0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شدو وحنين في هذا الجزء الثاني. أصدقائي المستمعين، الأسبوع اللي فات هزيتكم العالم الصين والخرافات في الصين، الليلة باش نهزكم للهند. هكا ما خليت في بالكم حتى شيء، المرة الجاية نهزكم للسند. وين تحبوا أنتوما قولوا لي برك، وأنا نخرف لكم خرافات من الدنيا الكل. أهلا وسهلا، احنا باش نبداو موعدنا بوصلة غنائية بين محمد رشدي وعدوية من حفلة تونس.

مرحبا بكم. مازال موعدنا متواصل معكم أصدقائي المستمعين، وقلت لكم اللي أنا باش نخرف لكم خرافات من الهند. في الهند يحكي، وهي قصة تتحكي للصغار برشا باش يعلموهم معنى الأمانة والثقة. يحكي أنه في واحدة من المدن الهندية القديمة اللي كانت مشهورة بالأسواق متاحة وبالقوافل التجارية اللي تجي من الدنيا الكل، فما تاجر معروف كان معروف بين الناس بالصدق والأمانة وحسن المعاملة. وكان هالتاجر هذايا عنده محل صغير بالكل يبيع فيه في القماش والتوابل والعطور، وما تعرف الحاجات هذه مشهورة في الهند. في نهار من نهارات دخلت للمتجر متاعو مرأة غنية برشا، والغنية ربي، كانت تلبس برشا ذهب وبرشا حلي ثمينة، وعندها صندوق كان فيه جوهرة نادرة ورثتها على عائلتها. تقول انتي واش مخرجة هي في الصندوق معها؟ ما نعرفش الخرافة تقولك هيك. بعد ما كملت المشتريات متاعها وخرجت من الحانوت، التاجر لقى هك الصندوق هذاك على واحد من الأرفف متاع الحانوت متاعه، فعرف انه السيدة هذه كان ساتو. هو كان ممكن يحتفظ بالجوهرة وإلا يقعد يستنى حتى لين ترجع المرأة، لكن ضميره مرتاحش، فسكر المتجر متاعه وبدأ رحلة طويلة باش يلوج على صاحبة الصندوق، وسأل المسافرين والحراس وأصحاب المحلات اللي حوله والمقاهي والمطاعم، حتى في الآخر أعرف دارها. وقت اللي وصل لها سلمها الجوهرة كما هي، منقص منها حتى شيء. إيش بش ينقص منها جوهرة بالله؟ هي معناها قعدت مستغربة من أمانة الراجل وعرضت عليه مكافأة كبيرة، لكن هو رفض المكافأة وقال لها إنه الأمانة ما هيش سلعة تتباع وتشترى، وإنه اللي عمله هو واجب على كل إنسان يحترم نفسه. وبتبيع على خبر هذي انتشر في المدينة كلها، ومن فم الفم سمعوا الناس بحكايته ولاو يفضلوا التعامل معاه على خاطر وثقوا في أخلاقه أكثر من البضايع متاعه. وبعد سنوات ازدهرت التجارة متاعه ولا من أشهر التجار في المنطقة. هذه واحدة من القصص اللي تروى في الهند. خلينا احنا أصدقائي المستمعين نسمعوا نجاة الصغيرة في الشوق والحب، ونرجعوا لخرافة أخرى من خرافات الهند.

مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مازلتوا معنا ومازلنا نحكيوا على حكايات من الهند. يحكيوا في الهند القديمة أنه كان فما أمير يستعد باش يتولى الحكم بعد بوه، لكنه كان متسرع في اتخاذ القرارات ويظن أنه القوة وحدها تكفي باش تدير شؤون الناس. وكان الملك قلق من هالصفات هذية، على هذاك طلب من ولده أنه يقوم بجولة في أنحاء المملكة باش يتعلم من أهلها قبل ما يجي ويتسلم الحكم. خلال الرحلة هذية وصل الأمير القرية صغيرة يعيش فيها النجار، رجل كبير مشهور بحكمته. لاحظ الأمير أنه أهل القرية يستشيروا الرجل هذية في برشا أمور، على الرغم أنه له غني وله صاحب منصب وله صاحب جاه. فسألوا عن سر احترام الناس ليه، تبسم النجار وهزوا للورشة متاعه وراه مجموعة من الأخشاب المختلفة. كانت بعض القطع صلبة برشا والبعض الآخر لين وسهل باش يتم تشكيله كما تحب انت. وقال له انه الحرفي الجيد والمحترف ما يتعاملش مع الأخشاب بنفس الطريقة، يفهم طبيعة كل قطعة قبل ما يبدأ يخدم فيها. وقال له أنه الناس يشبهوا للأخشاب، فالحاكم الحكيم ما يفرضش الأسلوب نفسه على الجميع، لكن يعرف احتياجات كل فئة ويعملها باللي يناسبها. قال أمير أيام عنده يتعلم منه، واكتشف أنه كي يسمع الناس أهم من أنه يصدر الأوامر السريعة. وقتها رجع لبوه وتغيرت نظرته للحكم، ولا يستشير أصحاب الخبرة ويسمع شكاوي المواطنين بنفسه، وازدهرت المملكة وانتشر العدل فيها. هذه واحدة من الخرافات أصدقائي المستمعين من الهند، نجموا تحكيوها لصغيراتكم باش يتعلموا أنه مش كل شيء يتقاس بنفس الميزان، ومش كل شيء يتحل بنفس الطريقة. كل شيء وليه ميزانه وطريقته. احنا نسمعوا اشتقت لك الفريد الأطرش.

جبل صدوك عني العدا يا زين صدوك عني

مرحبا باللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. رحب بالناس الكل ونكمل معاكم أصدقائي المستمعين هالرحلة في الهند وفي خرافات الهند. واحدة من القصص التراثية الهندية تحكي على طائر صغير لونه بني عنده عش فوق الشجرة متاع شجرة مانجا كبيرة برشا موجودة في أطراف قرية، وكانت الشجرة هذية تظلل على الناس وتعطيهم الثمار، وبالطبيعة يعيشوا حولها الحيوانات وبين أغصانها يعيشوا الطيور. على هذاك الناس الكل كانوا يحبوها. في واحد من مواسم الرياح جات عاصفة قوية قلعت بارش الشجر مكشجر الصغير، وبدأ الطير هذا يحس بالخوف على العش متاعه، وخطر العش في الآخر معمول من القش، معناها طرفه هو يطيره، وحاول باش يقنع الطيور الأخرى باش يمشيوا لبلاصة بعيدة. بعض من الطيور قروا إنهم يقعدوا بجنب الشجرة الكبيرة اللي وفرت لهم الأمان لسنوات طويلة، والبعض الآخر مشى. في الليل الريح ولا قوية على الأخر، بتعرفوا صوت الريح في الليل ساعات يولي يخوف، تقول صوت ذيب مش صوت هواء. وبعض الأغصان ولات تطيح في البلايس الكل، لكن أكا الشجرة هذيك جذورها كانت عميقة وساعدتها على الصمود. وقت اللي طلعت الشمس في الصباح اكتشف الطاير إنه العش متاعه مازال سليم، وإنه الشجرة مازالت واقفة رغم الأضرار اللي لحقت بها. وقتها أدرك إنه القوة الحقيقية ما تظهرش في الأيام الهادئة، لكن تظهر في أوقات الشدة. ومن وقتها ولا يعتني بالشجرة ويساعد في نشر البذور متاعها في أماكن مختلفة باش تنمو أشجار جديدة يستفيد منها الجميع. ومع مرور الوقت تحولت المنطقة البستان واسع يضم عشرات الأشجار اللي وفرت الغذاء والمأوى والأمان كذلك للكثير من الكائنات. والله ما أحلاهم الحكايات متاع الهنود. هذه واحدة من الحكايات أصدقائي المستمعين اللي انتم تنجموا تتوسعوا فيها وتزيدوها شوية تفاصيل وتخرفوها لصغاركم إذا كان ما عندكم شي إخرافات جاهزة، وساعة ساعة يخطر الواحد من الصغار يقول لك احكي لي حكاية. هاي واحدة من الحكايات وإن شاء الله تكون عجبتكم. احنا باش نختموا هذا الجزء من لقائنا أصدقائي المستمعين مقطع من قلبي سعيد الوردة الجزائرية، وإن شاء الله ربي يسعد أيامكم جميعاً.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة الأسرة تنظم اليوم بمختلف ولايات الجمهورية دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف الدورة إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات وتعريف بآليات الانتفاع به ودعم الانخراط النساء الراغبات في بعث مشاريعهن أو تطويرها. اليوم بالعاصمة يتواصل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وفي الصدد أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن شراكة مع البنك الدولي ستتواصل لتشمل السنة القادمة تطوير أقسام الاستعجالي وتعميم سيارات الإسعاف المتصلة وتركيز أجهزة التصوير برنين المغناطيسي وقاعات قسطرات في كل ولاية. وأعلنت الأستاذة في الطب وعضو فريق المستشفى الرقمي في وزارة الصحة دكتور حبيب الميزوني أنه سيتم قريبا إطلاق منصة صحتنا، والتي ستتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية على الهاتف الجوال. إجابة عن سؤال كتابي تقدم به أحد نواب البرلمان بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. ثقافيا الآن، جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات، موضوع ندوة علمية دولية ينظمها بالعاصمة اليوم معهد تونس للترجمة، وتتواصل إلى الغد بمشاركة عدد مهم من الأكاديميين والباحثين. الندوة تتزامن مع احتفال المعهد باليوم العالمي للترجمة الموافق للثلاثين من سبتمبر من كل سنة، وتتزامن هذا الموسم أيضا مع عشرينية تأسيس معهد تونس للترجمة. في العالم، القسام تنعى قائد لواء شمال غزة في حركة حماس عز الدين البيك الذي اقتل في غارة إسرائيلية بمدينة غزة. ووزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يؤكد أن قادة المقاومة خارج فلسطين المحتلة هم في دائرة الاستهداف. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: من 1938
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات،
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
7: أولى الإذاعات.
8: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
9: تبدأ القصص،
8: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، نختم هذا الموعد أصدقائي المستمعين من شدو وحنين مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في نبتدي منين الحكاية اللي يقول فيها لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، إحنا قصة حبنا ليها أكتر من بداية. أنا ما نعرفش قداش من بداية فيها الحكاية هذه، لكن أنتم ما أسمعوها هي من تأليف محمد حمزة ومن تلحين محمد عبد الوهاب، وتم إنتاجها سنة 75. أسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

شوف شوف القمر.

ويشوف القمر.

دقت قلوبنا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا تنطلق صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، وسيشهد اليوم الافتتاحي تركيز خيام صحية تؤمنها فرق طبية وشبه طبية لتقديم عيادات مجانية للتقصي السري، إضافة إلى الاستفادة من خدمات الفحص الشعاعي للثدي ماموغرافي بصفة مجانية وفورية للحالات التي تستوجب ذلك. في بلاغ لبنك التضامن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. انطلاق سلسلة لقاءات جهوية تعريفا بالبرنامج الوطني إيزي إكسبورتس تيسيرا لتصدير المنتجات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين عبر الشبكة البريدية. بمشاركة باحثين وخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا تنعقد اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية. وتتناول الندوة التحديات التي تواجه البحيرات الشاطئية المتوسطية باعتبارها منظومات أساسية للتنوع البيولوجي والموارد السمكية والاقتصاد المحلي. في العالم وفي لقاء ببيروت مع نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ينتقد عدم التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان يونيفل ويؤكد أهمية وجود مظلة أممية لأي قوة مساعدة للجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
4: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايه الحكاية.
4: معنا بدايه الحكاية. الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. هذه حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، ونحن دائما نسعى من خلال حلقات هذا البرنامج أن نجمع بين الإفادة والترفيه والإمتاع والمؤانسة. الإمتاع والمؤانسة كما جاء في عنوان كتاب الأديب والفيلسوف المتصوف أبي حيان التوحيدي. الحلقة هذه نغوص فيها في مسيرة أحد أعلام الموسيقى العربية لنكشف عن أهم إنجازاته الموسيقية، ونعرض ما توفر من تسجيلات حول شخصيتنا لليوم. شكون شخصية الحلقة هذه؟ الجواب بعد مقترحنا الأول، وهو عمل بتنفيذ فرقة لبنان للموسيقى العربية بقيادة الشخصية اللي باش نتحدثوا عليها في حلقة اليوم. المقطوعة الأولى اسمها يا ناعم يا حلوتك وانت فاهم أنك ناعم يا ناعم، هي تقطوقة قصيرة في مقام البياتي على درجة العشيران، وهي ليست بطويلة فيها ذلك الطابع المشرقي الطربي. يا ناعم، إذن هي مقترحنا الأول.

مرحبا بكم. كنا نسمع سيداتي سادتي في طقطوقة عنوانها يا نعم، وهل الطقطوقة هذه قلنا سجلتها الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. سليم صحاب هي الشخصية اللي حبينا نركز عليها في حلقة اليوم من أعلام وأنغام. اللي سليم صحاب قاد الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أصدرت أكثر من 10 كاسات خلال ثمانينات القرن الماضي، تضمنت معزوفات قصايد وموشحات وعدد من الأغاني، وفيها كذلك التقاسيم وأغلبها من التراث العربي المصري وكذلك من التراث أو الموسيقى المعاصرة اللبنانية والسورية. صاحب الفكرة هو هذا الذي ذكرت اسمه، سليم صحاب. شكون سليم صحاب؟ شنو تكوينه؟ السجل وججل تونس عندوش علاقة بالموسيقيين في تونس؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب شنو هي المناسبة وما هي إذن علاقته بالموسيقى التونسية؟ نجاوب بعد هالأسئلة بعد ما نسمعوا جانب من أغنية شهيرة من أغاني اللي أدتها أم كرثوم، أنا في انتظارك، كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ولكن احنا باش نسمعوها بأصوات المجموعة الصوتية اللي تابعة الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم صحاب. وحاول سليم في الأغنية هذه أن يحافظ على الخصوصيات متاع ألحان زكريا وأداء أم كرثوم، نلقاو فيها ارتجالات يعني كيما تصرف في اللحن أما تصرف جماعي. نسمعوا إذن جانب من أغنية أنا في انتظارك.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء. نحن بصدد الحديث عن الفرقة اللبنانية الموسيقى، وخاصة عن قائدها ومؤسسها سليم صحاب. سليم صحاب هذا اللي هو شخصيتنا الرئيسية في حلقة اليوم. تولد سنة 1941 في فلسطين، وفي عائلة لها ميل للموسيقى هاجر والداه إلى لبنان بعد النكبة عام 1948، واستقرت العائلة بمصر. سليم صحاب درس الموسيقى في مصر، ومن بعد مشى روسيا وتابع دراسته في معهد تشايكوفسكي في موسكو، وهو من أهم معاهد الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وقتها كان يتسمى، وحصل من هذا المعهد على شهادات في قيادة الفرق الموسيقية السيمفونية، وكان هذا عام 1976. ارجع سليم صحاب إلى لبنان حيث استقرت عائلته، ارجع عام 1977 وحصل على الجنسية اللبنانية، وانطلق يكتب مقالات حول الموسيقى نشرت في صحف ومجلات في هذا القطر العربي، وعمل كذلك مشرفا على الموسيقى بالإذاعة في لبنان طبعا، وكون عدد من الفرق من أبرزها الفرقة اللبنانية للموسيقى اللي أسسها عام 1980 وأسطرت الأشرطة اللي تحدثت عليها. قبل ما نواصل الحديث عن سليم صحاب ورحلته الموسيقية ورحلته عبر الوطن العربي كذلك، نسمع تقطوقة من التقاطيق اللي سجلها سليم صحاب مع الفرقة اللبنانية: لا دمعي كفى وطف النار ولا الحبيب قلبه عليا. هي تقطوقة مصرية اشتهر بأدائها عبد الغني السيد، احنا نسمعوها بإنشاد جماعي من الفرقة اللبنانية، فيها لحن الأساسي هو في مقام الرست. نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن نتحدث إذن عن سليم سحاب، ذلك الموسيقي الذي ولد قلنا في فلسطين وهاجرت عائلته إلى لبنان واستقرت بها وأخذت الجنسية، ونتابع مسيرته عبر تأسيس عدد الفرق وخاصة الفرقة اللبنانية للموسيقى. والمقطوعات شفنا اللي تضمنها تسجيل والأشرطة هذه جلها من التراث المشرقي غير اللبناني، يعني هو مصري. منها هذا الموشح: طاب وقتي ومحى غيني وجل الأكوان أكحل العين. نسمعوها الموشح في مقام البياتي، وهو من أداء الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب.

كنا نسمع في موشح قصير في مقام البياتي، وربما سليم سحاب اللي هو نتحدثوا عليه في الحلقة بتاع اليوم اختار عمدا موشحات قصيرة حتى لا يعني يمل السامع من المقطوعات الطويلة، وكان يهدف من خلال العمل متاعه إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المستمعين وخاصة الشباب، فاختار الموشحات الطربية الأصيلة من التراث، ولكن اللي هي يعني ما تتسرقش مدة طويلة. نواصل معاه في هالاختيارات، وأقترح عليكم موشح قصير واحد آخر معروف مسجل، هو لحظك وسنان خدك ميلان حسنك فتان يا غصن البان، ملحن في مقام الهزام، ما نعرفوش شكون اللي لحنه، وهو في إيقاع الدارج، ونسمعه بأداء إذن الفرقة اللبنانية للموسيقى بقيادة سليم سحاب اللي باش نرجعوا نتحدثوا على مسيرته الموسيقية.

بعد المرشح لحظك واسنان نواصل الحديث عن سليم سحاب اللي بالرغم من أنه تكون تكوين موسيقي بين ظفرين غربي وتخصص في قيادة الموسيقى السيمفونية اختار كي مشى لبنان باش يقود فرقة للموسيقى العربية الكلاسيكية تتضمن موشحات وكل التقاطق والقصايد وغيرها من قوالب الموسيقى التقليدية العربية خاصة المصرية. أما كان في الحركات متاعه هو يقود يعني يقود الفرقة على الركح كيما بالضبط من يتولى قيادة فرقة للموسيقى الكلاسيكية الغربية عنده هك العصا الصغيرة الباس متاعه كذلك يرتدي ذلك اللباس المميز اللي يرتديه من يتولى قيادة الفرقة السيمفونية ووقفته طريقته تعامله مع أعضاء الفرقة وكأنه يقود فرقة سيمفونية. هذا ربما جلب له بعض الملاحظات هل يتماشى هذا النوع من الحركات مع طبيعة الموسيقى الطربية العربية لكنه هو حاول باش يمزج بين قيادة الفرق العربية أساسا وما تعلمه في روسيا أساسا من قيادة الفرق الموسيقية. أنا قلت أنه ركز في برامجه على الموسيقى المصرية الكلاسيكية مرشحات تقاطيق وغيرها لكن في لبنان وهي التي أعطته الجنسية اللبنانية لسليم سحاب بطبيعة الحال منساش باش يحط بعض المقطوعات من التراث المعاصر اللبناني. اختار في الفرقة اللبنانية اللي خرجت قلت استوانات وكاسات بالأحرى هالأغنية درب الغزلان من عنا سيري على الدرب السالك يا ريم الهاربة منا شو ردك عنك ومالك. هي أغنية شهيرة من كلمات وألحان أحد أكبر الموسيقيين في لبنان هو زكي نصيف.

كنا نسمعه في درب الغزلان اللي هي من الأغاني اللبنانية، تبدأ بإيقاعات الدبكة وبموال على طريقة وديع الصافي، وتلحنت في مقام الهزام قلت من قبل زكي نصيف اللي هو من أشهر الموسيقيين المعاصرين في لبنان. نلاحظوا اللي الفرقة اللبنانية هذه كما قلت اعتمدت في برامجها على الموشحات والقصائد والمعزوفات غير اللبنانية، بالأساس مصرية. ربما هذا ما دفع بمصر إلى استدعاء سليم سحاب اللي نتحدث عليه في الحلقة هذه، وأعطته الجنسية المصرية وكلفته بقيادة الفرقة القومية للموسيقى العربية. هي فرقة أخرى عداف الفرقة اللي كان يقودها عبد الحليم نويرة واللي جاتنا لتونس. كانوا مصر ودار الأوبرا المصرية بالتحديد اللي هي المركز الثقافي والموسيقي الأساسي في القاهرة وفي مصر، عاد يقولوا أنت تعمل في المصري أحنا أولى. وبذلك رجع سليم سحاب أو استقر سليم سحاب في القاهرة وأصبح له دور في دار الأوبرا المصرية. كان عنده نشاط، أسس مثلا مؤسسة المبدع العربي اللي قعد يديرها، ومن أهدافها تكوين الشباب في العزف على مختلف الآلات الموسيقية والتلحين، ويقود الفرق وأهمها قلت الفرقة القومية للموسيقى العربية، وينظم الندوات واللقاءات الفنية اللي في رأيه هو من شأنها أن تسهم في الرفع من الوعي الموسيقي العربي. به احنا اشي علاقته بتونس سليم سحاب اللي انا ذكرته واخترته كشخصية اساسية. انا عرفته شخصيا في الثمانينات عندما دعي من قبل وزارة الثقافة لحضور مهرجان دستور للملوف في الثمانينات. بالمناسبة هذيك سمع موشح من الموشحات اللي انا توليت تلحينها، وكأنه اعجب بها فسجلها في اطار الفرقة القومية للموسيقى اللي هي في مصر. في الواقع هما زوز موشحات، نما دمعي من عيوني وأشرق البدر المفدى اللي هو سماه سيد الملاح خطرية تنتهي بسيد الملاح. نما دمعي عنده لحن مصري فتفداه محبش يغني، واختار أنه يسجل في مصر أشرق البدر المفدى، وخرج في شريط في لبنان أولا ثم في مصر اللي هو سيد الملاح ذي من التراث المصري، ولكن لحنته أنا، وقدم سنة 1990 على مسرح قرطاج من قبل الفرقة المصرية. نسمع سيد الملاح.

مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع إذن في موشح قصير اللي هو أنا سميته أشرق البدر المفدى كي لحنته، والسي سليم صحاب سماه سيد الملاح وخرج به العنوان هذايا. هو في مقام الحجاز. نواصله مع علاقة سليم صحاب شخصيتنا اليوم بتونس. عام 2000 وزارة الثقافة اللي كان على رأسها الصديق الدكتور الموجي بوسنينة قررت باش تعمل فرقة للموسيقى العربية. الفرقة هذه تتكون من موسيقيين تقترحهم دولهم من مختلف الأقطار العربية. اللي ساهم في دعم المشروع هي منظمة الأليكسو. إذا تكونت الفرقة هذه عام 2000 وكان المقر التدريب متاعها في تونس، وكلف سليم صحاب من قبل مصر بقيادتها، في حين كلفتني أنا وزارة الثقافة بقيادة الفرقة لكن في البرنامج المغاربي، يعني تونسي والمغربي والليبي. علاش؟ لأنه ربما زميلنا سليم صحاب ما عندوش المعرفة الكافية بخصائص الموسيقى الكلاسيكية المغاربية من آلة مغربية، ملوف تونسي وملوف ليبي. أذكر شيء، أنه وقت اللي اخترنا البرنامج أنا وسليم صحاب بطبيعة الحال بعد ما اقترحوه الدول العربية، اقترحت أنا موشح من الموشحات التونسية الحديثة اللي هي برشأ. من الأول بعض الموسيقيين من مصر رفضوا الإنشاد والمشاركة، قالوا احنا ما نعرفوش الموسيقى هذه متاع المغرب ومتاع تونس، لا نحسن أدائها. لكن كيف بديت ندرب على برشأ اللي هي المقام تاعها وهيكلها الموسيقي مش بعيد على الموسيقى العربية المصرية وما فيهش الخصوصية المغرقة متاع الموسيقى التونسية متاعنا، عجبتهم برشأ وغناوها المجموعة الصوتية اللي فيها مصريين وكذلك الموسيقيين اللي كانوا من دول عربية مختلفة، قلت السعودية، العراق، سوريا، لبنان، تونس، المغرب، ليبيا وغيرها من بلدان، وكانت تجربة رائدة. إذا نسمع احنا برشأ لكن بصوت لطفي بوشناق اللي هي في طبع الأصبعين المقطوعة هذه اللي كان في برنامج سنة 2000، والبرنامج تقدم في تونس في الحمامات ثم تقدم في باريس في معهد العالم العربي. برشأ.

مرحبا بكم من جديد. احنا نواصل جولتنا مع احد اعلام الموسيقى العربية في الوطن العربي سليم سحاب. خصصنا له الحلقة هذه وشفناه في مرحلة لبنان وفي مرحلة حياته في مصر، واصبح من اعلام الموسيقى في البلد الشقيق. وكي جاء لتونس قدم حفلة في قرطاج سنة 1990، كان من جملة المقطوعات اللي فيها الارض بتكلم عربي اللي هي من تلحين سيد مكاوي، وقدمتها الفرقة القومية المصرية للموسيقى. نسمعوها.

ما دمنا نتحدث عن سليم سحاب لابد من الإشارة إلى أن العائلة متاعه أنجت أو فيها بخلاف سليم الموسيقي اثنين من كبار علماء الموسيقى في الوطن العربي، أخوه فيكتور سحاب اللي هو باحث عنده عديد الكتب والمؤلفات، ربما أقف عند أحد أشهر ما ألف فيكتور سحاب خو سليم اللي هو كتاب السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة. السبعة كبار يقصد بهم فيكتور سحاب، سيد درويش، محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب، أم كرثوم، ورياض السنباطي. عنده موسوعة أم كرثوم، عنده عديد الكتب فيكتور سحاب اللي خرجوا ويعتبروا معناها مراجع في الموسيقى العربية. عنده أخ آخر كذلك هو إلياس سحاب اللي كذلك عنده عديد الكتب في الموسيقى اللبنانية والفلسطينية والعربية. هذه فكرة حبيناها على سليم سحاب، أساسا قائد الفرقة في لبنان ثم أساسا في مصر، واللي كان عنده إذن علاقات مع تونس بينا بعض جوانبها، وذكرت في آخر حديثي ما قام به أخواه فيكتور وإلياس في مجال النشر والبحث في مجال الموسيقى العربية الكلاسيكية. إن شاء الله تكون اختياراتنا نالت رضاكم. إذن تحية للصديق المايسترو سليم سحاب اللي آخر مرة جال تونس كعضو لجنة التحكيم في أيام قرطاج الموسيقية، ونختم جولتنا الموسيقية مع هذا النغم راجع لبنان.

0: أشكر السيدة سونيا هدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من أعلام وأنغام.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بداية من الغد الأول من أكتوبر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، إجراء جديد تشرع وزارة التربية في اعتماده في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية للتلاميذ. حسب وزارة المالية، عدم فرض أعباء إجبارية إضافية أبرز ملامح مشروع قانون المالية للسنة القادمة. بنك التضامن يخصص اعتمادات بثلاثين مليون دينار لصغار الفلاحين تمويلا لموسم الحبوب. اليوم بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. أكثر من 100,000 خدمة صحية رقمية منذ انطلاق المستشفى الرقمي، وقريبا متابعة الملف الصحي لكل مواطن عبر هاتفه الجوال. معهد الرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وبخصوص الأمطار إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض المناطق. اضطراب وانقطاع في التزود بماء الشرب مرتقبان اليوم في مناطق من ولاية مدنين وتطاوين وجابس، وسنهف التزويد تدريجيا غدا الخميس. في العالم، وفي خطوة غير مسبوقة وقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الولايات المتحدة نوفمبر القادم، الحرس الثوري الإيراني يشرح في رسالة إلى الشعب الأمريكي أسباب شن الحرب على إيران، ويدعو إلى التظاهر والاحتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب. اليوم ينتهي رسميا الوجود العسكري ومهمة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق بعد نحو 12 عاما من انطلاقها لمحاربة تنظيم داعش. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
3: من 1938
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات
4: الإذاعة الوطنية التونسية
6: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة السابعة.

0: المهم هيا نرحل قبل أن ينكشف أمرنا.
1: أجل يا مولاتي.
0: هيا هيا.
1: لكن عفوا مولاتي، من يكون هذا؟
0: لعله من بلاط الملك الريان بن الوليد. هيا نرحل، هيا أسرعي.
1: حاضر حاضر سيدتي.
2: طاب يومك يا يوسف، كيف حالك في غياهب هذا السجن المقيت؟ اسمح لي إن كنت قد أغفلت عما أوصيتني به. أنساني جو بلاط الملك الأمر كله، وغدوت لا أهتم إلا بسقيه وخدمته ليل نهار. جئتك اليوم لتفسر لي حلما رآه الملك الريان في منامه ليلة البارحة، واستعصى تفسيره على كبرائه وكهنته ولم يعرفوا له تأويلا.
3: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
4: قال: تزرعون

0: يعصرون.
1: صدق الله العظيم.
2: شكرا يا يوسف، شكرا أيها الرجل الصالح. سأعود إلى الملك حالا كي أخبره بتأويلك لحلمه.
3: مولاي الملك، نبوى يستأذن في الدخول عليك.
4: دعوه يدخل.
3: لبيك مولاي.
4: ما وراءك يا نبوى؟ هل أخبرك صديقك السجين بتفسير رؤياي؟
2: نعم يا مولاي.
4: هيا أخبرني بما فسره لك.
2: قال يا مولاي إن تفسير البقرات اللائي خرجنا من النار هو أن تزرعوا 7 سنين متواليات، لأنه سيأتيكم الخصب والمطر 7 سنين، وهن السنبلات الخضر اللائي رأيت.
4: أكمل يا نبوة أكمل، إنه تفسير جيد.
2: فما حصدتم يا مولاي في تلك السنين الخصب، ادخروه في سنبله ليكون أبقى وأأمن من أن يسرع الفساد إليه إلا قليلا، المقدار الذي تأكلون وليكن قليلا قليلا، ولا تسرفوا فيه لتتقوا السنوات 7 الشداد، وهن 7 سنون التي تعقب هذه 7 المتتاليات، وهن البقرات العجاف اللائي يأكلن السمان، لأن سنين الجدب والقحط يأكلن ما جمعتم في سنين الخصب.
4: نعم أكمل أكمل.
2: فتلك هن السنبلات اليابسات، كما يخبرك يا مولاي أنها لا تنبت شيئا، وما تبذرونه لا ترجعون منه شيئا.
4: وماذا بعد ذلك؟
2: يبشرك يا مولاي أنه بعد هذه السنين العجاف يأتي عام يغاث فيه الناس، يأتيهم الغيث، ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عاداتهم من زيت وسكر. فهذا كل ما قاله لي يا مولاي.
4: أحسن صاحبك السجين يا نبوة، فهو عالم ورأيه سديد. اذهب وأحضره إلى هنا. هيا يا نبوة اذهب بسرعة.
2: حاضر مولاي. يوسف، لقد أخبرت الملك الريان بما قلت لي، فأمر أن تخرج من السجن وتحضر في مجلسه داخل القصر وفي الحال.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
0: قال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: هيا معي الآن لنخرج من هنا وتخبره بنفسك يا يوسف. لا تريد أن تخرج من هنا حتى يعرف الحقيقة؟ سأفعل يا صاحبي، سأفعل. سأخبر الملك بهذا الذي قلت.
3: ما بالك أيها الوزير قد في رواج من ساهيا؟ أهنالك ما تخفيه عني؟
4: لا أخفيك يا زوجتي، إني قلق جدا، وبات ينتابني شعور بالخوف على مركزي.
3: ولماذا؟
4: هناك شخص اسمه نبوة، تزعجني حركاته مؤخرا.
3: ومن نبوة هذا حتى يزعجك وأنت الوزير عزيز مصر وصاحب خزائنها؟
4: إنه سجين ظهرت براءته، ونظرا لصدقه اتخذه الملك الريان ساقيه الخاص ومن حاشيته.
3: هو فيما يزعجك هذا؟
4: يوسف.
3: وما هي علاقته بيوسف؟
4: إنه صديقه، وعندما طلب منا الملك الريان تفسيرا لحلمه الذي رآه ليلة أمس فلم نقوى على تفسيره، ومعنا كبار الكهنة، تدخل هذا النبوع وبدأ يعدد للملك مناقب وشيم يوسف ومدى قدرته على تفسير الرؤى لما يتصف به من التقوى والإيمان، فأرسله الملك إليه ليفسر له تلك الرؤى.
3: هو ما دخلك أنت في هذا؟
4: أخشى أن تؤول الأمور إلى فاجعة وأكون أنا الضحية.
5: مولاي الملك،
6: ما وراءك أيها الحاجب؟
5: نبوة يستأذن في الدخول عليك مرة أخرى.
6: أدخله حالا.
5: أمرك مولاي.
2: لبيك يا مولاي.
6: ما الخبر أيها الساقي النبيه؟
2: عفوا يا مولاي، السجين يوسف يرفض أن يبرح سجنه حتى تظهر براءته.
6: كيف؟ لا يريد أن يخرج من السجن؟
2: نعم يا مولاي.
6: ها؟ غريب أمر هذا السجين.
2: ليس هناك غرابة يا مولاي، فهو يريد أن تتحقق ورعيتك من براءة ساحته ونزاهة عرضه، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه، بل كان ظلما وعدوانا.
6: يريد أن أتحقق من براءته؟ وما الفعل الذي نسب إليه؟ ومن أدخله السجن؟
2: الوزير قطفير يا مولاي، لفق له تهمة وأدخله به السجن، لقد اتهمه بالتحرش بزوجته.
6: أيها الحاجب.
5: لبيك يا مولاي الملك.
6: نادي على الوزير قطفير حالا.
5: أمرك يا مولاي.
6: قل لي يا نبوة، ما هي صفات هذا السجين؟
2: ماذا أقول لك يا مولاي؟ إنه إنسان كله نبل وشهامة وصدق، وخصه الله بحسن وجمال لا يضاهيه حسن وجمال على الأرض، وكأنه آت من عالم غير عالمنا هذا.
6: كل هذه الصفات في هذا الشاب وأودع السجن؟ إنني أرى في هذا الأمر مكيدة. أهو من مصر؟
2: لا يا مولاي، بل من كنعان.
5: مولاي الملك، هذا الوزير قطفير قد حضر.
4: لبيك مولاي الملك، الأمر جلل حتى تطلبني مولاي بهذه السرعة؟
6: نعم أيها الوزير.
4: ما هو هذا الأمر يا مولاي؟
7: ما بالك يا مولاتي مضطربة ولا يسعك المكان؟
8: لا أدري، لا أدري، أشك أن هناك أمرا فظيعا سيقع.
7: لماذا يا سيدتي؟
8: الملك الريان أرسل في طلب زوجي على جناح السرعة.
7: أمر عادي، أمر عادي يا مولاتي، فهو دائما يستشيره.
8: لكن هذه العجالة جعلت ما يدور بخلدي هو أن ذاك النبو قد سول للملك في أمر يوسف الذي ألقيناه في السجن ظلما وعدوانا.
7: هذا ما يقوله لك حدسك يا مولاتي؟
8: نعم يا وصفتي العزيزة، وحدسي لا يخونني.
4: ماذا هناك يا مولاي الملك؟ لقد أطلت الصمت.
6: أتعرف سجينا يدعى يوسف يقبع في السجن منذ سنين عديدة؟
4: يوسف؟ يوسف؟
6: أها، ألا تذكره؟
4: لا يا مولاي.
6: أها، وأنت من سجنه؟
4: نعم يا مولاي، هناك سجناء كثيرون لا أعرف أسماءهم.
6: يقولون إنه كان مملوكا لديك.
4: يوسف، نعم يا مولاي أذكره.
6: فما كان جرمه إذن حتى يمكث في السجن هذه المدة؟
4: كنت أريد أن أؤدبه يا مولاي.
6: أتريد أن تؤدبه فقط؟
4: نعم يا مولاي وحق السماء.
6: أتؤدب أحدا بسجنه لسنين عديدة أيها الوزير؟
4: لا لا يا مولاي لا، أجل.
6: أفصح أيها الوزير، فإني بدأت أشك في أمرك.
4: الحق يا مولاي، لقد وقعت له واقعة مع زوجتي.
6: مع زوجتك؟ كيف؟
4: إنه يا مولاي، ماذا سأقول؟ لم يقم بعمله، وكان عصيا متمردا لا يؤدي مهامه كما يجب.
6: ولكن يا قطفير، ما وصلني غير الذي قلت.
4: ماذا وصلك يا مولاي؟
6: إليك ما وصلني. أخبره يا نبوة، ألم يقم بعمله كما يجب؟
2: لقد اتهمته زوجتك زليخة بمراودته لها عن نفسها، وكان العكس هو الصحيح.
4: من أخبرك بهذا أيها الحقير؟
6: أسكت يا قطفير، لعل الصفة التي عيرته بها أنت أجدر بها.
4: ماذا يا مولاي؟
6: أمرك أن تسكت أيها الوزير وتدعه يكمل. أكمل أيها الساقي، أكمل.
2: حاضر يا مولاي. لقد وضعت زوجته خطة للانتقام من النسوة اللائي عيرناها لما سمعنا بخبر مراودتها ليوسف عن نفسه.
6: وما هي تلك الخطة؟
2: استدعتهن إلى قصرها وقدمت لهن فواكه شتى ومن بينها البرتقال، وأعطت لكل واحدة منهن سكينة.
6: ولما خصت لكل واحدة سكينة؟
2: لأنها يا مولاي تعلم علم اليقين أنهن إذا رأين يوسف وهن يقطعن البرتقال سيبهرن بجماله وحسنه حتى يقطعن أصابعهن.
6: وهل وقع هذا الأمر فعلا؟
2: هذا ما يريدك يوسف أن تعلمه بنفسك.
6: وكيف؟
2: بدعوة أولئك النسوة للتحقق فعلا هل قطعن أصابعهن.
6: إذن إلي بهؤلاء النسوة.
2: حاضر يا مولاي. أيها الحاجب،
0: ماذا تريد يا نبوة؟
2: أتعرف النسوة اللائي يترددن على بيت زليخة؟
0: ولما تريد معرفتهن؟
2: لقد أمر مولاي الملك بإحضارهن إليه على عجل.
0: اسأل وصفتا.
2: فكرة جيدة، وأقترح أن تذهب أنت أيها الحاجب لتسألها.
0: ولما لا تذهب أنت؟
2: لأنني نكرة بالنسبة لزليقة ووصفتها، أما أنت معروف عندهن.
0: ليكن، سأذهب وسأعلم من يكن.
9: كنتم في الاستماع إلى الحلقة السابعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، إدريس تادلي، حسن مكيات، عبد الصمد دينيا، العربي الساسي جمال بن شيبة، وابن عبد الله الجندي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأنعام.

بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: ورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

لولاك ربي ما تلألأ في المدى نور هديت به العباد إلى الهدى. منك السنى في كل شيء قد سرى، فالكون مصباح وحكمتك السنى. من لم يحبك ليس يعرف ما الهوى، أنت الحبيب ومن جفاك فقد هوى. لك يسجد العشاق طوعا بعدما فتنوا بنور من جمالك قد بدا. الله أنت وفي هواك عبادة ترقى بمن يهواك من ظلم الدجى.

آيات خلقك في الوجود جلية تخفى عن العبد المصر على العمى. كم آية في أكله، في شربه، في نفسه، لكن قلبه لا يرى. سبحانه القدوس جل جلاله، الوارث الباقي على العرش استوى. لله كم من نعم محال عدها، فالحمد لله الذي رزق الورى. أولى لمن يحيا برحمة ربه أن يعبد المحيي ولا ينسى الثنى. من ذا يقيت الخلق في ملكوته، ولمن يشاء من الورى يهب الغنى. من ذا يغيث العبد في فك الردى، ويريحه بعد القنوط من الأذى. يا واحدا يا واجدا يا ماجدا يا الله يا متعاليا فوق العلا، أنت القوي وكل خلقك سجد يرجون عفوك والجزاء المرتجى.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 اليوم بالعاصمة، ووزير الصحة يؤكد أن الشراكة مع البنك الدولي ستتواصل لتشمل السنة المقبلة تطوير أقسام الاستعجالي وتعميم سيارات الإسعاف المتصلة وتركيز أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وقاعات قسطرة في كل ولاية. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق اليوم برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو صناعة 4.0 بهدف دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدراتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب مساء اليوم الأربعاء في مناطق من ولايات مدنين وتطاوين وجابس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا غدا الخميس بداية من 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية المعادلات المرجعية في كامل مناطق البلاد. في أخبار العالم، استشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بينهم أطفال خلال الساعات القليلة الماضية في هجمات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. موقع أكسيوس الإخباري يقول نقلا عن مصادر مطلعة أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع لم تحرز تقدما يذكر وسط تمسك كل طرف بمطالبه. وختاما، وفي اليمن، منظمة الصحة العالمية تعلن أمس تفشيا واسعا لمرضى الكوليرا والحصبة بين النازحين في البلاد. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: عذب الكلام.

صباح الخيرات والبشائر مستمعين الأوفياء، أوفياء إذاعتنا الوطنية، صباحكم أمل وتفاؤل. مثلما تشرق الشمس على الكون وتغمره فتبعث الأنوار بعد ظلمة الليل، تنبعث في الروح أيضا إشراقة الأمل عند طلوع كل فجر جديد، فكأنما كل يوم جديد حياة جديدة نصح عليها، يملأنا الطموح والعزم على تحقيق ما نصبو إليه.

حقق الله آمالكم مستمعينا، وبارك سعيكم، وسدد خطاكم، وأنار سبلكم. حمدا لمن قدر الأعوام والشهور، وسير النيرين الشمس والقمر، ومن أنار النهار ثم أطلعه إذا بليل الدجى ديجوره انتشرا.

في الحياة مباهج ومسرات كثيرة هي في متناول كل إنسان وفي إمكانه إذا تفاءل وسعى إلى تحقيقها وعبر إليها السبيل المؤدي إليها، ولا سبيل أقوم ولا أضمن من سبيل العلم والنجاح فيه. والعلم في حد ذاته مكسب يسعد النفس ويغنيها، والعلم في حد ذاته ثروة، بل أغلى ما يملك الإنسان من مكاسب. وقد قيل فيه: العلم أنفس ما يوعى ويكتسب، فلا يقاس به در ولا ذهب، وكل من ناله يعلو به رتبا من الفضائل، بل تعلو به الرتب. العلم مفتاح كل باب مغلق والسبيل إلى كل خير ومنفعة، بل إنه لا يؤدي إلا إلى كل خير ومنفعة. ولكن هناك مفهوم شائع اليوم لا بد من تصحيحه حتى لا يسيء إلى قيمة العلم وهدفه الحقيقي. هذا المفهوم الشائع في أذهان الكثيرين هو أن التعليم هدفه الشغل أو الحصول على شغل، وأن من يتعلم ويدخل المدارس والجامعات ويحصل على شهادات إنما يحصل عليها ويتعلم لكي يشتغل. صحيح أن الشهادات العلمية والتحصيل العلمي يسهل الحصول على وظيفة يرتزق منها الإنسان، لكن ذلك ليس هو الهدف الوحيد والأساسي للعلم والتعليم. فالتحصيل العلمي والثقافة والمعرفة هدفها الأساسي تكوين عقل الإنسان وفكره وشخصيته، وتحقيق متعة المعرفة، وتمكين المتعلم من حسن التصرف وفهم الحقائق لتستقيم حياته.

فوائد العلم الحقيقية وفضائله على الإنسان، يقول الشاعر: كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به اعتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا.

كثيرا ما نبه العارفون والحكماء والمربون إلى ضرورة اقتران العلم بالأخلاق، لأن العلم بلا أخلاق قد يساء استعماله، وقد لا يؤدي إلى أهدافه، وقد لا يستفيد منه صاحبه ولا الإنسانية. فلا بد أن يقترن العلم والمعرفة بحسن الخلق كالرحمة ومحبة الآخرين والأثرة والكلام الطيب والكرم والإحسان وحب النفع للذات وللآخر. فصدق الشاعر حين قال في ذلك: ولكن ليس منتفعا بعلم فتى لم يحرز الخلق النظيرا، فلا تستنفعوا التعليم إلا إذا هذبتم الطبع الشريرا. إذا ما العلم خالط حسن خلق فرجي لأهله خيرا كثيرا.

كل شيء في بلادي ينضح بالجمال ويملأ الروح براحة الطمأنينة ويبث الأمل في النفوس ويبعث على التفاؤل ويغمرنا بإشراقة البهجة من طلعة الفجر البهية وإطلالة شمس الصباح المبشرة بيوم دافئ مشرق جميل. أتراك تسأل من أنا؟ أنا قصة وحكاية كتبت على ألق الشهاب وأغنية أنا ألحانها بوح على شفة السحاب عند المغيب تخالني شمسا يداعبها الأصيل توسدت صدر الهضاب وتخالني عند النهار فراشة أعدو ونور الفجر يلهث في ركابي.

0: الجمالي.
1: إذا سألوك عن موطن الجمال فقل تونس البهاء، تونس البحر والنخيل، تونس الورد والفل والياسمين، حلم الفينيقيين وأرض الفروسية والماء والرواء والخصب والاخضرار، أرض الخيرات والحقول والبساتين. وإذا سألوك عن أرض المجد والتاريخ فقل تونس مقصد الأمم وشعوب الأرض وملتقاهم وحلمهم، تونس السلام والتسامح والمجد والأمن والخير. أيا وطني، أنا الضوء، أنا الطهر، أنا الريحان والزهر، أنا إطلالة القمر، أنا النور الذي صلى على كتفيك في الفجر، أنا منك وأنت في ومني ولي وطني. الوطن بيتنا الكبير الدافئ الآمن، بيتنا الأول والأخير، مسكن الجسد وملاذ الروح، هو الوجدان والكيان، الماضي والحاضر والآتي، الذي لا نرى أنفسنا خارجه. وطنك مهما كان وأينما كان أغلى وأحلى من كل أوطان الأرض.

هذا الوجود الجميل جدير بأن نعيشه، وفي هذا الكون أكثر من سبب للسعادة وأكثر من باعث على البهجة، فلنعمل على أن نضيف إلى هذا الوجود ما يخلد عبورنا. فما أبلغ ذلك المثل الخالد الذي يقول: زرعوا فأكلنا ونزرع ليأكلوا. ذلك هو سر استمرار الحياة على هذه الأرض، هذه الأم الرؤوم التي لا تضيق بنا أبداً، فلتعلم

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم لا نعتقده ثقيلا على نفس المسلم ولا على قلب ينبض وسط زحام الحياة وماديتها، بل هو من صميم العقيدة وتذكرة للمؤمنين، إنه موضوع محاسبة النفس. تخيلوا أعزائي، لو أن شركة اتصالات مثلا أرسلت لكم في نهاية الشهر كشفا دقيقا بكل ثانية تواصلتم فيها وبكل مليم صرفتموه، بالتأكيد سنراجع الكشف بدقة لنعرف أين ذهبت أموالنا. ولكن ماذا عن كشف حساب العمر؟ ماذا عن الأيام والساعات والأنفاس التي تذهب ولا تعود؟ العالم اليوم يعلمنا كيف نحاسب الآخرين، كيف ننتقد، كيف نراقب عيوب الناس في وسائل التواصل، لكن الإسلام يقلب الآية ويأمرنا بأعظم أنواع الشجاعة، أن تنظر في المرآة وتحاسب نفسك أولا. يقول الله تعالى في سورة الحشر بأمر صريح وواضح، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غدا ليس الأسبوع القادم، غدا هو الآخرة، هو الوقوف بين يدي الله. عن قتادة أن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع آخر آخذ بغير حله وصرف في غير حقه فيسأل عن مستخرجه وعن مصرفه. وقد دل على وجوب المحاسبة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظروا إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرجل القوي الشجاع، كان يمسك نفسه ويقول كلمته الخالدة التي يجب أن نكتبها بماء الذهب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. وكان النبي يرشدنا إلى ميزان الذكاء الحقيقي فيقول: الكيس، أي الذكي العاقل، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. المحاسبة يا أعزتي ليست جلدا للذات، وليست دعوة للإحباط واليأس. المحاسبة هي عملية صيانة دورية لقلبك، مثلما تأخذ سيارتك أو هاتفك للصيانة حتى لا يتعطل فجأة، أنت تحتاج لجلسة صيانة مع روحك حتى لا تفاجأ بنهاية العمر وأنت مفلس روحيا. أن نحاسب أنفسنا أي أن نضعها على ميزان الشرع، هل توافق أفعالنا ما أمرنا به رب العالمين في كتابه العزيز؟ هل اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا مع الخلق؟ هل التزمنا بأحكام الشريعة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ هل تجنبنا الفواحش والمنكرات وأقمنا أمر الله في حياتنا وفي بيوتنا وفي أولادنا وفي عملنا ومعاملاتنا؟ أعزائي، خطوتنا العملية لنتدرب على هذه العبادة المهجورة الليلة قبل أن تغمض عينيك وقبل أن تتصفح هاتفك للمرة الأخيرة، امنح نفسك 5 دقائق فقط من الصمت المطبق. اسأل نفسك 3 أسئلة: ما الذي فعلته اليوم وأفخر به أمام الله؟ ما هي السقطة أو الكلمة التي تجرأت بها اليوم وتحتاج الاستغفار فورا؟ وكيف سيكون غدي أفضل من يومي؟ قد تسأل كيف أبدأ؟ أختم معك بهذه الإجابة عن ابن القيم الذي وضع منهجا للتدارك والمحاسبة: فأول البدء بالفرائض، فإذا رأيت فيها نقصا تداركه، ثم النظر في المناهي، فإذا عرفت أنك ارتكبت منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات، ومحاسبة النفس على الغفلة، وتدارك ذلك بالذكر والإقبال على رب السماوات ورب العرش العظيم، ومحاسبة النفس على حركات الجوارح وكلام اللسان ومشي الرجلين وبطش اليدين ونظر العينين وسماع الأذنين. ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ نسأل الله لنا ولكم أن يهدينا إلى الحق وسواء السبيل. نلقاكم بخير في الحصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اليوم انطلاق الدورة الثانية للأيام الجهوية رائدات في مختلف ولايات الجمهورية والمخصصة لتيسير التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج للتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء فيه. انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بداية من اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. بداية من يوم غد الأول من أكتوبر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. المرصد الوطني لسلامة المرور ينتهي من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. كما سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام، وذلك فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في أخبار العالم، سلطات الاحتلال تواصل اليوم إغلاق الضفة الغربية المحتلة تزامناً مع رابع أيام ما يعرف بعيد العرش اليهودي، وسط اقتحامات للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمس باستهداف كبار قادة حركة حماس الموجودين خارج قطاع غزة، مؤكداً أنهم ما يزالون على قائمة الاستهداف الإسرائيلية. موقع أكسيوس الإخبارية الأمريكية يقول اليوم نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي. ختاماً، ومن جانبه المتحدث باسم الجيش الإيراني يتوعد اليوم بشن حرب أو عملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوماً وشيكاً على طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي ان.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: بسم الله نبدأ وعليه نتوكل في انطلاقة يوم جديد ومنوعة في حلقة جديدة. هذا يوم سعيد على موجات إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام مستمعينا مستمعاتنا. اليوم آخر نهار من شهر سبتمبر، اليوم 34 سبتمبر 2026. إن شاء الله نهار مبروك على الجميع. الشمس في تونس اليوم شروقها كان في 6:13 وغروبها يكون في 6:04. هذا يومنا وإن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم أوقات الصلاة، صلاة الصبح 4:47، صلاة الظهر نص نهار و16، صلاة العصر مع 3:31، صلاة المغرب اليوم 6:07، وصلاة العشاء 7:31. ربي يتقبل من الجميع إن شاء الله. شنتمنوا لكم؟ نحن فريق البرنامج نتمنوا لكم خطوات موفقة وبيبان محلولة وثنية زينة وصحة دائمة وفرحة لا تزول، مش كما نتمناهم هنا كما نسمعهم في شكل دعوة. إن شاء الله دعوات مستجابة، قولوا أمين. هذه دعوة خير بالنسبة لليوم.
1: دعوة خير
2: برا الله يزين أيامك ويعلي مقامك، برا إن شاء الله ربي يقضي لك حاجتك، إن شاء الله الباب اللي مسكر قدامك يتحل، وإذا كان مريض إن شاء الله ربي يشفيك، وإذا صحيح إن شاء الله ربي يعافيك، وإذا عندك دين إن شاء الله ربي يسدده لك، إذا كنت ظالم ربي يهديك، وإذا مظلوم ربي ينصرك إن شاء الله، وإذا عندك حاجة في مخك إن شاء الله ربي يقضيها لك.
1: دعوة خير.

0: اليوم.
1: نهاركم زين. فكرة أولى على طقس اليوم للناس اللي تقوم بكري وتخرج بكري من الدار كيف ما نحن فريق البرنامج. اليوم تتواصل درجة الحرارة في استقرار، تكون بين 29 و33 درجة. بالنسبة لمرتفعات بلادنا توصل 27 درجة، أقل من بقية المناطق. اليوم الريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة ومعتدلة ببقية مناطقنا. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ومتموج ببقية السواحل. أغلب جهتنا اليوم فيها سحب عابرة تنجم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر، وين في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية.

0: يوم سعيد صبحكم معنا أحلى يوم سعيد صبح التوينسا الكل
1: إن شاء الله صبحكم مبروك انتم التوينسا الكل اللي تفيقوا معنا اللي تسمعونا وحتى غير التوينسا اللي يلتقطوا موجاتنا ويوصلهم صوتنا. مرحبا بكم، التحية توصلكم من كامل الفريق. قدامي فاتن حسني هي في الإخراج الإذاعي اليوم، فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، فريق الإعداد فيه رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، فيه رفيق الدريدي وسميرة سوري في العمل الميداني، وأمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني، ونبيل عبيد ديما. تتمنى لكم يوم سعيد، نتمنى لكم خاصة الصحة لأنه الصحة فماش مخير منها وما تتشريش بالفلوس. إن شاء الله صحة دايما للناس الكل. نحكي صحة لأنه 35 دولة حاضرة في تونس في مؤتمر دولي انطلق البارح يبحث في سبل وضع منظومة إقليمية مستدامة للصحة الرقمية. البارح كانت الانطلاقة، ويتواصل المؤتمر هذي على امتداد 3 أيام بإشراف وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني وبحضور وزراء الصحة بالجزائر وليبيا وموريتانيا وخبراء وممثلي نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من إفريقيا وشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. في افتتاح المؤتمر البارح كان الحديث على الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية والنفاذ إلى طب الاختصاص، والسيد وزير الصحة مصطفى الفرجاني هذاش قال في يوم الافتتاح.
2: ثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات بين الاتحاد العام للمواصلات مع المنظمة العالمية للرقمنة في الميدان الصحي، ومخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة تبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية عادلة منصفة فيها ثقة المريض، وكذلك وتمحي المسافات، ما عادش يستحق المريض باش يتنقل، استراتيجية اللي باش تحسن الخدمات الصحية ويحسها المواطن في حياته اليومية. صبيت لا توا يعملوا سكانير عن بعد، كذلك من قردان جرجيس تبرقة تغربة، خلاف هذا منصات، منصة الجلطة القلبية ولا جلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة عداوا على المنصة.
1: اليوم نحكيو على المستشفى الرقمي، اليوم نحكيو على الناس اللي ما غير ما تتنقل، اليوم نحكيو على خدمات صحية تقرب أكثر للمواطن. اتصالات تونس كانت حاضرة، والرؤية العامة فيها مجموعة من المحاور. أول حاجة البنية التحتية والربط بالشبكة الوطنية اللي تمتد على أكثر من 70,000 كيلومتر من الألياف البصرية، إلى جانب شبكات الجيل الخامس 5G، الربط القوي للمؤسسات الصحية بما يعزز جودة الخدمات الرقمية في المجال الصحي. يتواصل هذا المؤتمر على امتداد 3 أيام وفيه العديد من الاتفاقيات، وإن شاء الله يتوج بالنجاح والتوفيق لأجل صحة دائمة للناس كل في كل تراب الجمهورية. توا باش نسمعوكم غنية جديد جديد للطفي بوشناق، الكلمات لعماد الورغي، الألحان والأداء للطفي بوشناق. أول مرة تبث لمستمعينا حكاية فارغة، ما هي مش فارغة الحكاية، اسمعوها بالكدي الغنية خطرها مزينة برشا.

اللي في الخدمة واللي في الدار واللي في الثنية زيدا نحن معاك وليكون كملوا معاكم للتسعة متاع الصباح. اللي يسأل على الوقت نقولوا له 6:36. نحن بعد نمشي ورفيق الدريدي في ثنية زينة باش نشوفوا اليوم أنا هي الطرقات اللي فيها بعض الاكتظاظ وأنا هي الطرقات اللي تنجموا تمشوا فيها ومسهلة ثنية بالنسبة لمستعملي الطريق. شنو مش قدموا لكم اليوم زيدا؟ مش قدموا لكم آخر الأخبار في تونس والعالم من خلال نشرة أخبار سبعة وأيضا مواجيز إخبارية في الثمانية والتسعة. اليوم مع فقرة الخبير نمشي والخبيرنا الجبائي محمد صالح العياري ونحكي اليوم على التونسيين بالخارج والأموال المودعة في تونس وأهمية مشاركتهم في الاقتصاد. أحوال الطقس في نشرة جوية مفصلة كالعادة 7:30. بعد نقرأ الجرائد أهم العناوين وأهم المواضيع اللي جت فيها. الرياضة ما يفوتكم شيء فيها لأنه الفلاش سبور يجي كل يوم 8 غير درجين. عنا اليوم في الاستضافات نحكيو مرور أي وقت اللي نسمعه فرد نهار تقريبا نهار الاثنين بالنسبة لحادثة المحمدية بعد البارح قدام ليسي حادث لطف عليكم الناس الكل. اليوم سفراء السلامة المرورية عندهم يقولون أك علاش مش تكون بحذانا رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. أيضا اليوم نحكيو على المؤتمر العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان. أي مش تبدأ الضحكة ديما مزيانة. نمشي وزيدة للشارع التونسي مع سميرة سوري ونخرجوا من الاستوديو مش نعملوا جولة اليوم مع التوينسة تنشوفوا الموضوع اللي اخترتونا سميرة. بعد في كلام مسؤول تصريحات تجي في مختلف وسائل الإعلام يجمعها رفيق دريدي ويقدم هنا في حدود 9:45 مع برشا أغاني إن شاء الله تعجبكم. هذه في عناوين فقراتنا من توا للتسعة.

0: Chefnia Zina.
1: هذه فقرتنا لمستعملي طريق ثنية زينة، وكديما خليوا لي ذاع الوطنية ونسوكم نحنا ونقصروا عليكم الثنية. رفيق دريدي، صباح النور.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستعملي ذاع الوطنية التونسية ثنية زينة. اليوم من المدخل الجنوبي للعاصمة موقع الأشغال، حبينا نتبع معكم الحركة المرورية في هذا المحور الرئيسي لما زالت متواصلة فيه الأشغال الحقيقة بين السقف حسيس البتر، وكونه وزارة التجهيز والإسكان كانت حطت موعد اللي هو آخر السنة من هون إن شاء الله لديسمبر 2026 تكون تقريبا كل الأبشاط المتعلقة بطريق الجهوية 22، يعني بكامل المدخل الجنوبي تكون كملت. وهذا الحقيقة اللي قاعدين نعاني فيه توا بالنسبة للقصة الموجود في منطقة المروج 2 بين المروج 1 والمروج 2 وسوق السيارات كانوا بالمنطقة غير كونه تنتهي أشغاله من هون إن شاء الله للثلاثي الأول الثلاثي الثاني على أسرة تقدير من عام 2027. فالحركية في المشروع هذايا الحقيقة ماشية وتتكثف حاليا، إيش نحكيو على اكتظاظ مروري حاليا على مستوى مركز الإصابات والحروف البليغة والجزء اللي بعده، لكن تسمع حاليا بداية تشكل اكتظاظ مروري على مستوى قنطرة الزركات في اتجاه تونس العاصمة على مستوى إجمالي جنوب. ولا بالنسبة لي المدخل الجنوبي للقاصد حاليا طريق الوطنية رقم 1 كذلك في جنوب القاصد ما زالت فيها حركية عادية وإمكانية المرور فيها كذلك سلسة في اتجاه تونس القاسمي. بالنسبة لي الزواحي الشمالية حاليا البداية بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى ريانا حركية حاليا عادية، ما نسمح فيه على اكتظاظ مروري. نفس الشيء بالنسبة لي طريق تونس المرسى الوطنية رقم 9 حاليا حركية كتير عادية. نفس الشيء بالنسبة لي طريق سريع الطلويات، بالنسبة لي طريق سكرة حاليا شارع المغرب العربي حركية ماشية وتتكثف حاليا خاصة على مستوى دار فضال. نمشي للضواحي الغربية حاليا شواحي الحركة المرورية في الشوارع إكس روتيكس حاليا بداية تشكل الاستيراد المروري على مستوى باردو تحديدا على مستوى مركب الهادي نايفر في اتجاه المرارات وتونس العاصمة. منوبة طريق الوطنية رقم 7 اكتظاظ مروري نسبي حاليا على مستوى أي مل ومركز الفايل بقصر السعيد، وبالنسبة لي منطقة حاليا السيزون وسيدي حسين حركية ماشية وتشهد تفافة مرورية، لكن مش نحكيو على اكتظاظ مروري. شوفوا الطرقات السيارة حاليا بالنسبة لطريق السيارة تاوات تونس ثمانية سوسة حركية عادية تقريبا باستثناء الكثافة المرورية في الطريق في اتجاه سوسة. في موقع الأشغال في مستوى منطقة الشبرمية وكذلك عين الرسمي بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركية عادية فقط، فما كثافة مرورية في محطة الاستخلاص سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. أما بالنسبة لطريق السيارة A3 تونس مزاد الباب وادي الزرقاء ابو سالم كانه الحركيه عاديه فقط، فما اكتظاظ نسبي في محطه الاستخلاص الفجر في اتجاه تونس العاصمه، وكذلك فما كثافه مروريه في الاتجاه المعاكس في محطه الاستخلاص بالفجر. هذا شعرنا اليوم بالنسبه للحاله المروريه.
1: شكرا لك رفيق دريدي وثنيه زينه لك انت ولكل مستعملي الطريق. انت بديت بالمدخل الجنوبي للعاصمه، مشروع كبير، نسبه الانجاز الاجماليه نتاعه توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه وصلت لحوالي 76%، هي صارت على 5 اقساط رئيسيه، فما اقساط كملناهم. القسط الاول جبل الجلود نسبه الاشغال تقدمت ب 53%، القسط الثاني لكانيا والمحول الرئيسي 88%، القسط الرابع المروجات ورادس وبير القصعة انتهى بالكامل ودخل حيز الاستغلال، والقسط الخامس يكون مفترق لهدية وسوق السيارات ونسبة الإنجاز 55%. كما قلت أنت من المنتظر أنه نكمل المشروع بكله مع سنة 2027 طريق السلامة للناس الكل، وما نواصيكم شي واحدة واحدة وإن شاء الله توصلوا لباس. سوء على مهلك سوء، بكرة الدنيا تروق.

0: نافذة على العالم.
1: مرحبا بكم الناس الكل، نحلوا شباك على عالم نافذة على العالم ونحكيوا على جوائز دولية سنوية تمنح للأفراد للمؤسسات تقديرا للإنجازات البارزة في خدمة البشرية. نحكيوا هنا على جوائز نوبل اللي أسست بناء على وصية المخترع السويدي ألفريد نوبل عام 1895 ومنحت لأول مرة عام 1901 في الفيزياء، في الكيمياء، في الطب، في علم وظائف الأعضاء، في الأدب وفي السلام، وتختتم بجائزة الاقتصاد اللي أضيفت فيما بعد عام 1968 بتمويل من البنك المركزي السويدي. والجائزة متاع الاقتصاد تعطت أول مرة عام 1969. علاش نحكيه على جائزة نوبل وفتحنا هالنافذة على العالم؟ لأنه المديرة متاع مؤسسة نوبل هانا تيارن في بيان لها قالت نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية 125 لجائزة نوبل، وبهذه المناسبة يسعدنا أن نعلن زيادة قيمة الجائزة بمقدار 1,000,000 كرونة سويدية. كما قلنا من 1901 الجائزة مش تزيد السنة وتبدأ في 5 أكتوبر مع جائزة نوبل للطب، ثم تجي الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، ويختتم الأسبوع بالإعلان على جائزة نوبل للاقتصاد نهار 12 أكتوبر 2026. هذا الجديد اللي أعلنت عليه مؤسسة نوبل نهار الجمعة اللي فات، والفائزين لهذا العام يتم الإعلان على أسمائهم بين 5 و12 أكتوبر 2026. زي ما يكونوا فما توينسا بين الفائزين، أي علش ليه عنا ليه فاتنا عنا طاقات كبيرة. بيتا نشوف نستني أكتوبر، ما توا نخليكم مع صوتها هذه فيروز توصلنا الأخبار السبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا أمراض عند الأولاد الصغار ناتجة على البيبرو اللي ما تغسلش مليح، وإلا قعد فيه الحليب اللي فضل فيه، وإلا ما احترمناش كمية الحليب والماء اللازمين. الصغير اللي ما يزيهش ما يرضعش من أمه نزيدوا نمرضوه.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بالعاصمة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. وفي العالم، استشهاد 8 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تنطلق صباح اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعالية الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، وسيشهد اليوم الافتتاحي تركيز خيام صحية تؤمنها فرق طبية وشبه طبية لتقديم عيادات مجانية للتقصي السريري، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الماموغرافيا بصفة مجانية وفورية للحالات التي تستوجب ذلك. المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلاء أرشيد.
5: باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة من الساحة المتنقلة للمامولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. قمنا تصوير بموجات ليكوغراف 970 حالة، والماموغراف 1238 حالة، والاشتباه في 64 حالة.
4: تتواصل اليوم بالعاصمة أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة خبراء من 35 دولة لبحث دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تقريب الخدمات الطبية وحماية البيانات الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أعلن أن المؤتمر سيتوج بإعلان تونس من أجل تحول رقمي منصف وآمن، مستعرضا نجاح تجربة المستشفى الرقمي المحلي الذي جهز 32 مستشفى وأنجز أكثر من 120 ألف فحص بالأشعة عن بعد.
6: ثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات بين الاتحاد العام للمواصلات مع المنظمة العالمية للرقمنة في الميدان الصحي، ومخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة تبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية عادلة منصفة فيها ثقة المريض، وكذلك وتمحي المسافات، ما عادش يستحق المريض باش يتنقل، استراتيجية اللي باش تحسن الخدمات الصحية ويحسها المواطن في حياته اليومية. صبيت لا توا يعملوا سكانير عن بعد، كذلك من قردان، جرجيس، تبرقة، تبربة، خلاف هذا منصات، منصة الجلطة القلبية ولا الجلطة الدماغية، فإنقاذ الأرواح، أكثر من 4000 مريض في أقل من سنة تعداوا على المنصة.
4: أفاد المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي بأن المصبات المراقبة تستوعب نحو 80% من النفايات، في حين يتم إيداع 20% المتبقية في المصبات البلدية والمصبات العشوائية. المسؤول بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أشار في تصريح للإذاعة الوطنية إلى إحداث محطات لفرز النفايات البلاستيكية سيمكن تثمينها من توفير الكهرباء.
7: في الوقت الحاضر النفايات المنزلية في تونس وصلت لحوالي 3,600,000 طن، عنا 80% من 3,600,000 طن يتم إيداعها في المصبات المراقبة وردمها. مشينا في توجه إن عملنا في مصب المراقب بسوسة والمصب اللي في جربة من النفايات تولي طاقة إضاءة المصب المراقب، وإنه ضخينا الكهرباء مع ستيك بحول الله في خلال شهر أكتوبر هذا إن شاء الله تنطلق. تو عملنا 3 تجارب، التجربة الأولى موجودة في سوسة، وتجربة ثانية موجودة في جربة، وتجربة ثالثة وهي تجربة الفوكيوكا لتجميع الغازات بالمصب البلدي في باج. في جربة 7,000 طن، هذه من 40,000 أو 50,000 طن موجودة في جربة، نجم إضاءة متاحة فقط تعمل إضاءة ل1,000 عائلة في جربة.
4: بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من تونس وفرنسا وإيطاليا، تنعقد اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ندوة دولية حول حوكمة وإدارة البحيرات الشاطئية المتوسطية في مواجهة التحديات البيئية، تجارب مقارنة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، وذلك في إطار مشروع جلجنتال ببنزرت الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي. وتتناول الندوة التحديات التي تواجه البحيرات الشاطئية المتوسطية باعتبارها منظومات أساسية للتنوع البيولوجي والموارد السمكية والاقتصاد المحلي. خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب، كما أعلن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تتجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد، وأوضح أن هذه الفترة تتميز عادة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة وارتفاع في كميات الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وبخصوص الأمطار أشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى إمكانية تسجيل كميات أمطار أعلى قليلا من المعدلات المعتادة في بعض مناطق البلاد.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: أهلا بكم من جديد. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، هذا وقد واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنوا 14 هجوما في عدة مناطق، يضاف إليها 18 اعتداء لجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين على الأقل وإحراق منزلين و3 مركبات وخيمة وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. في الملف الإيراني، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أنه لم يحدث أي تقدم ملموس في محادثات الاثنين الماضي، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة وإيران لم يبدي استعدادا للتنازل. وقد قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي. من جهتهم شدد الإيرانيون على أنهم لن ينظروا في تقديم تنازلات إلا بعد موافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم. المتحدث باسم الجيش الإيراني توعد بشن حرب أو عملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن العدو سيشن هجوما وشيكا على حد تعبيره. في سياق متصل بالملاحة البحرية، هدد رئيس البرلمان الإيراني بأنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. يأتي ذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات من النفط بمستويات تفوق ما قبل الحرب. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته فاتن حسني. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بالعاصمة. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد. وفي العالم، استشهاد 8 فلسطينيين في هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
8: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

اهلا وسهلا بكم الكل، نهاركم زين مستمعينا، نهاركم فل الناس الكل، انتم اللي تسمعوا فينا، اللي فقتوا معانا، اللي تعادلوا على موجتنا، موجة اذاعتكم اولى الاذاعات وام الاذاعات، الاذاعه الوطنيه التونسيه. بلاغ كل يوم نذكروا به في اطار محتوى اشهاري هذايا الى حدود 2 اكتوبر. نذكركم في الوقت هذايا اللي الوكاله العقاريه للسكنه تعلن على التسجيل اللي مازال متواصل في مشاريع تقسيم الاريج 2 في سيدي ثابت ارينا، تقسيم جنان حمدية في بن عروس، وتقسيم الزيتونة بالسويسي من ولاية المهدية. الوكالة العقارية للسكنة تخصص فيهم 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل اللي ما يفوتش الدخل الشهري الخام متاعهم 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. هي مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. تحبوا تطلعوا ولا تحبوا تسجلوا في المشاريع هذه، تدخلوا حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.nat.n www.afh.nat.n.

0: الخبير.
1: الخدمة في الدار في الطريق، نحن ليك أحسن رفيق. مازلتوا معنا مو نحن مكملين معاكم للتسعة متاع الصباح، تو 7:24 دقيقة. نمشيو لفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم في الجباية سي محمد صالح العياري. مع هو نحكيو على تحويلات التونسيين بالخارج، تحويلات اللي تواصل تسجيل مستويات مرتفعة. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تدعم الاقتصاد الوطني، فاتت 5 مليارات دينار إلى حدود جويلية 2026. شو ما جديد في الموضوع مع سي محمد صالح، نعرفوا التفاصيل. صباح النور.
2: صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا بك
2: ولكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
1: تحويلات التوانسة في الخارج كما قلنا فاتت 5 مليارات خلال السنة الحالية، شنو تعني الأرقام هذية في اقتصادنا التونسي، وهل هناك مستجدات سي محمد صالح؟
2: وكذلك نعرف كل أنت متابعة وفية اعتبار عطيت الرقم بتاع جويلية، وانا مهتم حقيقه بالتحويلات نتاع الجاليه التونسيين بالخارج، واعتمدت في المداخله هذه بالارقام الى غايه 20 سبتمبر 2026، وبالتالي هي ارقام محينه صادره على البنك المركزي، وتؤكد هذه الارقام ان التحويلات بلغت الى حدود 20 سبتمبر 2026 6.6 مليار دينار، أي بزيادة 5.2% بالمقارنة مع التحويلات بعنوان سنة 2025. وهذا بالطبيعة يؤكد مرة أخرى المساهمة الفعالة الجالية التونسية في تمكين تونس من نسميه العملة الصعبة والاحتياطي من العملة الصعبة، اللي يلقى شوية صعوبات مرات يهبط أكثر من 25 مليار وبعد يرجع نظرا للتحويلات، تحويلات الجالية التونسية وكذلك المداخيل المتأتة من القطاع السياحي اللي هو كيف كيف وصل حوالي 6 مليار دينار، معناها مع ما بيناتهم الاثنين حوالي 12.6 مليار دينار. وإلى جانب تو قلنا معناها تدعيم الاحتياط من العملة الصعبة، رأوا التحويلات هذه عندها قيمة كبيرة بالنسبة للعائلات التونسية، خاطر يبعثوا أهلهم إلى غير ذلك ويمكنهم بالطبيعة من تحمل كلفة الكلفة الباهظة للمصاريف اليومية، ويعانوهم في التعليم، ويعانوهم وهم كذلك يقومون باقتناء العقارات. وهذا تعرف أنت فما ركود في المجال العقاري، واختلق الجالية التونسية يعطيه أولوية لاقتناء عقارات في بلادنا، يعطيه دفع أكثر لقطاع العقارات. وتعرف أنت قطاع العقارات يخدم برشا خدامة، وذلك يزيد يعاون زاد على خلق مواطن شغل إضافي.
1: بالله ما دامك جبت على الموضوع هذا، زوز أسئلة جاوني توا. المبالغ اللي يبعثهم التونسي المقيم بالخارج لأهله، هل يخضع المبلغ لأي أداء أو معلوم جبائي؟ ثم التونسي بالخارج اللي يبعث أموال بهدف أنه يشري عقار ولا أرض وإلا يمول مشروع في بلاده، فما التزامات جبائية؟
2: به سؤالك هاي في محله، ديما يتسأل السؤال هذايا، وأنا فرصة عطيني فرصة خلنا أكد عليه. لولا التونسي وقت يبعث لأهله لهنا لا تعتبر مداخيل خاضعة للضريبة بالنسبة للأقارب اللي بعث لهم الأموال هذه. اثنين تا وقت باش تشري عقار في تونس تعرف اللي فما امتياز جبائي بالنسبة للأشخاص المقيمين بالخارج، اللي نو ريزيدون غير مقيمين بالبلاد التونسية. في الحالة هذه ما يخلصوا كل معلومة القار، وبالطبيعة كل 1% متاع الترسيم في دفتر خانة، أما كل 5% اللي نعرفوها وكتولي بين 500 مليون و 1000 مليون دينار معناها مليار، تتزاد 2%، وإذا كان القيمة فاتت مليار تتولي 4%. هذوك ما يدفعوهمش باستثناء معلوم قار يساوي 30 دينار عن الصفحة.
1: فما سقف معين للتحويلات المالية؟
2: لا ما فماش.
1: فماش
2: فيرهيات مرحبا بكم هل من مزيد؟ فماش. وبالتالي فما الامتياز هذا. وحاجه نخلي ناكد عليها، راهو التونسيين بالخارج وقت يقتنيوا عقارات في تونس راهو يلزمهم ياكدوا اللي راهو التحويلات صارت بالعمله الاجنبيه، خاطر الامتياز ما يتعطى الا اذا كان قاموا بتحويلات والا عند دخولهم في الديوانه إذا كان فوت المبلغ 20 مليون رأوا بصفة آلية يلزمهم يصرحوا به لدى المصالح الديوانية، وعلى هذا الأساس وقت غدوة تعيط لهم مصالح الجباية للتثبت يبدأ عندهم الوثائق المطلوبة في شكل تحويلات في حساب البنكية أو مبالغ مالية تم التصريح بها لدى المصالح الديوان.
1: نعم
2: اتفقناش في هذا؟
1: اتفقنا.
2: باهي تو أنا اليوم الحقيقة الحاجة الإضافية حبيت نعمل مقارنة، دراسة حصلت عليها مقارنة مع بعض دول البلدان العربية. تقول قال زعما احنا تونس برك، ولكن الحقيقه فما زاد خاطر تونس بالمقارنه مع البلدان العربيه اللي عندهم ممكن نشاط كبير، اما عدد السكان اكبر من تونس برشا، وعندهم اكل نزعه ديما عندهم برشا مواطنين يخدموا برا، دونك عندهم جاليه تونسيه هامه. في المرتبه الاولى تجي مصر، بالطبيعه مصر حوالي 100 مليون ها؟ وبالتالي احنا وبالدولار قلنا تونس حوالي اعتمدنا على سنه 25 3.2 مليار دولار، معناها نقولوا حوالي اكثر شويه من 9 مليار دينار عنوان سنه 25 او كبدينا بالدولار 3.2 مليار دولار حوالي سنه 2025 حوالي 9 مليار دينار مقابل 41.5 مليار دولار لمصر، هي في المرتبه الاولى باعتبار 100 مليون ساكن حوالي 100 مليون ساكن. دي في المرتبه الثانيه المغرب اكثر من ثلاثه مرات معناها نجم نقولوا عدد السكان في تونس. في المغرب 13.6 مليار دولار. دي في المرتبة الثالثة لبنان، معروف لبنان عندها جالية كبيرة البرة، دونك دي في المرتبة الثالثة حوالي 6.6 مليار دولار، وتجي بعضهم كيف كيف الأردن حوالي 4.4 مليار دولار، وتونس بالطبيعة دي في المرتبة الخامسة. إن شاء الله يتحسن حتى رقم ذا.
1: ما هو حسب عدد السكان كما قلت أنت، حسب عدد السكان، حسب عدد السكان، معناها كان يعملوا المعدل 12 مليون ونشوفوا مصر 12 مليون قداش يدخلوا تما نبعدوش على بعضنا.
2: هذا هو هذا هو، وذلك علاش نحب نزيد نشجع اكثر، نقول احنا اليوم في المرتبه الخامسه بدينا نعملوا كيما الرياضه، على الاقل المرتبه الثالثه نتحصلوا على ميداليه برونزيه اقل تقدير.
1: لا نحن نحبوا الذهب.
2: صعيب برشا خاطر عدد السكان الحقيقه يفرق برشا. ولهنا نحب كما قلنا راهو المساهمات للعائلات التونسيه، تغطيه النفقات، الاستهلاك، التعليم، الصحه، السكن، الادخار ما تنساش. خلينا نعرج من الناحيه الجبائيه، راهو المبالغ المودعه بالعمله الاجنبيه في شكل ادخار لا تخضع للضريبه على الدخل بالنسبه للجاليه التونسيه والاشخاص الذين يفتحون حسابات ادخار بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل، وبالتالي زاد امتياز هام. وفي الإطار هذا نقول زاد راهو التحويلات هذه عندها تأثير إيجابي كبير في المجال المالي والاقتصادي إلى جانب البعد الاجتماعي، ونحب لهنا باعتبار اللي عنده تأثير هام من جانب المالي والاقتصادي نحب نقوم بمقترح كالعادة.
1: تفضل.
2: نقول احنا ما نعطيه استثمارات ونعطيه امتيازات جبائية لإنجاز الاستثمارات. انا نقول بصفة خاصة توانسة منا وإلينا نتوجه للجالية التونسية باستثمارات بإسناد امتيازات جبائية هامة، وذلك للتشجيع الاستثمار أكثر ما يمكن في تونس.
1: معناها هامة
2: برشا توانسة من الجالية التونسية يستثمروا في بلادها.
1: إيش نقصدوا بتسهيلات هامة؟ هي ديجا فما تسهيلات.
2: لا هذه إسناد امتيازات جبائية. امتيازات جبائية خصوصية، خليني نقولها خصوصية سبيسيفيك جالية التونسية نعطيهم الأولوية في بلادهم. واضح؟
1: واضح. نرجعوا للموضوع هذا يا سي محمد صالح، مش نشوفوا زيدا بما أن قارنت مع البلدان الأخرى، شنو هو الامتيازات الجبائية اللي نجموا نقترحوها اليوم حتى في قانون المالية القادم اللي تهم التوانسة خارج تونس؟ شنو رأيك؟
2: نجموا الموضوع الجمعة الجاية، نجموا نشوفوا الجمعة الجاية، ولكن نحب نكمل زيدا مع هذه العمل على حذف كل العراقيل بما في ذلك العراقيل الإدارية، وذلك لتسهيل القيام بالاستثمارات في ظروف مريحة. رأوا نعرفوا بارشة مستثمرين توانسي البرة يقيمون خارج البلاد التونسية وجاوا لتونس ولقوا بعض صعوبات وراجعوا وقالوا ما نجموش نستثمر. قلتها بكل صراحة، ويلزمنا العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر ما يمكن لتشجيع الجالية التونسية والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج على القيام باستثمارات في بلادهم.
1: والإجراءات الإدارية أن نضم صوتي لصوتك ونقول نسهلوهم للتوانسة بالداخل والتوانسة بالخارج، خاطر هذا موضوع زيادة. يعطيك صحة، شكرا ليك سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. تو 7:33 دقيقة نمشي للميتيو، نشرة جوية مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: إشهار.
3: صباح النور.
4: صباح الخير.
3: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
4: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، أعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
3: يا أخي إيش قالوا لك؟
4: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
3: شنو هو فيه جديد البرنامج؟
4: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
3: هاي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات الكل.
4: تود سويت، هاني باش نكلمهم.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: النشرة الجوية.
1: نهاركم زين أو في الإذاعة الوطنية النشرة الجوية كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا سي سرحان الرحالي هذا الصباح. نهارك زين، مرحبا.
8: نهارك طيب، مرحبا بك هذا الصباح.
1: أهلا وسهلا.
8: مرحبا. أكيد يعني حالة الطقس هذه الأيام يعني، وخاصة ودع سبتمبر وغدوة إن شاء الله الأول من أكتوبر، نهاية فترة وبداية أخرى بالأمطار والحمد لله. صحيح التساقطات ما هيش باش تكون كبيرة برشا اليوم، بعض الأمطار المتفرقة ممكن جدا تاخذ صبغة رعدية بمرتفعات الوسط الغربي ظهرا تشمل آخر الليل السواحل الشرقية للشمال والوسط، ممكن الكميات تكون طيبة خاصة بولايتي المستير والمهدية سواحل هذه الأماكن، مع اتجاهات الريح من القطاع الجنوبي، وبالتالي نتوقع اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى ظهرا باش تكون ما بين 29 و 33 درجة عموما في حدود 27 بالمرتفعات الغربية. صحيح يوم الغد الأول من أكتوبر نعود إلى التقلبات الجوية التي عاهدناها سابقا بالمناطق الغربية للشمال والوسط. غدوة حتى ولاية قفصة معنية بهذه التقلبات، أمطار مؤقتة رعدية تكون أحيانا غزيرة، يعني استنسنا بهذه الألفاظ، يعني في ظرف زمني قصير ممكن جدا نتحصل على كمية طيبة. تساقط محلي للبرد، وارد رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بطبيعة الحال هذه نوعية هذا الوصف يستدعي بطبيعة الحال القيام بنشرات متابعة نتحدث فيها عن وضعيات ممكن تستدعي أيضا الحيطة والانتباه.
1: قلت غدوة حرارة. غدوة من الصباح معناها عن الأمطار؟
8: لا مش من الصباح،
1: العشية.
8: العشية غدوة في الصباح أجواء مستقرة، أجواء مغيمة جزئيا، ولكن تظهر هذه الخلايا الرعدية تبدأ تتشكل في الواجهة الغربية للبلاد، تتفرع أو تتنقل تدريجيا نحو مساراتها الشرقية اللي استنسنا بها تقريبا، استنستوا بهذا الوصف. درجة الحرارة غدوة ما هيش باش تبعد برشا على اليوم، تقريبا في نفس الأرقام باستثناء يعني بعض الأماكن اللي ممكن تترجع فيها، خاصة وكوننا نعيش تقريبا جل فترات اليوم باتجاهات ريح من القطاع الشرقي، لكن في الحقيقة قوية قرب السواحل الشمالية، وبالتالي لهنا البحارة معنيين بهذا الإعلان عن هبوب هذه الرياح القوية، فما موجة غدوة باهية في مناطق الشمال، مجالات البحرية للشمال. الحرارة القصوى غدوة ما بين 28 و33 درجة عموما، أقل في حدود 26 بجهة الوطن القبلي وكذلك المرتفعات الغربية. مؤشرات الأمطار ما زالت موجودة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، نتحدث على الجهات الغربية للبلاد تتشكل وتظهر هذه الخلايا الرعدية، ممكن جدا تتنقل نحو بعض الأماكن الشرقية. نتبعوا نحينوا ونمدكم بكل المعلومات لاتخاذ القرار المناسب. المعلومة الجوية مهمة جدا في اتخاذ القرار، هذاك علاش ديما قول لكم تبعوا نشراتنا، موقع الويب، الصفحة الرسمية للمعهد، و كذلك نتمنى لكون بشائر الخير تتواصل في شهر أكتوبر، نعتقد اللي هو العام هو الخريف، هو اللي باش يخلي فلاحتنا يعني طيبة وواعدة بإذن الله.
1: بإذن الله. بلي نحب نرجع معاك نعم. لدرجات الحرارة، لأنه مش تكون فما أمطار، إن شاء الله أمطار الخير وربي يرحمنا نعم. لكن توقعتوا زادة اللي درجات الحرارة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مش تكون مرتفعة؟
8: هو في الحقيقة ما فما حتى شيء يؤكد هذا، ولكن
1: توقع هو
8: أي. هو توقع، لكن نعتقد لكون نمشي خطوة بخطوة الأرقام في المعدلات العادية حتى وإن تجاوزتها بقليل جدا لكل حدث حديث، كل ما فما يعني ارتفاع أكيد نمدكم بكل التفاصيل.
1: المهم فما مطر ويعطيك صحة.
8: المهم فما مطر، هذا مهم نعم.
1: يعطيك صحة سي سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي 7:39. أي اللفات المخرجة الإذاعية شنو مش تسمعنا؟

0: شرايد اليوم.
1: وين ما كنتوا نجدوا لكم التحية، مرحبا بكم. إذا بديتوا معنا من الستة نحن مكملين للتسعة، إذا خلطتوا علينا توا هذا يوم سعيد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. جرايد اليوم شكون يجمعها ويقرأ عناوينها، شكون يخلينا نطلعوا على مواضيعها؟ هو رفيق الدريديها هوني بحثنا. يومك سعيد، مرحبا.
2: صباح الورد نبيلة، أهلا وسهلا، تحياتي ليك ولكل متابعي ومستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بجريدة الشروق، العنوان من الصفحة الأولى نقرأه بالبنط العريض: قضية اختطاف اغتصاب طفلة 15 سنة في الملاسين، إيقاف شخصين وملاحقة 6 متورطين. تخص الصفحتين اليوم جريدة الشروق للعودة على هذه الواقعة الصادمة بكل التفاصيل، وتكتب الشروق في عنوانها: صدمة وغضب في الشارع التونسي. فما عديد الصحف اللي رجعوا اليوم على هذه الواقعة، من بينهم صحيفة لو كوتيديان تكتب كذلك في صفحتها الأولى عنوان، وترجع على بيان وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن البارح، وتكتب: فيول دو لا جون ا ملاسين، واقعة اغتصاب الفتاة القاصر في الملاسين. لو مينيستير دو لا فام ابل ان با بوبليي لا فوتو دو لا فيكتيم، وزارة المرأة تدعو لعدم نشر صور الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي. وشفنا في هذا الإطار الحقيقة نبيلة نوع من ما يسمى الفوضى الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي، معناها نشر وتداول لمعطيات شخصية ولصور الضحية، وكذلك تداول
1: وتصريحات الأمها وأم الواحد من الأولاد، ورغم اللي الأبحاث ما زالت متواصلة.
2: صحيح.
1: وفما راهو قانون ينظم نشر هذه المعطيات، وممنوع أصلا أنك تصور أطفال وتنشرهم حتى نستكملوا الأبحاث. وكي نشوفوا الصور متاع الفتاة بليش، شنو الفايدة أنكم تهبطوا الصور متاعها؟ يعني فماش
2: حتى فايدة من نشر الصور، ولا حتى الاسم، ولا حتى اللقب، ولا حتى يعني ماذا كل يدخل كما قلت نبيلة في باب المعطيات الشخصية. وكذلك شفنا كانوا فما ناس معناها تتحول للمستشفى وتحاور الأم وتحاور معناها في شهود العيان، وكأنه معناها نصبوا أنفسهم مكان يمكن الصحفيين ولا مكان وسائل الإعلام. لهذا زاد كيف معناها مش معقول، ومن المفروض كانوا تكون فما إجراءات خاصة لحماية الضحية وكذلك عائلتها، ومعناها
1: حماية المعطيات الشخصية بالضبط. وعدم نشر معطيات ما نش متأكدين منها وما فما حتى مصدر فيها، كل واحد يقول شي حب. التوينسة الحاجة اللي اتفقوا عليها أنه يلزم نقاوم المخدرات بكل الأشكال، يلزم نرجعوا الرافل، ديما يقولوها رجعوا الرافل رجعوا الرافل، ثم يحكيوا برشا على عقوبة الإعدام. اليوم جرائم كيما هكايا هل يستحقوا الإعدام؟
2: هذا شفناه حتى على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوات هذية، وكذلك حتى جريدة الشروق اليوم رجعت عليها وتقول كونه الدعوات كانت على وسائل التواصل الاجتماعي لتطبيق عقوبات الإعدام، والموضوع أكيد للمتابعة والأبحاث ما زالت متواصلة نبيلة، وإحنا نتابع الموضوع كل ما فيه تطورات جديدة نكملوا
1: ناخذوها من المصدر التطورات.
2: أكيد ناخذوها من المصدر. والبارح شفنا كون وزارة المرأة والأسرة كانت تحركت معناها وكانت أصدرت كذلك بيان وكنا قلناه، وأكيد القضايا هذه نبيلة هي قضايا حساسة تستوجب التحقق من المصادر قبل نشر أي معلومات. نكملوا مع مختلف العناوين ونقرأ في صحيفة لو كوتيديان، ترجع على الحادث الأليم اللي كان في المحمدية وتكتب في صفحتها الأولى عنوان: أكسيدون مختل دو محمدية، الحادث القاتل في محمدية ولاية بن عروس. لو شوفار أم مينور سون بيرمي، السائق اللي كان يسوق في الشاحنة ذي هو قاصر غير متحصل على رخصة سياقة، عمره 16 سنة فقط أو 17 سنة. وترجع إذن بالتفاصيل على هذا الحادث في صفحتها الرابعة. نكملوا مع جرائدنا لليوم، وتقريبا كل الصحف اليوم عادت على ورجعت على الحدث البارح اللي هو افتتاح إذن الملتقى اللي تنظمه وزارة الصحة للصحة الرقمية، ونقرأ في جريدة الصحافة اليوم افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت بتونس، الرقمنة أداة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، كل التفاصيل في الصفحة الثالثة. ومن بين أهم المخرجات المنتظرة لهذا الملتقى هو تطوير الصحة الرقمية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الصحية بواسطة الأدوات الرقمية، وإعلان تونس إعلان مرتقب للمؤتمر هذايا اللي هو يخص التحول الرقمي للصحة اللي يكون منصف وآمن وإنساني. كذلك جريدة الصباح رجعت على هذا الحدث، إعلان تونس من أجل تحول رقمي آمن ذي سيادة، مناقشة تفعيل الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي. مازال فما مجموعة أخرى من العناوين الواردة في صحفنا، نقرأ في جريدة الصباح في علاقة بالقطاع الفلاحي 30 مليون دينار يخصصها

0: اتغفلتي اللي صار لي ما صار اللي صار لي ما صار
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: فلاش سبور
4: أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية البداية بمنتخبنا الوطني أقل من 23 سنة المنتخب الأولمبي البارح فاز على منتخب البنين بثنائية نظيفة مباراة تلعبت في ملعب سوسة ضمن ذهاب الدورة التمهيدي الأول تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كأس أمم أفريقيا المؤهل للألعاب الأولمبية ثنائية منتخبنا سجلها المهاجم عمر بن علي في انتظار إن شاء الله التأكيد في مباراة العودة يوم 6 أكتوبر القادم في لومي العاصمة التوغولية هذا أنيس بوجلبان يتحدث بعد تحقيق الانتصار البارح لزميلنا مهدي عبيد
5: عملنا خطوة باهية لكن ديما نقول انه مازال ما عملنا شيء ان شاء الله نكونوا في الفرق الجزائري لانه مهم جدا الجيل هذا يترشح ان شاء الله للدوري الجاي والنيفو نتاع لونجاجمون والحب الانتصار كان موجود لكن فنيا فما برشا بكود دي شيء ترتو في القرار الاخر ولا في الباس الاخير لكن كيما نقول بدينا جديات وممكن فما ستريس تاثر عليهم لكن متاكد ان شاء الله نعملوا ماتش مخيف لانه حسيت في وقت من الاوقات انه مش ثقه ضاعت لكن فما شويه خوف انه نقبل تعرف في بلادنا ومهم جدا انه ما نقبلوش ومهم انه نسجلوا هذاك علاش فما برشا استعجال في الجو ديريجي ديريكت فما دي مومون ولا نلعبوا الجو المباشر علاش لانه المنافس عنده شويه لونتور سيرتو في الاكس سنترال وعندنا ان بوينت اللي طويل تعرف تلعب اون ديفياسيون يفو فاري الجو اللي مشى اللي ما مشاش اللي انا هو اضاعه الفرص لانه كره على البوتو وكره على الخط هالي ضاعوا
4: من أنيس بوجلبان مدرب منتخبنا إلى حارس مرمى منتخبنا الأولمبي أنس الخرداني هذا يتكلم بعد تحقيق الانتصار بثنائية البارح
6: ماركينا زوز بونت ومعناه يخليونا نمشيو مرتاحين في الرتوح هذا ما يمنعش اللي لازمنا غادي كان يستنى فينا ماتش صعيب نركزوا مليح نرتاحوا مليح وان شاء الله ماتش الرتوح نجيبوا كاليفيكاسيون خاطر عندنا جروب يسحق تمشي لبعيد والحمد لله حتى في اخر دقيقه ما سلمناش وشفت البونت الثاني معناها الاولاد ما سلموش عملنا برشا ديزوكازيون معناها سيرتو بريمير ميتون الكره ما حبدناش صبرنا كنا سوليد
4: إن شاء الله التأكيد في مباراة الإياب يوم 6 أكتوبر القادم كما ذكرنا في لومي ومنتخبنا شد الرحال إلى التوغو عبر الدار البيضاء يوم الجمعة نبقى مع منتخباتنا الوطنية المرة هذه منتخب أقل من 20 سنة ودورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في مصر اليوم المنتخب الوطني التونسي 6 متاع العشية يواجه المنتخب المصري من أجل تحقيق أول انتصار بعد زوز تعادلات أمام الجزائر هدف لهدف وأمام المغرب دون أهداف انتظار مواجهة أخيرة السبت القادم أمام المنتخب الليبي تصفيات كان 2027 ونتيجة منتخبنا الوطني الأول البارح المنتخب الأوغندي حقق الانتصار على المنتخب الليبي هدف دون مقابل نتيجة تخدم مصلحة المنتخب الوطني التونسي منتخب أوغندي يتصدر المجموعة بأربعة

0: نقاط بعد تعادل وانتصار متأهل، نذكر باعتبار وأنه مستضيف واحد من بين البلدان اللي تستضيف كان 2027، المنتخب البوتسواني والمنتخب الوطني التونسي في رصيدهم زوز نقاط، والمنتخب الليبي في رصيده نقطة واحدة. أخبار النوادي التونسية، نبدأ بالترجي. البارح عمل مباراة ودية في عين دراهم وفاز على اتحاد بوسنان بخماسية نظيفة، سجلها يوسف البلالي، لوكاس ريبيرو، فلوريون دانو، عماد فراج ومعز الحاج علي. ومن أخبار الترجي الرياضي، رسميا تفعيل العقد المبرم بين الترجي والمدرب الإسباني بابلو فرانكو، كما أكدنا ذلك على موجات الإذاعة الوطنية في السابق. الاتفاق حاصل، الإمضاء حاصل بين الطرفين، وفي النهارين جايين فرانكو باش يكون حاضر، تأخر بسبب ظروف عائلية وباش يكون حاضر، وكما أكدنا ذلك في وقت سابق معاه مساعد إسباني ومعاه رسميا مجدي التراوي، في انتظار كشف التركيبة الكاملة للإطار الفني من طرف الهيئة المديرة للترجي الرياضي. النادي الافريقي تنتظر مباراة ودية في بنغازي السبت القادم، مباراة ينزل فيها النادي الافريقي ضيف على نادي اهلي بنغازي، اكيد اجواء باش تكون كبيرة في المدرجات سواء الجماهير الليبية او الجماهير التونسية، ونعرفوا شعبية النادي الافريقي في ليبيا. مباراة ودية منتظرة بين الفريقين. فريق الترجي الجرجيسي البارح اعلن تركيبة الاطار الفني اللي باش تتولى قيادة الفريق المرحلة القادمة. طبعا شكري الخطوي هو المدرب الأول، زوز مساعدين نزار الجلاسي ولطفي سلبب، المعد البدني حسام زرقاتي، وجيه بن مبارك مدرب حراس، وأخصائي المتابعة والإحصاء زياد بدر. البارح نذكركم بأبرز نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027. طبعا النتيجة اللي ذكرتها منذ قليل، تم المنتخب الوطني التونسي فوز أوغندا على ليبيا هدف دون مقابل، المنتخب المصري ضرب بقوة وفاز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، التعادل 2-2 بين بوروندي والجزائر، فوز المنتخب المغربي على لوزوتو بثنائية نظيفة، وممكن أبرز نتيجة والمفاجأة فوز غينيا بيساو على المنتخب النيجيري بثلاثية نظيفة. كرة السلة اليوم تتلعب الجولة الثانية من البطولة، من ثلاثة النادي الافريقي يواجه النجم الرياضي الساحلي، ستة الاتحاد المونستيري النادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازة في نفس التوقيت مع النادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الراتسي شبيبة القيروان، الدالي الرياضية بجرومباليا اتحاد الانصار، الملعب النابلي نجم حلق الواد. نرجع لكرة القدم، والبارح الأنظار اتجهت لمباراة عمان الكويت، السعودية العراق، نتائج عادية أن المنتخب العماني يفوز على الكويت 3 أهداف مقابل هدف، وانتصار السعودية على الكويت على العراق بثنائية نظيفة، ولكن الغير مألوف اللجوء لعملية القرعة لتحديد المنتخب اللي تأهل إلى نصف النهائي بعد التعادل بين عمان والعراق في كل شيء حتى في البطاقات الصفراء، وتم اللجوء لعملية القرعة، والحظ ابتسم للمنتخب العماني اللي رافق المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي. ممكن من الطرائف وأنه الهدف الثالث اللي سجله المنتخب العماني أمام الكويت، الملاعب اللي سجل الهدف نزع قميصه وبالتالي تحصل على الورقة الصفراء، الورقة الصفراء هذيك خليت أنه تعادل بين العمان والعراق في الورقات الصفراء، لو ما نزعش القميص لتأهل المنتخب العماني دون اللجوء إلى عملية القرعة. هذه من أبرز أخبار كأس الخليج، عمان ترافق السعودية بفضل عملية القرعة إلى نصف النهائي. هكذا نكمل أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك. يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بداية من اليوم الأربعاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. اليوم انطلاق الدورة الثانية للأيام الجهوية رائدات في مختلف ولايات الجمهورية والمخصصة لتيسير التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج للتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء فيه. البنك التونسي للتضامن يخصص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب. بداية من يوم غد الأول من أكتوبر، منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفة، وذلك في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ. تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب مساء اليوم الأربعاء في مناطق من ولايات مدنين وتطاوين وجابس، على أن يستأنف التزويد تدريجيا غدا الخميس بداية من 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية المعدلات المرجعية في كامل مناطق البلاد. في العالم، مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بزعم الاحتفال بما يعرف بعيد العرش اليهودي. وزير الخارجية الإيرانية تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم، وفق ما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

نهاركم أسعد الأيام مستمعينا، 88 دقائق على موجاتنا، هذا يوم سعيد مكملين معكم، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نستقبلوا ضيوفنا، ضيفتنا الأولى رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية عفاف بن عليا.

0: ضيف الماتينال.
1: عفيف بن غنية، عفوا، هي رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بيك، نهارك طيب.
2: فضلك، صباح النور نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية وإلى كل مستعملي الطريق والناس اللي في كراهبها واللي قاعدة تسمع فينا توا.
1: نحن مش نحكيو على موضوع يوجع شوية. صحيح. من نهار الاثنين حادث المحمدية، البارح كيف في بن عروس يظهر لي، اليوم الحوادث الأليمة هذية اللي قاعدة تصير قدام المعاهد، المدارس، المؤسسات التربوية، رغم اللي الجمعية عندها سنوات وهي تخدم على الموضوع هذا.
2: صحيح نبيلة، صحيح، هذية بالحق هي فاجعة صارت، وهي كانت كيفاش نقولوا معناتها هي النقطة اللي خليت جمعية سفراء السلامة المرورية تخرج بلاغ كان معناتها دعينا فيه معناتها إلى تطبيق القانون بكل صرامة. وهذا هو موقف جمعية سفراء السلامة المرورية من الأول، على خاطر نعرفوا السرعة وما أدراك ما السرعة والضحايا اللي قاعدة تتسبب فيها يوميا على طرقاتنا. لكن كي تصير فاجعة كيف هكا، وقتها نبيلة نرجع ونقفوا على الأسباب ونقولوا علاش صارت الكارثة.
1: أما القانون هذا وللأسف موجود منذ جوان 2018 ولليوم ما هوش يطبق.
2: نزيد نأكد لك نبيلة، هو منذ جوان 2018 شنو اللي كان موجود؟ اللي كان موجود وأنه السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة تكون محددة أمام المؤسسة التربوية، لكن بقرار من رئيس البلدية اللي يرجع له مرجع الترابي معناتها تكون موجود فيه المؤسسة هذيك. احنا مشينا أبعد من هكا، كان عنا نضال منذ سنة 2018 حتى يتم تنقيح الأمر 151 لسنة 2000 باش تولي السرعة إجبارية ومحددة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية الجامعية، منشآت رياضية ومراكز التكوين، وتكون إجبارية بدون قرار من معناتها على المستوى البلدي، معناتها على كامل تراب الجمهورية. والقانون هذا يتم نشره رسميا في جوان 2023، فرحنا به، لكن وينه من التطبيق؟
1: إلى أي مدى قاعد يطبق اليوم؟ وإذا ما هوش يطبق علاش؟
2: بالضبط، سؤال في محله. وأحنا قلنا معناتها، وكان عنا الموقف واضح معناتها في البلاغ اللي خرجته جمعية سفراء السلامة المرورية، قلنا راهو 30 كيلومتر في ساعة ما هوش شعار وما هيش لافتة، لكن قانون ويلزم يطبق ويلزم الناس تسمع به. لكن المشكل في التطبيق، وأنه على أرض الميدان كيفاش باش يتم المراقبة أمام المؤسسات التربوية. كانت عنا لقاء في جوان 2026 سمحني مع رؤساء وحدات المرورية نتاع إقليم تونس الكبرى من شرطة وحرس، كانت ورشة تحسيسية اللي أنا نقول جد إيجابية، خطر النقاش كان مفتوح وقلنا علاش يلزموا من القانون إلى التطبيق 30 كيلومتر في ساعة يلزمنا نروها أمام المؤسسة التربوية. المشكل وانت تعرف احنا هوني معناتها هو شكر لكل الوحدات الامنيه، نعرفوا اللي باش نثقلوا الكاهل نتاعهم، اللي هو مش معقول باش يكون عون مرور موجود امام كل مؤسسه تربويه، لكن فما ارواح وفما ضحايا وفما حوادث، يلزم القانون هذا يتطبق ويلزم مستعملي الطريق تعرف اللي هو بصفه اجباريه يلزم قريب يوصل للمؤسسه التربويه يكون فما تخفيض للسرعه. والله يا نبيله احنا نحبوا اقل من 30 كيلومتر في الساعه، راهو الخروج وانت تعرف فما مؤسسه تربويه تحل على كياس يهز ويجي، سرعة تكون جد جنونية ساعات بسبعين كيلومتر في الساعة. وإحنا عملنا دراسات على الميدان وكانت معانا معناتها ركزنا رادارات مخفية مع وحدات شرطة وحرس المرور أمام بعض المؤسسات التربوية في سنة 2019، وكانت حتى سبعين كيلومتر في الساعة أمام المدرسة الابتدائية بالطيران. نعطيك معناتها في مناطق اللي ما تصيرش فيهم سرعة، معناتها كانت بالحق فاجعة. بالتالي التركيز والتطبيق نتاع القانون هذا كيفاش ينجم يتم إلى جانب المعاينة الميدانية؟ تركيز الكاميرات راهو شيء أساسي. كان نشوفوا البلدان الأجنبية وكيفاش معناتها المنطقة 30 جد محترمة أمام المؤسسات التربوية بتركيز الكاميرات، وإن شاء الله احنا ماشيين نحو آلية رفع المخالفات معناتها يتم هذية بتركيز
1: الكاميرات. قداش المخالفة للي يفوت 30 كيلومتر أمام المؤسسات؟
2: تطبق عليها نفس المخالفة في المجاوزة نتاع السرعة العادية، وتبدأ من 40 دينار لخطين.
1: شوية،
2: وانت تعرف اللي هو كانت فما مراجعة نحو الترفيع في الخطايا، والناس اللي تسمع فينا هوني باش تتغشش شوية، لكن ليه احنا راهو روحكم اهم من اي مليم تنجم تدفع.
1: هي فما تنقيحات في مجلة الطرقات وقوانين الطرقات
2: اللي هي توا موجودة معناتها على عيان اعضاء مجلس النواب، وان شاء الله ترى النور يا نبيلة في اقرب الاجيال، على خاطر يلزم بالحق. راهو ضغط كبير كبير كبير، والراو في ارواح يومين قاعدة تزق على طرقاتنا، وقتاش باش نراو القوانين هذه تطبق؟ وقتاش نفرحوا قانون كي يوجد؟ لكن نضال كبير من 2018 باش ولات السرعه اجباريه 30 كيلومتر في الساعه، توا النضال باش نروها على ارض الميدان
1: باش تطبق. هل تكفي مراقبه السرعه وتحرير المخالفات حسب رايكم انتم ووضع الكاميرا، ولا يلزم نمشيو لاكثر من هكا، من نوع تهيئه محيط المؤسسات التربويه، مخفضات السرعه، نمنعوا في بعض الطرقات اصلا مرور السيارات والشاحنات
2: كلامك صحيح. هو اجا نقولك مسؤوليه مشتركه راهو نبيله، انا قلتها هذه ونعاودها ديما، راهو مش كان الجانب الامني والردعي اللي يلزمنا نركزوا عليه، لكن البنيه التحتيه عندها اهميه كبيره برشا. الفضاء المروري يلزم يكون ملائم، لو كان انت تحط فيه كل التدابير الوقائيه راهو التخفيض في السرعه يصير. كيفاش يصير؟ واحنا دعينا الى في بدايه معناتها قبل انطلاق العوده المدرسيه كل الهياكل البلديه وايضا الادارات الجهويه للتجهيز بتركيز معناتها كل التدابير على ارض الميدان معناتها من ناحيه البنيه التحتيه، من تركيز وتشوير افقي عمودي ممرات خاصه بالمترجلين، وضع العلامات، المخفضات الارتجاجيه ايضا، حتى يتم التخفيض الاجباري. لكن يلزم راهو كل مؤسسه تربويه قبل ما نوصلوا لها يلزم تظهر للعيان وانها المؤسسه المحيط نتاعها يكون امن. هذايا واجب معناتها باش انت يكون فما الجانب التحسيسي التوعوي والردعي، معناتها مسؤوليه مشتركه. وايضا حتى الاطار التربوي دعيناه الى مزيد التحسيس، علاش ما يتمش ايضا زاده نبيله كيفاش نقولوا معناتها
1: التربيه المروريه داخل المدارس،
2: داخل المدارس. هذيك هذيك هذيك نضال كبير مع وزاره التربيه، وهوني نداء سيسور يسمعوا فينا معناتها وزاره التربيه، وقتاش باش نراو معناتها التربيه المروريه مدمجه في البرامج التعليمية. راهو قيت يا نبيلة، راهو كل نهار ما نغرسوش في ثقافة المرور، كل نهار ما نحاولوش معناتها نوصلوا المعلومة كيما يلزم في الإطار التربوي للتلميذ باش نضمنوا وإنه يكون عنا مستعمل طريق ريسبونسابل ومسؤول، راهي خسارة في المستقبل، راهو هو يكون مشروع ضحية. مالوغوزمون نقولها، رانا الكلنا معرضين باش يصير للاسف، واللطف علينا وعلى الناس اللي تسمع فينا، الكلنا معرضين باش نكونوا ضحية حادث مرور.
1: لطف عليكم الناس الكل. عنا إحصائيات عفاف على الحوادث المسجلة في محيط المؤسسات التربوية.
2: هو في محيط المؤسسات التربوية بالضبط ما عناش معناتها في الرسمية، لكن احنا في سنة 2025 وصلنا سجلنا معناتها 98 قتيل من شريحة الأطفال. تعرف نبيلة قديش 98؟ يجيوا ثلاثة أقسام، تصور أنت ثلاثة أقسام فارغين
1: حيت
2: وينهم ضحية حادث مرور اللي كنا النجم نتفاداوه. هو كل شيء بقدرة الإله والأعلى، لكن حادث المرور راهو نجمو نتفاداوه لو كان احنا نعملو كل التدابير والمقاييس الاستباقية. انا نفرح لو كان نهار نجيو نحكيو مش على الحادث اللي صار، لكن قبل الحادث باش اللي ما خليناهش يصير. هذا هو الدور اللي انا نحلم به، ونهار ان شاء الله نوصلوا في تونس باش نوليو نحكيو على الحوادث اللي ما خليناهاش تصير، والضحايا اللي احنا منعناهم على طرقاتنا.
1: دونك حكينا في الاقتراحات على مراجعه العقوبات
2: بالضبط.
1: والمخالفات، تهيئه
2: البنيه التحتيه
1: نتاع المحيط نتاع المؤسسات التربويه نتاعنا، ثم حكينا على التربيه المروريه داخل المدارس، حكينا على الولي والوعي نتاعو. اليوم باش نجمو نبداو، عندنا مناطق سوداء او مؤسسات هي عرضه للمخاطر اكثر من غيرها، نجمو نبداو نخدمو عليها؟ تكررت فيها الحوادث هذه،
2: تكررت فيها، واللي هي حتى نقول لك معناتها ما يلزمش نكونوا تقنيين باش نجموا احنا نعرفوا ان هما المؤسسات التربويه اللي قاعده تصير فيها المجاوزات. انت تنجم نرجعوا احنا للسجلات نتاع الحوادث مع شرطه وحرس المرور، نجموا معناتها نمشيوا للمختصين ونسهلوهم ان هما الاماكن اللي قاعده تصير فيها المجاوزات واللي قاعده تصير فيها معناتها السرعه، معناتها تجاوز نتاع السرعه حدا في الأماكن المعروفة. معناتها أنت عندك المواطنين يقولوا لك وحدهم، الأولياء يقولوا لك وحدهم، الإطار التربوي نتاع المؤسسات التربوية يقولوا لك وحدهم، معروفين نبيلة معروفين، لكن يلزم توا اوندوا رياجير، معناتها يلزمنا احنا ناخذوا كل التدابير باش نوقفوا هالنزيف هذايا اللي راهو انا نقول معناتها هذايا لو كان ما تكونناش درس معناتها اللي صار في المحمديه، وناخذوا بزمام الامور ونشوفوا توا ونعملوا كل التدابير الاستباقيه، مالوغوزمون وللاسف راهو باش تتكرر الحوادث هذه في محيط المؤسسات التربويه، وقاعده تتكرر في العديد من الجهات، مش حتى على مستوى ولايه تونس، في بعض الولايات ولايه القصرين العديد من المؤسسات اللي قاعده تصير أمامها حوادث اللي نسمعوا به واللي ما نسمعوش به.
1: باهي ينجم واحد من اللي يسمع فينا يقول لك مثلا المحمديه المشكله مش في الفضاء نتاع المؤسسه التربويه أي. المشكله في الولي اللي اعطى الشاحنه لولده وهو قاصر.
2: اي هذيا النقص نتاع الوعي اللي قاعد يصير بالنسبه للمواطنين وبالنسبه للمستعملي الطريق. هذيا يدخل في اطار التحسيس والتوعيه. علاش قلت لك نبيله راهو يلزمنا نركزوا راهو جانب التحسيس والتوعيه عنده اهميه كبيره، لكن ما ينجمش يعطي نتائج ما كانش يكون مراوحة معاه الجانب الردعي. يلزمنا نحسه ونوعيه، لكن الردع يلزم يكون موجود. ريت التجاوزات هذوما، ريت الاكسيد فيتاس اللي قاعد يصير امام المؤسسه التربويه، ميزمش يلزمنا
1: هو قاعد يصير في كل بلاصه،
2: ويلزمنا نبلغوا عليهم ويلزمهم نقفوا عليهم، ويلزم الامن بالحق. هو نقول لك ديما نرجع ونحكيه على الجانب الامني والردعي، لكن هذاك هو الموجود. راهو التونسي ما ينجمش يكون مسؤول واعي وحده، لكن انت كيكون فما تطبيق قانون صارم، تطبيق معناتها للقانون بكل صرامه، صدقني نجموا نحدوا من السلوكيات المتهوره هذيا. انا عارف اللي وين فما دوريات وين فما تركيز رادارات وين فما البلايس هذيك تكون محترمه،
1: علاش فيما يعطيك
2: الصحه علاش في مناطق اخرى لا. نعرف اللي هذية مش في كل بلاصة في كل سونس جيراتوار باش نحطوا معناتها عون أمن، لكن للأسف في الأماكن اللي قاعدة تصير فيها معناتها مثل هذه السلوكيات المطورة نعرفوهم، مش لازم نقول أنا البحيرة لاك دو معروفة، فما أماكن اللي تصير فيها هذية الدريفت ويصيروا فيها الشباب اللي يخرج ويستعمل الموتورات ويستعمل يلزمنا نقفوا عليه، يلزمنا نحدوا من السلوكيات هذا. هذية مش دور المواطن، سمحني معناتها هذا دور الدولة باش هي تحد من السلوكيات هذية، وأنا حقي كمواطن نتنقل بكل أمان، ويلزمني معناتها حقي في الحياة، حقي في التنقل الأمن على الطريق، هذه الدولة تضمنه لي زاد.
1: نحن خرجنا للشارع التونسي من بعد مش نسمو ميكرو تروتوار قامت به سميرة سوري، وسألت التونسي اليوم يحترم قانون الطرقات ولا ما يحترمش، نحن كيفاش نسوقوا كشعب، لأنه زادة ما تعرف طريقة السياقة متاعك تعكس
2: تربيتك
1: الشعب هذاك، هل أنه متوتر، هل أنه عادي، هل أنه عنده مشاكل، هل أنه هو يعني الكل مزروبين،
2: كلنا ضغط كبير
1: على أساس الشعب الكل خدام ويصل في وقته كل يوم للبيرو متاعه. مش نسمو مع بعضنا الميكرو تروتوار وبعد نرجع معاك نعلقوا عليه.
0: الشارع التونسي،
3: شنو رايك في التونسي والسياقه؟
4: التونسي في بلاصه ولا في السياقه في بلاصه اخرى؟ يجلع كيما يحب، وقت ما يحب يدور، وقت ما يحب يشق، وحم يعمل، ما يحترمش والله شيء.
5: ما يحترموش بيان سور، معناها فما حتى واحد يحترم، لا الحقيقه اللي يسوق لا المترجل، فما همجيه، فما برشا حاجات خايبين في الكيس يصيروا، معناها تكثر الحوادث بيان سور يا اخي. كيف واحد يبدا يسوق كل واحد يحب يزرب يوصل لبلاصته، ما يهموش معناها في غير، وما يهموش لا في فول في حتى شيء، بيان سور باش يصيروا دي اكسيدون، والعباد زاد كيف اللي باش يقص مع لا بالوش ديما هكي تلقى لي اكسيدون بارتو. خايبه برشا السياقه في تونس، ما نحترمو جمله شتين بين البرا وما بين هنا.
6: انما الامم الاخلاق، ما بقيت من ذهبت اخلاقهم ذهب للاسف. السائق مالو كان مواطن واخلاقنا ذهبت جانب المتحضر، تسمع كان الكلمه الخايبه والكلمه كذا كذا، لهذا اناني تسايق والضغط وكذا كذا. السلوكيات هذيك تولد بالطبيعه الحوادث، السياقه جزء من حياتنا عايشيك، يعني تروح راسك. انا في عمري 60 سنه الحمد لله، واحد ما عادش نجم يمشي 10 متر وما عيط.
7: جيتو انا مثلا توا جايه فوا يهز اربع صفوف كات فوا يمشوا في سته، يكون يمشي على اليمين يرجع ليك، معناها عادي هو اللي بالعكس هو اللي يزيد يعاركك، هو اللي يعارك. انا توا وصلت بالموت شنو سيركولاسيون، فما حتى شيره جوست، حتى حد ما يحترم في الاخر، وكاو كل واحد يحب هو يتعدى، واذا كان تزمر عليه ولا يسب فيك فوالا. هذيك هي تونس، الناس كلها كراهب امان، تونس هكا والكراهب اللي فيها ام سي با نورمال بيان سور. تعبيت برشا، ما عادش تنجم تتحمل يعني، فهمت فوالا. هذه هي الطرقات تونس، نحترموا بعضنا لو ماكسيموم امان، معناها الكلنا نخدموا، كلنا ماشيين معناها مزروبين، كل واحد ربي يعلم بيه. ما إذا كان كل واحد يحترم الآخر طاو نوصلوا لباس الناس كل في الوقت، أما إذا كان أحنا هذا يدز والآخر يدز وهذا يحب يتعدى قبل الآخر، هاي تيقف سيركولاسيون جملة، تيقف إن شاء الله ربي يهدينا، وذاك شاء نقولوا معناها ربي يهدينا على بعضنا وذاك هو.
8: والله حسب مره ليه بتبيع اي واحد يعرف في تونس اللي هو ليه يعني. فكوا برشا في الاولويه السابق رابح في تونس ولا السابق رابح قسم في الكياس حتى في المشي زاد السابق رابح كيما في التراك كيما في الكياس كيما في اي حاجه هي ذاك هو شنو سبب الحوادث الطرقات عادي تلقاهم بوتياج حكيته فير فماش بوتياج هو جمله وبركه العباد هكاك ورا بعضهم ما يحترموش بعضهم ما يحترموش الاولويه نتاع بعضهم هذاك علاش يخليهم بوتياج يخلي فما حوادث برشا حاجات اخرين يعني موجود كثره زاد تاكسيات لواجهات
9: 34 سنه شوفور انا الاولاني ما كنتش نحترم علاش على خاطر القانون ما يتطبقش رغم اللي كنت نخدم في بلاصه حساسه وديما نقول لزملائي طبق القانون اللي انا الاولاني ماني انا محمي طبق علي القانون باش تنجم تطبقه على اللي اقل مني اذا ما تطبقش علي انا ما تطبقش على الكبير تنجمش تطبق على الصغير زاد يتصلح بشويه بشويه وربي يهدينا على بعض يبدا بروحه ما يهمكش في الدنيا معوجه ما يهمكش في العباد معوجه ما يهمكش في العباد متربين ولا مش تربي ربي يسترنا على بعضنا ان شاء الله
1: الشارع التونسي هذا شنو قالوا التونس ربي يسترنا في الاخر
2: ربي يسترنا في الاخر
1: اما واحد يصلح روح
2: بالطبيعه امانه نبيله الحاجه اللي نحب نقف عليها وانه انت كي تسمع الناس الكل يقول لك الغيرنا هو مال شكون اللي قاعد يخالف كان الناس كلها ترى اللي الغير قاعد يخالف
1: لا محليفه ما شكون كان صريح جدا قال انا سائق وكنت نخالف
2: صحيح صحيح الكلنا المشكل وانه فما هو صحيح راه فما جانب اختناق مروري فما كثافه راي كبيره كبيره كبيره وفما ضغط الناس كل عايشه تحت الضغط هذا صحيح لكن باش نحدوا من هذا الكل سلوكيات متهوره ما فما حتى حل تطبيق القانون وقالها قالها يعطيه الصحه قال طبق عليا انا كي نخالف طبق عليا علاش انت تخاف من الترفيع في الخطايا علاش تخاف من اليه المراقبه وجود الرادارات والكاميرات هذا الكل باش يحد من السلوكيات المتهوره سينو كان باش تعول على كل كلمه شهيره وعي المواطن مستحيلات سبعه باش نقعدوا نشوفوا في المشهد نتاع الفوضى هذه اليوميه اللي قاعده تصير لكن هذه مش حتى تقف على مستوى الفوضى المشكل وانه ضحايا وانه ناس قاعده تموت يوميا على طرقاتنا نبيله راهو عندنا ما بين 4 و6 قتلى يوميا على طرقاتنا راهو تعرف الاغلبيه من فئه الشباب من مستقبل تونس معناتها هذا يوميا كان جينا كل يوم احنا نحطوا الوجوه نتاع الناس اللي قاعده تتوفى واللوعه نتاع العائلات هذايا يلزمنا نركزوا عليه راهو ما عادش النصايح تمشي ما عادش هذا يرد بالك في الكياس وبكل لطف ولا تسرع لا لا لا لا لا تطبيق القانون وتوريهم المأساة الإنسانية اللي قاعدة تصير فيها العائلات اللي صارت في المحمدية نبيلة نحب نقولك اللي الولية نتاع اللي توفيت خليت زوز بنيات خليت زوز بنيات يتامى وهما من ذوي الاحتياجات للعائلة البو سمحني في الكلمة عنده إعاقة ما تشكمش يصرف عليهم وكانت هي العائلة الوحيدة ما أنت تراها من ناحية هذه ترى الضحايا عندهم وجوه عندهم عائلات عندهم مآسي مش نيقفوا كل يوم عنا 4 عنا 6 قتلى فما استهتار بالأرقام حتى الناس اللي تسمع فينا توا التونسي يحس روحه مش هو معني ريت انت كي تحكي له على حادث المرور كان شي كي تصير له لي هو ولا الحد قريب وقتها يولي هو متحسس ويولي واعي ويحكي لك بكل لوعة على حادث المرور مالوغوزمون
1: لطف عليكم الناس الكل ان شاء الله توصلوا لباس كي نقولوا خطايا هي حمايه الروح كل واحد فينا معناها وفي مصلحه الجميع ان شاء الله طرقاتنا امنه وان شاء الله توصلوا لباس والله لا يشوي حد على عبد عزيز عليه
2: هذا هو.
1: هي في ثانيه الحكايه معناها
2: في ثانيه
1: وراه الطريق ماهوش لعبه ماهوش تبوريب زاده ماهوش قوه هو مش تمشي من نقطه A للنقطه
2: B هي وسيله
1: ومصاب زاده مع تحسين أصول النقل العمومي نتاعنا كيما تصير في البلدان نخليو كرهبنا للخرجات نتاع نهايه الاسبوع نربحوا محروقات وفلوس وعصاب
2: وهذا هو ونبيله سامحني قسيت عليك هوني اللي معناتها في البلدان الاوروبيه لانديكاتور دو ريشيس للمواطن وانه معناتها المؤشر نتاع ثراوه انك انت تستعمل النقل العمومي مش تكون عندك سياره را. احنا تقلبت الموازين قديش من سياره في موجوده في الدار اللي هو والمرته والولده معناتها هذيك معناتها عندي مؤشر ثراء ليه المؤشر الثراء وانه نستعملوا النقل العمومي في اريحيه ونوصلوا ان شاء الله هذه تونس اللي نحبوا نراوها وتونس اللي تكون فيها امان واحنا بيدنا نكونوا معناتها نتقاسموا الفضاء المروري بكل مسؤوليه ما بينات بعضنا رانا كلنا نحبوا نوصلوا امنين وسالمين لديارنا ولعائلاتنا
1: شكرا لك عفيف بن غنية يعطيك الصحة رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية نتمنى السلامة للجميع

0: مواعيد.
1: وصلنا معكم الفقرة مواعيد تو 38 دقيقة نحكيه على موعد مش يكون في شهر أكتوبر، هو المؤتمر العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في جراحة الأسنان والألم. مش نتحطوا على الموعد هذية، اتصلنا بالأستاذ الاستشفائي المبرز بكلية طب الأسنان بالمنستير الأستاذ محمد تليلي. صباح النور.
2: صباح الخير مدام نبيلة،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. أهلا وسهلا بك.
2: يعيشك ربي فضلك. مرسي.
1: كيفاش نقدموا المؤتمر لمستمعينا؟ أبرز فعاليات وجديد في هذه الدورة العاشرة.
2: أوكي. دونك الجمعية متاعنا اللي تفضلت بذكرها هي لا توريك بالفرنسي، هي توا في فعاليات احتفال بالانيفرسير نمرو 20.
1: كل عام وانتم بخير.
2: عايشك
1: 20 سنة عايشك. عمر السعادة والهناء.
2: عايشك ربي فضلك. واللي دائماً مع المؤتمر العاشر ليها، فهمت؟ هي جمعية عريقة شوية في الكلية طب الأسنان، وأنا تو نحكي معك بكاسكيت متاع الرئيس العلمي لهذا المؤتمر.
1: نعم.
2: حبينا نعمل مؤتمر معناها متكامل، معناها فيه محاضرات عديدة، فيه دي ماستر كلاس ورشات تطبيقية، وفيه زادة دي زاتوليي معناها باش ينجموا هكاك لي ميدسان دونتيست لي زومني براتيسيان اللي هما الاطباء الاسنان من بنزارة التطاوين ينجموا يحضروا له، خاطر فيه الاختصاصات الكل. كيما زاد ينجم يشمل المختصين في طب الاسنان، خاطر فما حاجات هكا افونسي شويه دونك ينجموا يتعلموهم ويشوفوا احنا وين توا في الميدسين دونتير. فوالا.
1: واحنا وين توا دكتور؟
2: احنا وين في تونس؟ تحكي
1: في تونس بطبيعه.
2: احنا النيفو نتاعنا لا باس به الحمد لله يا ربي. معناها كل سوا الطبيب الاسنان كيف باش يتخرج من الكليه نتاعنا عنده زاد معرفي ما شاء الله. معناها معروف النيفو نتاعنا، المثال على ذلك انه فما برشا معناها من الخيان من المغرب، من الجزائر، من موريتانيا، يقراوا عندنا في الكليه اللي هي كليه وحيده كما تعرفوا في تونس، واحده بركة معناها في تونس. النيفو نتاعنا البرا يشاع، ما شاء الله عندنا برشا محاضرين دوليين، يعني كما نجم يكونوا اكاديميين في الكليه كما نجم يكونوا حتى حالين بريفي، وتبارك الله يشاعوا الفوق. دونك الحمد لله النيفو نتاعنا مريقلو لاباس عليه.
1: ان شاء الله
2: لو باش نطوروا بيان سور وكل فهمت،
1: ان شاء الله ديما مريقلو ديما في اولى المراتب. الجمعيه هي جمعيه علميه بالاساس، مقرها كليه طب الاسنان بجامعه المنستير، تعمل تحت اشراف وزارتي الصحه والتعليم العالي والبحث العلمي. الجمعيه فيها كل الباحثين في قطاع الاسنان في تونس وطب الاسنان، ولا فيها طلبة زيادة ولا؟
2: لا لا لا لا، الجمعية فيها أكيد أساتذة، معناها كما ينجموا يكونوا مساعدين استشفائيين جامعيين، دي أسيستون سبيتا يونيفرسيتير، فما دي أساتذة مبرزة، وفما زادة أساتذة دي بروفيسور معناها فهمت.
1: نعم.
2: أبار الأكاديميين فما الأطباء المختصين اللي هما يعملوا في الريزيدان نتاعهم، في الاختصاص نتاعهم فهمت. ومرات تلقى باحثين مش طلبة، مي باحثين تلقى مثلا طبيب اسنان عمل اختراع صغير ما عادش عنده بروفي دانسيون، ينجم يدخل للجمعيه هذه. وفما حتى دي ميتان دونتيست معناها في السيكتور بريفي موجود فيهم، لكن لا يشمل الطلبه. هيك علاش احنا عملنا اون فيي من لاتوريك وسميناها اتوريك جونيور.
1: اي
2: الاتوريك جونيور هذوما تلقاهم يعملوا ديما في يسعوا على المرحله التكميليه التكوينيه للاطباء الداخليين هما لي زانتيرن ومام لي زيتيديون معناها في السنه الخامسه ولا السنه الرابعه اللي تعدى شويه بالطب السريري معناها دخلوا يعملوا في الكلينيك.
1: المؤتمر مش يكون يومي 10 و11 اكتوبر
2: بالضبط،
1: فين؟ في الكليه ولا في نزل ولا
2: لا لا لا لا باش يكون في نزل في بالمنستير. وديجا البروغرام هابط معناها البرنامج هابط ليه برشا، باش يضم معناها ما شاء الله من لي كاتر كوان دو موند. عندنا محاضرين جايين، واحد جاي من البيرو مثلا معروف برشا في امراض اللثه اللي هي سورتو لا شيروجي ميكو جانجيفال، الاطباء الاسنان تو يفهموني. عندنا شكون من كوريا الجنوبيه مسيو لوكا بارك اللي باش يحكينا على التطورات في تقنيات الراديوغرافي معناها لا راديولوجي سامحني لا راديولوجي دونتير. عندنا بيان سور محاضرين من ايطاليا، من فرنسا، من مصر، من الجزائر، واكيد فما توانسه معناها باش يكونوا موجودين زاده فهمت.
1: اكيد
2: معناها ما شاء الله معناها نيفو علمي باهي برشا.
1: يعني هو موعد علمي منفتح على كفاءات وخبرات تونسية ومن العالم أيضا لتبادل
2: بالضبط.
1: التجارب. شنو هو الهدف الأساسي متاعنا من المؤتمر العاشر هذايا للجمعية التونسية للبحوث ودراسات؟
2: هو جوست خلينا نعطيك معلومة، سامحني كان قصيت عليك انا من نبيلة. هو ديجا العنوان، العنوان نتاع المؤتمر هو ما عن نبني طب الأسنان المستقبلي، حاجة كيما هكا، فهمت؟ سامحني بالعربية خاطر نحاول
1: خذ راحتك خذ راحتك، حتى بالفرنسية مثالك
2: عايش. هو في إطار شراكة بين تونس ورومانيا، ديجا سي ان كونغري تونيزو رومان.
1: واضح.
2: علاش هذا؟ خاطر حبينا نعملوا هالقنطره هذه لو بون ما بين اوروبا وافريقيا تحديدا في تونس. فهمت؟ معناها اول حاجه باش يكون فما تبادل خبرات، معناها اكيده، معناها ما بين الدول هذوما اللي حكيناهم بما فيهم رومانيا اكيد وتونس. ثاني حاجة باش نشوفوا أكيد، معناها ديما تعرفوا لي كونغري سي لا ديكوفيرت دي نوفيل تكنولوجي، غنشوفوا مثلا التطورات التقنية سورتو توا في عصر الذكاء الاصطناعي اللي هو داخل برشا في الدومين نتاعنا، فهمت؟ في الاختصاصات الكل. كيف كيف زاد باش تكون معناها باش يكون منبر، منبر تونسي للطلبة اللي مازالوا كيكملوا الخدمة نتاعهم وما يشوفوا شنو ناقصهم في العملي، فهمت؟ خاطر في المورجات التطبيقية وماستر كلاس يعودوا هما يمشيوا لأوروب ويخلصوا دي كونغريها جيناهم احنا جبناهم نحنا وحطيهم في دون سيتي ساعة. أكيد بيصير مع ربط معناها توأمات ولا توائم مع شو تسمى بالجامعة
1: شراكات شراكات
2: شراكات صحيح ما بين تونس والانفتاح على المحيط العالمي.
1: حدث علمي مهم لإثراء الحوار حول مستقبل طب الأسنان في تونس وخاصة التعرف على التجارب المتقدمة من العالم. كل التوفيق للقائمين على المؤتمر، للقائمين على الجمعية، لكل من سيساهم في هذا المؤتمر، ومزيد من التألق العلمي للجامعة متاعكم ولكم أنتم أستاذ محمد التليلي.
2: عايشك مدام نبيلة وربي نفتح قوس، سمحني كان خليني إني راو مش وحدي أكيد، معنا ثم برشا معايا من أساتذة، معايا أستاذ بن عمر اللي هي بريزيدنت دونور دو كونغري، الأستاذة سونيا زويتن اللي هي رئيسة المؤتمر، الدكتورة آية ظاهري اللي هي بروبيك اسمها فلو، معناها باش نخليو أطباء الشبان اللي هما لي زاسيستون وحتى المختصين إنه يعملوا محاضرات صغيرة والفائز فيهم باش يمشي يقدمها في السال بلينير الكبيرة قدام الجميع هكاك على الأقل تحفيز وتشجيع، وحتى اللي كونفرنسي من برا يشوفوا النيفو اللي عندنا، فهمت؟ وأكيد زاد الدكتور راقي سلمي اللي هي بتوسكي تنظيمي زاد معنا، والأطباء الداخلين الأخصائيين المقيمين اللي معنا.
1: شكرا لك أستاذنا محمد التليلي،
2: عايشك
1: يعطيك
2: الصحة.
1: أستاذ استشفائي مبرز بكلية طب الأسنان بالمنستير.

0: إقليم مسؤول.
1: توا 9 غير ربع على موجة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية في برنامجكم يوم سعيد. وتوا زادة يرجع رفيق دريدي مش يشوف لنا المسؤولين إيش صرحوا وإيش قالوا.
2: أهلا وسهلا نبيلة، مرحبا بك من جديد وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. استبيان قامت به الهيئة الوطنية للاتصالات حول استعمال التوانسة لإنترنت، شنو يستعملوا بالضبط، شنو المواقع اللي يتصفحوها وخاصة استعمالهم للذكاء الاصطناعي، وين زاد التوانسة يشوفوا ويستعملوا الانترنت بالضبط، يما على التليفون ولا الDSL ولا ليزورديناتور. وطاو نفهموا كيفاش استعمال لي زورديناتور بورتابل ولي زورديناتور دو بيرو تراجع في تونس مقابل اكتساح كما نقولوا لي سمارتفون لاستعمال
1: الانترنت،
2: الهواتف الذكيه. اكتساح الحقيقه بنسب مئويه عاليه. باش نسمعوا تصريح المديره المركزيه في مرصد الهيئه الوطنيه للاتصالات كريمه المحموديه.
3: الملخص هذا يعطانا انه 85.9% من المستجوبين ونجم نقولوا من التوانسة قريب 9 من 10 يستعملوا في الانترنت، دونك زياده بارابور ل 2023 ب 10.9 نقاط. التليفون هو البوابه الاولى للانترنت في تونس، اللي هو 95.4% عندهم خط جوال، 84.3% عندهم تليفون ذكي سمارت فون. عندنا 70.4% يستعملوا في الانترنت النقاله، و 41% من التوانسة عندهم حاسوب في الدار. بالنسبه لاستعمالات الخدمات الرقميه، دونك تونس كيف البلدان كلها تواكب في التطور الرقمي وفي الاستعمال الخدمات الرقمية، دونك التطور هذا يعطانا عنا 47.9% من التوانسة يستعملوا في أدوات الذكاء الاصطناعي، اللي هو مؤشر قريب ياسر من مؤشرات الدول الأوروبية حسب إحصائيات أوغوستات.
2: منش بعد برشا على المؤشرات الأوروبية في علاقة باستعمال التوانسة للذكاء الاصطناعي. تقريبا اشتر اللي يستعملوا انترنت في تونس قاعدين يستعملوا في الـ AI في أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: ما فيش زعما
2: رقم مهم، أكثرية الناس تستعملوا في البحوث في لي ريشيرش على مختلف المواضيع. فما أكيد ناس تستعملوا لفئة، معناها نقولوا الأرقام الحقيقة ما زالت مع الناس، لكن في علاقة بتعديل الصور والفيديوهات زي ده كيف قاعدين نشوفوا في إقبال على هذه الأدوات، حتى من باب الدعابة كما نقوله على وسائل التواصل الاجتماعي. معناها برشا ناس قاعدة تستعمل في وسائل الذكاء الاصطناعي في الإطار هذايا، لكن الأغلبية تتجه نحو البحوث المعلومات. قاعدين نشوفوا توا زادة في أدوات الذكاء الاصطناعي كيفاش قاعدة تتطور وتمكن من الحصول على المعلومات بطريقة حينية على منتجات بعينها، مثلا في السوبر مارشي، في المغازات، وقت اللي تحاول تعرف خاصيات منتوج معين تسكاني التصويرة باستعمال الاي الذكاء الاصطناعي ويعطيك كل التفاصيل وكل المعلومات.
1: اما نتصور من الشباب رفيق،
2: فما من الشباب وفما
1: حتى اكبر فئه معناها
2: قاعدين نشوفوا حتى في الكهول الحقيقه.
1: تصورش امك ولا امي تستعمل فيه الذكاء الاصطناعي ولا بديت امك
2: في الوقت هذا الحقيقه ما زالت، لكن يمكن في المستقبل القريب نشوفوا حتى الفئه اللي كنت تحكي عليها يستعملوا زاد ادوات الذكاء الاصطناعي، لانه الدراسات تقول كونه في المده الجايه لا مفر من استعمال الاي اي حتى في الحياه اليوميه. فما شكون حتى يستعملوا في لي روسيت نتاع في وصفات الطبخ كيف يستعملوا زادة الاي اي باش يعرفوا قداش الكميات بالضبط، لانه عنده قدره كونه يلخص، كونه يعطيك حتى المكونات اللازمه مثلا 3 و4 و5 من الناس، معناها انت وشنو تحب. فهذاك علاش يمكن في المده الجايه نشوفوا معناها السيدات كبار السن وحتى كيف زادة كبار السن من الرجال يستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي، اكيد في محلها وفي اطارها. ديما نحكيوا في اطار الاستعمال الرشيد والحسن لهذه الادوات، اللي

0: تصريحات انت عمرك لقلتها في حياتك بالذكاء الاصطناعي.
1: وهم يستعملوا مثلا اصوات مثلا يتصلوا بطريقه عشوائيه باشخاص ويستنوا منهم فقط كونه كل الو شكون معايا هذيك راي هما حاجتهم بذيك فقط معناها باش ياخذوا صوت التام بغذاك كيما نقولوا نتاع الصوت باش يدربوا ادوات الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتحايلوا بها على اشخاص. فمن الضروري الحذر والحذر. نمشيوا للتصريح الثاني اللي عندنا اليوم في كلام مسؤول باش نرجعوا على الحدث الصحي في تونس هذه الايام. نحكيوا على مؤتمر الصحه الذكيه تيلي هيلث كونكت اللي تم افتتاحه البارح في تونس بحضور دولي تقريبا 30 دوله حاضرين توا ممثليها في تونس
0: و35
1: بالضبط نبيله يعني اكثر من 30 دوله حاضرين النقاش اكيد الذكاء الاصطناعي الصحه الذكيه والصحه الرقميه. والبارح سيد وزير الصحه مصطفى الفرجاني كان استعرض ما وصلت له تونس في المجال الصحي الرقمي والعمليات والمرضى اللي تم مداواتهم عن بعد.
2: الحمد لله تونس عندها تجربة في المستشفى الرقمي. في ظرف عام تونس عملت خاصة في التيلي سكانير معناها سكانير عن بعد أكثر من 32 مستشفى سكانير متاعهم موجود ويشتغل 24 ساعة 24 7 أيام في الأسبوع. أكثر من 120 ألف سكانير تعمل في الفترة هذه كيف اليرام كيف التقصي بالماموغرافي وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي كيف التلي إكسبرتيز معناها الطب عن بعد في اختصاصات متعددة. عندنا أكثر من 7 اختصاصات كما البيدوبسيكاتري ولا الدرماتولوجي ولا روماتولوجي ولا ديابيت الكل في أكثر من 3000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات.
1: تونس حقت خطى متقدمة في مجال الصحة الرقمية وأكيد كونه المؤتمر هذا حكينا بكري على إعلان تونس اللي باش ينبثق على المؤتمر هذا مؤتمر تيلي هيلث كونكت باش يزيد يعزز أكثر الخدمات الصحية الرقمية نحو ترابط وتشبيك بالمختلف المؤسسات الصحية وهذا كله أكيد في مصلحة الناس اللي قاعدة تمشي للمستشفيات يمكن وتستحق ساعات كونه تكون خدمات موجودة عن بعد لتسهيل العناء متاع التنقل وأكيد هذا كله يصب في مصلحة المواطن.
0: أكيد المستشفى الرقمي في تونس مشروع وطني كبير لوزارة الصحة يهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عن بعد تطوير قطاع الصحة الرقمية تقريب طب الاختصاص للجهات الداخلية. مش معقول مواطن يلزم يهبط لوسط البلاد مش يعمل زيارة لطبيب مختص. اليوم التصوير الطبي نجم يصير عن بعد وكما كنتوا تسمعوا العيادات عن بعد أكثر من 3000 مريض استفادوا من العيادات عن بعد في تونس. وما زاد فما مشاريع دقيقة كما الكشف المبكر على أمراض الثدي لطف عليكم الناس كل تشخيص الجلطات الدماغية ربي يحميكم الكل بدعم من الذكاء الاصطناعي اللي كنا نحكيه عليه. وهنا كيفاش نجمو نستغلوا الذكاء الاصطناعي في جانبه الإيجابي وكيفاش نجمو نطوروا قطاع الصحة في تونس والعيادات الرقمية هذية. سرعة النتائج مضمونة التقارير الطبية للحالات الاستعجالية بالوقت تتسلم ونحن كنا فريق برنامج يوم سعيد وأيضا الفريق الرقمي في الإذاعة الوطنية تحديدا العبد الله مع أولاد نصر محمد علي أولاد نصر مشينا عملنا زيارة للمستشفى الرقمي وشفنا كيف يخدموا يعني حاجة متطورة وحاجة تنجم تخليك تطمين على صحتك. تنجم تكون في أي رقعة من تونس في صحراء مثلا وعندك كونيكسيون وتعمل استشارة عن بعد. إن شاء الله تعمم هي والمشروع قاعد مشي ويكبر مع تمنياتنا ديما بالصحة للجميع.
1: أكيد نبيلة وتونس تثبت في كل مرة كونه هي في مصاف الدول الرائدة والمتقدمة في المجال الرقمي بصفة عامة وكذلك المجال الصحي بالخصوص خاصة في كما قلنا تسهيل المهمة وكذلك مهمة الأطباء وكذلك حتى الناس اللي تتجنب كونه هي تتنقل لمسافات طويلة. وذا أكيد المؤتمر الهام جدا اللي تحتضنه تونس هذه الأيام غدوة من المنتظر يتم اختتامه بحضور الأمين العام والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الـOMS باش يكون حاضر لأول مرة في تونس وكذلك إعلان تونس المنتظر في علاقة بالذكاء الاصطناعي الآمن استعماله الآمن في المجال الصحي. فقط نبيلة باش نحكيه على موضوع كان مازال عنا شوية وقت اكيد باش نحكيوا على اجابه رئاسه الحكومه في علاقه باستعمال
0: الفاكس.
1: ذي البارح الخبر هذا كان تم تداوله معناها على وسائل التواصل الاجتماعي، وانا الحقيقه عملت بحث معناها على الاي اي. نذكروا كونه رئاسه الحكومه كانت اكدت في اجابه على سؤال نائب في البرلمان، كونه وحده الاداره الالكترونيه في رئاسه الحكومه تقول كونه الغاء

0: تدريجي للتعامل عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. هذا معناه لخصنا لكم احنا الإجابة متاع رئيس الحكومة، وانا في بحث صغير لانه برشا تعليقات تقول كيفاش احنا ما زلنا نستعمله في الفاكس، فتبين من خلال البحث اللي قمت به هنا كونه فما عديد الدول في العالم اللي هي مثلا كيما اليابان. اليابان يجيش البالك كونه
1: مازالوا يستعملوا الفاكس
0: حتى التوى يستعملوا في الفاكس. ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية في بعض القطاعات حتى التوى 2026 اللي هما الدول اللي هذو
1: علاش مازالوا يستعملوا الفاكس؟ شنو هو السر في الحكاية؟
0: السر في الحكاية نبيلة بكل بساطة كونه الفاكس عنده موثوقية ورسمية في التعامل، لأنه يعني أنت نشوفوا قاعدين في الهجمات الإلكترونية توا قاعدين معناها يصيروا في عديد الدول على البريد الإلكتروني، على الخوادم معناها لي سيرفور، معناها لي زاتاك اللي قاعدين يصيروا، الهجمات السيبرنية اللي قاعدة تصير. فأنت إذا كان تتعامل بالفاكس مثلا النومرو 71001002، أنت تعرف كون الرقم هذاك مثلا صادر من الإدارة مثلا اللي أنت تمثلها نبيلة، أنت بعثت لي الإدارتي أنا اللي نمثلها أنا نعرف مباشرة كون الوثيقة هذيك هي صادرة على الإدارة متاعك أنت وفيها الخاتم متاعك أنت. فهذاك علاش إلى حد الآن فما مصالح إدارية إلى حد الآن قاعدة تستعمل في الفاكس في الدول هذية. معناها
1: بهي فما نقطة أخرى، الفاكس نجم يجي في أي يد، معناها نجم أنا في المؤسسة متاعي في البيرو متاع السكرتارية متاع الإدارة ويوصل الفاكس ويجي في يدي ونجم تسربه ونخرجه. يعني يحكيوا اليوم على منظومة عليسة في تونس اللي هي تساهم في تقليص من الوثائق الورقية الهدف الأول وتوحيد المسارات متاع معالجة المراسلات وتسريع الأجيال، خاطر مرات الفاكس ما يعطيكش بالوقت لاكوزي دو ريسيبسيون وتقعد تعاود، ثم الفاكس إذا ما فيش أوراق ما يخرج لك شكل مراسلة ذيك، على عكس أنك تبعث بريد إلكتروني أنت ضامن اللي هو مش يوصل بالوقت.
0: هو فقط أكيد معناها البريد الإلكتروني هو أسرع في التعامل، لكن نحكيه بالأساس كونه أكيد هو الفاكس معناها قاعد يمكن تطور معناها في العوام الأخرى زادة ولت فيه يمكن حاجات جديدة احنا يمكن معناها ما نعرفوهاش، لكن المهم هو كونه المنظومة الترابط هذه اللي تكون في الدول اللي حكينا عليها تكون يمكن معناها فيها مراحل أخرى تكون أوضح في علاقة بالاستقبال معناها المتقبل والمرسل كذلك. فمعناها الأمور في العالم مازال زادة كيف كيف كما قلنا، كما زادة مازالوا يستعملوا في برش حاجات تظهرنا احنا قديمة لكن مازالت موجودة في العالم.
1: على كل هو مشيتم بطريقة تدريجية إلغاء الفاكس مرتبط بالجاهزية التقنية للمؤسسات العمومية الكل في إطار التحول الرقمي اللي تعيش بلادنا. بهذا ينوفيو لقانا اليوم، شكرا للرفيق وسميرة ورانيا وفاتن وأمين وفاطمة، وشكرا لكم انتم أغلى مستمعين. مسك الختام ديما غنية بنينة هكا نختموا بها، ومن بعد تدخل نفيسة حسني تقدم لكم موجز التسعة. نحن نتقابلوا غدوة كالعادة 6 متاع الصباح. نهاركم طيب، في لامين وبسلامة.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار وأهلا بكم إلى هذا الموجز. اليوم انطلاق الدورة الثانية للأيام الجهوية رائدات في مختلف ولايات الجمهورية والمخصصة لتيسير التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج للتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء في البرنامج. انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بداية من اليوم الأربعاء بشارع لحبي بورقيبة بالعاصمة. بداية من يوم غد الأول من أكتوبر منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء، وذلك في إطار مجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية للتلاميذ. المرصد الوطني لسلامة المرور ينتهي من إعداد الأمر الترتيبي المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان في انتظار استكمال مساره الإداري وفق الكاتب القارة للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. كما سيتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم لبس الخوذة أو عدم ربط الحزام، وذلك فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني يتلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح وقف الأعمال القتالية لمدة 7 أيام وسيناقشه في طهران اليوم، وفق ما أفادت وكالات رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني. في لبنان، الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية قصف وتفجير في مناطق متفرقة من قضاء سورة. في اليمن، تصاعد المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين غربي تعز. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: 9:04 صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا موعد جديد من صباح التوانسة معكم احنا من توا حتى ال11، معايا كامل فريق فاتن حسني صباح النور، معنا في الهندسة الصوتية فاطمة عبارة رفقنا اليوم في التنسيق العام للحصة، معكم ونام قدام الميكروفون فريق الإعداد عوض فشيبي ذي الدين الكريفي عليا القادري، تحية كبيرة ليهم. هذه حصة 34 سبتمبر 2026، شهر في ساعة ما تعدى سبتمبر هكا ولا مازلنا كرجعنا للقرايه ومازلنا بديت تحضيرات القرايه في ساعه ما تعدى شهر قتل فيتنا كها والايامات تجري توا. مرحبا بكم انتم علي في ثنيه اللي في الدار اللي وصل للخدمه، الحمد لله على سلامتكم، مرحبا بكم الكل، خليكم معنا تابعونا في سويعتين هذوما من صباح تونس. تعودتوا تلقاو معنا في الساعه الاولى فقره كل لاباس، اليوم باش نحكيوا شويه على طب الاسنان، نحكيوا على زراعه الاسنان بالذات. بعد شويه يكون بحضنا في الاستوديو دكتور حسين بلقاسم مختص في طب وجراحه حتى الأسنان، نحكيو على زراعة الأسنان. إذا عندكم تسائل أنتم تنجموا تخليوها على الباج أوفيسيال إذاعة الوطنية التونسية. بنا ومنفعة شيف نادية غربي بحضينا اليوم، ونشوفوا شنو باش تدبر علينا للغداء وشنو للعشاء وقداش تكلفت لها الحسبة الكل. كل عادة اليوم مستهلك بصحيح وجدي ذويب رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية يكون معنا بالهاتف باش نحكيو على الحذاء، على الاختيار الصبات اللي يكون عنده جودة عالية ويكون جلد أصلي، وكيفاش نجمو نفرقو إذا كان باش نمشيو نشريه وإحنا نفرقو بين المقلد وبين الحذاء اللي ذو جودة عالية. دونك موضوع يهمكم برشا أنتوما، خليكم معنا وتابعونا. ساعتنا الثانية كالعادة نرجعو مع وصل صوتك، صوتكم أنتوما يوصلنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من إعداد ذي الدين الكريفي، فقرة ميكانيك ومعنا يكون غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات، ونختموا اللقاء نتاعنا مع فقرة هكا أحلى ضيفنا كريم اللوز مهندس معميري باش يحكينا على البناء في منحى الدر، شنو هي الشروط نتاعو وكيفاش تصير الاجراءات بالضبط. هذوما ان شاء الله اهم المواضيع ان شاء الله نتحدثوا فيها معكم اليوم في سبعتين هذوما. انتوما تنجموا راهو تتفاعلوا معنا، تنجموا تكلمونا، تنجموا تقدموا ملاحظاتكم مقترحاتكم على رقم وحيد اللي هو 71 844 404، والا زاد صفحه الفيسبوك للاذاعه الوطنيه التونسيه على ذمتكم الكل. اللي يسال على طقس اليوم، ها السخانه مازالت، راهو مازالت شويه سخانه اليوم، فما ارتفاع طفيف في الحراره باش تتراوح القصوى عامه بين 29 و 33 درجه وتكون في حدود 27 درجه بالمرتفعات الغربيه. خليكم معنا مستمعينا، موزيكا حلوه تستنى فيكم في صبحيه اليوم. هيت نبداو شوفوا شنو اختارت لنا فيتن حسني، ضربه البدايه وراجعين معكم في صباح تونس.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. صباح الخير، نقولها الناس اللي فقت معنا توا وتابع فينا واللي خلطوا علينا توا في الاستماع، مرحبا بكم معنا في صباح توينسا. متواصلين نحن حتى الأحداث ونبدأ وكل عادة أولى الفقرات متاعنا مع كون لباس. اليوم باش نهتموا بصحة الفم والأسنان متاعنا، باش نحكيوا على موضوع يهم برشا ناس، خاصة الناس اللي فقدوا سنة وإلى أكثر ويحبوا يعرفوا كيفاش يعوضوها السنة هذيك. نحكيوا على زراعة الأسنان اللي ولات اليوم من التقنيات المعروفة في طب الأسنان، أما قبل ما نقرروا نعملوا زرع وإلا لا تبقى عنا برشا أسئلة وبرشا مخاوف. زيدا كيفاش تتم العملية، شكون تنجم تناسبه، هل هي مؤلمة ولا لا، وقديش الدوم، باش نفهموا احنا أكثر التقنية هذه والمزايا متاحها ومراحلها وحتى المخاوف والأسئلة اللي تدور في بال المرضى. نستضيف اليوم بحذية في السجو دكتور حسين بلقاسم، مختص في طب وجراحة الفم والأسنان. صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين على الوطنية.
1: مرحبا يا سيدي. نحكيوا على زراعة الأسنان، نتصور لسه باش نجاوبوا عليها اليوم يجيوك حتى للعيادة دكتور، راه يسألوك برشا
2: يومي.
1: اي زراعة الأسنان كنقولوا شنو المقصود بها وكيفاش تطورت التقنية هذه عبر التاريخ؟
2: هو الحقيقة نحاول نكون بسط للماكسيموم خاطر نحاول في الألفاظ أني نحكي ديرجة شوي باش نبسطو للماكسيموم. هو برشا ناس تظن أنه كي يقول لك باش نمشي نزرع سنين يمشي في بالو أنه باش يمشي سنة طبيعية باش يزرع، فما في المفهوم هذا عند بعض الناس بعض المرضى. لكن هو الحكاية الكل هي هو ساعة، أول حاجة هي ثورة علمية في مجال طب الأسنان الحقيقة، حلت برشا مشاكل برشا ناس، هما حتى الأسرع والأفضل والأنجح الحلول اللي موجودة حاليا اللي باش نعوضون الأسنان المفقودة ونرجعوا للمريض معناها راحته في
1: وثقته في روحه، في روحه
2: وزادة حتى في الماكلة معناها باش ينجم ياكل مرتاح. تقريبا حتى في نسبة النجاعة نتاعها تقرب للأسنان طبيعي. هو انه ناخذوا ماده معينه ونزرعوها في الفك في العظمه نتاع الانسان، نقولوا مسمار. طيب نحكيو من بعد من شنو هو مصنوع، اذا كان فتني مواد نتاعو وكل شيء. فهذيك نعملوها كحجره اساس باش من بعد نركبوا فوقها سنه او جسر حسب الحاله اللي جاي بها المريض. معناها سنه مفقوده او اكثر، هذوكم تكون دعامه باش نجموا من بعد كحجر اساس نركبوا عليها زرصه او بريدج جسر اسنان او طاقم كامل فوق لوطه. يكون في بعض الحالات نجم ركب طاقم أسنان كامل فوق اللوطة، يعني في الفك العلوي الفك السفلي.
1: أي كنا نرجع للتاريخ شوية، وقتش بديت وصارت أول زراعة؟
2: هو الحقيقة أول زراعة في العالم صارت سنة 1965 في السويد. وكان اكتشاف الزرعة وكان معناها خاصة المعدن اللي التيتانيوم اللي مصنوع منه زرع كان اكتشاف معناها مذهل وفجئي، معناها ما كانش متوقع. جملة وجراح معروف براين مارك، جراح عظام يعني هو الأب الروحي لزراعة الأسنان، كان يجري في تجارب على الأرانب في لابوراتوار متاعه وكل شيء، فاستعمل بعض المسامر في ساق الأرنب من التيتانيوم واكتشفهم بعد أنه العظمة متاع الأرنب التأم تماما على الليفيس الصغار هذوكم. ومن وقتها بدأ قعد 15 سنة هو في الريشيرش حتى اللي صار أول عملية زراعة للمريض. المريض هذا قعد الزرعات اللي في فمه 40 سنة حتى اليوم توفى فيه 2006.
1: اي وشنو المزايا نتاع زرع الاسنان؟ اكيد قلت بكري حكيت قلت لي اكثر نجاعه والكل ومن احسن معناها التقنيات اللي
2: بالنسبه لزراعه الاسنان. الحقيقه بالنسبه للانسان فاقد سنه او اكثر نحكي،
1: اي
2: وإذا كان الحالة متاعه المادية والصحية تسمح، أحسن وأنجح حل. علاش؟ خطر أي شخص يتمنى أنه ترجع له ابتسامته الطبيعية، هذه الحاجة الأولى مش ترجع ثقته في روحه. الحاجة الثانية ديما نحكي من ناحية المضغان، نحب ناكل، المريض يحب يأكل، أبار أنه يحب يتسم ويظهر في مظهر لائق يحب يأكل، باش تنجم تاكل مرتاح وتحاولوا نقربوا لو ماكسيموم معناها ما يمكن لطبيعه الاسنان الطبيعيه. اي الزرع انجح من انك في باي طريقه اخرى تعوض الاسنان، سواء بالبريدج ولا بالاطقم الاسنان التقليديه ولا فهمت، ما يكونش كيما زرع.
1: اي بالنسبه للاسنان المزروعه باش نزرعوها هذيا من شنو تتصنع بالضبط؟ وهل المواد المستعمله فيها امنه زاده؟
2: اكيد جدا أكيد. بالنسبة للزرع هو صارت برشا تجارب في الأول. هو التيتانيوم هو معدن خفيف قوي برشا غير قابل للتأكل، جربوا بالتيتانيوم قبل في العلم، وجربوا بالذهب، وجربوا برشا جربوا برشا حاجات، جربوا بالزيركون. لكن تقعد انجح زرعه في العالم هي اللي مصنوعه تقريبا 99% من الزرعه اللي موجود في العالم الكل بانواع ومصنوع من التيتانيوم. المعدن هذا قلت لك معدن غير قابل للتاكل، يلتئم تقريبا بنسبه 99% مع العظم نتاع الفك. وقت اللي نزرعوا للمريض، برشا ناس يسالوا اول سؤال يقول لك هل تشدني افي مدى الحياه والا لا. راهو هذا رهين بحاجتين، رهين بنوعيه الزرع، ورهين بصحه المريض طوال سنوات حياته. يعني انت تنجم تزرع، الله اعلم بعد سنوات تكون عندك مرض مزمن كما السكر، كما امراض اخرى، نقص في المناعه او اي حاجه تاثر، اكيد تاثر، تاثر على عظام الفكين وتاثر معناها، وخاصه العنايه بنظافه صحه الفم والاسنان هذا مهم برشا طوال الفتره. خاطر لا يعني انك زرعت سنه او اكثر انك سيء، معناها يلزمك ديما كنترول، ويلزمك دائما تكون قريب متابعه الحقيقه، متابعه سنويه. خطر لهنا نفتح قوس، سامحني، اللي فما برشا ناس يخرجوا يزرعوا في الخارج وينسى انه راهو الزرع راهو كونترا افي مع الطبيب نتاعك. هل سؤال نساله انا يعني انت في اي مشكله او اي التهاب باش تقعد تسافر للبلاد هذيك؟ ما تنجمش، وما تنجمش. والطبيب اللي باش تمشي له في تونس وانت زارع البرة، راهو ما ينجمش، ما يعرفش الحاله نتاعك، شنو انت كيفاش خدمت، شنو النوع اللي عملته، الباسبور نتاع لي زامبلون نتاعك كيفاش، ما ينجمش يتابعك كيما الطبيب اللي زرع لك اول مره. هذاك علاش راهو من المحبذ في حاجات كيما هذه يكون الطبيب نتاعك في بلادك موجود على اي متابعه من بعد في السيرفيونس نتاعك،
1: يقلق اي حاجه، يقلق
2: اي حاجه اكيد.
1: دكتور، احنا قاعدين نشوف في برشا انواع مختلفه نتاع زراعه الاسنان، شو الفرق بيناتهم وكيفاش الطبيب يختار التقنيه المناسبه لكل حاله؟
2: شوف، بالنسبه لزراعه الاسنان فما برشا تقنيات. التقنيه التقليديه هو انه المريض كي يخسر زرسه يقلعها او اكثر من زرسه، تستنى من 3 إلى 6 أشهر ومن بعد تتم عملية الزراعة، ثم تزيد تستنى 3-4 أشهر أخرين باش تنجم تركب فوقها الجسر أو السمنة اللي باش تعوضها. ولكن فما تكنيك أخرى إنه يكون
1: يظل يتقلق شوية، المرضى يحبوا ماذا بهم في ساعة في ساعة كل مدة هذيك.
2: صحيح، المدة هذيك تقلق هي الحقيقة، تقلق برشا مرضى. لكن راهو فما حالات معينة وقت اللي تتوفر إنه يكون العظم نتاع الفك سليم من ناحية النوع ومن ناحية الكم، وما فماش التهابات، السمنة نتاع الأسنان اللي بجنب زرعة سليمة، سنة اللثة سليمة، سنة القروش اللي هو الأنسجة الداعمة للأسنان سليمة، تنجم تقلع وتزرع فرد حصى يسمى بوزيميديا. أي ذي تربحك برشا وقت، معناها تقلع ويتم زرع الزرعة في نفس الحصة، ومام النجم ونعمله حتى بروفيزوار، معناها حاجة مؤقتة، زرسة مؤقتة أو بريدج مؤقت، ونجم يقعد به المريض من 3-4 أشهر ومن بعد يكمل الخدمة ويكمل يتم تركيب الجسر النهائي.
1: هذه التقنية التقليدية، حكينا قلت لي فما
2: حكينا التقنية التقليدية. التقنية الثانية هو أنك تقلع، والثالثة هو فما تكنيك أنه نجم فما ناس تخاف من الدم خاصة، وتكون الحالة متاعه تسمح، الحالة الصحية ديما نحكي الحالة متاع عظام الفكين، فما الامبلونتاسيون باللازير، يعني يتم العملية نستعملوا اللازير أنه ما يكونش فما حتى خروج متاع دم. نجمو حتى فما تكنيك تتسمع في لابليس، معناها نجمو حتى يتم عملية زراعة بدون أي شقان وبدون أي حلين على اللثة وبدون أي قطرة دم.
1: فما تطور كبير في زراعة الأسنان،
2: فما زراعات نعملو حتى نجمو نعملو شيروجي نوميريك، معناها نجمو نعملو حتى بتوجيهات، يكون فما ما يسمى جيد شيروجيكال يتم صنعه حسب عن طريق سكانير، نستعملو سكانير تاع المريض ونستعملو الجيد شيروجيكال يصنع في مختبر خاص. وبالطريقة هذيك الزرعة تكون في المكان المحدد بالمليمتر بالضبط.
1: وصارت في تونس، صار
2: اكيد نخدموا فيها،
1: قاعدين تخدموا فيها،
2: موجوده نخدموا فيها تونس ما شاء الله، فيك جميع الميادين ما شاء الله.
1: دكتور، زراعه الاسنان تناسب كل الناس؟ شنو الحالات اللي فيها طبيب ينصح بتاجيل الزراعه ولا يتجنبها مثلا؟
2: الحقيقه في بعض الحالات زراعه ما تمكنش، مثلا المراه الحامل من المحبذ بعد ما توضع المولود نتاعها اذا كان حاله صحيه نتاع الفكين تسمح تعمل زراعه. بالنسبه للناس اللي يكونوا مدمنين في الكحول ومدمنين التدخين، من المحبذ ما نزرع لهم، مش خاطر من بعد بتصير لهم مضاعفات والتهابات ويصير روجي. فما اللي يقول لك تو نبطل من بعد، الحقيقة ما ريتش شكون بطل من بعد بالحقيقة. دونك فما الناس اللي تعمل في شيميوثيرابي وراديوثيرابي، الناس اللي عندهم هشاشة عظام زادة ما نجموش نزرعوا لهم، الناس اللي عندهم الديابيت راهو يلزم الاتصال بالطبيب المباشر وناخذوا رأي الطبيب اللي قاعد يتبع فيهم الديابيتولوج باش نعرفوا نركحوا السكر ونعرفوا هل الحالة الصحية متاع المريض تسمح بالزرع أو لا. كذلك راهو حتى المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب كما اللي زان فراكتوس والحكايات هذه كلهم راكبين دي فالف وكل شيء، زاد نتصلوا يتم الاتصال بالطبيب المباشر للمريض ونسقوا معاه اذا كان الحاله نتاع المريض تسمح للزرع نقوموا بالزرع.
1: توا باش نمشيو لعمليه
2: حاجه اخرى سامحني مدام موني، راهو ناكد ونعاود لابد من نظافه الفم ونظافه الاسنان واللثه راهو باش تنجم تزرع. ما اذا كان انت الهيجين نتاعك تعبه من غير ما تخسر وقتك ومن غير ما تعمل تخسر فلوسك.
1: باش نجيو لعمليه زراعه الاسنان، هل هي مؤلمه؟ كيفاش تتم التعامل مع الالم اثناء وبعد العمليه؟ شنو الاجراءات، شنو الخطوات اللي يقوم بهم المريض؟
2: والله اثناء العمليه اكيد في معناها فما بنج موضعي من بانستيزي لوكال ما يحس بحتى شيء المريض، لكن راهو ناكد لك الالم نتاع زراعه الاسنان اقل بكثير جدا من انك تقلع زرسه، وهذا راهو مثبت علميا، والمرضى بعد ما يزرعوا يقولوا سيفري راهو ما حسيناش بحاجه كبيره.
1: ياكدوا الكلام هذا
2: اكيد ياكدوا الكلام هذا. فما نصائح يسديها الطبيب، يعطي برشا نصائح في طريقه الاكل من بعد وفي الدويات اللي باش ياخذهم المريض بعد العمليه الزرع،
1: ويقعد في متابعه قديش على الاقل كل مره يعاود
2: الحقيقه يرجع المتابعه الاولى 10 ايام ومتابعه ثانيه بعد شهر وبعد 4 أشهر يرجع باش يكمل يتم عمليه تركيب الاسنان فوق الزرع اللي تزرعت.
1: قديش تدوم زرع الاسنان؟ وهل صحيح نجم يدوم مدى الحياة دكتور؟
2: بشرط زرع الأسنان نجم يدوم لك مدى الحياة، بشرط أنك تحافظ مدى حياتك على صحة الفم والأسنان متاعك، تعمل السوفي لكونترول متاعك سنويا، وهذا هو اللي فقط اللي نجم يسمح لك أنك تقدم لك مدى الحياة.
1: باش نرجع لعملية الزراعة، قديش تقعد تدوم؟ تنجم في حصة واحدة تطلب برشا جلسات معناها مع الطبيب ولا أنت هوني والحالة؟
2: سؤال مهم، سؤال مهم. هو بالنسبة لأنك باش تنجم تزرع زرعة عفوا باش نجم تعمل زرعة ما تفوتش 10 دقائق العملية، أنك باش تحط زرعة فقط، لكن أنت والحالة متاع المريض تستوجب زرعة 2-3-10، نجمو نعملوا العدد اللي يطلبوا الحالة متاع المريض واللي يطلبوا هو اللي يحب يعملوا هو، فهمت؟ لكن راهو ما فما حتى مانع أنك تعمل الخدمة الكل في حصة واحدة. هو على تنقسم الحكاية كلها على حصتين، حصة يتم فيها الزرع ثم بعد 4 أشهر نكملوا الجزء الثاني من تركيب الأسنان فوق الزرع.
1: بي دكتور، احنا بكر شوية حكينا على الفئات اللي يتجنبوا مثلا انهم يعملوا زرع، كبار السن مثلا هل مسموح ليهم ولا؟
2: اكيد جدا. العمر ليس عائق لزرع الأسنان، لكن العائق الوحيد هو صحة الفم والأسنان والعظام، السمك متاع العظام والكاليتي متاع العظام متاع الفكين للمريض.
1: هوني جسم الإنسان نجم يقبلش ساعات زرعة؟
2: أكيد جدا، في بعض الأحيان معناها في بعض الحالات جدا، الحقيقة اللي هي نادرة جدا، خاصة إذا كان يكون المريض عامل نوع متاع زرعة كاليتي باهية برشا، قليلة جدا 1% أو أقل من 1%، لكن هذا يراهين بحفاظ المريض في الفترة متاع الزرعة ذيك على نظافة الفم والأسنان، حفاظه على صحته واللهوة متاعه بصحة الفم والسنين متاعه.
1: عنا برشا مخاوف، احنا أكيد يجي البال سؤال لبرشا ناس يقول لك هل زراعة الأسنان من بعد بمدة نجم تتطور؟ نجم أنا يجيني لطفة سرطان مثلا، عافينا عافاكم الله، نجم تتحول؟
2: منذ تعملت أول زرعة في العالم إلى غاية هذه اللحظة لم تسجل حالة واحدة في العالم، نقول حالة واحدة من سرطان سبب فيها زرع الأسنان، ما عندها حتى علاقة، لأنه راهو المعدن اللي نستعملوا فيه في زرع الأسنان هو بيدو المعدن اللي نعملوه في الركبة وفي الظهر وفي الحديد متاع الساق، فهمتني؟ دونك ريتشي واحد مرة عمل الحديد في ساقه صارت له الحكاية هذية هذيان، والحقيقة إشاعات
1: من كلام غلط،
2: كلام غلط
1: مش حتى علاقة
2: مصحيح، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: دكتور في الأخر الناس تبع فينا بعد ما فهمنا احنا زراعة الأسنان نحبوا نعرفوا الأسعار،
2: صحيح؟
1: لو كان تعطينا فكرة
2: هاتهم باش نقول لك حاجة. الأسعار وراهينا بأربع حاجات فيسع. الحاجة الأولى البلد المصنع، الحاجة الثانية نوعية السن اللي بيشتركبها فوق الزرعة، سيراميك زيركون انت شنو تحب. الحاجه الثالثه الحاله متاع المريض، هل تتطلب مع الزرع نضيفه زرع عظام اللي هو ينجم ياخذ منك حصه اخرى، خاطر في فم برشا ناس ما عندوش عظام مش يعمل والحالة الرابعة اللي هنا كما قلنا صحة المريض. الحاجة الرابعة هو الدعم العلمي اللي موجود لبعض الزرعات، فما دعم علمي عالمي معروفة عالميا، فما بعض الزرعات تركيا مثلا، كوريا، صينية، الزرعات هذه هي حل بديل الحقيقة، ولكن ما ننصحش به برشا لأنه جديدة وما عندهش دعم علمي كبير برشا. خاطر فما زرعات راهو تطوير ما عندهم بحوث علمية بخمسين سنة راهو
1: حسب التقريب، يعني
2: حسب التقريب في تونس الحقيقة، في تونس نعطيك الأسعار، في تونس تتراوح من 1,800,000 فما فوق، تنجم توصل حتى 4,000,000 أنت والنوع متاع الزرع.
1: أي واضح، يعطيك الصحة دكتور، شكرا لي. كان فما رسالة هكا في دقيقة ولا قل شوية تحب توصلها للناس؟
2: نحب نوصل الحقيقة في فيسع فيسع أنه يتلهوا بصحة فمهم وسنهم. بالنسبة للناس اللي يعملوا عملية زرع يحافظوا على نظافة الفم والأسنان طول مدى الحياة متاعهم. بالنسبة للناس اللي تخموا باش تزرع راهو أنا نشجع برشا، لأنه حل جذري ونهائي للمشاكل اللي عندك. حاجة أخرى، فما ناس يقول لك ما عنديش عظم، جملة شنو هو الحل اللي فما توا؟ ليزامبلون زيغوماتيك، اللي هو يتم زرع العظام في العظام نتاع الوجنتين اللي هنا، وتكون لامبلون طولها 55 مليمتر، حتىش لنتوصل للفكين، وهذا حل جذري موجود أو موجود حتى في تونس تخدم. حل الناس اللي ما عندهمش عظام نتاع فكين.
1: يعطيك صحة دكتور على التوضيحات والنصائح هذوما، فهمنا برشا حاجات، ان شاء الله تكونوا مستمعين انتم استفدتوا برشا. شكرا لك دكتور حسين بالقاسم، مختص في طب وجراحة الفم والأسنان. نهارك زين دكتور.
2: نهاركم زين.
1: مازلنا متواصلين معكم احنا حتى لحديش. هذا هو صباح تونس.
0: الدكتور حكيم.
3: برشا أمراض عند الأولاد الصغار ناتجة على البيبرو اللي ما تغسلش مليح، وإلا قعد فيه الحليب اللي فضل فيه، وإلا ما احترمناش كمية الحليب والماء اللازمين. الصغير اللي ما يزيهش ما يرضعش من أمه نزيدوا نمرضوه.
0: الدكتور حكيم.

0: بنا ومنفعة
1: بنا ومنفعة. جينا الوقت الكوجينة توا وين كل مرة نحاول نقدم لكم وصفات بنينة سهلة ومتنوعة، زادة نعاونوكم بشوية أفكار جديدة نعبيو بها طاولتنا. اليوم بحضينا شيف نادية غربي. صباح النور. مرحبا شيف.
2: ياسمين، إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير يا ربي.
1: مرحبا بيك، نورتنا شيف. هيا شنو هو اليوم المنيو زعما شنو طيب؟
2: اليوم الدبارة نتاعنا باش نعملوا ثلاثة حاجات هما راهم نحسوهم اللي هما صعاب، أما راهم هما حاجات خفيفة وما تاخذناش برشا وقت. أول حاجة باش نبداو بالسوس فروماج اللي الصغيرات الكل يحبوها والكبار والصغار. نستعملوها في المشكل في المقارونه كهو، نستعملوها في الساندويتش، نستعملوها في برشا وصفات. هذاك علاش اول ما نبداو نحنا باش ناخذوا 50 غرام فرينه معاهم 50 غرام زبده. نعطي المقادير كلهم بعد نبدأ في المرحلة
1: التحضير.
2: 50 غرام فارينة معهم 50 غرام زبدة، 200 مليلتر كريم ليكيد، 80 غرام جبن تشيدار و 50 غرام جبن 50 غرام جبن
1: من غير ما نسميه احنا
2: ما يعني اي نوع من الجبن اللي يذوب.
1: عندنا برشا اختيارات، برشا اشواء في تونس.
2: عندنا برشا انواع هما على خاطر فما اللي يعطيونا مطعم قوي برشا، هذيك اللي باش ينكهنا الصوص نتاعنا.
1: معليه نختاروا نوع الجبن اللي فيه نكهه مطعم
2: نكهه قويه هي اللي باش تخلينا الصوص نتاعنا بنينه برشا. مع هذيا الكل باش ناخذوا ربيع مغرفه نتاع قهوه. فلفل زينة. فلفل زينة علاش؟ باش نعطيو الكولور اللي يبدا على الاورانجي، كي تبدا اورانجي نقولوا نحنا كيفاه جا الكولور هذا في الصوص. هو نحطو في بلاصه لي كولورون، باش نبعدو على الكولورون نحطو فلفل زينة حلو في الصوص نتاعنا. اول حاجه باش نبداو بالصوص نتاعنا شنو نحطو؟ نحطو نذوبو الزبده نتاعنا ونزيدوها الفرينه، نخليوها تتقلى شويه، نسميوها هذاك الرو. نخليوها تتقلى لين تبدل الكولور نتاعها يبدا مذهب شويه. من بعد نزيدوها الكريم ليكيد، نخليوها نزيدوها الكريم ليكيد، نخليوها تغلي بالكده ومن بعد اخر مرحله كي الصوص نتاعنا تبدا حاضر، اخر حاجه باش نزيدوها هي انواع الجبن اللي عندنا الكل، نحطوها تذوب في عقلها ونزيدوا المغرفه
1: نتاع نجمو اكثر من نوع،
2: اكثر من نوع، اكثر من نوع، اما ماذا بينا اللي يبدا فيها جو قوي باش نطعموا نحنا مطعم الجبن هذيك. ومن بعد نحطوا لها شويه ملح وفلفل اكحل. هذه الصوص نتاعنا حضرت نحطوها على جنب. شنو باش نعملوا اخر؟ باش نعملوا كيما نحنا نقولوا صوابع فاطمه. صوابع فاطمه اما المره هذه ماهوش بالملصوقه، باش نعملوها بالباتفيلو اللي تلقاوها في الاسواق، هي كيما الورقه نتاع البقلاوه. شنو نعملوا؟ ناخذوا باكو باتفيلو هذه، ومن بعد ناخذوا 200 غرام سبناخ معاها 200 غرام سبناغ معاها 200 غرام جبن اي نوع نتاع جبن، كعبة بصل صغيرة مقصوصة جويدة، زوز فصوص ثوم معاها زوز مغارف زيت زيتونة، مغرفة اوريغانو مرحي اللي هو نوع من التوابل اللي موجودة نلقاوها موجودة هون في تونس، معاها شوية كمون. شويه كمون شو معناتها؟ معناتها على طرف الصوابع باش ما يجيش المطعم نتاع الكمون قوي برشا. ناخذوا الزيت نتاعنا 4 مغارف زيت زيتونه، نحطوا معاها السبناخ نذبلوهم شويه ومعاها البصل لين يولي كراميل يتكرمل، ومن بعد نزيدوا معاها شويه ملح وفلفل اكحل. هذو من بعد ما ذبلناهم نزيدوا عليهم الجبن نتاعنا. نوع تحب قوتة، تحب أي نوع جبن كريمي اللي تحب عليه. هذو من بعد نحطوهم في الباتفيلو نتاعنا، نحلو ورقة الباتفيلو نحلوها ندهنوها بشوية زيت، ومن بعد نحطو فيها الحشو نتاعنا ونروليوها كيما صوابع فاطمة بالضبط. بعد ما نكملو البات نتاعنا كلها صوابع فاطمة نحطوهم في الفور نتاعنا ما يقارب 20 دقيقة حتى 25 دقيقة على 190 درجة. قبل هذا كل نعملها الدورير نتاعها. شنو نعملولها؟ نعملولها فص أبيض متاع عظمة ومعها شوية حليب، ندهنوهم الفوق ندهنوهم من الفوق ونحطولهم رشة جلجلان.
1: أبي.
2: هذو ما طابونا عطاوك الكولور كل مزيان المذهب وتقعد تبدا مقرمشه وحاجه بلينا هذه نجمو هذه تكون مع الصوص الصوص فخوماج معناتها هذو ما تمشي مع الصوص فخوماج نتاعنا كملنا كمان الوصفة الثانية طبعا باش نتعدوا
1: للطبق الرئيسي
2: اللي هو روز بالخضرة اللي هو البيلاف ما هناش باش نفوروه الروز هذية باش نطبخوه باش يجي مطبوخ نجيبوا أي خضرة أنا المرة هذية اخترت الخضرة اللي موجودة عندي أنا في الدار كل واحد يختار شنو اللي عنده موجود خضرة موضوع أي
1: مثلا
2: أنا خذيت سفناريا برشتها بالكدي بالكدي ومعاها كاس جلبانة كاس جلبانة وكاس سفناريا مبروشة ربي ومعاها كاس قرع أخضر زادة كيف كيف ربي معناتها نقولوا نحن متاع زوز كعبات قرع زوز كعبات قرع نبرشهم ليه فلفل أخضر يبدأ حلو نحطوه معناتها كل يبدأ أون كوب جويد جويد معاهم بصلة كيف كيف زادة اون كوب نجيبو الزيت زيتونة متاعنا 4 مغارف زيت زيتونة نسخنوه ونقليو البصل متاعنا مليح مليح ومن بعد نزيدوه الروز زوز كيسان روز نبداو غسلينه مليح مليح وكان ساعات الروز راهو ما نلقاوهوش في السوق نجمو نبدلوه راهو بالشربة لسان عصفور نجمو نبدلوها زادة كيف كيف بشربة لسان عصفور نخليهم يتقليو مع بعضهم بعد نكملو نزيد ونخلطو عليهم الخضرة اللي برشناها الكل هذه كان زيدا نخلي

0: مرة
1: تعطي
0: بنا بنينا برشا في الرز متاعنا نحطو معاها الملح والفلفل الاكحل. نحن الملح والفلفل الاكحل ديما على كيفاش انت والانسان معناتها يحبوا ناقص ملح يحبوها قد كل واحد
1: ونتحكموا هكاك في الكميه
0: اكزاكتومون معناتها الكميه على قد الانسان شنو اللي الباهي الصحه نتاعو
1: وهكا يكون فطور وعشاء حاضر وقداش يكلف
0: هذيا قبل التكلفه هذيا نحطوه يقعد من با ربع ساعة على نار هادية فهمتني ويتبنى الرز متاعنا التكلفة هذه فطور وعشاء ما فتتناش لـ40 دينار
1: برشا 40
0: دينار معناتها فطور وعشاء ما فاتتش معناتها ما وصلناش لـ40 دينار فهمت خاطر
1: وخاصة عندنا حاجات خاطر احنا
0: اكزاكتومون معناتها شنو الحاجة الوحيدة اللي باش اللي هي الجبن معناتها اجبونات خاطر نعرفوا لازمنا واحد زيد يختار الجوده نتاع المنتوج ما ناخذوش معناتها منتوجات اللي تبدا معناتها ماهيش الجوده نتاعها باهي كي مثلا الخضره لازم تكون فرشكه ماهيش اللي تبدا معناتها مضروبه والا قديمه شويه باهي لازمنا هونية ما عندك باش ناخذوا حاجه زاده كيف الصحه نتاعنا ناخذوا حاجه اللي باش تنفعنا ما ضرناش وان شاء الله يا ربي نهار يكون مبروك عليكم وديما نبداو لكم بالحاجات الخفيفه والصحيه لينا ولصغيراتنا
1: وصحه وبالشفاء
0: للناس الكل.
1: شكرا ليك شيف على الوصفات هذوما. شيف نادية غربي كنت معنا اليوم في بنا ومنت فاحنا راجعين شوي اخر مع استهلك بصحيح
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي. استهلك بالصحيح.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، وصلنا معكم الفقرة تستهلك بصحيح، وين نحاولوا ديما نعطيو للمستهلك المعلومة اللي تعاونوا باش يختار منتوج به ويعرف حقوقه ويتفادى الغش زيادة والتقليد. اليوم باش نحكيو على حاجة نستعملوها كل يوم تقريبا، اللي هي صبات الحذاء. كيفاش نعرفوا الحذاء الجيد، شو العلامات اللي لازم ننتبهوا لها، وكيفاش نميزوا بين الحذاء الأصلي ولا المصنوع بجودة والحذاء المقلد. باش يجاوبنا على الأسئلة نتاعنا ضيفنا بالليت في سيد وجدي ذوي، برئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور سيدتي الكريمة، ليك كافة المستمعين.
1: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. معك انت سي وجدي اليوم باش نفهموا اكثر اللي ماشي بشيخ وصبات. توا نعرف الطقس بدا يتبدل، دونك بعدنا على الصنيدر والكل، دونك اللي خمم يحب ويحب يعرف انه هو صحيح من الغالط، كيفاش نفرق ونميز الصبات، فماشي كتيبه فيه ولا حاجه نجم نفطن اللي صبات هذيك به وجلد ومعناها ويساعد، والا مقلد والكل. شنو تنجم تعاوننا في الموضوع هذايا؟
2: هو بالنسبة للقطاع لجلود الأحذية راهو والصبات بالذات راهو ينظموا قانون، وبعض الفصول نتاعو تم تلقيحها في سنة 2020 دونك بأمر عدد 571. من أهم النقاط بالنسبة للمستهلك هو يلزمه معناه يشوف الميدين، ويلزمه معناه يلقى الكوبوزون تركيبة وصفة التركيبة هذيك، معناها بموجب القانون يلزمها تكون موجودة. بالإضافة يتبع نقاط البيع الرقمية زاد كذلك باش يضمن حقه.
1: باش كان فما حاجة ينجم يرجع وينجم يلقى حقه وتكون الفاتورة عنده زاد يخو الفاتورة
2: والكل. دونك هذا هو معناها بالنسبة للمواطن. أنا نصيحتي لي هو شنية معناها الصبات إذا كان ما فيهش هوية ما يخلوش، يبعد عليه. ينجم يكون فيه معناها المواد اللي هو مصنع منها، ينجم تجرب تكون معناها مواد معناها خطرة.
1: أي.
2: وبالتالي

0: اللي هي يلقى روحهم بعدين في امراض جلديه اللي هي معناها بعد ترسلوا في طب ودويات الى اخره الى اخره. فهمت
1: مثلا وين نلقاوها مكتوب هذه على الباك ولا في الصبات بيدو فما حاجات نجموا نفرقوا عليها نميزوا بين الباهي والخايب؟
0: هو على حسب الامر ينص الميدين لازم تكون على الفراشه نتاع الحذاء بالاضافه الوصف التركيبه اللي لازم تكون زي كيف كيف على الفراشه والا على جذب على جذب الصبات من داخل. معناتها مهمه جدا الوصف نتاع التركيبه معناتها مش يلقى فيها الدوبلير نتاعو معناها مناش مصنع مش يلقى فيها يعني معناها المواد الخارجيه زاد كيف كيف معناها مناش مصنعه بالاضافه النعل زاد كيف كيف مش يلقى معناها مناش النوعيه نتاعو دونك وبالاضافه مش يلقى بعديك على العلبه المقر الاجتماعي كون نتاع المورد والا نتاع المصنع دونك هاوك علاش احنا معناها كنا سباقين احنا كجامعه وطنيه للجهود الاحذيه واحنا نظمنا معناها القانون هذايا واحنا علاش عملنا هذايا باش نحميو المستهلك بدرجه اولى يعني فهمت دونك يلزم المستهلك كي يتعرض لعملية غش يلزم حقه معناها مكفول بموجب القانون.
1: اي واضح. يعطيك صحة سي وجدي، شكرا لك على المعلومات هذوما اللي قدمتهم لنا، ومشكورين انتم على المجهودات نتاعكم. زيدا سي وجدي ذبيب رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية.
0: لا عضو تنفيذ الجامعة.
1: اي مرحبا بك، يعطيك صحة سي وجدي، نورتنا ومشكور على المعلومات اللي قدمتهم لنا اليوم في استهلك بصحيح. ان شاء الله تكونوا مستمعين خذيتوا فكرة على الأقل شنو ثبت في الصبات. احنا في العادة نشوفوا الخياطة نتاعو حاجات من نوع هذيك، لكن فما زيدة معلومات أخرى تنجم تلقاها موجودة في الفرشة كيما حكي معناها سي وجدي، اللي تنجم تنتبه لها باش تعرف وين تصنع ومن شنو متكون، كان فما حاجة تقلق بطبيعة بعد منها هما يكتبوا كل شيء، تلقى كل المعطيات موجودة غادي. شوي خلينا نعطيو كلمة لقسم الأخبار، احنا وراجين معكم نواصلوا ساعتنا الثانية من سبيح توينسا.

0: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم، بينها مشروع لتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومرسومان يتعلق الأول بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والثاني بالمجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم ينقح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. ورئيس الدولة يؤكد في هذا الاجتماع الذي تداول أيضا في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية، يؤكد أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يكشف عن أن حجم الاستثمارات النمساوية في تونس يقدر بحوالي 502 مليون دينار، مشيرا إلى أن 26 مؤسسة نمساوية تنشط حاليا في بلادنا وتوفر نحو 24 ألف موطن شغل. ويبحث الوزير خلال منتدى الاستثمار التونسي النمساوي أمس تعزيز الاستثمار في تونس خاصة في قطاع الطاقة. جمعية سفراء السلامة المرورية تجدد دعوتها إلى تطبيق القانون وتشديد العقوبات للحد من حوادث المرور. وخلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، رئيسة الجمعية عفاف بن غنية تشدد على ضرورة تطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية، مطالبة بالقيام بالمعاينات الميدانية اللازمة وتركيز كاميرات المراقبة. مدينة المنستير تحتضن يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل فعاليات المؤتمر الدولي 10 للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان، الذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل. في العالم، ارتفاع عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. إصابة عسكري لبناني وثلاثة مدنيين في استهداف إسرائيلي لآليات للجيش بالنبطية، وتواصل التصعيد اللبناني بقصف وتنفيذ تفجيرات إسرائيلية في مناطق من جنوب لبنان. بعد عقدين، البنتاغون يعلن انسحاب الولايات المتحدة وشركائها من العراق، ورئيس الوزراء العراقي يقول إن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق. ثلاثة قتلى بينهم طفل في كييف، وهجمات متبادلة بين المسيرات بين روسيا وأوكرانيا. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي شبي بنتي؟
3: عندي ما نقولك.
4: هي احكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: من أحلى وأجمل ما غنيت ميادة الحناوي، أنا مخلصة لك كلمة ولحن نهديها بتبيع الناس كل تبع فينا واللي اخترتوا تابعونا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية واللي التحقتوا بنا في الاستماع طوال 10 و13 دقيقة. إن شاء الله تكونوا قاعدين تسلطنوا معنا كل يوم، هاو كان نختار لكم تقطوقة تتمتعوا بها وتبعدوا شوية على ستريس وتنسيوا يعني مشاغل النهار كامل. مرحبا بكم مرة أخرى، متواصلين احنا حتى 11. هذا هو صباح تونس، وتوا وصلنا معكم الفقرة توصل صوتك من إعداد زميلنا ذي الدين الكريم. في فقرة نسمع فيها أصواتكم أنتوما، آرائكم، مشاغلكم، ملاحظاتكم من الشارع، ونخليه ديما ميكروفون الإذاعة الوطنية راه مفتوح لكم أنتوما باش توصلوا أصواتكم وتوصلوا كلمتكم وتعبروا بكل حرية. هات نسمعوا توا اليوم شنو حكيتوا بالضبط وشنو أهم المواضيع اللي حبيتوا تعبروا عليها في وصل صوتك.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: السلام عليكم، احنا نسكنوا على كياس في سقانس، معناها كياس كبير يهز ويجيب لك رهب. الشجر تلمو طلع الفوق ولا مسكر على حتى الخيوط نتاع الضو. احنا دارنا تحت علينا الشجرة قديش من مرة كسرت السور وصلحناه، ومشينا وجينا للبلدية ولا حد فيهم تحرك ولا جينا ولا مرة، زادة تحت ضلعة كبيرة وما نجمناش نخرجوا كرهبنا. فما صغار، فما كرهب، فما عباد المرة اللي فاتت طاح البوتو عدارنا ولا واحد تحرك ولا جينا. نظف البارتية ذيك الكلة وين فما الشجر. أنا نتوجه للناس المعنية إنهم يتحركوا معنا شوية ويعاونونا باش ينحيوهم الشجر ويلا يزبروهم ويلا ما نعرف شنو يعملوا.
0: وصل صوتك.
4: تحياتي ويومكم سعيد. أنا مواطن تونسي بصفتي مهندس، على إثر العمارات اللي طاحوا مؤخرا بمصر قررت باش نقدم النصيحة هذه للمواطنين التونسيين. عادة المواطن التونسي كي يمشي يبني طابق ثاني البلدية تطلب عليه الهيكل الحامل اللي ما يعبر عنه باللغة الدارجة البلون بيتون، لكن مع الأسف في بعض الأحيان المواطن ما يطبقش البيانو هذا ويسمع كلام البناي. هنا تصير المصيبة، خاطر في بعض الأحيان المواطن لا يكتفي بالطابق الثاني فقط لكن يحب يزيد طابق ثالث. هنا ينجموا يصيروا شقوق في الطابق الأرضي. علاش؟ خاطر هو العرس اللي يخدم بهم عرس صغار، تقاهم عادة 20 على 20 ولا 22 على 22، والبازات تقاهم بازات ما يستحملوش. هنا البلدية ماذا بيا يكون رأيها حاسم وتصدر قرار فوري بالهدم، ولذا ماذا بينا العقلية تتبدل والمواطن ما عادش يعطي ثقة في البناي فقط لكن يزم يعطي ثقة في المهندس متاعه. علاش؟ خاطر المهندس يخدم بالعلم.
0: وصل صوتك.
5: سايم فمش شارم في اللفايات، فمش شارم في وسط البلاد نتاعنا. اللي غير ذكر انه في بلدان اخرى داون تاون يعطيوها ياسر امبورطانس، يتلهاو بها، يعملها اونتروتيان، تمشي متاحف بلايص ياسر بزينه، عاطينها قيمتها وعاطينها حقها. باركونتر نحنا لهنا الحيوط خايخه، الدينا مقشره، حتى اللي يتعدى بجنبها ما يعطيهاش قيمتها، ما يعطيهاش حقها. النجم ما يقعدش غزر لها، معناها ما يتمتعش بها. هندسه معماريه كيما كيك ما يقعدش غزر لها خاطر منظرها في صدم الحاله اللي هو فيها. قاعد نشوف في بني خايخ باركونه، نشوف البركونه من غازيكا بشطيح، بني عنده قيمه تاريخيه كبيره ما همش عاطينو امبورطونس في تونس، ما فماش اونتروتيان. كان جات الدنيا بني كيما هكا عندها قيمه تاريخيه وقيمه معماريه، كان جات في بلاد اخرى راي متحف، راي بلاصه قيمه برشا، العباد تجيها من برشا بلايص من العالم تدخل تشوفها، كيما باريس، كيما روما، كيما دمشق، كيما بيروت، كيما بلايص اخرين، يعطيو قيمه للحاجات هذوما في بلادهم.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
6: الإذاعة الوطنية
7: الإذاعة الوطنية
6: تونسكم
7: معكم وين ما كنتم
6: وين ما كنتم.

0: أمريكا ليك.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 10:21 دقيقة. تابعوا فينا في صباح توينسا وصلنا معكم الفقرة ميكانيك وين نحكي على كرهبتنا كيفاش نجمو نحافظوا عليها ونتفاداو الأعطال والمصاريف الزايدة. بحضينا كالعادة اليوم غازي بن صربة خبير في ميكانيك السيارات. صباح النور. مرحبا.
2: صباح الورد. صباح الخير لتوينسا الكل وصباح التوينسا.
1: مرحبا بك يا سيدي. اليوم باش نحكيو موضوع وانت باش قلنا صحيح ولا غلط وتفسر لنا على ايش. برشا ناس تقول لك كرهبتي خديتها باش نتحرك بها لهنا وسط البلاد مشاوير مسافات قصيره ما نمشيش بها بعيد، دونك كرهبتي نظيفه حتى كي تجي باش تحطها للبيع مثلا يقول كرهبتي نظيفه مش ماشيه برشا كيلومترات. الكلام هذا صحيح؟ معناها نجمو نتمنوا ناخذوها الكرهبه ولا شنو بالضبط؟
2: هو في الحقيقه كرهبه نظيفه ما تمشيش برشا كان من الدار ومن الخدمه للدار ومن الدار للخدمه، هذه ديما نسمعوها. دونك في مخنا الكهرباء اللي تعمل كيلومترات اقل لازم تكون صحتها خير. اما في الميكانيك الحكايه ادق من هكا برشا. يعني مش كان قداش مشيت الكهرباء، زاده كيفاش مشيت. بلوز امبورطون هو كيفاش مشيت. تنجم كهرباء تعمل مسافات قصيره اختي منى كل نهار وتتعب بعض الاجزاء نتاعها اكثر من كهرباء تسافر بانتظام. دايور نشوفوا ساعات سيارات تجينا من اوروبا تقطع مسافات كبيرة وتقطعها جنرالمون ديما في بريف ولا أوتوروت ولا طريق سيارة ولا ثنية طويلة وتلقى حالتها خير برشا من سيارة اون سيتادين اللي تمشي وسط البلاد برشا. علاش الموضوع يهمنا؟ خاطر برشا توانسة استعمالهم هكا كما قلنا بالخدمة للدار ودار الخدمة. نوصل الصغار، نمشي للخدمة، نمشي نعمل قضية، نروح كل مشوار دقائق وبيناتهم نطفي ونعاود نخدم نسكت نعاود ديماري. سؤال اليوم شنو يصير داخل الكهرباء في الاستعمال هذا وكيفاش نحافظوا عليها؟
1: نبدأ أول حاجة نجم يأثر على الموتور مثلا. سمحني
2: صحيح أنت أكسبقني
1: وليت نفلة من
2: تبارك الله عليك. دونك نبدأ بالموتور. وقت اللي تشعل الموتور هو بيرد ولا ديماري موتور هو بيرد راهو ما يخدمش بنفس الظروف متاع موتور وصل الحرارة الخدمة، يعني لا تمبيراتور اوبتيمال دو فونكسيونمون. الزيت مازال بارد والقطاع مازالت ما وصلتش لحرارتها العادية. في برشا محركات طريقة حقن الوقود الانجكسيون تتبدل كومبليتمون. كان كل مرة تشعل تمشي زوز كيلومترات ولا ثلاثة ولا أربعة وتطفي وانت تعاود برشا مرات مرحلة التسخين اما ما تعطيش للموتور وقت كافي يخدم هو سخون. هنا يلزم نصلحه. فكرة حتى كان مؤشر حرارة الماء اللي هو ديما الانسان يغزر للتمبيراتور متاع الموتور اترافير التموان متاع سخانة الماء راهو ماهوش ديما صحيح. علاش؟ على خاطر سخانة الماء ماهيش تساوي سخانة الزيت. ساعات نعرفوا سخانة الماء تتراوح بين 90 و 95 درجة كدرجة مثلى متاع فونكسيونمون، معناها احسن درجة. في الزيت نجم يكون التمبيراتور تاع الزيت 120 درجة وقت التمبيراتور تاع الماء 95 وفيس فيرسا. نجم تكون التمبيراتور تاع الزيت 60 و70 التمبيراتور تاع الماء 90 درجة. يعني ما نغزروش كان المؤشر نتاع حرارة الماء. زادة ما تحطش غيار كبير، غيار يعني الفيتيس، غيار كبير برشا وتكبس على موتور مازال بارد. المطلوب خدمة هادئة، يعني تخرج دون فاسون من الاول سلسة، يعني بطريقة سلسة واحدة واحدة من الاول. ما تحاولش تطلع ياسر في الار بي ام في درجة عدد سرعة دوران المحرك. ما تحاولش تطلع برشا، معناها تخرج بطريقة سلسة بتي تبتي حتىش لين بعد الموتور يسخن بالكدا باش تنجم تعاود تمشي معناها كما يلزم. نجيو توا للزيت. تفضل.
1: مسيتي باش نسلك زعما كل قداش لازم نمشي معناه في الطريق مسيب مثلا وتروت كذا باش نسرح مره في الاسبوع تكفي؟
2: هاني جيتك ولا هو
1: سبقتك يعني
2: سبقتني هاني جيتك يعطيك صحه. هو لما حاله ملاحظه مهمه جدا. دونك نجيو للزيت وهوني فما نقطه مهمه برشا. الزيت مش دوره كان يخلي القطاع تتشحم، خاطر توا هو لوبريفيون يقول القايل الدور نتاعو انه يشحم اجزاء المحرك. عنده دور اخر هو تبريد أجزاء المحرك وأمام تو تخلص من الرواسب وتنظيف أجزاء المحرك الداخلية أترافير الزيت ذاك. دونك مع المشاوير القصيرة المتكررة وفي بعض المحركات جزء من الوقود جديد معناها من الليسانس ساعات ينجم يوصل للزيت ويخفوا. ويخفوا دونك يتخلط ليسونس مع الزيت وهذاك علاش ساعات انا حتى في خدمتي وفي الورشه يجوني حرفاي يقول لي والله عملت فيدونج بعد نلقى النيفو نتاع الزيت طلع معناها الميكانيسيان حط لي الزيت في الماكسيموم وبعد مدة لقيته زيت معناها كرهبتي زعما بيه الناس تشكي من ماكلة زيت وانا كرهبتي هاي تزيد في زيت الوغ كو هو كل لا ديفيرونس هذيك الصغيره هي راهي نتاع ليسونس
1: زيد رئيسونس
2: صحيح ليسونس قاعد يتسرب مجرى الزيت ولا يتسرب الزيت نتاع المحرك دوكو انت تراه يتخلط مع بعضه تراه يطلع على النيفو دونك فما شكون يمشي ينقص ماك النيفو هذاك وكهو يتعدى وكانه لكن لا صار اما هو انا ننصح انه إذا كان عندك العملية هذه قاعدة تصير دونك لازمك تثبت مناش ينجم يطلع عندك سيجمون ينجم يطلع عندك خلل أنه يخلي ليسونس يتعدى للزيت وهذا من شأنه أنه يخفف في لزوجة الزيت ويأثر على لي بروبريتي فيزيك يعني المواصفات الفيزيائية متاع الزيت دونك ينقص من عملية الحماية دونك يعجل باستهلاك وبتلف المحرك هذا فيما يخص الزيت بعد تو الباتري زاد كيف
1: باش تتاثر معناها حتى الباتري
2: تتاثر بالطبيعه اذا كان انت عندك هو شنو هو الباتري دورها انها تخدم المحرك تعطي الشحنه الاولى للديمارور باش يخدم المحرك ومن بعد توسكي الكتريسيتي كل ما هو كهرباء في السياره يجي من الالترناتور ولا من الدينامو من المولد نتاع الكهرباء دونك انت اذا كان عندك امشي اقف الباتري باش تولي ما عادش تلقى وقت باش تشارجا كونفينابلمون ولا توصل لدرجه الشارج نتاعها اللي تخلي لها تكون في صحة جيدة دونك استعمالها كيكا متكرر ستارت ستوب استعمال يعني سكت خدم في وقت وجيز دونك راو الباتري زادة تنجم تتلف بطريقة يعني سريعة وسريعة جدا فما حاجة أخرى مهمة انت تحب تسمي حاجة
1: ليه نحب نكمل لنا مركزة
2: دونك فما حاجة أخرى مهمة زادة اللي هي كرهب المازوت خاطر اون اتوندون ساعات باش نحكيو ديما على كرهب ليسونس لا زاد حتى كرهب مازوت نحكيو عليهم وخاصه اللي فيهم سكون ابل لو فيلتر ا بارتيكول لو فاب فيلتر ا بارتيكول فيلتر هذا يجمع جزئيات السخام نقولوا بالعربيه وبعد الكهرباء في ظروف معينه ترفع حراره العادم يعني تبدا تمشي الكهرباء يلزمها تسخن في سارتان دوغري دو تمبيراتور معناها درجه حراره معينه باش تنجم تخلص ماكل الرواسب هذاك وتتخلص من لي بارتيكول هذوكم وتخرجهم يعني السيستم تاع الفلتر بارتيكول يخرج وما يخزنش شكل لي بارتيكول هذوكم في وسط العادم اذا كان انت ما توصلش لدرجه الحراره المعينه هذه ما توصلش لدرجه الفونكسيونمون ولا دوغري دو فونكسيونمون نتاعك العادي باش الكالكولاتور يعمل لوتو ريجينيراسيون تاع سيستم ديشابمون كي ما تخلطلوش اوتوماتيكمون الرواسب بهذيك بتي تبتي 5 سنين 6 سنين 7 سنين 70000 80000 90000 100 كيلومتر باش تتلم كلها في الفلتر بارتيكول ونحكيو هوني على بيسه راهي نتاع 3 ملايين و4 ملايين و5 ملايين انت نوع الكهرباء فما حتى اكثر يعني وتتكلف لك في تصليحها معناها
1: توصل معناها
2: سوم غالي ردوا بينا في الحكايه هذه يعني اذا كان انت عندك كهرباء مازوت واذا كان انت استعمالك اليومي معناها نتاع باش تمشي مسافات قصيره ماذا بيك تاخذ كهرباء ايسونس علاش على خاطر من بعد لونتروتيان باش يتكلف لك برشا وراه ما تخزرش كان للسعر في المحطه هذا سومو كذا والاخر سومو كذا هاو مازوت اقل دونك لا راك على طويل باش تلقى روحك تصرف اكثر وتتكلف لك العمليه اكثر
1: في الاخر نصائح مثلا للناس اللي تمشي كيما حكينا احنا مشاوير قصيره ومسافات قصيره شنو الحلول معناها باش نتفاداو المشاكل اللي تنجم تصير هذه
2: باهي مهم ياسر اول حاجه حاول تجمع بعض المشاوير مع بعضهم اسمع انا ديما نقولها احسن حاجه نصيحه غازي ديما حاول تتنقل بذكاء يعني ما مش كل انا نروح للدار بعد ما جبت القضية
1: وبعد تفكر قضية اخرى
2: تقول لي قطة معدنوس نهبت نمشي نجيبها فهمت كيفاش بعد نرجع على باكيت دونك سا سي نحاولوا كسوسوا في ترشيد استهلاك الطاقة كسوسوا في الانبعاثات الغازية كسوسوا في مخاطر يا سيدي حتى الحوادث فهمت نحاولوا نتنقلوا بذكاء راو نربحوا بالكدا يعني نحاولوا نجمعوا قضيتنا الكل دونك حاول تجمع المشاوير مع بعضها ثاني حاجة ما تسخنش الكهرباء الحديثة كهرباء جدد راو انفادير بعد عام 2000 بعد عام 2000 2005 ما تسخنهمش ياسر الصباح دونك
1: مدة قداش
2: دقيقة ونص دقيقتين ماكسيموم. هو شي يقول لك هو يقول لك حتى المصنع يقول لك حتىش لين يطفى يطفيوا لي تيموا نتاع التابلو وتنجم بعد تخرج بسلاسة واحدة واحدة. انا نقول زيد شوية مثالش ماكسيموم دقيقة دقيقة وشوية فهمت ومن بعد تنطلق على خاطر لا جدوى من انك باش تقعد تسخن في كهربتك الصباح كما كنا في كهرباء عام 80 وعام 90 دونك سي بلو لو كا. وحتى كما قلت لك الكاتاليزور والفاب راهو يتاثر بهالحكايه هذه وحتى في بلدان اخرين راهو ممنوع تو في المانيا مثلا تقف يراوك واقف ما عندك ما تعمل في كهرباء قاعده تخدم تو ريسك اون اموند دو 80 يورو
1: دونك
2: في امريكا زاد كيف كيف فهمتني. ثالث حاجه كي تكون عندك خرجة أطول استغلها باش تخدم الكهرباء خدمة عادية ومتواصلة مش لازم سرعة كبيرة مش لازم زادة تكبس ياسر على الار بي ام ما فماش يعني نصيحة يونيفرسال بور توت لي مارك دو فواتور راهو كل سيارة ماذا بيك تتقايد مع المصنع نتاعها. رابع حاجة في الصيانة قول للميكانيك كيفاش تستعمل سيارة هذا مهم ومهم جدا باش تمشي تصلح كهربتك عند ميكانيسيان احكي له اعطيه صوره على استعمالك للسياره شنو تمشي معناها كيفاش تمشي بها كيفاش تنقل بها زي تلقى ساعات كراهب تلقى شكون ديك خونا قال الراجل اللي عنده سياره 3 لتر مثلا نيسونس بيخدمها باش يمشي يشري باجيت ويعاود يرجع زاده معناها فما استعمال يلزم ترشيد الاستعمال يلزم ترشيد الاستهلاك ويلزم ترشيد استهلاك الطاقه. اخر نقطه باش نختم بها كي باش تشري كهرباء مستعمله راو ساعات عداد قليل وحده ما يكفيش باش تحكم عليه كيما قلنا توا معناها بنفس اللوجيك بنفس الانالوجي كي باش تشري سياره مستعمله ماذا بيك تعرف طريقه استعمالها كيفاش كان مولاها يستعمل فيها دونك باش تفهم انت وين تمشي بالضبط شنو من الحاجات اللي تشوفهم بالضبط وشنو من الحاجات ايفونتويلمون اللي تصلحهم بالضبط.
1: يعطيك صحه شكرا ليك غازي على التوضيحات والنصائح هذوما. بالحق معناها حتى طريقه استعمال الكهرباء تنجم تاثر على عمرها وعلى المصاريف اللي باش نتحملوها من بعد هذاك علاش شويه انتباه والصيانه في وقت تنجم تجنبنا برشا مشاكل
2: ونقصوا الانترفال تاع الفيدونج راهو سي تري امبورطون معناها مش يقول حتى المصنع يقول لك مثلا 10000 كيلومتر باش تعمل فيدونج يا سيدي نعملها هنا حتى في 6000 حتى في 5000 حتى في 7000 نهايته فهمت
1: دونك قاعد يتفاعل معنا كريم
2: كريم اي نشكروه داير على الموسيقى الهائله بصراحه نحن ندخلوا كل يوم عاملين جو شكرا كريم
1: يعطيك الصحه غازي شكرا لك على النصائح هذوما. احنا مازلنا متواصلين معكم في سبيحه توينسا خليكم معنا حتى ال11
0: يا ميجانا ويا ميجانا ويا غانا

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: هكا أحلى.
2: مرحبا بكم مرة أخرى على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية لحديش غير أربعة وهكا أحلى آخر الفقرات متاعنا اليوم. ضيفي في الاستوديو كريم اللوز مهندس معماري. صباح النور. مرحبا. أهلا وسهلا. اليوم خممنا في الناس اللي تحب تبني في منحدر والعجبهم المنظر الموقع والكل، لكن الأرض ما هيش مستوية فما منحدر. لهنا اللي بناء في المنحدرات عنده الخصوصية متاعه يظلي ويطلب من دراسة دقيقة من اللول بالكل. باش نحكي واحنا على البناء في منحدر، شو اهم التحديات، كيفاش نضمنوا السلامه والاستغلال الصحيح للمساحه هذه، باش تعطينا اهم الحاجات اللي لازم ندرسوها قبل ما نختاروا قطعه الارض نتاعنا. سي كريمه
3: يعطيك صح. هنا قبل كل شيء لازمنا نعرفوا بصفه عامه، يعني في تيران بونت معناتها يا المنحدر يكون يهبط على الكياس واللي فوق الكياس راه مش يكلف البنية أغلى شوية من أرض مستوية. أي. علاش؟ على خاطر كيما ترام فيه المنحدر هذا يزمنا نعملوا ديفوال دو بيتون أرمي، معناتها باش يزيدوا ديفوال دو بيتون أرمي باش ريكوبيريو لي هوتور موجودين،
2: وهذاك يعني يتكلفوا
3: معناتها عندما سومم وانت واللوتور نتاعها، معناتها هذاك وقت يلزم الانجنيور نتاع السركتور معانا ويعرف لي بوسي ابري يلزم فوال 20 ولا 25 ولا 15 يعمل الكالكول نتاعهم باش يكون السوم بالضبط. هنا اللي نصحوا من الاول انه قبل لا يشري الارض هذه يتوجه المهندس معماري باش يصور له حتى اسكيس صغيره، يتفاهم معاه ويصور له اسكيس صغيره باش يشوف الارض هذه ينجم يستغلها كما هو في مخه اللي مش يشري، وإلا ما تنطبقش على الحاجيات متاعه.
2: أي.
3: الأرض هذه كي مش يخدم فيها راه مش يلقى في وسطها ياسر دروجات انترميدير، معناتها وانت ونسبة الميلان متاع الأرض هذيك. يعني إذا كان نسبة ميلان كبيرة ينجم يلقى الدار متاعه موجودة دوبلكس تريبلكس، معناتها ينجم يطلع 9 درجات يلقى نيفو، بعد يطلع 9 درجات أخرين يلقى إيتاج آخر. وهنا وقتها كي عنده راجل كبير واللي مرأة كبيرة واللي واحد عمل أكسيدان يولي يصعب عليه التحرك في الدار هذه.
2: أي.
3: معناتها من الأول قبل لا يشري يزمه يتوجه المهندس معماري باش يشوف معاه الأرض هذه مساحتها كبيرة ولا صغيرة تجم تفي بحاجيات المواطن هذا. بعد ليك إذا كان تفي بالحاجيات نحكيه على المراحل متاع البنية هذيك كل، معناتها يلزم التواجه مع مهندس معماري، معناتها رخصة البناء، ثم معناتها علو 8 متر بصفة عامة اللي هو يلزم يكون في نفس ميلان الأرض هذيك يلزم لنا نحترموه. يعني ما تجمش تعمل بنية مثلا R plus 1 ولي R plus 2 صندوق كي صندوق في أرض فيها ميلان، يلزمك هي بيدة تكون العلو متاحة متدرج 8 متر على الكياس مثلا.
2: معناه مش أي تصميم احنا نحبوه راه
3: باش ينطبق، لا ما يمشيش بكل، خاصة إذا كان ميلان كبير. يعني إذا كان يفوت 15% ولا حاجة كما كان نتصور، معناتها المثال اللي في مخ المواطن راه ما ينطبقش. هنا زاد كيف مثلا مش تحط كربتك في بلاصه ما عندنا جرده، ما انت مش دخلوا كربتنا، بعد ليك من الكرب هذيك مش تدخل الكوجينه. دونك ماذا بينا يكونوا مثلا ثم على الاقل مارش دو مارش ماكسيموم، معناتها باش انت القفف نتاع الماكله والدبابز الماء وكل تنجم تدخلهم بسهوله. هنا تنجم تلقى روحك انك الكوجينه اعلى من الصاله، اعلى من الصاله مونجي. هذاك علاش راه مفيد جدا انه البلان دارشتكتور نفهموه من الاول. المشاكل الأخرى نجمو نلقاو كي نبنيو في منحدر، الكياس ساعات يكون في وسط منحدر. هنا ينجم إذا كان صبت ياسر شتاء، معناتها ياسر مطر في ظرف صغير، راهو ينجم الماء يدخل الدار. هنا شي يلزم الدخلاني نتاع الدار نتاع لونتري نتاع الكراج واللونتري نتاع الجردة، معناتها باب الدار نتاع الجردة يلزم يكون أعلى على الأقل 15 سنتي على الكياس البراني باش الماء يقعد يتعدى ديريكت في الكياس ما غير لا يدور ويدخل للدار. هذا راه خطا نشوفوه ياسر، معناتها هذاك علاش راه مهم ياسر انه حتى اذا كان خديت رخص بناء مع المهندس معماري يلزم المتابعه ومخطط التنفيذ، يعني البلان ديكزيكوسيون يلزم يقوم به المهندس معماري ويقوم بمتابعته. المشاكل الاخرى زاد نلقاها في ارض منحدره، ساعات مثلا يحب يحط الرامب نتاعو، معناتها الكهرباء تهبط اللوطه نسميها رامب. في المنحدره والكالكول نتاع الرامب هذه ماهوش سهل، يلزمه معناه مهندس معماري متمكن باش ما يلقاش روحه في الاخر ما يجيبش هبطه تتضرب من اللوطه ولا ولا حاجه كيما هذه. النقطه الاخرى اللي هي مهمه اذا كان احنا المحضر معناتها الكياس اعلى من التيرا نتاعنا راهو معناتها اذا كان عندنا دي تواليت وكل معناتها في وسط في اخر التيرا راهو ينجموا ما ينجموش يهزوا الماء يخرجوه البر على خاطر بصفه عامه النيفو با نتاع لي ريزو او يوزي معناتها نتاع الروغارات البرانيه تلقى بصفه عامه 120 يهبط على الكياس. دونك احنا يلزمنا نكونوا اكثر اعلى من 120 هنا رد بال مهم ياسر البلان نتاعنا يتعمل من الاول والا مش يقاو على روحنا
2: دقيق زيد في الحساب
3: بالسانتي
2: لانه
3: اذا كان ما نعملوش هكاك مش ترسل دي بومب دو رولفاج ولي بومب دو رولفاج غاليين ولا قدر الله كان كيف معناتها يعدموا تولي عندنا لازم كلابي اونتي روتور ما نساش نحكي في دي تيرم تكنيك باش يفهم المواطن راهي مش لعبه وقتها اذا كان ما عندوش دي كلابي اونتي روتور يولي التواليت الكل تخرج له نتاع جيران تخرج له في الارض نتاعه واللي هو مش هذا الهدف نتاع النقطه التانيه كان تسمع هو انه في الاراضي هذوما اللي في وسطهم منحدرات راهم شقاو اماكن كما نقولوا ريجر دا احنا نسميوه اللي في وسطهم شبابك وحيد ما تنجمش تحل شبابك خاطر مش تحل على الارض دونك المواطن كي يجي عنده بلان يرد باله راهو يزمو يعرف انه ويتخيل مع المهندس معماري والا المهندس معماري يعمل له 3 دي نتاع الانتيريور نتاع الدار نتاعو باش يعرف الاماكن هذوكم عندهم اضاءه طبيعيه سوفيزونت معناتها تكفي او غير كافيه. هذوما اغلب الملاحظات ولكن ديما ننصحوا انه نبنيوا اذا كان واحد عنده الامكانيات يبني في مناطق عاليه المناطق هذه قديمة عندها جمالية باهية باش ما تحلش الشباك تلقى جارك قدامك وفي نفس الوقت يعني
2: تتجنب المشاكل هذه الكل وتنجم تعمل المثال اللي في
3: مخك ديما أزين راهو في تيران أون بون ديما أزين في بعض الأحيان تنجم تكون عندك منظر على الطبيعة خير
2: يعني سي كريم نفهم من كلامك اللي عنده بنية في منحدر ماذا بيه من الأول يتجنب عليه خاطر يذولي مشاكلها أكثر برشا من
3: مش تكون أغلى ويزم مهندس معماري يخدمها يعني ما ينجمش يعملها البنائي مسكين وحده ما ينجمش
2: ولازم باش المثال اللي في مخك انت راه باش يطبق غاديك
3: ما يصير صعيب
2: واضح هذا هو يعطيك الصحة سي كريم لوز مهندس معماري على النصائح والتوضيحات خاصة انه البناء في ارض منحدرة ينجم يكون مشروع هو جميل ومميز كما قلت اما يلزمو دراسة وتخطيط من الاول لازم مهندس معماري تثبت معاه في التفاصيل كل باش ما تخسرش فلوسك ووقتك ومن بعد عاود تصلح وعاود كذا وكذا شكرا لك مرة أخرى مستمعينا هكا وصلنا معكم نهاية لقاءنا اليوم من صباح توينسا شكرا لكم اللي تابعتونا من تسعة حتى لتوا تحية كبيرة لكامل الفريق زاد اللي رافقني في سمعتين هذوما نقول لكم توا شهية طيبة وباي باي.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجلس وزراء يتداول أمس بقصر قرطاج في عدد من مشاريع المراسيم، من بينها المرسوم 54 ومرسوم ينقح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. ورئيس الدولة يؤكد في هذا الاجتماع الذي تداول أيضا في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تطلق تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولية برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة. بالاشتراك بين وزارتي المرأة والفلاحة، حملة إعلامية للمناصرة والدعم تحت شعار النساء في الوسط الريفي والدفاع عن مكانتهن في المجتمع والاقتصاد. تحت عنوان أفضل الممارسات ونماذج النجاح، ورشة دولية اليوم حول التسويق والترويج العالمي للتمور، ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور درصاف بن أحمد تقول إن الموسم الحالي يشهد تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى تسجيل عائدات قياسية للتمور تفوق 1,000,000,000 دينار. بمشاركة ممثلين عن 35 دولة، المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تواصل لليوم الثاني بالعاصمة، ومن المنتظر أن يتوج في يومه الختامي غدا بإعلان تونس من أجل تحول رقمي منصف وآمن. اليوم انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. في الثقافة، الدورة 8 لمهرجان الفيلم القصير بالكاف تنتظم بداية من اليوم إلى غاية 3 أكتوبر بمشاركة 38 فيلما بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من اتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في بلاغ عن استهداف ناقلة نفط بقذيفة مجهولة أثناء عبورها اليوم مضيق هرمز. إصابة عسكري لبناني وثلاثة مدنيين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة النبطي جنوبي لبنان. وشهد جنوب لبنان تفجيرين وقصفا مدفعيا شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
4: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: صباح النور، صباح الخير، نقولها لكل مستمعينا ومستمعاتنا. هذا عدد جديد من هذه غنية ليكم ينطلق معكم توا ويتواصل إلى حدود العاشرة صباحا كالعادة، مش ندلكم بغنينا التونسية 100%. اليوم مش نجم واحد يأثث صبحيتنا ولا يطل علينا، وإنما مجموعة من الفنانين ومن الأسماء الكبيرة في الساحة الفنية الموسيقية. اليوم مش نسمعوكم الأغاني من العتيق، ينعم من أغاني التراث، لكن اللي تم تهذيبها. اي نعم، ثم برشا اغاني اللي هي من عتيق وتم تهذيبها، وكان التهذيب هذية على يد أساتذة في الموسيقى وناس اللي اسوا الموسيقى التونسيه، من بينهم الاستاذ علي الحشيشه، من بينهم سعلي شلغم. فشنو رايكم نطولش عليكم بالكلام ونخليكم تستمعوا لهالانغام هذية؟ فقط نحب نوصل تحيات كامل الفريق اللي يعمل معاكم في هالصبحية. هذي حنان بن جماعة تأنسكم على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم، وزميلتي سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني. خلينا بداية نبدأ مع الأستاذ علي الحشيشة والأغاني اللي قام بتهذيبها.

0: كافي. هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: صغير وريقو شيء هكا سمعتوا السي قاسم كافي ويغني في النغم هذي. والحقيقة برشا ناس يقول لك النغم مش كان السي قاسم كافي هو اللي غني. ينعم معروف النغم هذي على زيدة سعاد محاسن. أما احنا مواصلين معاكم المشوار وديما مع التهذيب بالنسبة لأغانينا العتيقة، ومش نمشيو مع سعلي شلغم اللي عنده برشا غني قام بتهذيبه. خلينا نستمتعوا بأغانينا التونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم. وهذه هي أغنينا اللي نودكم بها فيها الصباحية. أسمعنا عجبين عصابة ويزاهية في بالي بصوت قاسم كيفي، واللي هي من تهذيب الأستاذ علي شلغم. لكن زيد أسمعنا سعدية ومهرية وصبري لله بصوت سي محمد العش، وبصوت المجموعة الصوتية أسمعنا نوبة سيدي المزري، وهذا الكل بإمضاء وتهذيب الأستاذ علي شلغم الله يرحمه. مازلنا مواصلين، مش نمشيه الاسم آخر من أسماء الموسيقيين اللي قدموا الكثير للموسيقى التونسية، هو الملحن والموسيقار سي محمد إدريس، اللي بدوره قام بتهذيب مجموعة من الأنغام. فخلينا نستمتع بهالأنغام هذية وهنا راجعين.

0: يما.
1: هذه غنية ليكم،
2: هذه غنية ليكم.
3: هكا سمعنا مع بعضنا يا بابا منصور وهيلالي يما، اللي هي من تهذيب سي محمد إدريس. الأغنية الأولى غنيتنا المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة صفاقس، والأغنية الثانية غنينا سي حمادي العايدي. مواصلين مع الأغاني ومع تهذيب الأغاني. من الأغاني اللي من الفولكلور وبقات في الذاكرة مجموعة من الأنغام، من بينها هالأغاني اللي مش نسمعوها توا، واللي هي كذلك قاموا بتهذيبها مجموعة من الموسيقيين. نستمع ونستمتع وهنا راجعين.

0: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجلس وزراء يتداول أمس بقصر قرطاج في عدد من مشاريع المراسيم، من بينها المرسوم 54 ومرسوم ينقح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائية وتوظيف عائداته وإتمامه. وتداول الاجتماع أيضا في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. غدا الخميس انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي والمالي يوضح آليات الانتفاع، مشيرا إلى أن هذه الآلية تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمؤسسات المتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. ورشة دولية بتونس تبحث فتح أسواق جديدة للتمور وتعزيز قدرتها التنافسية. ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور درصاف بن أحمد تقول إن الموسم الحالي يشهد تراجعا طفيفا مقارنة بالموسم الفارط بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى تسجيل عائدات قياسية للتمور في هذا الموسم تفوق 1,000,000,000 دينار. بمشاركة ممثلين عن 35 دولة، المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تواصل لليوم الثاني بالعاصمة، ومن المنتظر أن يتوج في يومه الختامي غدا بإعلان تونس من أجل تحول رقمي منصف وآمن في مجال الصحة. اليوم انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. في الثقافة، الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكاف تنتظم بداية من اليوم إلى غاية 3 أكتوبر بمشاركة 38 فيلما بين صنفي الروائي والوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. في الرياضة، تونس تتصدر منافسات بطولة إفريقيا للتجديف التي اختتمت اليوم برصيد 19 ميدالية، 10 ذهبية و6 فضية و3 برونزية. في العالم، وفي غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، وثلث وفيات 2025 سببها عدوان الاحتلال الإسرائيلي وفق تقرير إحصائي لوزارة الصحة الفلسطينية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام 7 لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من اتفاق وقف الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بالعودة إلى العمليات القتالية واسعة النطاق بعد انتخابات التجديد النصفي، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. وختاما، وفي لبنان، إصابة عسكري وثلاثة مدنيين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة النبطية جنوبي لبنان. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: مرحبا بكم، هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن من توا نصف نهار وخمسة دقائق إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين، مع نفس الفريق ليليا الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي في الأعداد وفي الإخراج، كريم المدب في التنسيق، فاطمة عبار اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية، عبد الرحمن بن شعبان، أهلا وسهلا ومرحبا.
6: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
3: كالعادة نقطة الانطلاق هي عودة على أهم أخبار الساعات الماضية.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: باش نبداو بالمجلس الوزاري تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، التداول في عدد من المراسيم هو العنوان الكبير. المرسوم الأولاني للتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، نقفوا عند النقطة هذه. المرسوم 54 نعرفوا اللي فما برشا دعوات مدنية من مجلس النواب، من المجتمع المدني لتعديل هذا المرسوم. اليوم فما اتجاه للمضي في هذا الطريق، مازلنا ما عندناش التفاصيل بأي اتجاه باش يكون تعديل المرسوم 54، ولكن متروح رسميا على طاولة القرار السياسي.
6: وليليا فعلا يعني تقريبا منذ معناها نشره أو إعلانه المرسوم كان محل جدال ونقاش كبير. نقاش هذا ما كانش فقط في صلب المجتمع المدني أو المنظمات أو الجمعيات أو الناشطين السياسيين، مش حتى كان مجال النقاش داخل زاد الفضاء الإعلام والصحافة، داخل حتى بعدك ولا عموم الناس واللي تتحدث عليه، وكذلك حتى داخل الأنصار السلطة اللي كانوا يعني يعتبروا أنه الجزء من هذا المرسوم يجب تعديله. هو في الأصل في الشيء المرسوم هذا هو نعرف أنه يقدم أو يعني هو تقريبا للتخفيف أو يعني طرح جملة من الإشكالية المتعلقة خاصة بالمواقع التواصل الاجتماعي على المستوى الرقمي. شفنا أنه ثم صحيح ثم راو شوف راو مغير من غطي عين الشمس بالغربان، ثم حالات للأسف قانون يحب يعني يتماشى مع متطلبات الواقع اللي فيها نشوفوا احنا سب وشتم وتشهير وثلب وأخبار زائفة، ولا حتى في الأخبار الزائفة في موقف الخسرة، ومش كما خبر زائف تقول أنت موضوع يمكن يعني بسيط كما نعم. تحكي على خبر زائف يهم الأمن القومي كل كسوة على المستوى الأمني أو الغذائي أو الصحة، أو أنك تجي تقول مثلا أنه صار كما المرة اللي فاتت صارت على مستوى سجن المساعدين أنه ماتت ناس إلى غير ذلك. هذه طريقة التعاطي القضائي القانوني معها كان هناك جدل فيه، وخاصة على أنه الفصل المتعلق بمضاعفة العقوبة إذا ما تم إنه هذا الشهر أو هذا التشهير أو السب أو السحر الإلكتروني غيره لموظف في الدولة، دوك هنا خلق بوليميك كبير. أنا من أنصار إنه يتم تعديل هذا القانون بما يضمن تطبيق القانون هذا المرسوم عفوا بما يضمن تطبيق القانون على من يخالف ويمارس هذه الممارسات المجرمة بالقانون، ولكن أنه كذلك
7: يتم تنقيح دون المساس بحرية التعبير
6: دون المساس بحرية التعبير أو النقد أي حرية أنت من حقك أو تعبر، هذا كذلك يجب أنه مراعاته باش ما يتحولش بشكل ما هذا المرسوم كما يشاع وكأنه هو عصاب ظفرين على الرأي المخالف اللي أنا نعتبر الحقيقة ما هوش معناه مجانب للحقيقة ما يقال هذا. وزاد ثم نقاش آخر، نحن يمكن المرسوم بشال الردع أكثر من أن ما شفناش نقاشات على ما معنى أنه حرية التعبير أين تقف. راهو شفنا حاجات، احنا معناه شفنا ناس وانا نشوف انا نتابع بشكل دائم والصفحات ودي بروفيل بتاع صحفيين او او او ناشطين سياسيين من المعارضة او من انصار السلطة، شوفوا مرات حاجات يمكن الناس هذه لم يعني يتم يعني متابعتهم قضائيا، ولكن شفنا اخبار وشفنا منشورات كانت تظهر اولا راهو في الاخر تعبر عن رايك دون المس باعراض الناس، راهو تعبر عن رايك دون انك انت واجبك انك كانك مواطن عادي او كانك عادي يعني مواطن ليس لك معناها خلفيه لا اعلاميه ولا سياسيه ولا نقابيه ولا غير ذلك، انك ما تساهمش في نشر في المعلومات المغلوطه، انك تحترم القانون. وبالله بين قوسين مش نحل قوس على مثلا القضيه المتهمه اللي تو هي عند القضاء في علاقه بالبنيه هذيك.
7: نجيوها القضيه هذيا، مازال عندنا حديث في هذا الموضوع، باش نمشيو للمرسوم الثاني اللي في لقاءات رئيس الجمهوريه البارح، يتعلق بالمرسوم عدد 13 لسنه 2022، يهم الصلح الجزائري وتوزيع وتوظيف عائدات الصلح الجزائي. شنو ناقص في ملف الصلح الجزائي القانوني اليوم باش يستكملوا تنقيح المرسوم عدد 13؟
6: شوف انا نعتقد معلومه غير متوفره الان الا في جهات يمكن ضيقه، ولكن اعتقد انها هذا التنقيح سيمر نحو اكثر نجاعه، لان شفنا احنا لجنه الصلح الجزائي معناها الحقيقه ما كانتش نتائجها من اللي كنا متوقعينها، ما كنا معناه وطالت، والتعاطي والتفاعل مع المعنيين بالصلح الجزائي يعني بطيء جدا، هذا على مستوى يعني التفاعل او المنجزات اللي قدمها الصلح الجزائي بطيء، ما فماش نجاعة وما فماش العائدات اللي كنا مطروحه. يعني انت عملت القانون الصلح الجزائي اقره السيد رئيس الجمهوريه، كان في افق في هدف انه ثم اموال للدوله التونسيه يجب استعادتها. راه القانون الصلح الجزائي لم يقر من اجل سجن الناس، راه اسمه صلح ما اسموش العقاب الجزائي، اسمه الصلح، معناها الناس من المفترض المعنيين بالموضوع هذوما يتقدموا للصلح الجزائي ويتم التعامل معهم وفق الملفات والمعطيات وشنو ما هو المطلوب منهم وينتهي الموضوع. لكن للاسف نلقاو انه ثم برشا تعطيل. والنقطة الثانية نتصور هو مآل هذه الأموال، احنا في الأخر أموال هذه باش تمشي للخزينة العامة طبعا
7: تتوزع بالقانون،
6: ولكن ما ينجمش باش يقعدوا في الخزينة العامة، لكن لازمهم يتوزعوا. وين باش يمشيوا؟ شنية الغايات مثلا اللي اللي اللي اللي اللي متشم معناها المشاريع اللي متشم صرفها
7: هي غايات تنموية
6: انا نعتقد هذا اعتقاد ما يسمى، انا نعتقد انه مع ان احنا جايين في مشروع التنميه مخطط التنميه 26 30 نتصور انه جزء كبير منه مش يكون معناها مش يمشي للمخطط التنميه، وانه نتصور انه اذا ثم اضرار صارت بجهات معينه مش يكون نسبه من العائدات هذه مش تتوجه الى المناطق اللي تضرت من العمليات اللي صارت.
7: اذا عندنا تنقيحات المرسوم 54، تنقيحات مرسوم الصلح الجزائي ومرسوم القانون الاساسي عدد 23 المتعلق بالهيئه العليا المستقله للانتخابات، وايضا مرسوم يتعلق بالمجالس البلديه نتصور في علاقه ببعضهم، في علاقه بالمده العمل القانونيه لهيئه الانتخابات اللي تحتاج توضيح قانوني، وايضا انطلاق العمل والاعداد للانتخابات البلديه.
6: اي هما زوز انا اتصور معناها مترابطين، مش تصور هذا اكيد مترابطين.
7: نعم.
6: وهذا يوضح لنا انه ماشيين في اتجاه يعني اعلان الانتخابات البلديه، يعني انه خاطر ثم زاد كيما في ال 54 ناس تحدثت على شنية النواقص او شنية ما يجب ان ينقح في ال 54، كيف في مساله المجلس البلديه الناس الكل تتحدث انه جزء من امكانيات الاصلاح المحلي في المشاكل كما في الفيضانات كما في الطرقات في الإنارة العمومية فيه في الاستيلاء على كل مرات الملك العمومي ما كان للتروتوار وكل المخالفات البسيطة اللي تكون من في الأصل هي من صلاحيات أو من مشمولات البلديات. قل لك الآن لأنه نعرف أنه تم حل المجالس البلدية والآن اللي متصرفين في الـ في الـ في الـ يعني المسؤولين على البلديات هم الكتاب العامين البلديات فماشيين باتجاه إقامة يعني الإنجاز أو المجالس البلدية وهذا فيه زي دليل يتضمين لأنه باش تتحمل الناس مسؤولياتها لأنه نعرف أنه تو المسؤوليات الكل باعتبار ما فهميش مجلس بلدية تذهب إلى وزارة الداخلية باعتبار هي المشرفة ومنها رئيس الحكومة وإلى رئيس الجمهورية.
7: عبد الرحمن ثلاثة أخبار أخرى خلينا نكمل معك في تعليق سريع. وزارة المالية تقول اللي هي بصدد ضبط الخطوط العريضة لميزانية 2027 ضمن توجهات تخفف الضغط الجبائي وترسخ الدولة الاجتماعية معادلة صعيبة الحقيقة أعلنتها وزارة المالية رئيس الحكومة تحدث عليها رئيس الجمهورية بقى مازلنا باش نشوفوا الكيفية كيفاش باش يتم تنفيذ هذا على ورق الميزانية.
6: أي هو راهو صعيبة معناها احنا حتى في الحوار اللي صار الخميس اللي فات حول الضغط الجبائي كنا سمعنا وجهات نظر كل بما فيهم وجهة نظر التشريعية كنا نعرفوا انه العملية معناها معقدة شوية تعرف انه التوجه الاجتماعي يحتاج برشا مالية عمومية يحتاج برشا فلوس انك انت باش تدعم النقل والصحة والتعليم والمواد الأساسية وغيره باش تعمل تنمية وباش تسهل مثلا في المشاريع الصغرى وباش تحل مواطن شغل جديدة وباش تنتدب هذوما الكل يحتاجوا فلوس وكذلك انك تخفف العبء الجبائي العمليه مش تكون نوعا ما معقده
7: لكن معادله صعيبة
6: لكن نستناو نحن الحكومه كيفاش باش تصيغها والساده النواب كيفاش باش تفعلوا
7: اكيد باش نتبعوا الموضوع هذا وباش نناقشوه. خلينا نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس ومجاورها وراجعين.
8: الله اكبر الله اكبر اشهد ان

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. نواصلوا في أخبار المشهد. كنا توقفنا عبد الرحمن بن شعبان على توجهات ميزانية 2027، باش نمشيو لأخبار آخر يجينا من بنك التضامن. 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل موسم الحبوب، حركة مهمة وعاجلة تجي في وقت اللي صغار الفلاحين توا قريب موسم البذر، دونك يحتاجوا إلى تمويلات توفرها البنوك، سواء البنوك الخاصة وإلا البي تي اس اللي تدخل لفائدتهم.
3: وراو احنا انا ديما نعتبر في عمليه يعني الاقتصاديه الماكينه نتاعها هي الفلاحه، وهذا نظرا للطبيعه الموجوده الجغرافيه بتاع تونس انه الاصل فيها. ونعتبر في داخل الفلاحه القلب النابض هما صغار الفلاحين، انه صغار الفلاحين هذوما هما اللوكوموتيف القاطره التي تسحب الفلاحه والشأن الفلاحي في تونس. وهذم الحقيقه على قدر ما المواسم كي تكون باهي يكونوا هما يعني القاطرة، على قدر ما كي تصير مواسم جفاف أو فيضانات يكونوا الأكثر تضرر، أكثر تضرر بطبيعة المساحة اللي هما عندهم والإمكانيات المتوفرة عندهم. ونلقاو ديما وشفنا ليلي احنا عمناو ديما يتشكاو كالكسوا في الجدولة متاع الديون كتصير كوارث طبيعية، شفناهم كذلك على مستوى زيد الانتاج، مرات يقول لك حتى على الأسعار وعلى المسالك، هذوم الكل هم متضررين. الحقيقة 30 مليون دينار ل 30 مليار من المليمات دعم على مستوى الصغار الفلاحين، أنا أتصور زيد راهو لازم يرافقوا دعم ليليا خاصة على مستوى جدولة الديون، رام لانه انت تعطيه تو القرض هذا اسكو باش يشتغل يعني باش يستثمره ولا باش يجدول بيه ولا موجه ولا غير موجه القرض. هوك لازم تكون الوضعيه لي بالنسبه لي صغار الفلاحين تكون اكثر اريحيه، رام لانه احنا مانيش نفصلوا لكن مانيش نحكيوا على كبار فلاحين عندهم مئات الهكتارات او اكثر، والناس قادره ان حتى في زمن الـ يعني الجفاف او الكوارث يلقاو معناها يلقاو باش يعاون معناها باش هما ما يتيحوش، بينما الاخرين راهم يتضروا وثم برشا افلس وبيعوا اراضي.
2: خلينا نختموا بقضيه الراي العام اللي هزت التوانسه ليمات هذه من خلال خبر يجينا من مصادر امنيه تقول اللي الابحاث في قضيه الاعتداء على قاصر المقترن بالتخدير والاكراه في قاعد متواصله الابحاث هذه. وقلت اذا فما قضيه بالتوازي وهي تعرض الوحدات الامنيه للرشق بالحجاره والمقذوفات عند العوده الى مسرح الجريمه. الحقيقه احنا قدام مشهد قاتم وصعيب، قدام جريمة اعتداء على قاصر واعتداء على أعوان الأمن وقت اللي مشاو لمسرح الجريمة. عبد الرحمن مشكلة نحكيو على ضحايا ومذنبين من الأطفال والمراهقين، ونحكيو زاد على قضية فيها تعاطي مخدرات.
3: هو باش نكمل النقطة اللي تلقت فيها الساعة 54 مثلا كيما القضية هذه، انك انت تتداول خبر وفاة الطفلة والحمد لله هي ما توفيتش، تم معناها بعديك التأكيد انها لباس، وتعطي زاد الصور الناس المعنيين هذايا في الفضاء المجال قال يعني التشريع اللي فيه 54 يعتبر تشهير ونشر اخبار زائفه من شأنها يعني وكذا وكذا، دونك هذا نموذج. لكن الان راهو القضيه هذه مش هزت الراي العام، معناها غيرت معناها طرحت اسئله اخرى، معناها كيفاش وصلنا الى هذه المرحله. انا شفت متلازمه ولا انا ما نحبهاش، تلازم هذه الافعال هذه الجرائم بالمخدرات فقط. جزء منها متفقين فيه انه يكون متعاطين مخدرات او انه في حاله نتاع معناها لا وعي وهلوسات الى غير ذلك، هذا جزء منه. ولكن الباقي ثم معطيات اخرى، ثم معطيات تاع تنشئه، ثم معطيات نتاع انا نعتبره نتاع عدم خوف. انا اليوم نتعامل مع مراهقين ونشوف كيفاش نفهم منسوب الخوف، مش الخوف السلبي،
2: الخوف الردع.
3: مش الخوف الايجابي،
2: الخوف من الردع
3: السلبي ما فماش ردع. وما وثم راو إهمال عائلي ونقولون تحملوا مسؤوليتنا يا أخي في الأخر، ثم تراجع دور الأسرة، تراجع دور الأسرة في التنشئة. بعد الولد يكبر ولا الطفل ما فهمش هذا، ما فهمش تنشئة اللي تخلق لنا تنشئة.
2: فما تفكك أسري، فما مشاكل اجتماعية، فما مشاكل اقتصادية، هي بعض العائلات في وضع الهشاشة. دونك المشهد الكل لازم نقراه من مختلف الزوايا.
3: الناس تسأل، فما ناس ثم دعوات إلى إعادة الحكم، يعني إلى تنفيذ حكم الإعدام. ثم دعوات أخرى معناها طرق عقاب أخرى، لكن في الأخر نحن رانا قدام مسؤولية نعتبرها جماعية، قدام كارثة صارت طفلة معناها في عمر الزهور، والشباب هذوكم تقريبا الكبير في عمر 21.
2: نعم، ولو أنه في موضوع المرسوم 54 وتداول الصور والأخبار كان مهم الحركة اللي صارت على منصات التواصل في نشر الوعي وفي التنبيه لخطورة الجرائم اللي تنجم تصير في صفوف المراهقين.
3: نعم. لا لا متفقين معه، لكن انا على في نقاط معينه. ثم حاجه اخرى ليليا، واكتشفت انا مثلا على الاقل كانت ثم في مرحله ما مش بعيده ياسر بخلاف الاسره، ثم قيمه اخرى نعرفوها اللي هي حومتك. نعرفوها القيمه هذه، والناس الكل تعرف بعضها، ويعني ثم هذه مش التنشئه العائليه كما الفضاء البيئه اللي تنشئ فيها. نتذكر معنا قرينا في قريت في ليسي من برشا احياء، تشوفهم يمشوا مع بعضهم الحي هذا يمشوا مع بعض، معناه ثم حتى نوع مسؤولية تفقدت
2: القيمة. ظهر لي خذيت بعد آخر، لأنه نذكرك اللي فما قضية ثانية وقت الأمن مشى المسرح الجريمة في الحومة هذية اعتدوا عليهم.
3: هما ما توحدوش باش يحميوا الطفلة، بطبيعة مش نعمم، لكنه توحدوا باش يمنعوا قوات الأمن، وتم الاعتداء على السيارة أمنية بزجاجة حارقة وباستعمال السيوف والصوات إلى غير ذلك. دونك هنا نلقاو وإحنا قدام قضية المتورطين فيها معناها بين قصر وبين شباب مراهقين، والضحايا فيها حتى هي مراهقة.
2: نعم.
3: وشوفوا ما وقع معناها حتى التدخل.
2: نعم.
3: بل أنا نتذكر ليليا باش معناها ما هي ثقافة الخوف، أما نتذكر كان ثم اعتبار للمؤسسة الأمنية في التعاطي مع هذا، تلقى كهرباء برك فيها زوز يقول لكم هاي برا روحوا الناس تروح، مش معناها راهو الناس
2: نحكيو زيادة راهو على جيل جديد ومختلف. المفروض اليوم تكون الخطابات والمقاربات في التعامل مع الأجيال هذية نكونوا قارين لكود متاعهم متاع تفكيرهم متاع خوفهم. ملف آخر تو نهار نحلوا هالملف الاجتماعي هذية ونناقشوه. شكرا لك عبد الرحمن، خلينا نخرجوا فاصل ثم نستقبلوا ضيفنا اليوم النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التربية عبد الرزاق عويدات.
4: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
1: ضيف المشهد.
2: ضيفنا هو رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب سي عبد الرزاق عويدات. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
6: أهلا وسهلا، شكرا لاستضافة، تحية لي كل السيدة والسادة المستمعين والحضور الكريم.
2: مرحبا بك. باش نحكيو على التربية، ولكن باش نبداو بآخر المعطيات. المجلس الوزاري بإشراف رئيس الجمهورية، تنقيح المرسوم 54، تنقيح مرسوم الصلح الجزائي، ربما الإعداد للانتخابات البلدية. احنا قدام ثلاثة معطيات مهمة جدا سياسيا وإجرائيا اليوم. خلينا نبدا معاك بالمرسوم 54، أنت من دعاة هذا التنقيح وفي أي اتجاه من وجهة نظرك لازم يكون؟
6: احنا عندنا مقترح قانون لتنقيح المرسوم 54 في مجلس النواب الشعب، وكان المقترح في اتجاه أمري، الأمر الأول أنه نكونوا متناغمين مع الدستور التونسي، والأمر الثاني يكونوا متناغمين مع اتفاقية بودابست. 8 مارس دخلنا فيها، احنا صدقنا على اتفاقية بودابست في 8 مارس 2024، فثم عندنا فصول في المرسوم كما الفصل 5 والفصل 9 والفصل 13 والفصل 24 مش متناغمين لا مع الدستور ولا مع اتفاقية بودابست. وبالنسبة للمرسوم 54 فيه المرسوم فيه الفصل 24 بالذات اللي يتعلق بالصحافة والإعلام، ثم عنا احنا مرسوم خاص بالإعلام ومرسوم خاص بالصحافة.
2: نعم.
6: المفروض نرجعوا في
2: 115 و116
6: والفصل 24 يقع الغاؤه. هذا المقترح متاع النواب، لكن الآن تحدثوا على تنقيح في المرسوم، وما ننساوش اليوم قداش في الشهر. احنا اليوم 30 سبتمبر.
2: نعم.
6: و 30 سبتمبر مازلنا في العطلة البرلمانية. كي نقولوا مازلنا في العطلة البرلمانية، هي المرحلة الزمنية اللي رئيس الجمهورية ينجم يصدر فيها مراسيم طالما نحن في عطلة برلمانية. دونك اذا كان يصدر المراسيم اليوم راهي مثلا ماش عندها علاقة بالنواب، راه ماهوش باش يجي مشروع قانون للتنقيح، يجي تنقيح في المرسوم. لكن في الدستور يقولوا أنه في الدستور معناها إذا كان أصدر رئيس الجمهورية مراسيم خلال العطلة البرلمانية، من حق مجلس نواب الشعب مناقشة تلك المراسيم عند العودة إلى السنة البرلمانية المواليه.
2: أنتم ما ترجعوا نهار 1 أكتوبر.
6: نهار 1 أكتوبر يعني غدوة الحي،
2: يعني نحكيه على ساعات.
6: ساعات.
2: ساعات.
6: إذا يصدر المرسوم اليوم أروا هذايا في صلاحيات رئيس الجمهورية أنه يصدر مراسيم في العطلة البرلمانية.
2: هذا موقفك من الـ 54. نمشيو للمرسوم الثاني اللي يتعلق بالصلح الجزائي وعائداته. حسب رأيك وين التنقيح الضروري؟
6: هو كيف نتحدث على الصلح الجزائي، نتحدث أولا على النجاعة. من وقتاش بدينا نتحدث على الصلح الجزائي وشنو استفدنا من الصلح الجزائي؟ بالعكس، ثم ناس مطلوبين للصلح الجزائي الآن في السجن، وأعمالهم تعطلت، وبتعطل أعمالهم ثم عمال معناها وقع تسريحهم، والآن عندهم قضايا متاع أكل معناها الطرد التعسفي ويطالبين التعويض، والمؤسسة العائدات متاعها الاقتصادية ومرابيحها الاقتصادية ووظائف المؤسسة الاجتماعية تعطلت. إذن احنا شنو استفدنا من وضع رجل الأعمال في السجن؟
2: إذا الدولة ما ربحتش، الناس اللي تخدم في المؤسسات هذه ما ربحتش،
6: خسرت.
2: نعم خسرت.
6: الاقتصاد خسر ورجل الأعمال خاسر.
2: وهالناس هذوما وجودهم في السجون طبعا كلفة على المجموعة العامة
6: وعلى الاقتصاد الوطني. وعلى الاقتصاد الوطني،
2: رغم أنه فما جرائم مالية واقتصادية.
6: إذا مشينا للصلح الجزائي يلزمنا نمشيو للنجاعة، كيفاش نجمو نخليو المؤسسة الاقتصادية ولا المنشأة الاقتصادية تعمل وتقوم بوظيفتها الاجتماعية والاقتصادية، كيفاش العمال يكونوا مستفيدين، وكيفاش ما يكونش تم إفلات من العقاب.
2: نمشيو لنقطة الانتخابات.
6: هذه المعادلة
2: البلدية
6: اللي يلزمها تتحقق.
2: هذه المعادلة وهذا تعليق النائب عبد الرزاق عويداد. نمشيو للنقطة الثالثة اللي هي في علاقة بالبلديات والانتخابات البلدية وهيئة الانتخابات.
6: احنا بالنسبة لنا هيئة الانتخابات يعني انتهاء الصلاحية القانونية.
2: نعم.
6: المفروض تكون ثم هيئة انتخابات جديدة باعتبار المدة انقضت. وإذا كان اليوم يقع إصدار مرسوم في معناها
2: تمديد.
6: في التمديد ولا في تجديد الهيئة الانتخابات، فتكون من صلاحية رئيس الجمهورية في العطلة البرلمانية. إذا كان ما تمش المفروض يجي مقترح قانون للبرلمان.
2: دونك تجديد استعداد للانتخابات البلدية مربوطة ببعضها.
6: لا، والانتخابات البلدية زادة أراو ثم عنا المراسيم تتعلق بالحكم المحلي. المفروض فيما فيه تغييرات
2: تصدر.
6: والتغييرات اللي مش تصدر، إذا تصدر اليوم عن طريق مرسوم كيف كيف تكون مصطلحية رئيس الجمهورية، وإذا ما تصدرش اليوم يلزمها من غدوة تجي في معناها مقترح مشروع قانون.
2: واضح سي عبد الرزاق. خلينا نتعداو للإصلاح التربوي اليوم، احنا نطرقوا باب الإصلاح ونقولوا عنا مجلس أعلى للتربية، وكل عودة مدرسية تكثر الإشكاليات المتعلقة بالمدرسة التونسية. نحكيوا اليوم على محيط غير آمن، نحكيوا على مخدرات، نحكيوا على عنف، نحكيوا على إشكاليات جديدة ظهرت بخلاف الزمن المدرسي وبخلاف البرنامج وبخلاف الكتب المدرسية. كيفاش نجموا نتعاملوا مع كل هالمتغيرات هذه؟
6: هو رو كيف نتحدثوا على الإصلاح التربوي. أولا الساعة هو مطلب الإصلاح التربوي كان من وقت الثورة، يعني من 2011 وإحنا نقولوا راهو في حاجة إلى إصلاح تربوي عميق وشامل. وكان ثم مطلب من مطالب المربين خاصة، وأمامي مربي، من مطالب المربين هو إحداث مجلس أعلى للتربية. كي وقع دسترة المجلس الأعلى للتربية المربين الكل فرحوا على أساس أنه هذاك مطلب من مطالبهم التاريخية. الآن بقينا ننتظر في تركيز المجلس الأعلى للتربية باعتباره الجهة الاستشارية الأولى في كل إصلاح تربوي نقدم عليه. وأنا في لجنة التربية وباعتباري معناها رئيس لجنة التربية كان عندنا ثلاثة مواضيع تتعلق بالتربية، وكنا ناوين باش نعملوا أيام دراسية في في معناها
2: في البرلمان،
6: في البرلمان أي في الأكاديمية البرلمانية. الموضوع الأول كان هو الإصلاح التربوي، الاستعدادات والرهانات والاستعدادات. وعلى أساس باش نديو للوزارات وزارة المرأة باعتبار عندها مرحلة ما قبل المدرسة، ووزارة التربية باعتبار عندها الابتدائي والإعدادي والثانوي، وزارة التعليم العالي، وزارة التكوين والتشغيل، وزارة الشباب والرياضة باعتبار الرياضة ترجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة. هذوما باش نقولوا شنو هي استعداد، معناها شنو هي الرهانات نتاعنا في الاستعداد في الإصلاح التربوي، وشنو هي استعداداتكم انتم كوزارات. للأسف في فترة ماي كنت تذكروا وقع إيقاف يعني العلاقة بين
2: السلطة التنفيذية
6: بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة
2: كما يقول الدستور.
6: أي الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية لمدة معينة على أساس تفرغ الحكومة للعمل الحكومي لمدة شهر. فالبرنامج
2: اليوم فما خط للتواصل مع المجلس الأعلى للتربية في لجنة التربية.
6: الآن احنا باش نرجع للعمل البرلماني، ومن بين المواضيع اللي انا تو طرحها على البرلمان وعلى يعني المجلس البرلماني معناها الجلسة اللي مش يعملوها مكتب المجلس، على أساس أنه نرجع للنقطة الأولى اللي هي الإصلاح التربوي.
2: العمل في لجنة التربية بش يكون مع وزارة التربية ولا بش يكون مع المجلس الأعلى للتربية؟
6: شوف احنا بالنسبة لنا كي نتحدثوا على الإصلاح التربوي المعنيين به هم الوزارات، وكي نتحدثوا على المجلس الأعلى للتربية هو الجهة الاستشارية الأولى،
2: سياسات
6: عندها يعني سلطة الاقتراح،
2: نعم، والتخطيط،
6: مش سلطة التنفيذ. التنفيذ عند الوزارات.
2: على مستوى الاقتراح باش ما نكونوش نقدموا في أفكار فقط، واقعيا شنو هو الإصلاح التربوي، شنو يحتاج واقعيا بالنسبة ليك اليوم كرئيس للجنة التربية؟
6: واقعيا نتحدثوا على مسارين، مسار يتعلق بالبرامج والمناهج، ومسار يتعلق بالمؤسسة التربوية والبنية التحتية للعملية التربوية. اليوم معناها ثم يعني نتحدثوا على الآخر إصلاحات هي قانون 2002. قانون 2002 يعني تو عنده 24 سنة من اللي بدنا نخدمه به. إذن ثم يعني تقادم كبير، ثم يعني حركة الزمن والتطورات الحاصلة في المستوى البيداغوجي، في المستوى المعرفي، في المستوى العلمي، في النظريات العلمية، حتى في الأرقام. كنت تحدث على أرقام في الجغرافيا ولا أرقام في التاريخ ولا أرقام في الاقتصاد، المسألة تغيرت برشا. المفروض ثم إصلاحات في البرامج وثم إصلاحات في المناهج، ثم تطور كبير في المناهج التربوية. ونشوفوا مثلا البلدان السكندنافية تو وين كيف معناها وصلت بالتطور البيداغوجية نتاعهم. إذن لابد من إصلاحات عميقة في هذا. لكن احنا عنا معناها اهتراء كبير في المؤسسة التربوية. انا بديت ندرس
7: عام 1982
2: اي
7: 1982 درست في الحدود الشمالية، يعني أنا قريت في غار الدماء. في غار الدماء وقتها كان ثم كوليج برك، مع معناها مش إعدادية، معناها نقولوا أي هنقولوا معناها كيما الليسي، أما هو حدوا للسنة الثالثة وبعد عملوا سنة رابعة وعملوا حتى وصلوا الباك. نشوف اللابوراتوار بتاع الجغرافيا
2: أي
7: تو ما عندناش في نفافري في الجامعة
2: في الكلية،
7: كي نشوف اللابوراتوار نتاع السيونس في الوقت هذاك ما عندناش المعدات الموجودة في اللابوراتوار نتاع السيونس في الوقت هذاك ما نلقاوش في
2: يعني احترقت المعدات وما تجددتش،
7: احترقت على الاخر تويك القاعات ما تكفيش الأقسام. احنا كي نشوف مثلا تو جداول الأوقات كيفاش يخدموها، هو سي عبد الرحمن يعرف، نخدموا قسم ونص على كل قاعة. يعني القاعة يلزمها تقري لي قسم ونصف.
2: دونك عندنا مشكل في البنية التحتية، مشكلة
7: في البنية التحتية،
2: في المناهج،
7: في يعني الاكتظاظ السبب نتاعو شنو؟ السبب نتاعو الموارد البشرية الشوية والقاعات القليلة. هذا الاكتظاظ شنو يجيب؟
2: لليوم عندنا مرميات في وسط المعاهد والمدارس باش نوفروا أقسام جديدة.
7: وثم عندنا قاعات أي للسقوط في المدارس الابتدائية.

0: طيبة ماهيش عملية الفكرة. شنو تعليقك؟
1: هو الفكرة ممتازة ولو كان نطبقوها هذيك غاية المنى. أما أراه عمليا ما نجموش نطبقه
0: على الأقل في كل المعاهد والمدارس،
1: في أغلب، أنا نقولك 99% من المعاهد ما نجموش،
0: ما فماش
1: قاعات. علاش؟ على خاطر القاعات شوية، الأقسام برشا، والموارد البشرية مش موجودة. احنا تو عندنا ما يقارب أكثر من 3000 قيم ناقصين في مستوى الجمهورية التونسية. يعني أنا مثلا النوب تبربة البطان جديدة من ولاية منوبة، هذوم كلهم ناقصين قاعات وناقصين
0: أساتذة
1: وناقصين عملة. ما نقولش أساتذة،
0: وفما نقص في الأساتذة.
1: أما أمل أساتذة باش يقع معناها سد الشغورات باعتبارك المناظرة اللي تعملت باش يقع سد الشغورات. لكن بالنسبة للقيمين ما نراش الشغور نتاع القيم، نراش الشغور نتاع الأستاذ، لأنه القسم مش يبقى مسكر والتلامذة واقفين قدامه. أما القيم موجود ولا مش موجود نفيقش
0: به. إذا كان حلينا مشكلة الموارد البشرية مع وزارة الثقافة، وزارة الشباب، دور الشباب والثقافة، تقعد مشكلة الفضاءات.
1: شنو الثقافة
0: مثلا؟ فما فكرة طرحت انه ينجم يكون منشطي دور الشباب هما اللي يتعهدوا بالتلاميذ في هالفترة هذية بتاع ساعات الفراغ.
1: لهنا اش مش نعملوا باش نهزوا المنشط من دار الثقافة للمعهد ودار الثقافة تبقى مسكرة. شنية وظيفة دار الثقافة في الحالة هذه
0: او دار الشباب؟
1: باش نهز الموظف بتاع دار الشباب للمعهد ونسكر دار الشباب. شنية وظيفة دار الشباب هنا؟ إذن أمر غير معناها غير ذي نجاعة. النجاعة تكون وقت المورد البشري في المؤسسة المعنية
0: هو
1: يكون
0: اللي
1: موجود
0: يتولى هذه
1: هو المهمة. الذي يتولى
0: ولهنا
1: إذا كان تحب نتحدث معناها بموضوعية، أراه ميزانية وزارة التربية لا تسمحنا باش نصلحوا مؤسسات تربوية ولا باش نجيبوا موارد بشرية. أراه 8000 مليار أو ما يزيد قليلا،
0: خليك في المصدح سي عبد الرزاق باش نسمعوك.
1: 8000 مليار أو ما يزيد عن 8000 مليار لا يمكن أن يحق لنا الغرض متاعنا طالما 90% منهم ماشيين للأجور. إذا نحبوا بالحق ترجع المؤسسة التربوية للإشعاع متاعها اللي كان، أراه يلزمنا ضعف تلك الميزانية،
0: مضاعفة الميزانية
1: باش نوصلوا إلى 16 أو 17% من الميزانية العامة. في بداية الثمانينات وفي السبعينات كانت ميزانية وزارة التربية 28% من الميزانية العامة.
0: وقتها نقولوا رانا قاعدين نراهنوا على قطاع التربية. باش نختم معاك الملف هذايا بموضوع الجريمة التلمذية. كل عام الحقيقة نشوفوا في حوادث صعيبة، نلقاو التلميذ ضحية ونلقاوه مذنب في علاقة بالأستاذ، في علاقة بالتلامذة في بعضهم. عملنا مقاربة أمنية لتأمين محيط المدارس. اليوم الحل مجتمعي ولا تشريعي ولا زجري؟ شنو تقديرك سي عبد الرزاق عويدات؟
1: هو كي نتحدثوا على أي ظاهرة اجتماعية ما تكونش عندها سبب واحد، تكون عندها مجموعة أسباب. طالما مجموعة أسباب فالحل ما ينجمش يكون حل أمني وحده ولا حل تربوي وحده ولا حل بسيكولوجي وحده. يلزم مجموعة من الحلول تتضافر مع بعضها باش نوصلوا للنتيجة. أنا نتحدث بالأساس على الجانب القيمي. القيم متاعنا وين هي؟
0: كيفاش تتصلح الجانب القيمي؟
1: نسمع في سي عبد الرحمن، البنت ما كانش يحميها أبوها وأخوها برك، البنت كانوا يحموها ولاد حومتها. ولاد حومتها مش باش يكونوا مصدر اعتداء عليها، لا هو مصدر حماية لها. يقول بنت حومتي يدافع عليها كيما يدافع على أخته. وين القيمة ذيك؟
0: ولو كنا نتقاطع معك شوية سي عبد الرزاق، حتى كان القيمة هذيك اليوم خاصة بجيل معين، المفروض هذه أجيال جديدة تعرف اللي حرمة الآخر هو مش من حقه الاعتداء عليه فقط خاطرها موجودة معها في الفضاء العام ولا في مقهى ولا في غيره. هذه القيم الحديثة ما تعديتش للأجيال الجديدة بخلاف القيم اللي تربينا عليها احنا اللي تحدثت عليها.
1: احنا كي نقول تربينا المفروض العائلة تنقل ثقافتها من يعني الولد، من الوالد إلى الولد ومن الجد إلى الوالد. يعني المفروض قيم هذيك نتناقلوها. احنا شنو اللي صار لنا؟ احنا اللي صار لنا كونه ما مررناش قيم باتنا لولادنا. ثم نوع من التسيب اللي استعملناه في علاقة بالطفل. ثم نوع من، سامحني في الكلمة،

0: ظفرين الذيل اللي علمناه لولادنا قبل كانت اللعبة يتقاسموها زوز اخوات ويلعبوا مع بعضهم تو واحد يفك كل واحد واحنا نشجعوا على هذاك. اذا كان احنا ما نربيوش اولادنا على القناعه وما نربوش اولادنا على احترام الاخر وما نربوش اولادنا على القسمه على التقاسم على تقاسم الاشياء الخبزه كيفاش نقسموها وحلوه كيفاش نقسموها وكعبه البرقدان كيفاش نقسموها مع بعضنا عائله راهو ما توليش عندنا الحياه المجتمعيه الفردانيه تطغى
1: واضح.
0: والفردانيه وقت تطغى يولي الواحد كل ما يحس انه ثم افلات من العقاب كل ما يعمل الجريمه
1: حتى قيم الفردانيه راهي فيها ضوابط فيها قانون الرضا وفيها قانون معناها احترام حرمه الاخر يعني حتى في القيم الحديثه فما دينور فما ضوابط. عبد الرحمن باش نخليك تتفاعل مع سي عبد الرزاق في النقطه نتاع الملف التربوي ثم نكملوا للموضوع الرياضي
2: وراو تقريبا ما نحن زملاء
1: معناها
2: كنا للتربية. شوف البتو الحاجة اللي يمكن أنا استبشرت بها قبل حتى المجلس الأعلى للتربية هو أنه نسبة كبيرة من السادة النواب هما جايين من التربية وأنا كنت أعتبر أنه يمكن العرق اللي مش يصير الكبير مش يصير في لجنة التربية الناس كلها الأساتذة والمعلمين والكل اللي يحبوا يمشوا لجنة التربية لأنه اللي قرروا على امتداد أجيال كان عندهم هاجس سوء إصلاح التعليم والسؤال الكبير هو أي تعليم نريد. عندنا زوز خطوط كما قال سي عبد الرزاق عندنا الخط المعني بالبناء التحتية والتهيئة والمدارس والموارد البشرية وعندنا يعني هالبرامج والمشاريع التربوية هذم لو كان نعملوهم معناها أفضل ما يكون وما عندناش البنية التحتية ما نجمو نعملو شيء. وراو ليليا نعطيك حاجة أنا راو ديما نحبكي أي وزارة كي تعمل لنا بالله مقترح ولا قانون ولا مرسوم ولا منشور يا أخي تشوف في الواقع اش قاعد يصير.
1: نعم
2: قبل أنا يعني خلطت على معهد فيه سال بيرمانونس يرتع فيها الخيل نحكي لك ضخمة جدا تكون سال كونفيرونس توا ما فماش سالة يقراو فيها التلامذة وما ينجمش يجيب لك واحد من الثقافة ولا من غير ثم مسؤولية تتحملها الوزارة
1: نعم.
2: تعطينا حلول واقعية تتعامل هي مثلا وزارة الداخلية وغيرها باش تأمن هذا الفضاء المدرسي وأنا بالله عندي طلب
1: في ثواني جدا. نعم
2: في ثواني أنا ندعو وزارة التربية إنها تعمل حاجة يسموها مهرجان وزارة التربية تجيب فنانين ومبدعين ويعملوا حفلات في الجهات والداخل والعائدات هذيك وما نتصور حتى فنان تونسي تقول له راك العائدات باش تعاون مدرسه ولا حاجه باش يقول لا
1: واضح.
2: انا ندعيها تعملها
1: واضح عبد الرحمن خليني نكمل مع سي عبد الرزاق عويدات في زوز نقاط قانون تنظيم الهياكل الرياضيه اللي انت مهتم به وين وصلنا اليوم والنقطه الثانيه باش نحكيوا على البرنامج التشريعي وقانون الميزانيه حسب اللي قاعد يخرج حتى الان من التوجهات الكبرى شنو انتظرتك منه. نبداو بالهياكل الرياضيه
0: هو ثم مقترح قانون الهياكل الرياضي واحنا بدينا نشتغل عليه تقريبا عملنا أكثر من 17 حصة فيها سماعات لرجال مختصين في القانون الرياضي ولكن للأسف إلى حد الآن وزارة الشباب والرياضة لم تستجب لدعوتنا من أجل الحضور
1: نعم.
0: لسماعها فيما يتعلق بقانون الهياكل الرياضية احنا تو تقدمنا شوية في معناها قراءة فصول هالقانون هذا وحوصلنا مجموعة السماعات اللي خليناها من المختصين في المجال الرياضي وعندنا جلسة نهار الجمعة نهار 2 أكتوبر عندنا جلسة اللجنة باش نعملوا جلسة من أجل تجميع المقترحات هذه كل وإخراج النسخة صفر
1: واضح.
0: والنسخة صفر هذه باش نحولوها للأكاديمية البرلمانية ونعملوا دعوة لكل المتداخلين مع هالموضوع هذا من أجل إعطائنا يعني رأيهم النهائي في النسخة الصفر ثم بعد ذلك سنمر إلى عرض الفصول فصلا فصلا من أجل المصادقة عليها في اللجنة.
1: أكيد باش يكون معاكم وجه النمر في أخبار المجلس باش نتبعوا وين وصل القانون هذايا. نختم معاك بمالية 2027 التصريحات الرسمية تتجه نحو تخفيض العبء الجبائي وضمان العدالة الاجتماعية هل معادلة هذه كيفاش تنجم تكون ممكنة وبأي نصوص في مشروع ميزانية 2027؟
0: هو كنت تحدثوا على الضغط الجبائي تحدثوا على الضغط الجبائي راهو ما نجموش نعملوا تخفيف للعبء الجبائي على المؤسسات وعلى الأفراد إلا إذا كان راعينا إمكانية تمديد الضريبة على مستوى أفقي. ثم عنا الضريبة في مستوى عمودي، إنه نقولها في 15%، 16%، 20%، 30%.
1: نعم.
0: ثم على مستوى أفقي شكون يدفع الضرائب؟ كيف نوسع دافعي في مستوى دافعي الضرائب، تو نقلل في مستوى التصاعد للرقم في الشكل العمودي. ولهنا نتحدث على الذين لا يدفعون الضريبة، نتحدث على الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي رو في تونس يتجاوز 48% من النشاط الاقتصادي التونسي، وهذا غير معقول. رو كي نتحدثوا على جباية في حدود 54,000 مليار مأخوذة من ناس يدفعوا الضريبة، اللي هم الموظفين والعمال والمؤسسات الاقتصادية.
1: نعم.
0: ولا TVA معناها الضريبة على الاستهلاك. في المقابل الناس اللي يخدموا في الموازي ما يدفعوا حتى ملي، ما عدا TVA.
1: دونك إدماج الاقتصاد الموازي اليوم هو مورد رئيسي،
0: هو مورد رئيسي
1: لتحقيق المعادلة،
0: هو الوسيلة اللي تخلي معنى العبء الجبائي يقل على الناس دافعي الضريبة. ثم مسألة أخرى مهمة جادة، راهي المؤسسات الوطنية.
1: نعم.
0: وقت نتحدث عن المؤسسات الوطنية وعائدات المؤسسات الوطنية، راهو يلزمنا إصلاحات عميقة وشاملة في المؤسسات العمومية باش تولي مدرة للاقتصاد الوطني ومدرة. نعم. للخزينة العامة،
1: ما تكونش عبء على قبل المالية العمومية. نعم.
0: كنا نوصل إلى ما يقارب 30% من الميزانية جينا من عائدات المؤسسات الوطنية.
1: واضح. شكرا لحضورك النائب عبد الرزاق عويدات ورئيس أيضا لجنة التربية. خلينا ناخذ زادة من عندك الختام في تعليق على كل سمعناه من عند النائب عبد الرحمن.
2: وراو سي عبد الرزاق، نحن في يعني تقريبا في الاستعدادات او الخطى الاخيره للميزانيه والاخيره.

0: سبق أنه قد يتحول نقاش الميزانية إلى حملة انتخابية، وأنه ناس يمكن يرفعوا السقف. وكنا تحدثنا حتى في الأوف، قلنا أنه تقدم طلب كبير، مطلب مثلا
1: مطلبية
0: للحكومة، تعرف اللي أنت الحكومة على الموازنة المالية عاجزة أن تحققها،
2: نعم.
0: لكن دس باتجاه، وذلك اللي يخلي بعدك واضح
2: عبد الرحمن. نعم، شكرا لك عبد الرحمن بن شعبان، شكرا للنائب عبد الرزاق عويدات. باش نقعدوا في أخبار المجلس، يلتحق بينا وجيه النمر، لأنه اليوم باش يحكي لنا على مشروع إزالة التلوث من بحيرة بن زرت، اللي هو موضوع طلب للتوضيحات من النائبة سيرين بوصندل.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات، وتقرأ آخر المقالات، وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: المشهد الآن، أخبار المجلس.
1: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نحكيو على مشروع إزالة التلوث من بحيرة بن زرت المعروف بإيكو باكت، اللي كان موضوع سؤال كتابي توجهت به النائب سيرين بوصندل لرئاسة الحكومة. تقول إنه المشروع هذا اللي من المفروض يعني أشغاله تنتهي في نوفمبر 2027، إلى حد الآن متعطل، ونسبة تقدم الأشغال ما تجاوزتش 5%، بالإضافة يعني لما تم تداوله بشأن إمكانية نقل مكونات البنية التحتية للمشروع هذا المنطقة أخرى. سيرين بوصندل وجهت سؤال كتابي لوزارة البيئة وتحصلت على الجواب من طرف وزيرة البيئة. نسمع تصريح النائب سيرين بوصندل.
6: أنا كمقرة لجنة الفلاحة، ومن أول ما توليت المنصب مقرة لجنة الفلاحة، كانت أول زيارة لجنة الفلاحة لمنزل عبد الرحمن للبروجي نتاع إيكو باكت باش نعاينوا علاش التأخير اللي صار. دونك كانت اللجنة أعضاءها الكل كانوا زملاء موجودين معنا، كانوا موجود معنا معناتها السلطة الجهوية والمحلية في الشفتيغان في منزل عبد الرحمن. فنورمالمون البروجي هذا نوفمبر 2027 نعملوا ريسبسيون نتاعو ونخرجوا الناس الكل فرحانين. البروجي هذا راهو تستنى فيه منزل عبد الرحمن، ومهش منزل عبد الرحمن برك، راهو حتى جردونة ومنزل جميل يشملهم، فيك بحيرة منزل عبد الرحمن يستقطوا منها من جردونة ومن منزل جميل، والأغلبية ناس وسكان منزل عبد الرحمن اللي هو مورد الرزق الأساسي في منزل عبد الرحمن. اليوم الحقيقة بعد مراسلات برشة للوزارة، وبعد زيارة ميدانية من لجنة، ومن بعد زيارة ميدانية من عن سيد وزير البيئة معه وقتها المندوبية الجهوية للفلاحة، اليوم البروجي مازال للأسف واقف. دونك اليوم عندنا مشكل كبير، عندنا معناها البروجي هذا تسنى فيه منزل عبد الرحمن، واليوم احنا ومازلنا ما قدمناش حتى 5%. دونك نقول لك 5% معناتها ما خدمنا حتى شيء في البروجي. الحقيقه فما المواطن ولا ما عنده ثقه في الـ في الـ في الـ في الدوله، خاطر بعد الزيارات الميدانيه اللي صارت الكل وما فما حتى تقدم في الاشغال. الحقيقه اليوم لقينا بلوكاج كبير. اليوم انا سؤالي الكتابي كان رئيس الحكومه وكان سيد وزير البيئه، اللي هو نسأل على السبب الرئيسي لتعطل الأشغال مشروع حماية بحيرة بن زرت من التلوث، علاش البلوكاج هذا؟ جاء سيد الوزير وجاءوا معاه معناها إطارات من الدولة، وكان سيد الوالي موجود وكنت موجودة، وكانت السلطة الجهوية والمحلية موجودة. اليوم المشكل في الشركة اللي ماخذة البروجي هذا، معناتها الفلوس موجودة، خاطر قاعد يتسوق لي الفلوس تصرفت نو سي با فري، راهي الفلوس موجودة على خاطر البايور دو فون، خاطر هو دو سي تان دون معناها في الاخر الفلوس موجودة. المشكلة اللي عندنا اليوم راهو مش الشركة اللي ماخذة البروجي هذايا. دونك احنا وزارة البيئة الحقيقة معناها في الجواب نتاعها معناتها عامل برولونغاسيون للبروجي باش يكون ماي 2028 اون برانسيب يكون حاضر، نتمناو باش يكون بالحق معناتها هذا الكلام صحيح. باغ كونتخ البايور دو فون اخر الاجل نتاعو 2027 معناها اون برانسيب تاخذ الوزارة تاخذ المشروع هي اون شارج. هي تاع الوزارة تقول معناتها الجواب تقول في

0: 2028. احنا سيد الوزير معناتها عنده اقل من شهر من اللي كان موجود في بحيره منزل عبد الرحمن، تقدم الاجار 5%، معناتها 95% باش نقدموا فيها في 6 شهور. الحقيقه مع قيمه البروجي كما نقولوا البوندو نتاعي انا المتواضع ما نتصورش.
1: إذا ليليا كما كنا نسمع في النائب سيرين بوصندل بخصوص السؤال الكتابي نتاعها حاول تعطل إشغال إزالة التلوث من بحيرة بنزرت، حسب الجواب اللي تحصلت عليه من وزارة البيئة الاعتمادات المخصصة للمشروع هذا موجودة، يعني ما تمش نقلها لحتى مشروع آخر، وتقول إنه الأشغال باش تتأخر بستة أشهر باعتبار إنه يعني صار نوعا ما من التأخير، وإن شاء الله يعني الأشغال تكون جاهزة في مايو 2028.
2: نعم شكرا لك وجيه، شكرا لضيفتك. احنا باش نكملوا في الساعة الثانية باش نحكيوا على تقدم أشغال المشاريع العمومية مع ضيفنا اللي باش يلتحق بينا سي علي عروس عضو الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة. في الساعة الثانية زادة باش نمشيو للمشهد الدولي والقراءة باش دينا من عند المحلل السياسي بولبيبا سالم. توا باش نخليكم مع نشرة الظهر للأخبار مع كوثر العرقوبي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM. تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي مندري ليدي مش محديدة يا مديري.
3: يوسف التميمي
6: عم المعروف يا سنة عم المعروف عم كني وروف يا سنة أو كني.
3: لذا الوطنية تونسية 100%.
7: الدكتور حكيم.
8: برشا أمراض عند الأولاد الصغار ناتجة على البيبرو اللي ما تغسلش مليح، وإلا قعد فيه الحليب اللي فضل فيه، وإلا ما احترمناش كمية الحليب والماء اللازمين. الصغير اللي ما يزيهش ما يرضعش من أمه نزيدوا نمرضوه.
7: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
2: وفي أبرز عناوينها: مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في تنقيح عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54. حوالي 4000 إصابة بسرطان الثدي سنويا في تونس، واليوم انطلاق الحملة الوطنية للتقصي المبكر. في العالم شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وبعد نحو عقدين أمريكا تعلن انسحابها من العراق. تحية طيبة. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم إلى جانب النظري في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وتم في هذه الجلسة التداول في المشاريع التالية: مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه، مرسوم يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومرسوم يتعلق بالمجالس البلدية. وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. تسجل تونس حوالي 4000 حالة إصابة سنوياً بسرطان الثدي الذي يصنف كأول نوع من أنواع السرطانات التي تستهدف النساء. واليوم انطلقت من العاصمة الحملة الوطنية للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار قد ما تفيق به بكري قد ما شفاك يكون أسهل، بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وبإشراف وزارة الصحة. ريبورتاج خولة سليتي.
10: خيام بيضاء تحيط بها بالونات وردية تمركزت بشارع لحب بورقيبة بالعاصمة. أمامها اصطفت نساء ينتظرن دورهن. هن لسن مريضات ولا يشتكين من ألم، بل جئنا وهن بصحة جيدة ليتأكدن أنهن كذلك فعلا، خاصة أن لدى بعضهن اسم غاب خطفه السرطان.
11: عشت ألم كبير في عائلتي، ريت أمي توفيت، ريت أختي لولا توفيت، وزيد أختي هذه أخرى توفيت في رمضان، وكلهم يموتوا بالكونسير في الصدر. عشت ألم كبير، ماذا بيا أنا نعيش لأولادي على خاطر أخواتي خلي أولادهم وتوفيوا.
12: بينا نجو نشوفوا وإحنا بتاخذي موعد بعام عجبيه ومصاب ديما عودوها.
13: أنا عندي دي زونتيسيدون في العائلة، عندي أختي بنت خويا أمي الله يرحمها، برشا في العائلة قد كنينة. دوك أنا نعمل كل عني إيكو وما بو إيه وعي وان بلس مروا بحالات صعيبة برشا، دونك الانسان مصلحه لي هو والعائلته، خاطر هو لا يدخلوا في عظم محضره، ربي يشفي الجميع.
10: ويصيب سرطان الثدي حوالي 4000 امراه سنويا بتونس، لكن الفحص المبكر قد ينقذ العديد وقد يقلص من الكلفه الماديه على وزاره الصحه وعلى المجتمع. مديره الخدمات الطبيه بالديوان الوطني للاسره والعمران البشري فاطمه تميمي.
14: اذا كان احنا نفيق ورم صغير اقل من سنتي الشفاء يكون تسهل، ما يتكلفش وزارة الصحة، ما يتكلف زادة للمجتمع ككل. هوني الأوبجيكتيف نتاعنا اللي باش نحسوا النساء على أهمية التقصي المبكر، على خاطر المرأة هي آخر حاجة تتلهي بها صحتها في تونس أون جينيرال. في تونس ولينا 4000 إصابة في العام بسرطان الثدي.
10: ويصنف سرطان الثدي كأول نوع من أنواع السرطان التي قد تصيب النساء، مؤشر كاف لتنظيم حملة وطنية للتقصي المبكر انطلاقتها كانت من العاصمة بحضور مدير عام الصحة بوزارة الصحة وليد عيجا.
15: حملة انطلاق تقصي ضد سرطان الثدي اللي هو أول سرطان عند المرأة. الحملة هذه اللي تبدأ ديما في أكتوبر تكون في كامل ولايات الجمهورية، تواصل العام الكل ديبيستاج دي كونسير دو سام. مي زادة كيف المرأة لازم تعرف تتقصى وحدها سرطان الثدي. فما دي زيكزامان كومبليمونتير. هي الحملة هذه هي حملة وطنية.
10: غادرنا شارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث انطلقت الحملة الوطنية للتقصي المبكر لسرطان الثدي. لم تكن الخيام البيضاء مكان خوف هذا الصباح، بل مكان أسئلة صغيرة وأجوبة مطمئنة، وخلفهن لا يزال الصف ينتظر.
2: تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بالعاصمة، وناقش المشاركون خلال اليوم الثاني من المؤتمر خلال الجلسة الصباحية التجربة التونسية والمصرية والأردنية في هذا المجال. الأستاذة في الطب وعضو فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة حبيبة الميزوني أكدت في تصريح لنعيمة سولي، أكدت أن التجربة التونسية في مجال المستشفى الرقمي هي تجربة رائدة على عديد الأصعدة.
16: تجربة تونسية في المستشفى الرقمي تجربة رائدة على عديد الأصعدة. هو مستشفى اللي يوفر خدمة صحية للمواطن، أما كيفاش يوصلها ويقربها للمواطن باستعمال الطب البعادي والانتليجنس ارتيفيسيال. اليوم قسم التصوير الطبي في المستشفى الرقمي يغطي كامل جميع حاجات مستشفيات الجهوية. 1 أكتوبر 2025 يغطي 100% في سكانير وليارة. فما زادة تقصي سرطان الثدي اللي هذا المشروع بدأ توا مع توزر إن شاء الله بقدرة ربي تبيع عن يشمل جميع الجهات الداخليه. فما زاد مشروع مهم جدا للجلطه الدماغيه، والهدف هو تقريب الخدمه الصحيه للمواطن اينما كان.
2: من جهته تحدث العضو المؤسس للمستشفى الرقمي في مصر احمد البوكلي عن التحديات التي تواجه الصحه الرقميه.
17: تونس النهاردة التجربة طبعا مبهرة الحقيقة، لأنه أنتوا وصلتوا لمرحلة من النضج يعني في التجربة كبير جدا، لأن ما شاء الله وصلتوا لي شبكة قومية. يعني التجربة بتاعتنا احنا يمكن كانت موجهة بالأساس للمناطق الريفية أكتر، أو المناطق اللي فيها ضعف بالخدمة الصحية، ودي مشكلة عامة في العالم كله. في تحديات طبعا بتواجه الطب عن بعد والطب الرقمي عموما. يعني بالنسبة للمرضى بيبقى فيه طبعا بالذات في المناطق النائية متخوف من التكنولوجيا. أصبحت سهلة، يعني الموبايل كافي إن احنا يحصل تواصل مع المريض. بعض الناس عندها تخوف من البيانات، طب أنا بياناتي تبقى على الإنترنت أو متاحة للناس.
2: في شأن آخر، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال افتتاحه الورشة الدولية بالعاصمة اليوم حول التسويق والترويج العالمي للتمور بعنوان أفضل الممارسات ونماذج النجاح، أكد أن تطوير قطاع التمور لم يعد مرتبطا بزيادة الإنتاج وتحسين الجودة فقط، مشددا على أن التسويق والترويج والنفاذ إلى الأسواق العالمية وخلق القيمة المضافة أصبحت اليوم من أهم مقومات تنافسية القطاع واستدامته. من جهتها، أكدت رئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة دورصاف بن أحمد في تصريح لمها الفرشيشي، أكدت تسجيل عائدات قياسية لقطاع التمور تفوق 1,000,000,000 دينار، مشيرة إلى أن الموسم الحالي يشهد تراجعا طفيفا في الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط.
18: موسم الفارط كان موسم قياسي، وصلنا عتبة 404 ألف طن للتمور التونسية، إنتاجنا كان وفير فما تطور هاي. بالنسبة للموسم هذا فما تراجع طفيف بالنسبة للإنتاج، ونعرف اللي هو هذا طبيعي باعتبار تغيرات مناخية وراء هذا. التقديرات طيبة، في تراجع طفيف لكن مستويات طيبة للإنتاج، وسيكون تبعاتها مستويات على مستوى الترويج على المستوى الداخلي والخارجي. هذا كذلك وصلنا مستويات قياسية بالنسبة للموسم الفارط، وبنحكي وتويك في تواصل عملية التصدير إلى عتبة 155,000 طن، وما زال العملية متواصلة، وعائدات قياسية بالنسبة للموسم هذية تفوق 1,000,000,000 دينار.
2: تنطلق المنظومة المالية والبنكية في تونس غدا الأول من أكتوبر في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد وعبر تخصيص البنوك 8% من أرباحها أو من أرباحها، ويتمتع وإيداع المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك للغرض. وكان أستاذ القانون البنكي محمد الخيلي أكد في تصريح سابق للإذاعة الوطنية أن معالجة الملفات ستكون اعتمادا على الأسبقية في إيداع المطلب.
19: كل بنك يخصص 8% من المرابيح نتاعو لإنشاء خطوط تمويل للقروض على الشرف تسد من غير فوائد، من غير عمولات بنكية، ومن غير ضمانات، عبارة على سلفة يخوها المواطن ويرجعها كما هي. شريطة أنه يكون عريف عنده قدرة على السداد، ما يكونش عنده قروض أخرى اللي الإجمالي نتاع الأقساط اللي رجعها ما يخليلوش بالمدخول نتاعو على الأقل 40% مش يعيش بهم. إذا كان الشروط متوفرة فإنه يصب المطلب نتاعو بداية من 1 أكتوبر حصريا على منصة في الغرض. المنصة هذه لازمها تمكن الحريف من وصل فيه التاريخ والساعة والعدد الرسمي نتاعه في الإيداع، خاطر المعالجة مش تكون حسب الأولوية في الإيداع، مش تنظر فيها البنك. لازمها في 10 أيام تجاوب الحريف كل المطلب حظي بالقبول أم لا.
2: ويتمتع بهذه التمويلات التي تمنح على فترة سداد قصيرة لا تتجاوز سنتين مع 6 أشهر إمهال الأشخاص الطبيعيون، وحددت قيمة القرض ب 5,000 دينار وأصحاب المشاريع الصغرى، وحددت قيمة القرض ب 10,000 دينار والشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة، وحددت قيمة القرض ب 25,000 دينار. في الثقافة، وبمشاركة أكثر من 30 دولة، تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 8 من مهرجان الفيلم القصير بالكاف، وتتواصل إلى 4 أكتوبر المقبل. مدير المهرجان أمير قديش وأكثر تفاصيله.
20: مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة اللي ما تفوتش 30 دقيقة بمسرح الجاي بالكاف. تم أفلام بشتير من كومبيتيشن بيناتهم من برشة دول عربية وبرشة دول إفريقية، وصلنا لأكثر من 30 دولة، برشة ورشات متنوعة في السينما. السنة لي الذكاء الاصطناعي والسينما، كيفاش نجم بالذكاء الاصطناعي تصنع الفيلم نتاعك دو أجوز كزيت. فما العروض الموسيقية زادة كيف كيف، في اليوم افتتاح عنا صديقنا إبراهيم شيدا. زادة عنا خاصية في المهرجان اللي هي أنجور أن فيلاج، كل يوم نختاروا قرية معينة ونمشوا نقوموا فيها عرض في الهواء الطلق.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية أن الكيان الإسرائيلي مسؤول عن ثلثي الوفيات المسجلة في قطاع غزة خلال العام المنقضي. في لبنان، أعلن الجيش مقتل أحد عسكريه وإصابة 3 مدنيين في استهداف إسرائيلي لآلية للجيش بالنبطية تزامنا مع قصف وعمليات تمشيط في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه تلقى من الوسطاء رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم، موظفا أن الوثيقة الجارية التفاوض بشأنها تشرح خطة لسبعة أيام لبناء الثقة والعودة لنسخة معززة من اتفاق وقف الحرب. أعلن البنتاغون أن انسحاب الولايات المتحدة وشركائها في التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية في العراق، وفي وقت قالت فيه القيادة المركزية الأمريكية إن الانسحاب يأتي ضمن خطة انتقال نحو علاقة دفاعية ثنائية. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن مرحلة جديدة بدأت عنوانها سيادة العراق. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعينا مشاهدينا الكرام ونجيزه لكم في عناوين. مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية ينظر في تنقيح عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54. حوالي 4000 إصابة بسرطان الثدي سنويا في تونس، واليوم انطلاق الحملة الوطنية للتقصي المبكر. وفي أخبار العالم، شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وبعد نحو عقدين أمريكا تعلن انسحابها من العراق. أجمل تحيات، كوثر العربوبي، إلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: معنا بداية الحكاية
2: ومعنا يبدأ النهار.
3: سبت واحد منسينا حد،
2: سبت واحد منسينا حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
3: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
2: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
3: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
2: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
3: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
2: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
3: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
2: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
3: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
2: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
3: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
2: في رياضة وأهداف.
3: ويحلو المساء
2: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
1: معنا بدايه الحكايه،
2: معنا بدايه الحكايه.
4: الإذاعة الوطنية متعه الاستماع، متعه الاستماع.
5: المشهد الآن، جوله في اهم التصريحات، اخر الاخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في الساعة الثانية من المشهد الآن على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. ماضي ساعة و16 دقيقة باش نواصلوا في فقراتنا، فقرة طبعا تهم الأحداث والأخبار الوطنية، ثم نمشيوا للمشهد في العالم من المصدر. ومصدرنا اليوم حاضر بحذانا في استوديو 5.
1: المشهد الآن
5: من المصدر.
6: ضيفنا ومصدرنا في المعلومات اللي باش نقدموها توا هو سي علي عروس، عضو الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة التابعة للأوتيكا، وهو أيضا رئيس غرفة مقاولي الأشغال المائية. سي علي عروس مرحبا، أهلا وسهلا.
7: مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية وشكرا على الاستضافة.
6: مرحبا بك. حابين ندخلوا عالم البنائات الأشغال العامة، خاصة وانتم عندكم عهدة برشا مشاريع عمومية احنا نستناو في إنجازها. قبل كل شيء نحب نفهموا هالجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة فيها مقاولين يخدموا فقط للصلاح العام المشاريع العمومية، وإلا هما الأعمال متاعهم منقسمة بين القطاع الخاص والقطاع العام؟
7: هما الأكثر يخدموا القطاع العام ويخدموا شوية القطاع الخاص، مثلا كما لي بروموتور إيموبيليي ولا مش برشا معناها، أما أكثرهم نقول أكثر حتى 80% يخدموا النظام بالنسبة للإدارة.
6: مشاريعهم مع الإدارة التونسية، مع الدولة التونسية، مع الوزارات، الجهات العمومية، وهذا عنده قانون اللي هو قانون الصفقات، لأنه المقاولين ما ياخذوش هالمشاريع هذية إلا وفق تمشي قانوني معين. خلينا نتعرف عليه.
7: هو قانون 2014-1039 اللي نظم صفة المشاريع هذه كيفاش ما ياخذوها المقاولين، وصارت من المنظومة بتاعت يونابس اللي هي حاجة باية منها ونظمتها، ولات فيها ترانسبارونس منها شفافية والكل والحقوق المقاولين ولاو مضمونين بصفة عامة. وبالنسبة للمشاركة والقانون هذا من 2014 توا ينجم يقع تنقيحه شوية، فما منها تخمام باش نقوموا بتنقيحه متاعه ليتحسن باش الثغرات اللي فيه صغيرة منها.
6: فنتيجة تحبوه التنقيح اليوم، وشنو الإشكاليات اللي عندكم في قانون الصفقات العامة؟
7: والله ما فماش برشا اشكاليات لمحاله، اما فما ما تعرف توا العمل اللي عندنا احنا توا في ظروف العمل نتاعنا تبدلوا منها بصفه عامه، وقاوش منها مطابقين للنظام اللي كنا نخدموا فيه قبل خاصه، ولذا ديما يقع فما تنقيح لازم يصير حتى صغير بارابور بالنسبه لتطبيق بعض القوانين. احنا توا مثلا صار تنقيح، صار في 2025 قانون عدد 17 لسنة 2025.44، هو قانون منها يقول اللي المقاولين مش يعودوا يخلصوا بالنسبة للصفقات اللي ممولة من الخارج مش يعودوا يخلصوا ما غير التي في ا معناها يزوم هذا قاع تنقيح نتاعو مش تنقيح نتاعو ضر القانون هذايا تبقى القانون هذايا ما جاش التطبيق نتاعو كيما يلزم على خاطر عملوا التطبيق نتاعو يبدا من اول جويلية 2026 بالنسبة للمارشي الصفقات اللي قاعدين في طور الإنجاز يعني وقت اللي هو العادي اللي معمول به نورمالمون هو انه يقع التطبيق نتاعو بالنسبة للصفقات وقت اللي معناها
6: جديدة
7: الإدارة جديدة من لابيل دوفر
6: دونك انتم فما صفقات دفعتوا فيها التي فيا وما كومش باش ترجعوها هذا اللي نفهمه من كلامك
7: احنا المقاولين ياخذوا فيه دي زافونس معناها بور لي غراند زونتربريز ياخذوا فيه 10% اي لي موين بتيت انتربريز ياخذوا فيه 20% هذيك ال 20% اللي ياخذوها فيها بارتي نتاع التي فيا 19% تي فيا ومفروض منه كي ياخذ مثلا كي هو عنده مليارد مثلا مارشي واخذ عليه 200 مليون 200 مليون هذوكم فيهم 19% تي في ا يلزم يرجعهم تو كي مش يولي يخلص باللور تاكس بلاش تي في ا مش يخلص بالناقص اما كمان يلزم معناها يخلص 19% اللي خذاهم
6: واضح
7: هذه حاجه الحاجه الثانيه فماش يبدا عنده نقص كبير ياسر لانه هو في المعاملات نتاعو مع المزودين ومع اللي يتعاملوا معهم الناس كله يتعامل بالتي في ا يخلص بالتي في ا ويخلص باللور تاكس المعادله هذه ماهيش
6: ما تستقيمش بالنسبه لي
7: تعب ياسر نعم
6: والمعنيين بها تقريبا نحكيو على اكثر من 43 الف مؤسسات بناء حسب ارقام قديمه ترجع ل 2024 في سوق متغيره في علاقه بكلفه الحديد كلفه مواد البناء وبعد نحكيو على اشكالياتكم انتم ولكن نحب نفهموا المواطن اليوم الاشغال العامه ولا المقاولات العامه شنو تعمل بالضبط اليوم معنيه بالليزوتوروت بالكياسات بالطرقات بالمستشفيات بالمدارس شنو المشاريع اللي انتم تخدموا عليها اليوم
7: مشاريع الكل في البناء في كما قلت توا بالنسبه للطرقات بالنسبه للبناءات بالنسبه حتى الانجازات نتاع المياه القنوات الكبيره الجسور كل ما هو اشغال تصير في تونس هي ما نجوا فيهم المقاولين التونسيين تبارك الله معناها فما معناها امكانيات باهيه وتقنيات معناها عاليه وفما حتى اشكال بالنسبه لانجاز المشاريع الكل
6: تقريبا مجمل المشاريع العموميه هي على ذمه مقاولين التوانسه الا المشاريع الكبيره اللي نعرفوا خذتها شركات صينيه او شركات اجنبيه
7: نعم
6: علاش المواطن التونسي يقول لك يبدا اشغال نتاع طريق ولا اوتوروت يقعد برشا بالسنوات ما نعرفش نعطي مثال بن عروس المنيهله المشاريع الكبرى اللي بدات هذيك الكل فما اشكال في اجال التسليم ولا هذيك هي الفتره اللي يمتد عليها المشروع العمومي
7: هو في الوقت اللي يقع المارشي يتعامل مع المقاول على 3 أو 4 سنين الوقت هذاك يتحدد بصفه منها حسب الانجاز اللي مش يقوموا به بصفه منها عاديه وكل تبقى المشكل الكبير اللي قاعد يصير واللي نلاحظوا فيه هو انتزاع الاراضي المشاريع خاصه في الطرقات ما نجموش معناها نجزوا المشاريع لان الاداره تلقى صعوبات كبيره على نرال المثال عندك ليكس 20 مثلا في تونس في شركه النيله مازال تو عندها جي 10 سنين معناها يخدموا فيها ولتو مازالوا ما كملوهاش على حكايه صغيره بكل نتاع 300 متر تقريبا ليكس 4 كيف باش يربطوها مع ليكس 20 زاد كيف تو عندها عامين تقريبا وهي معناها كملت الخدمه نتاعها ما تربطتش والمواطن محروم معناها من الاستعمال نتاعها لان معناها فما صار انتزاع مشكل الانتزاع معناها ما تمش في الاجال المحدده يعني.
6: لانه فيه اجراءات قانونيه وتنجم تاخذ وقت.
7: فيه اجراءات هو صار قانون جديد ما عندوش برشا 2018 كل معناها باش ينقح ويحسن شويه في عمليه الانتزاع تبقى قاعده ديما ناقصه شويه بالنسبه للتطبيق على عين المكان.
6: اذا كان نعطيه النسبه والا قراءه اليوم لتقدم اشغال المشاريع العمومية 50% 20% يعني إذا كان مبرمجة لسنتين بالضرورة تقعد 4 سنين ولا 3 سنين هل التأخر هذايا موجود دائما وجاوبني بصراحة علي عروس لهنا في مجمل المشاريع العمومية
7: هو موجود في مجمل المشاريع العمومية علاش لأن الإدارة ما تنجمش تقوم بانتزاع الأراضي قبل ما تعمل المرشي علاش خاصة وقت اللي معناها الاراضي هذه حتى الهويه نتاع الملاك نتاعها ما تعرفهمش. شنو اللي يصير معناها بصفه معناها على عين المكان انه كي ياخذ المقاول المارشي نتاعه يبدا يخدم ويقدم، وقت اللي مواطن يعرض له وقتها يقوم معالجة المشكل.
6: أيوة.
7: وهذاك علاش معناها يقول قايل علاش مقاول ما يبداش كان بعد ما لومبريز كلها تحلت والأرض كلها على ذمته. هذه عملية على عين المكان ما تصيرش.
6: هذه التفاصيل هذه تغير في كلفة المشاريع
7: بطبيعة الحال. كل تأخير فيه مضرة أولا للمقاول، خاطر الإدارة هي الأسواق نتاعها موجودة معروفة في المرشي ما تبدلش. أما المقاول كي توخر لي عام وعامين وين تعرف اليد العام لا تزيد، السلع كلها تزيد، لي كارير لي كارير فما زاد مشكل في لي كارير باش نقول لك عليه. لي كارير برشا قاعدين يسكروا سيرتو من السنين الأخرانية هذه. بعض ساعات في ولاية من الولايات تلقى فيها ثلاثة زوز ولا ثلاثة كاريرات يسكروهم ثلاثة مع بعضهم. المقاولين ما يلقاوش باش يخدموا. علاش ما يسكروش بالوحده بالوحده وكل وحده معناها يلزوها بشويه بشويه باش تقوم بالنظام تاعها وتريق الوراق وكل شيء.
6: دونك فما مشكله المواد المقطعيه وفما مشكله مواد البناء اللي قاعده تزيد والانتزاع القانوني هذا نتاع العقارات. الكلفه يتحملها وحده مقاول المشاريع العموميه ولا تتم مراجعه الصفقه مع الدوله؟
7: هي مراجعه الصفقه موجوده في راس الشروط
6: في القانون.
7: تبقى ما هي ما تكون موجوده كان شيء في البريود نتاع المارشي. اذا المارشي على عامين بعد عامين ما قاش معناها عنده الحق في الا اذا يعملوا له معناها توقيف هذاك او سيرفيس دار يضربوه. الاشكال فاش يعملوا له الايقاف على بقعه صغيره او يكمل يخدم في الباقي ولذا الديلي ما يتزادش.
6: واضح.
7: معناها فيها اشكال حتى هذه التطبيق نتاعها ما هوش واضح ومضر للمقاول.
6: باهي، ساعات نسمع يقول لك المقاول هرب، معني سامحني بين ظفرين، ولا ما كملش المشروع، ولكن المشروع صارت فيه اشكال. صحيحه فما حالات نتاع عدم استكمال المشاريع وقت اللي المقاول يلقى اوبستاكل يخلي المشروع ما يوصلش فيه وينجم يمشي المقاول اخر؟
7: صحيح هذه موجوده، اما ما هوش من المقاول. المقاول وقت اللي يقف على مشروع ما يصير فيه ريزيلياسيون دو مارشي. ريزيلياسيون فيها مظاهر كبيره ياسر. اولا ليكوسيون نتاعو كل الاداره تجبدهم بالبنك. البنك ما قاش تتعامل معها خاطر ايش يقول ريزيلياسيون معناها سيء، معناها تقول المقاول هذايا ما هوش رونتابل وما هوش منظم وما قاش تتعامل معه. حاجه اخرى معناها هو يبدا عنده ديزيبوتيك ولا دي زادة كيف كيف يظهر فيهم. اخيب حاجه تصير المقاول هي ريزيلياسيون، معناها اذا وصل باش يعملها راهو رغم انفه راهو معناها فريمون ما قاش حتى حل، على خاطر وهو ممكن زاد سبب فيها زاد هو نظام عطيان المرشيات او احنا قاعدين نخدموا بالنظام اللي مونديزون. مونديزون وقت اللي المقاولين
6: اللي يعطي سعر اقل
7: يعطي سعر اقل سعر ممكن.
6: نعم.
7: خاصه وقت اللي يبدا عنده مثلا خلاصات نتاع قباضه ولا نتاع سي ان اس اس اللي هما لازمين كما يخلصهمش معناها يتحتم. يولي يتلز باش ياخذ المرشي في اقل سوم ممكن. خاطر يعرف روح كي يجي مونديزون تو ياخذ المرشي وكي يخدم في الظروف هذوما ما ينجمش يكمل المرشي. خاطر اخذاه هو معناها بسوام ارخص ما يكون. وزيد معناها جاتو ظروف بعد او المرشي توقف او السلعه زادت او الاشغال زادت وتعطل الكل ما ينجمش ينجزوا. هذه صايره برشا.
6: صحيح صايره وموجوده. خلينا نحكيو شويه بمنطق خدمتكم في الاشغال في الاشغال العامه. مشروع من لحظه اللي تاخذه الى يعني الى معناها تسليم هالمشروع هذايا قديش الفتره الزمنيه العاديه؟ مثلا اذا كان نحكيو على طريق سياره ولا على طريق فرعيه ولا على مؤسسه عموميه نحكيو على سنوات. اليوم ضروري تكون سنوات باش يحضر هالمشروع العمومي، لانه باش نعطيك مثال ديما نتحدث على لسان التوانسه ساعات نشوفوا البرة مثلا خاصة في الدول الإسيوية طريقة الإنشاء والبني تخلي المشاريع هذه تحضر في أشهر ولا حتى في سنة.
7: هو بطبيعة الحال وقت اللي مش نعملوا منها طريق وطروط مثلا وطروط عندها برشا مشاكل. أولا كما قلنا نحلوا لومبريز قبل كل شيء، معناها كل مرة نلقاو مشكل مع لومبريز وكل شيء لازم تحل. بعد عندنا قناطر لازمهم يتعاملوا في كل مرة فما معناها اوبستاكل باش نعديو الكل لازم نعملوا قناطر. القناطر هذوك باش نعملوهم فما برشا بصفة عامة تلقى فما قنوات نتاع سونات، تلقى اللي كابل نتاع ستاك، تلقى الغاز قنوات نتاع الغاز وكل يلزمهم معناها مده، يلزمهم يتبدلوا يتنقلوا حسب مشاريع جديدة، وهذوكم يلزمهم الإدارة مثلا ستاك يلزمها تعمل أبل دوفر باش تبدل الريزون تاعها في كل بقعة تعترضها. كانك تتفكر معناها الاسفار اللي عمل
6: اللي
7: كيفاش قعد كان دخل السيد رئيس الدوله باش وصلت قامنا بالريكوردمون تاع الحلاقه تاع سونات وكمل المشروع.
6: واضح. حكيت على الجانب السياسي، واحنا مؤخرا في خطاب رئيسة الحكومة في كلمات وزير التجهيز فما نقطة مشتركة ومتكررة واللي هي إنجاز المشاريع العمومية في أجالها وتسريع المشاريع العمومية. بالنسبة لك أنت اليوم كجامعة للمقاولات والأشغال العامة، شنو هو الوصفة المثالية باش نسلموا المشاريع العمومية في أجالها ويستفيد منها المواطن؟
7: هي أول حاجة تمكين المقاول باش يخدم في ظروف جيدة، معناها ما عنده حتى أوبستاكل، يزم يكون عنده لومبريز تحت يده ويخدم ما يتعرضهاش. إذا فما فورنيتور مش تعملها معناها الإدارة يلزمها تعطيها له في الأجال المحددة. وأهم حاجة، أهم حاجة يلزم الإدارة تخلص المقاول في الأجال القانونية.
6: نعم، نحكيوا على المراقبة زاد سعلي، أنتم اليوم تقول إشكاليات على مستوى المسألة التشريعية والقانونية وانتزاع الأراضي على مستوى التمويلات على مستوى التفيا بالنسبة للمقاول، هذه كل مهمة بالنسبة لكم أنتم كسكتور هكا ولي. ولكن بالنسبة للمواطن، جهات رقابة تطور إنجاز المشروع اليوم كيفاش تتعاملوا معها وشكون الجهة اللي تراقبكم؟
7: بالنسبة للإدارات عندهم أنا جهاز متاعهم تاع المراقبة، وفما حتى يعملوا دي سوتريتونس افيك دي بيرو دو كونترول، معناها عندك المراقبه اولا بيرو دو كونترول، وفما حتى هكا دي بيرو معناها اللي يوافقوا على الانجاز بخلاف اللي يراقب حاجه واللي
6: يوافق على الانجاز يعطي يعني تاشيره الانجاز،
7: خاطر لازمه هي للغارونتي ديسينال، هذيك حاجه معناها ضروريه اللي بيرو دو كونترول وبيرو دو سيكوريتي وكل منها يعملوا منها
6: التاشيره تاعها، باش نعرفوا قداش فما مواد مطابقه للمواصفات ولا لا في كياس ولا في بنيه عموميه، يعني هذا
7: بطبيعه الحال
6: باش نفسروا للتونسي. عبد الرحمن تفضل، خلي لك
8: الحقيقه انا تبعني استمعت بانتباه، لكن لاني عندي شويه اطلاع بسيط، لكن نجم نخرج من الاخر بانه تقريبا الحديث الكل هو حديث جرائي، اوراق ثم برشا اوراق ثم برشا اجراءات. انا الحاجه اللي اكتشفتها الحقيقه مشكوره انه كيفاش انسان ياخذ مشروع باش يعمل طريق 50 كيلومتر وما هوش عارف انه بعد 20 كيلومتر ثم انسان عنده ارض تو منتزعتها الدوله، وهو اللي ياخذ الطريق هذايا ويعرف انه الستيك مثلا ولا السوناد ولا التو عملت هي لابيل دوفر باش يبدلوا الخيوط ولا باش يبدلوا الجعب، معناها ريت الوقت الاجراءات يعني ما ياكل هذا الزمن الاجرائي نتاع الاوراق مع انه هالتعطيلات هذوما. انا حضرت في مره على مشروع معناه ضخم كل دوله في دوله، استغربت انه الناس الكل واحد يقول له انا ما نضرب ضربه لما يخلص لي فلان، هذوما الكل مؤسسات دوله
6: جهات عموميه،
8: احكي لك جهات عموميه. فبالتالي اذا نقصوا منهم هذوما الكل، انت ايش عندك؟ عندك ابيل دوفر يجموا يراجعوه يقول لك المؤشر الناس زاده ولات عندها حساسيه منها، حساسيه زاده لانه في بعض الاحيان يقول لك تلقى كياس، الحقيقه مانيش نعممه، عندنا اشغال عموميه عملوها مقاولين توانسه معناها مشهود لها، لكن بعد مده يتكسر ولا حاجه يقول لك لانه عمل على المونشير والمراقبه ما كانتش هذاك الكل، هذا حديث يقولوا اغلب التوانسه. لكن نحن اذا نعرفوا رواحنا باش نعملوا كياس 100 كيلو وعملنا لابيل دوفر نتاعنا واخترنا سي اكس، لازم هو ماشي كل شيء حاضر تو تتعمل الكياس، اذا ما يوقفلوش واحد بزلات سامحني في وحده يقول له ما تدخليش في ارضي، اذا
6: ستيك
8: ما تدخلوش لا اوقف شويه حتى يكمل لابيل دوفر باش نعدي الخيوط، تو يصير معناها راهو شوف جزء كبير
6: مرحله الدراسه
8: من تعطيل مراحل الدراسه، وبعديك زاده ثم اشكاليه يقولوها المقاولين يقول لك انا بالترونش بالترونش ترونش المو يصبها لي تو يصبها لي بعد مده دوله والعام وراه نعرفوا احنا
6: يعني مشكل التمويل ومشكل البنوك ومشكل الشيكات اللي هي النقاط اللي باش نختموا معاك في دقيقه سي علي عروس. اشكاليات التمويل بالنسبه للمقاول اللي يخدم في الاشغال العموميه.
7: والله اشكال بالنسبه للشيكات الاشكال الكبير هو انه ما قبل في الناس كل كانوا يتعاملوا بالشيكات كضمان مع المزود نتاعو يعرف اللي من الاداره مش تخلصوا بعد 3 شهور يتفاهم مع المزود نتاعو يقول له انا نعطيك شيك نخلص نخلصك وهذه العمليه تصير مع المقاولين مع حتى لي كوميرسون مع برشا من الناس. القانون نحاه ما عملش
6: بديل
7: وثيقه بديل للتصرف هذا باش الناس تنجم باش العدله تدور وتتعامل. خاطر اذا الاداره جات خلصنا بالوقت وحتى في ال 45 يوم اللي موجودين في القانون راي فماش
6: امور اسهل. نعم شكرا لحضورك سي علي. سي علي عروس عضو الجامعه الوطنيه لمؤسسات البناء والاشغال العامه التابعه للوتيكا، حبينا سلطوا الضوء على هذا الموضوع من المصدر مباشره. من بعد شويه باش نمشيو لفقرتنا الختاميه المشهد الدولي.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
9: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
3: المشهد في العالم.
6: في العالم اليوم القراءة جينا من عند الأستاذ والمحلل السياسي بولبيبة سالم. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
10: تحياتي لك أستاذة ليليا ولكل فريق البرنامج طبعا ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
6: مرحبا. 3 ملفات باش ناخذوا معك قراءة في هالثلاثة ملفات هذية. باش نبداو بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، من جديد تستأنف هذه المفاوضات، ما نعرفش إذا كان احنا قدام هدنة مؤقتة من جديد وإلا مساعي فعلية وحقيقية لإنهاء هذه الأزمة في الشرق الأوسط.
10: هو طبعا المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما زالت مستمرة طبعا عبر العديد من الوسطاء، وتقريبا يعني الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت يعني تقريبا تبادل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران، وإلى اليوم يعني إيران تدرس مقترح أخير قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الحقيقة يعني الجميع متفق على أن الحل العسكري مستحيل يعني في هذا الموضوع، والولايات المتحدة نفسها خاصة الرئيس ترامب المقبل على انتخابات نصفية في شهر نوفمبر القادم يعني لا يريد، وهو الذي تقريبا أنصار منه بهزيمة يعني مرشحية في الفترة الأخيرة في الانتخابات التمهيدية، ويعرف أن المزاج العام في أمريكا ضد الحرب، كما يعرف أن أسعار الوقود مرتفعة الآن في أمريكا بسبب يعني غلق بضيق هرمز هنا. بالطبع هو يسعى إلى إبرام اتفاق، ولذلك رأينا أن حتى خطاب نتنياهو في الجمعية العامة كان مختلف يعني في الحقيقة على الخطابات السابقة.
6: نعم.
10: لم نرى خطابات التهديد والوعيد يعني وذلك التبجح بالانتصار وبالقوة، وكان خطاب يعني أقرب إلى المهادنة وأقرب إلى التهدئة، وهذا يؤشر لهناك مفاوضات كبيرة يعني وفيها أكثر من وسيط في الحقيقة الآن، يعني الوسيط الباكستاني بكل تأكيد، الوسيط القطري والوسيط العماني، وكذلك يعني حتى توقف الرئيس الإيراني في الجزائر لم يكن في الحقيقة فقط من أجل ما نزلش في مطار هواري بومدين باش يملأ بالكيروزان يعني الطائرة ويتعدى
6: يعني تتوقع أن الجزائر على خط المفاوضات؟
10: لا الجزائر على خط المفاوضات، علاقاتها جيدة مع إيران كما علاقاتها جيدة مع أمريكا أيضا، ونعرف اللي الجزائر لعبت دور يعني سابق، تعرف جيد الولايات المتحدة هي دائما الجزائر تعتبر يعني البوابة المنخفضة لإيران كما قيل، يعني هي في النهاية لعبت دور سابقا الجزائر في الوساطة بين أمريكا وإيران. نتذكر يعني خاصة في أزمة الرهائن وقتها بعد انتصار الثورة الإسلامية سنة 79، أزمة الرهائن الأمريكان في السفارة الأمريكية في طهران، وبعد فشل الإنزال الجوي الأمريكي وقتها لإطلاق لإخراج الرهائن من هناك، وقتها الجزائر لعبت دور الوسيط واستطاعت وكانت يعني تمتلك ثقة الإيراني في هذا الخصوص، وكذلك الأمريكي لعبت دور كبير وقتها مع رضا مالك رحمه الله، واستطاعت إطلاق سراح الرهائن الأمريكان يعني بعد مفاوضات كبيرة مع الجانب الإيراني وضمانات كبيرة زادها من الطرفين، وأرسلت طائرات يعني إلى طهران ونقلت هؤلاء الرهائن الأمريكان إلى مطار الجزائر، مطار هواري بومدين، ثم إلى واشنطن.
6: يعني أنك اليوم يعني تنظر بإيجابية إلى هذه الوساطات الجزائرية قطرية باكستانية لحل الأزمة وتجاوز التصعيد العسكري،
10: لأن مسألة التصعيد يعني المنطقة مقبلة على احتمالين. الاحتمال الذي يرفضه الجميع أن إعادة العدوان أو معاونة العدوان على إيران باستهداف يعني البنى التحتية ومنصات الطاقة واستعمال أسلحة محرمة، هذا يعني نهاية المنطقة، أن المنطقة ستدمر تماما، لأن الإيراني أبلغ الأمريكي بأن الرد سيكون ساحقا وسيتضرر الجميع،
6: لن تتضرر كامل المنطقة،
10: على كامل المنطقة لن تتضرر إيران وحدها. إذن فبالتالي ليس من مصلحة الجميع سوى الخليج أو المنطقة أو دول الخليج، هنا دول الخليج بنت دائما يعني فترة الازدهار والرخاء الاقتصادي على الاستقرار ليس على التوتر، بالتالي هنا منطقة التوتر والنزاع الدائم ليس في صالحها، وهي تسعى في كل اتجاهات رغم التصريحات من هنا وهناك، ولكن هناك مساعي حقيقية، لأن هناك أزمة حقيقية موجودة. أزمة الطاقة قد تتحول يعني صارت الآن أزمة تقريبا، قد تتحول إلى أزمة عالمية، وإيران تضغط عبر هذا الجانب يعني لأن في النهاية إذا أنت تحاصرها اقتصاديا وتحاصرها عسكريا، هي أيضا تحاول أن تضغط على الاقتصاد العالمي عبر غلق مضيق هرمز هنا. ورأينا يعني لا ننسى الباخرة الوحيدة التي مرت يعني محملة بالطاقة وبالغاز مؤخرا هي باخرة جزائرية من مضيق هرمز. إذن فبالتالي لا يمر ذلك إلا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني وتحت حراس الحرس الثوري الإيراني. إذن فهنا أمريكا ودول المنطقة، الحل الأول الذي سيدمر المنطقة هذا يبدو لعقلاء المنطقة مرفوض تماما،
6: واضح.
10: إذن فبالتالي الحل هو في الحوار وفي العودة إلى مذكرة التفاهم وفي احترام بنود مذكرة التفاهم هنا من أجل الوصول إلى حل دائم ونهائي. نعرف إيران تريد من الجميع أن يعترف بها هناك كقوة إقليمية، وتريد بناء يعني نظام إقليمي جديد مع دول المنطقة تعتبر أن أمريكا والصهاينة هؤلاء أجانب وغرباء على المنطقة، لا يجب الاستماع إليهم أو فرض شروطهم بأي صورة من الصور، لأن ما يهم أمريكا هي مصالحها في النهاية.
6: نعم واضح، وإحنا نحكي على الفرس اللي عندهم بالطبع تاريخ في هذه المنطقة، ملف عنده علاقة مباشرة بالقضية الفلسطينية اليوم، ولكن أنا باش نرجع بيك للجمعية العامة للأمم المتحدة. شفنا برشا خطابات داعمة للحق الفلسطيني، شفنا مشهدية متاع ناس تقاطع في نتنياهو وخروج ولكن هذا الكل ما يغطيش على التصعيد اللي مازال مستمر على الأرض في الضفة الغربية في غزة في القدس وفي كل الأراضي المحتلة.
10: هو الكيان المحتل عاش تقريبا يعني إهانة دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني مجرم الحرب نتنياهو أو الإرهابي نتنياهو يعني تقريب 77 دولة قاطعوا كلمته في الجمعية العامة. وإسرائيل لأول مرة تعيش هذه العزلة الدولية، يعني عزلة دولية حقيقية، ولذلك نستغرب يعني أن يقع استقباله من بعض الدول العربية حقيقة، يعني أو تطبع معه بعض الدول العربية وترفع معه العلاقات إلى مستوى السفارات. يعني نتحدث هنا عن نتنياهو الذي سلك الطريق مغاير للوصول إلى نيويورك، يخشى الاعتقال حتى في نيويورك، يعني عمدة نيويورك هدد باعتقاله وهرب كالسارق، يعني ألقى خطابه وانسحب ولم يلقى حتى بحظوة يعني اللقاء الرئيس الأمريكي، لم يلتقي حتى بترامب في جلسة خاصة. نفس الشيء ترامب التقى بآخرين، نفس الشيء كذلك الكلمات الكثير من الدول هناك كانت كلمات فضحت فيها النظام العنصري الصهيوني، فضحت حرب الإبادة، يعني من كلمات كانت يعني الرئيس ماكرون الفرنسي مثلا لأول مرة يعني رئيس فرنسي في الجمعية العامة ينتقد إسرائيل بهذه الصورة. كلمة أردوغان يعني الرئيس التركي نفس الشيء، يعني الكلمات يعني كل دول تقريبا،
6: ولكن تبقى كلمات سيبوا البابة لأنه العدوان الصهيوني ما تغيرش قيدة أنملة في مختلف المناطق اللي يصير فيها العدوان الهمجي.
10: هنا شنو المطلوب إذن؟ هنا عندما نتحدث على أن العدو الصهيوني لم يغير أو لم يتغير، هو لم يغير من زمان، يعني ليس جديدا، هي إسرائيل لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة. قرارات الأمم المتحدة واضحة وجلية. من يربط يعني سياسة إسرائيل بوجود نتنياهو يعني فهو وهم. المشكلة مش في وجود نتنياهو أو في تغيير نتنياهو، لا لا لا لا، أرى الكنيست الإسرائيلي نفسه اتخذ قرارا تقريبا بالإجماع على منع قيام حل الدولتين، معنى منع قيام دولة فلسطينية. بالتالي المسألة هذه مش باش يجي رئيس حكومة آخر سيلغي هذا أو سيعترف بالدولة الفلسطينية، لا لا. هذا شوف، هو دائما في معارك التحرر والتحرير ما أخذ بالقوة لا يفتك إلا بالقوة. بالتالي هنا طريق المواجهة مع الكيان الصهيوني هو الطريق الوحيد من أجل انتزاع الحقوق.
6: نعم، أنت ديما تأمل بالمقاومة؟
10: لا أكيد. نعم. أكيد، يعني المقاومة قد يعني أحيانا تكون فترة بتاع هدنة، قد تكون فترة بتاع ربما يعني نوع من المراجعات، قد تكون لاستعادة البناء من جديد أو إعادة البناء من جديد، خاصة أن المحيط العربي الموجود هناك، يعني نحن نعيش اليوم في أسوأ وضع يعيش العالم العربي. عندما نرى نتنياهو الممنوع من دخول أكثر من دولة أوروبية ومع ذلك نراه ينزل في بعض الدول العربية، هذه كارثة. يعني عندما نرى أن الحق الفلسطيني صار يعني مجال للمساومة ومجال المزايدة ولم يعد موضع إجماع، حتى احنا ما نتحدثوش توا، يعني لن نقول أن نلوم أوروبا أو أمريكا اللاتينية وغير هذا، هؤلاء المطلوب منهم هو الدعم السياسي والدعم الدبلوماسي والإنساني لغير ذلك، لكن الدعم الرئيسي والقضية المركزية هي قضية عربية.
6: نعم.
10: قضية عربية. يعني أين هم العرب بما يحصل في فلسطين؟ يعني هم المشمولون بالقضية، هم أبناء القضية، ماذا فعلوا لها؟ يعني لن تنزل فرنسا وبريطانيا ولا هولندا هنا للدفاع عن الشعب الفلسطيني، بالعكس هم اتخذوا قرارات. يعني لما تشوف 11 دولة أوروبية تقاطع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وكثير منهم يقاطعون نتنياهو ولا يتحادثون معه، يعني إسرائيل تعيش في عزلة. تقول لي ما النتيجة في ذلك؟
6: نعم.
10: النتيجة هنا على الميدان يحسمها بكل تأكيد الجانب الفلسطيني بالتشبث بمواقفه، لأن في النهاية وعدم التراجع وعدم التنازل، هكذا هي قضية التحرر. هناك أجيال للصمود وهناك أجيال للمقاومة وهناك أجيال للتحرير.
6: باختصار باش نختموا بالملف الثالث اللي هو الحرب الروسية الأوروبية، وإلا المناوشات نجم نتوقع تصعيد باتجاه حرب أو لا. طبعا روسيا تتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع كييف، تلوح بالتصعيد، فما تحشيد أوروبي حتى على مستوى الخطاب الإعلامي اللي احنا نجم نكونوا في مواجهة حرب روسية أوروبية. قديش جدية هالخصومة هذه اليوم بين أوروبا وروسيا؟ تصعيد سياسي أم مفتتح لتصعيد عسكري سيبو البابا؟
10: هو التصعيد السياسي ربما هو الأقرب، التصعيد العسكري مستبعد جدا، لأن طبعا نعرف جيدا أن صمود أوكرانيا الآن إلى اليوم هو كان بفعل الدعم الأوروبي ودعم المخابرات الأمريكية بكل تأكيد.
6: نعم.
10: يعني روسيا في النهاية هي تحارب الحلف الأطلسي.
6: نعم.
10: ما لا تحارب أوكرانيا، لو كان الأمر بيد أوكرانيا فحسب لابتلعتها روسيا خلال أسابيع. إذن فهنا هي تحارب الحلف الأطلسي. الآن الإشكال أين يوجد؟ أن هناك تقريبا في الجانب السياسي هناك تصريحات ربما فيها تصعيد كبير من الجانب الأوروبي تجاه روسيا، وردت روسيا نفس الشيء كذلك بتصعيد أكبر. الرئيس بوتين نعرف اللي هو شخصية مخابراتية وشخصية استراتيجية، ولذلك كان رد حتى لافروف وقتها إذا انزلقت أوروبا إلى التحشيد العسكري المباشر مش غير المباشر كما يحصل الآن،
6: نعم،
10: فإن الحرب لن تكون حرب تقليدية. يعني روسيا لن تحارب أوروبا بحرب تقليدية، ستحاربها سيكون الرد نوويا. لذلك قال هو ستكون الحرب ستنتهي خلال أيام معدودة، يعني ستكون حرب نووية، ستستخدم روسيا الأسلحة النووية. إذن فبالتالي هنا المشكلة والإشكال أن زيلينسكي ومن معه بالطبع هنا من قادة أوروبا هم يعتبرون أوكرانيا حصنا أمام الطموحات الروسية وما التقدم الروسي. روسيا هي دولة بحجم قارة ودولة ثرية جدا.
6: نعم.
10: إذن فبالتالي هنا هناك مطامع أوروبية كانت قديما في روسيا. الأمريكي طبعا هو بعد أن تخلى عن الدعم المباشر المادي وانتقد وقتها ترامب حتى بايدن سلفه بايدن بتقديم أموال طائلة يعني لأوكرانيا تقريبا الكونغرس صادق على أكثر من 300 مليار دولار دعم واعتبر ذلك يعني تبذير لا مجال له قال هذه حرب أوروبية وعلى أوروبا أن تدفع إذا أرادت السلاح الأمريكي وهذا ما يحصل اليوم. أوروبا طبعا لا تنتج السلاح اللي ينجز أسلحة في أوروبا هم أساسا يعني فرنسا وبريطانيا وبقية الأسلحة تشترى من أمريكا تدفع أوروبا ومصانع السلاح الأمريكي تشتغل وبالتالي هنا واستنزفت أمريكا أوروبا إلى حد كبير في هذه الحرب. هي ترامب من ناحية يريد إيقاف الحرب ويقول بأن هناك منذ يعني اتفاق الألاسكا الذي جمعه بالرئيس بوتين يريد يعني إنهاء الحرب في الذي صار يعني اتفاق الألاسكا في صيف 2024 ولكن ولأن ترامب هو في النهاية يقر بسيطرة روسيا على المناطق الشرقية لأوكرانيا المناطق نعم. الخمس الكبرى إذن خاصة منطقة دونباس إذن وهذا ما يرفضه الأوروبيون
6: نعم.
10: الأوروبيون يريدون عودة روسيا إلى حدودها القديمة
6: نعم.
10: وهذا بالطبع ما جعل لكن هذا من ناحية أخرى أيضا أمريكا تريد مزيد استنزاف أوروبا لأن إعادة أعمار أوروبا
6: نعم.
10: وإعادة ربما هنا نعم. العجلة الاقتصادية لأوروبا سيكون ب تمويل
6: نعم.
10: أمريكا كما
6: شكرا
10: سيبو البيبة
6: للحديث بقية أكيد في قراءة كل هذه الملفات الدولية خلي بلاصتنا لأخبار الرياضة مع حبيب قويسم
11: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM سوسة والمنستير على 94.3 FM في القصرين على 104.6 FM في القيروان على 94.3 و 105.9 FM في المهدية على 102.94.3 FM
12: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى الهواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
13: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. الجامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ منذ قليل تعلن فيه عن إلغاء المباراة الدولية الودية اللي كانت برمجة يوم السبت المقبل في ملعب حمادي العقر ببراز ضد المنتخب المالي هذا بعد التشاور مع المنتخب الوطني والناخب الوطني وأيضا الجامعة المالية لكرة القدم. المنتخب المالي سيواجه وديا المغرب يوم الأحد المقبل بدوره ألغى مواجهته الودية ضد المنتخب الغاني. ترتيب المنتخبات ليصدروا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منتخبنا الوطني يخسر 4 مراكز

بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات اقل من 20 سنة في مصر في مدينة الاسماعيلية من 24 سبتمبر لغاية 6 اكتوبر. اليوم الموعد منافسة الجولة الثالثة 6 على ملعب قناة السويس تونس مصر، قبلها ساعتين ونص المغرب المنتخب الجزائري. نذكر الجولة الأولى تعادلنا 1-1 مع الجزائر، الجولة الثانية تعادلنا 0-0 مع المنتخب المغربي، يوم السبت المقبل نلعب الجولة الرابعة تونس ضد المنتخب الليبي. تصفية كأس أمم أفريقيا لمنتخبات أقل من 23 سنة، منافسات الدور الأول البارح في ملعب سوسة، مباراة الذهاب بين تونس والبنين وفات بانتصار تونس 2-0، ثنائية لعمر بن علي من هون الهدف الأول من ضربة جزاء. منتخب الوطني سيتحول إلى لومي وين باش يلعب مباراة الإياب ضد البنين يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة 4 مساء. نقعد مع الأجواء الإفريقية، مباراة المجموعة الرابعة نحكي على تصفية كان 2027، الخامسة إريتريا جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا في الصدارة وراها إريتريا وكينيا بنقطة واحدة وغينيا في المركز الأخير بسفر من النقاط. نذكر أيضا ضمن منافسات المجموعة الثامنة مجموعة منتخبنا البارح أوغندا ربحت ليبيا هدف مقابل صفر، أوغندا من البلدان المنظمة متأهلة إليا بطبيعة للكان، هي في الصدارة 4 نقاط. تونس بوتسوانا في المركز الثاني بزوز نقاط والمركز الأخير لليبيا بنقطة واحدة. محليا الترجي الرياضي أنهى تربص عين درام بمواجهة ودية يوم أمس، فاز من خلالها على الاتحاد الرياضي بوسالم 5-0. من جهة أخرى الترجي الرياضي ينتظر قدوم المدرب الأسباني بابلو فرانكو إلى تونس للانطلاق في التحضيرات لاستحقاقات القادمة. النادي الافريقي سيتحول الى ليبيا من اجل خوض مباراه وديه ضد النادي الاهلي الليبي، مواجهه برمجه يوم السبت المقبل في ملعب بنغازي الدولي. نقعد مع الوديات، اليوم مباراة ودية ماضي 3 على ملعب 15 اكتوبر بين نادي البنزرتي والكوكب الرياضي بمنزل جميل، مواجهه تسدى دور دون حضور الجمهور. الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي ستعقد غدا انطلاقا من 10 صباحا ندوة صحفية الحديث عن عدة نقاط أهمها الوضعية المالية للنادي وحجم الديون والالتزامات المالية المتراكمة. ونحكي على الوديات، كيف يوم السبت المقبل الاتحاد الرياضي بن قردان برمج مباراة ودية ضد نادي أولمبيك مدنين. المسابقات الإفريقية الأندية، ذهاب الأدوار التمهيدية الثانية في رابطة الأبطال يوم الجمعة 16 أكتوبر سويح لليبيا صديف الترجي الرياضي، يوم السبت 17 بنفس الشهر تيبي مازامبيل كونغولي يستقبل النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية يوم السبت 17 أكتوبر زوز مقابلات، منهم مباراة في تونس والأخرى في الكوت ديفوار، مباراة في تونس بين ترجي جرجيس وريال باماكو المالي، ومباراة في الكوت ديفوار بين أمادو ديالو أكاديمية أمادو ديالو اللي هي صديف النادي الرياضي الصفاقسي. بطولة الرابطة المحترفة الأولى بطبيعة تركن للراحة، لكن بطولة الرابطة المحترفة الثانية إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع باش تلعب منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى. كل المقابلات انطلقوا ماضي 3 يوم السبت، جمعية مقرين نجم الخليدي، هلال مساكن هلال الشابة، مكان المهدية صديف نادي محيط قرق، ناسي كيك الحديد الصفاقسي مستقبل جابس، كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس، اتحاد طاوين يواجه الملعب السوسي. يوم الأحد ماضي 3 في المجموعة الأولى بعث بوحاجلة يستقبل مستقبل سليمان، في المجموعة الثانية نادي القرب يواجه قواف القفصة، جندوب الرياضية جمعية ريان، القلعة الرياضية شبيبة قروانية، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، مستقبل قاسرين، أولمبيك الكيف، الملعب القابسي، سبورتنيك المكنين، وهلال رديف استضيف أمل بوشمة. كرة السلة بطولة برو آ أكابر اليوم تلعب مباريات الجولة الثانية، ماضي 3 مباراة القمة في قاعة جورجاني، النادي الإفريقي نجم الساحلي بشكون منقولة تلفازيا على القناة الوطنية الأولى. بقية المقابلات ينطلقوا 6 متاع العشية في قاعة محمد مزالي اتحاد المناسير النادي الصفاقسي، في قاعة المنازة في قاعة المنزة شبيبة المنازة يستضيف النادي الرياضي بحمام سوسة، في قاعة توفيق مهيمة نجم الراتسي شبيبة القراونية، في قاعة جرومبيليا جرومبيليا رياضية اتحاد الأنصار، في قاعة بيرشلو في الملعب النابلي يستضيف نجم حرق الواد. بطولة إفريقيا للتجديد في تونس، تونس تنهي مشاركتها في الصدارة ب 19 ميدالية منها 10 ميدالية ذهبية 6 فضية و 3 ميدالية برونزية. أيضا نهاية هذا الأسبوع نرجع للرياضات الجماعية في كرة اليد، نعطيكم برنامج مباريات الجولة

0: خمسة ذهاب لبطولة قسم النخبة كابر يوم السبت الخمسة في جامعة الحمامات يستضيف النجم الساحلي الاتحاد الرياضي التميمي بعث ابن خيار المنزل الرياضي سبورتيك المكنين نسلة بولبا الترجي الرياضي نادي كورتياد بجمال نادي ساقيت الزيت والخمسة وربع أيضا يوم السبت مكان رمادية يستضيف النادي الإفريقي. نرجع كرة القدم خليجي 27 في جدة السعودية الجولة الثالثة من المجموعة الثانية اليوم 6:30 الإمارات قطر من أجل تحديد صاحب المركز الأول والانفراد بصدارة المجموعة 6:30 أيضا مباراة شكلية بين البحرين واليمن الإمارات قطر في الصدارة 6 نقاط ثم البحرين واليمن بصفر من النقاط. الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلوا للدور النصف النهائي. في المجموعة الأولى السعودية 9 نقاط بعد استكمال منافسات الجولة الثالثة عمان والعراق كل منتخب في رصيده 4 نقاط. عمان تأهلت للدور النصف النهائي كصاحب مركز ثاني بعد ما تم إجراء قرعة لتحديد المتأهل وبالنسبة للكويت في المركز الأخير بصفر من النقاط. هكا كملوا فلاش سبورت شيء طيبة إلى اللقاء.
1: فلاش سبور زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت
2: أمي شبي بنت
1: عندي ما نقول
2: هي يحكي هالناس ما فيك
1: أمي غلطت غلطة كبيرة برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
4: لا للمخدرات نعم للحياة.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس الاذاعه التونسيه وين انتي وين هي.
6: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه
7: تحيه متجدده من قسم الاخبار. مجلس الوزراء بإشراف في رئيس الجمهورية ينظر في تنقيح عدد من مشاريع المراسيم من بينها المرسوم عدد 54 وأكد رئيس الدولة في هذا الاجتماع أنه يتابع الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد. حوالي 4000 إصابة بسرطان الثدي سنويا في تونس وإقبال هام على خدمات التقصي المجانية عن سرطان الثدي في افتتاح الحملة الوطنية لأكتوبر الوردي اليوم بالعاصمة. تأجيل عائدات قياسية لقطاع الطموح تفوق 1000 مليون دينار والموسم الحالي يشهد تراجعا طفيفا في الإنتاج مقارنة بالموسم الفارض وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي درصة بن أحمد. المنظومة المالية والبنكية في تونس تشرع غدا في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد. بداية من مساء اليوم انطلاق فعالية الدورة الثامنة من مهرجان الفيلم القصير بالكاف بمشاركة أكثر من 30 دولة إلى 4 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم المتحدث باسم الجيش الإيراني يتوعد بشن حرب أو عملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن العدو سيشن هجوما وشيكا. إصابة جندي وثلاثة مدنيين نتيجة انفجار جسم مشبوه جنوب لبنان. وتصاعد المعارك في اليمن وقوات الحكومة تدعو للابتعاد عن مواقع الحوثيين. نهاية الموجز أجمل تحيات كوثر العرقوبي إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: من 38 بدينا، ولليوم وإحنا معاكم
9: عشرة دائمة،
10: والعشرة بالمواقف تتقاس.
4: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
11: القانون شكوه في الحلذية الفصل 242
12: خاصة الضغط العادية والنية بالعمومية
13: والمدخل نسرع اشتريته
14: القضية تمنى 2015
11: الحق تلتجأ للمحكمة
15: هذا عنده وضعية قانونية
16: استشارات قانونية
17: ساعتين واربع دقائق هوني في استديوهات أولى الإذاعات وأم البداية إذاعتكم جميعا اللي تتابعوها على www.radionational.tn تتفاعلوا مع كل برامجها المباشرة على راديو ناسيونال تونيزيان وإلا على 71-844-404 في كل البرامج التفاعلية على غرار لقاء استشارات قانونية ليجيكم في شبكة خريف شتاء 26-27-2000 كل أربعة من ساعتين للأربعة في جزئيه الأول والثاني العقاري والمدني الجزائي برنامجكم القانوني الإذاعي اللي قدم أسبوعيا شرح مبسط لكل الحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس الكل من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع التونسي يركز على القضايا اللي تهم النساء اللي تهم الشباب اللي تهم الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات ويساعد المستمعين على فهم كل حقوقهم وكيفية حمايتها وطلب الدعم القانوني عند الحاجة مع بعض المختصين الأجلاء الأكفاء يعني الإذاعة الوطنية التونسية تجيب ناس أكفاء أجلاء في الجوانب التفاعلية سواء كان تربوي سواء كان ديني سواء كان اجتماعي أو عقاري قانوني الجزء هذا يكون مع القاضي جعفر الرباعوي نائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير والأستاذة أمل همامي على 71-844-404 تتفاعلوا معها عبد اللطيف الصيد الوسلاتي اللي نسق ويبوب كل مكالمات المتدخلين اللي عندهم أسئلة اللي عندهم مشاكل اللي عندهم تساؤلات ويحبوا يفهموا أكثر القانون التونسي مع حمزة الصفار في الإخراج التقني أحلى تحية لأحلى فريق معنا سيف الدين الترابلسي في الإخراج الصورة المتلفزة للإذاعة الوطنية التونسية ومن أمام ميكروفون ستوديو خمسة ستوديو نبيل بن زكري ووالدة ليلي الله يرحمهم بسمة الدربالي والجزء هذا يكون مع جعفر الرباعوي أهلا وسهلا بيك منور استوديو خمسة منورنا منور السادة المستمعين كما كل أسبوع القانون يقول برنامجنا قانوني تفاعلي خدماتي توعوي تثقيفي ينور الناس الكل الفئات الكل أي مرأة تتعرض للانتهاكات نقوله دولة القانون أي إنسان كلاوله حقه في العقار نقوله له رو القانون يحميك والدستور يحميك وإحنا هوني نفهمه نفسره ونحمي ونقدمه دعم للشباب للنساء للأطفال ولكل التوانسة الكل اللي ينتظروا من الإذاعة الوطنية خدمة جليلة خدمة فاضلة من أسرة البرنامج في الرواق اليومي من الاثنين للجمعة تبدأها نورة في التربوي تكون معاكم في أرب تصيلة بين التوانسة والمهاجرين اليوم قانوني غدوة إن شاء الله مع ذوي الاحتياجات الخصوصية ومعز الغربي في الديني وإن شاء الله أحنا نكون معاكم على مدار أسبوع كما قلت نوقف عند أهم المعاناة والصعوبات الشديدة اللي يعاني منها التونسي في تقديم دعم وفي تقديم إجابات شافية وظافية في انتظار أنه يأمن أن عبد اللطيف الصيد دفعة المكالمات التليفونية سي جعفر شتقول لجمهور
18: مرحبا بك أخت بسمة ومرحبا بسادة المستمعين كل عادة فرحان ديما بتكون متواجدة معاك إن شاء الله
17: يخليك ينورك منور استوديو خمسة معاك بداية الحكاية في القانون العقاري ومعاك تتواصل وبيك تنور ومعك السادة المستمعين والمستمعات يلقاو الأحكام اللي يحتاجوها من قبل المجالات الحقوقية، مجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود، في بعض من الإشكاليات اللي التوانسة يصعب عليهم أن ينفذوا هالقرارات هذه. لكن نقولوا راو الإذاعة الوطنية التونسية قد نوركم بتساؤلاتكم اللي نستقبلوها على 71-844-404. يقول لي حمزة شكري معنا، شكري مرحبا.
9: ألو السلام عليكم. مع السلامة.
17: وعليكم السلام ورحمة الله. منين تكلمنا سي شكري؟
9: بن عروس.
17: من بن عروس. معك القاضي الفاضل جعفر الربعاوي يسمعك، ينصت للإشكال اللي تتعرض له، نلقي الضوء على الإشكالية اللي قد تكون في غاية الأهمية وإلا متوسطة، لكن بإذن الله احنا هوني من أجل تقديم الإجابة الشافية والضافية.
9: عاشك ربي فضلك.
18: مرحبا بيك. جافر. مرحبا بيك. مرحبا بيك.
9: ربي فضلك يا سي جعفر، ربي يطول عمرك، ربي يرحمك والديك.
17: أجمعين. ربي يخليه لنا.
9: عاشك ربي يخليه لنا أكيد.
18: بارك الله فيك عاشك.
9: سي جعفر عندي إشكال تنفيذي. فهمت، أنا عندي واحد جاي بناه ورا داري جراج. فهمت، وقت اللي عملت به قضية في رفع مضرة. هو شكا ما واصل البني. فهمت، الوقت اللي جاء الخبير عمل الاختبار بتاعه الأولاني. عمل الاختبار على عرس سودان لك هو.
18: به.
9: والقضية متواصلة، هو كمل بناه فوق العرس سودان لذوك. فهمت. الخبير وقت اللي بحث أنا القاضي مشى بشي ينفذ عليه توفى. عينونا خبير آخر. الخبير الآخر مشى عمل الاختبار جديد، قال لك يلزم يجيني حكم في البني الجديد اللي بناه. ما نجمش نهد لوطاني برك، لازم أنا يجيبوا لي حكم في البني الفوقاني اللي بناه فوق.
18: صحيح، لا كلامه صحيح، كلامه صحيح، حتى الحكم يتعلق ب... ب... ب... بجزء معين من العقار، مش ب... ب... ب... بكامل البنايه. هو تو المشكله وقت في... وقت القضيه جاري قاعد يبنيه،
9: قاعد يبني وقت
18: عمل يعني على الاقل انت على الاقل انت سمح
9: سمح عملت قضيه استعجاليه في قفل الاشغال.
18: باقي شيء اي
9: مشيت عملت به قضيه وقتها في محكمه الناحيه للرجوع للشغب.
18: صحيح،
9: جات فتره الكورونا هذيك ورقدت القضيه وكمل الجراج نتاعه وبناها ورقل كل شيء.
18: انت ماك عملت معاينه على الاقل عن طريق عاد المنفذ
9: المره الاولى عملت هي
18: وعملت قضيه في ايقاف اشغال، وبرقم ذلك هي. عندك حكم استعجالي قاضي بايقاف الاشغال ولا عندك حكم؟
9: عندي حكم
18: اي اذا كان عندك حكم وعندك محضر معاينه بعد اللي هو وصل الاشغال تشكي به الجزائيين للسيد وكيل الجمهوريه من أجل عدم الإذعان لحكم قضائي أول حاجة، والرجوع للشغب بعد التنفيذ. وبالنسبة للقلوك الخبير على الأقل قال بورقيبة لا يرحمه سياسة المراحل، نحن على الأقل نفذ لي في حدود الحكم الأولاني اللي ذابحه أنت هكا ولا؟
9: قالك ما نجمش.
18: لا لا جزئيا قل له في حدود الحكم، أنت باش تنفذ حكم ومن بعد تول الجزء المتبقي نعم بقضية جديدة في حسب محكمة الفصل 99، قضية جديدة في رفع مضرة للي زادوا في البناء.
9: ايه خاطر هو الاختبار تعمل على الجزء اللوطاني.
18: فهمك ايه، والحكم اخذيته على جهاز الجزء اللوطاني كهو.
9: ايوه
18: اي ايه نفذ جزئيا، قل نفذ لي الحكم كهو، نفذ لي الحكم في حدود جزئيا، تو نعمل انا قضيه جديده قل له في بقيه العقار. وشكي جزائيا نشكي معناها شيء ما يخسرش حقك في التشكي الجزائي. حتى ثم عباد اللي غالب أنا حتى تصدر ضده حكم استعجالي حكم مدني في إيقاف الإشغال باقي الراجل يبني، وحتى معناها نشكيت به للقضاء معناها وعندنا قضية جارية المفروض يستنى القضاء حتى يقول كلمته، لا باقي يبني معناها يحيي يفرض في أمر واقع وهذا طبعا مخالف القانون. أول حاجة ساعة عندي حكم قضائي يقضي بإيقاف الإشغال حالا ما عادش زيد حتى يجوره لكن للأسف معناها كما قلنا في الحالة هذه هو قعد توا يقول لك انا الخبير الثاني ماشي خبير الاولاني، الخبير الثاني قال له انا ما نجمش ننفذ الحكم باعتبار الحكم لا يتعلق بكامل البنايه اللي بناها زيد بل جزئيا معناها باك البنايه يا اخويا قول لي نفذ لي جزئيا.
17: واضح يا سي شكري، شكرا لك على المداخله واحنا لازمتك في اي اشكال في اي استفسار.
18: لا مدى... بس ما حبيت نذكر سما قرار السيده وزيره العدل اصدر في اوت وما خبرناش عليه لحنا بشرة هي
17: حبينا 2026
18: 20 اوت 2026 انها يتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري. اصدر قرار السيدة وزيرة العدل باش يدخل المسح الاجباري معناها في الولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقبس. معناها رو حكينا قداش مرة قلنا رو بعديد المناطق داخل الجمهورية مازال مش
17: موصل
18: وخاصة انا عندي معزة خاصة البنقردان بصراحة. بنقردان تعرف الملحمة بتاع 7 مارس معناها بنقردان وناس الضحات بالغالي والنفيس
17: تستهل
18: الحمد لله ثم ناس بصراحة معناها انا حصل لي شرف مشيت استدعوني غديك عملت محاضرات غديك على التسجيل واهمية التسجيل العقاري فك الربوع هذيك والله نسمع في لغة جديدة في بنقردان ثم ناس قاعدة تخدم بالفعل يحبوا منطقة بنقردان يحبوا يدخلوا منطقة صناعية منطقة سياحية منطقة قال لك يا اخوي زين الناس كل باخذين فكرة نحن بلاد كونترا بلاد واحد ثم افكار جديدة ثم ناس جدد قاعدين يخدموا في سمعة بلادهم ولو الحقيقة الحمد لله بنقردان مليانة تبارك الله بالرجال معناها الكافية معناها والحمد لله تمت الاستجابة للطلب معناها السيدة وزيرة العدل صدرت قرار بفتح المناطق المسحية هذه في بنقردان وفي العديد من العمادات معناها من الحقيقة الوقت ما يتسعش لكن على الأقل
17: في
18: ولاية مدنين إن شاء الله في ولاية مدنين فقدت عمادة حسي عمر واللبة ومعتمدين مدنين الجنوبية عمادة الحشين معتمدين جربة حمد السوق معتمدين شهابنية في بنقردان العديد الحق من المناطق كما قلنا القصرين المهدية جندوبة مدنين صفاقس قابس والله حاجة تبشر بكل خير. تعرف أخت بسمة إذا كان المسح الإجباري دخل البقعة معينة أراه صبحت الناس تاخذ شهادة ملكية ومجانا زي ما
17: المواطن
18: يدفع حتى فرنك
17: التونسي
18: يدفع حتى مليم وياخذ شهادة ملكية معناها هذه مليارات قاعدة تدفع فيها الدولة التونسية معناها ما نقولش تخسر لا تدفع قد تستثمر
17: أحسن
18: استثمار هو فك الربوع هذيك باش تدخلها في الدورة الاقتصادية. تعرف إذا كانت تولي عندنا منع عقارات مسجلة وعندنا شهادة ملكية تشوف كيفاش تطلع البيوت المكيفة وتطلع الآبار وتطلع السقوي ويطلع الجوتا جوت وتولي البطيخ ويولي الدلاع وتولي
17: بإذن الله شي يولي الجنوب هو اللي
18: وكلنا بقدرة الله.
17: هاني أن لهم بالتسجيل العقاري الإجباري في بنقردان في كل معتمديات هالمنطقة العزيزة علينا. مداهلة أخرى على خط البرنامج يقول لي حمزة سفر مدام عواطف. يلا عواطف مساء الخير ومساء النور ومرحبا بك على أولى الإذاعات.
13: السلام عليكم. أول حاجة نحب نتقدم لك بالشكر على هذا البرنامج القيم.
17: شكرا لك.
13: وأخص بالشكر السيد الرئيس.
18: العفو عواطف العفو
13: يبارك لك. وأنا
18: من كلم فينا سمحني عواطف من كلم فينا؟
13: أنا من كرتاش.
18: مرحبا بيك. تفضل لاي شنو الاشكال نتاعك عواطف؟
13: الاشكال انه
18: صوتك مش غريب علي عندك جمعتين كلمتنا هك
13: هيك انا كلمت في البرنامج
18: ذكرتك ذاك صوتك انا ما نسمع صوتنا من ذاك
13: بارك لك
18: مرحبا بيك تفضل.
13: منعش كان نذكرك بعض النقاط انه العقار هذا اللي احنا ساكنين فيه هو الحموي الله يرحمه ونحب انا بكل افتخار هكا واعتزاز اني نقول انه كان مناضل فهمت
18: الحمد لله الحمد لله الناس هذوما ضحات على البلاد هذيا
13: عملوا بعرق جبين فهمت
18: الحمد لله الحمد لله
13: الحمد لله والعقار هذايا كبير معناتها ابري ما شاء الله معناتها 900 متر مربع يحل على جهتين الجهه الخلفيه هي معناتها على ليميت دو لا زون اركولوجيك من عاش كان ميساج لكن ما راعنا في لاحظ حموية الله يرحمه اللي هو حي وكل فما ناس يتوسعوا داخل المنطقة الأثرية فهمت في البناء وكل ما عندهمش لا ملكية ولا حتى ويعرفوا سيد الرئيس اللي يتوسع داخل المنطقة الأثرية
17: ممنوع
13: وما يكون
17: ملك الدولة
13: ملك الدولة
18: مش ملك الدولة فقط ملك الدولة العام
17: المجموعة الوطنية.
18: ملك المجموعة الوطنية ماضي وحاضر ومستقبل متاع أولاد أولادنا ذاك حتى الدولة في حد ذاتها حتى وزير الملك الدولة ما عندوش حق يتصرف فيها هذيك معناها خاطر الملك المجموعة الوطنية معناها توازن
17: ملك التوانسة الكل يمشي
18: ماضيا وحاضرا ومستقبلا
17: ويروا أثارهم
18: وللأسف معناها تحس ثم تعديات صحيحة على الملك صحيح شنو صار بالضبط في العقار هذا؟
13: البلدية هي شنو محل اعراب البلديات هي باش تحمي عقارات الناس ولا
17: كيفاش
13: تهيئ اي كيفاش تهيئ هي مثلا حل استاد وكل الكياس ما تعملش مسيرة العقار نتاعنا تعمل بيت وغض النظر عن الناس هذوما على خاطر الناس هذوما فما ناس تحميهم
17: نافذة شوية
13: واضح هو انه معناتها الناس هذوما هذا كل ما راح حد فهمت التوسع في البناء مما رعنا انه هالناس هذوما وصلوا للحيط نتاعنا مجنب من جهة شرقية ومن بعد وين أنا توا نسكن معناها تسمى فساد داري يعني خاطر نخرج من تالي فهمت بابي السيد زاد ما زاد
18: ما تسميش لسامي بركة
17: ما تحرجناش
18: ما تسميش لسامي أحكي لنا الإذاعة الوطنية الحمد لله مفتوحة للناس الكل وحرية التعبير مضمونة
17: معناها الاسماء والالقاب
18: ما تمش على واحد فوق القانون تقول لي الناس واصله وناس معناها عندها نفوذ او اعطتك الفرصه للاذاعه الوطنيه باش لكن فقط ما تسمينيش ما تسميش الناس هكا
13: لا لا ما سمي ما لا مانيش نسمي لكن
18: تحس البلديه متواطئه معاهم الناس هذوما
13: اي زيد شو اللي تفهم وقت الدار زيد في الفصاد نتاع الدار نتاعي معناها ولا لان شوف ابن ادم لا تراب يحب باقي يزيد
17: عملية توسع
13: اي يلقاش يوبستاكل بالمتاعي دونك انا وليت في محل شغب ما تخرج حط لي ميزاب على راسي فهمت منين نخرج وكل برشا حاجات دونك ما راعنا اكل كانتولي تحط معناتها كيما جات جات ولا فونداسيون فهمت والبلدية ما يشهوني دونك حموية وقتاش عمل عمل له اوبستاكل قالوا مالا انتو ما كي خليتوه يبني هاو صور بالبيرون بيرومي فهمت انهارت لي باش تهدول ولا خاطر حسها اللي فما صفصتة فهمت وفما اعتداء على عقار مسجل فهمت ومشى اون باراليل للقضاء
18: يعمل قضيه في رفع مضره
13: في رفع مضره
18: هي على اساس فاصل 99 ما شلت التزامات العقود
13: فوالا هذا اون 2015 في 2015 معناها حاليا اون 2023 2024 سيد وصل يبني فوق الحيط اللي من من, من الجهه الشرقيه لداري ويبني كملك الفساد اون بروميير ايتاج ويتعالى ويحل كشف وكل والمعاينات من البلديه مثلا
18: ما سمحني قضيه استعجلي في قفش غال انتم في الاثناء
13: عملنا مشينا مشى هو مثلا علمناه بالقال تعلموا بالحكم وكل
18: يعني انا مو تسمحني تو في تار نشر الثقافه القانونيه زاد باش الساده المستمعين يفهمونا تو انا عندي قضيه ضد جاري من اجل منها ارتكاب منها افعال منها فيها مضره للعقار نتاعي مشيت عملتوا انتم الفصل 99 مجلس تثبيت العقود يضمن لي حقي باش نعمل قضيه في رفع مضره والقضيه بالطبع الطول يطول نشرها 3-4 سنين ساعات وابتدائي واستئنافي وتعقيبي في الاثناء انا قاعد يبني وتبعت السيد اللي قبلك
17: يضرني برشا
18: السيد اللي قبلك انت قالك يخاصم فيا وقاعد يبني زاد انا ما نخليش المساله بيدو هو معناها اول حاجه صعب كيما الطبيب اللي يداوي باش يوقف الساعه النزيف ساعة يزم يدخل استعجالي باش يوقف النزيف معناتها ونداويك زاد انت كيما اللي رافعين قضيه في رفع مضره قبل ما نرفع قضيه لازم تم قضيه استعجاليه في قفش غال مع الزيد حتى يا جوره في انتظار المحكمه تقول كلمتها كان تو الحاكم يقول عندي حق ولا ما عنديش حق
13: سيد الرئيس سامحني معناها كي تبدا بيد محامي انا فما حاجات نجهلهم
18: طبعا مش ما نلومش عليك انت انا نحكيك على الاجراءات شو كان لازم يكون
13: اي معناها خلينا في يد محامي لكن ريت انت الاوبستاكل اللي حطيناه وكل وليش هيك الارض هذيك معناتها باش يحمي عقار ومعناتها محل حوض فهمت ولا باقي عينه كي باش يوصل لها ما نجموش يوصلوا حطيناها محل اختبار عدلي فهمت باهي حكمت لنا المحكمه معناتها بالحكم الهد ما بلاش في الاستئناف لكن ما رعنا حاليا هذه القضيه اللي بها اساس هل سيد الرئيس الاراضي الاثريه تباع وتشترى وتقسم
18: أنا قلت لك في البداية قلت لك مالي الآثار هي ملك دولة عام لا تبيع لا تشتري لا ترهن ولا تتحازن حتى الحوز ما عنده حتى قيمة قانونية معناها راه كيما قلت لك راه مش راه مش معناها نقول لك انا راه باش نخوف فيك ولا حاجه راه هذه ملك المجموعه الوطنيه كيما قلت لك بس راه ملك التوانسه الكل الماضي والحاضر والمستقبل تاع اولاد ولادنا حتى
17: اللي مازال ما جاش
18: حتى حد ما عنده حق يحوز حتى حد ما عنده حق يبيع حتى حد ما عنده حق يرهن حتى حد ما عنده حق يكومبلي حتى وزاره الملكه الدوله في حد ذاتها وزاره الملكه الدوله تبيع تنجم تبيع سيدي كلاسمون من ملك الدوله العام يولي ملك دوله خاص باش تنجم السيد وزير ملك الدوله يبيع ولا في حق ملك الدولة الخاص فقط أما ملك الدولة العام كما الآثار كما ما نجي نبيع البحر مالنا ونبيع النهر ومجردة ونبيع جبل ونبيع تطريق ونبيع السكك الحديدية دي كل ملك المجموعة الوطنية حتى ما عنده حق يتصرف فيه على كل انت صدرت حكم قضائي ولا
13: يستطيع السيد هذا ان يدخل دردخانة بحجة ما انه ملكية اثرية معناتها يدخل بها دردخانة
18: ينجم لا ينجم كيكارا وش يقولك حاجة لو الصبغة اثرية حاجة والاستحقاق حاجة ينجم يكون انا نملك عندي شهادة ملكية ولكن الصبغة اثرية ينجم ما عنديش حق لبني فيها هكا اثار هي الارض عندي الملكية بتعرف حق دستوري حتى حد منجم ينزعني في ملكيتي هذاك حق دستوري معناها حق من حقوقي وهو يعتبر من الحقوق الطبيعية للإنسان لكن الصبغة متاع الأرض تولي اثريه كما عندي مثلا غابيه، عندي ارض غابيه انا الملكيه ملك جعفر، لكن الصبغة العقار غابيه كما ما عنديش حق نبني فيها، انا غابه هذيك للحمايه مال الشريط الساحلي اللي ايقاف زحف الرمال معناها راوي الفود دي توجور ديستانغي اختي الغاليه. عواطف بين بين بين الملكيه وبين الصبغه. انت بالنسبه كي تقولي دفتر خانه يدخلنيش يدخل دفتر خانه ونجم ياخذ شهاده ملكيه، لكن مش معناها ملكيه معناها تعمل تحب، خاطر من الصفات نتاع الملكيه ما لها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف. هو عنده يملك لكن ما نجمش يبني فيها خاطر منطقه اثريه، الصبغه محطوط عليها في شهاده ملكيه صبغه اثريه.
17: يلزم نفرقوا بين هكا وهكا.
13: فيها تقسيمها وبيعها.
18: ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش. لا قسم لا يبيع.
13: أنا مثلا تنبيع على أساس أنا رقم خمسة وإنه هذا العقارية تشريه يا أنا باش نبيع وباعه حاليا والسيدة
18: اللي حتى راهو راهو حتى في حتى تنجم أنت تقول لي تبدا مش محينة شهادة ملكية مثلا مش محطوطة كلمة الأثرية، إذا كانت تذكر أنت الوضعية نتاع الرسم العقاري محطوطة ولا مش محطوطة؟ تنجم تكون مش محطوطه تنجم تكون مش محطوطه تنجم تكون مش مش محينه معناها الرسم العقاري مش محين ما يمنعش البيع هذا ينجم يبيع، لكن قلت لك اذا ثم راهو ثم الحمد لله نحن كما قالت بسمه قبيله راهو دوله قانون مؤسسات عندنا مؤسسات تشرف على الاثار عندنا وزاره الثقافه عندنا المعهد الوطني للتراث عندنا مش هكاك راهو مسيبه هكاك وعندنا حتى البلديات وعندنا. اذا كان انت تحسي ثم اعتداء نحن نحكي اي مواطن توسي تو يسمع فيا اذا كان تحس ثم اعتداء على الاثار ولا اعتداء راهو عندنا المعهد الوطني للتراث النجم الراسل والنجم الراسل وزاره الثقافه تتدخل معناها راهو عندهم معناها عندهم فرق وناس محلفه ناس في وقت استعجالي يتدخلوا معناها اذا كان تقول لي انت هاو يبيع وانا نجم معناها انا ما نعرفش الوضعيه نتاع العقار لكن نجم في شهاده ملكيه مش محطوطه صبغه العقار الاثريه. دوك اداره الملكيه العقاريه باعتبارها ماسكه سجل العقاري ما تنجمش تمنع ليش لا يعتبر مانع من موانع البيع ولا مانع من موانع الترسيم. تقول لك انا رسم له البيعه نتاعو ينجم يبيع اي لكن من بعد اللي يشرف على التنفيذ هذاك الشهاده هذيك راهو نجم معهد الوطني التراث يمنعوا البلديه تمنعوا بتبيع البلديه عندها في مثال تاي العمرانيه كالبقعه هذيك اثريه ما تعطيش رخصه بناء وحتى كان يبني يصدر فيه قرار هدم. وانت والمواطن واي شخص معناها راهو مدعو الى الاتصال بيان سور يخبر
17: الاطراف هذوما
18: فهمتي توا
13: احنا خبرنا لكن المشكل الناس هذوما بنيو وهما توا يبيع لهم وعلى اساس هو عامل ديموند معناها في دفتر خانه انه باش ينحي الصبغه. هل يستطيع شخص انه يغير الصبغه الاثريه
18: سؤالك وجيه عندك برشا اسئله اليوم عندك برشا اسئله سؤالك وجيه تعرف شكون يعمل الصبغه ولا يعمل صبغه مقتضى امر سيد رئيس الجمهوريه هو الوحيد اللي صدر امر معناها بصبغه العقار شكون ينجم يغير الصبغه كان رئيس الجمهوريه هكا هو مبدا يسموه مبدا باراليزم دي فورم مبدا توسيع الصيغ والشكليات معناها يعمل مطلب من حقه اي مواطن تونسي مش معناها يعمل مطلب انا استجابوا له من حقه المواطن التونسي نحن يعمل مطلب عباره تو انا جيت للاذاعه وقلت لهم خدموني لسه خدمت انا ما خدمتش هذاك مجرد طلب انا حق من حقوقي باش نقدم طلب انت زاد باش يعمل طلب لوزارة المعنية معناها وزارة الثقافة وباش تحيلوا رئيس الحكومة ورئيس الحكومة يحيلوا رئيس السيد الجمهورية تتوتي معناها راهو بروسيدور معناها مش سهلة هكاك اللي ما يهبط في الرايد الرسمي أمر يغير الصبغة كما قلنا نحن اللي يعطي الصبغة أمر واللي نحي الصبغة مقتضى أمر دونك تقول لي أنت هاو قدم مطلب خليني قدم على روحه تبقى اسكو استجابت له الإدارة وما استجابت لك أو مسألة أخرى أنت يعطيك الصحة أول حاجة ساعة قلت لنا راهو بديت كارتاج راهو مش ما نتهموش الناس نحن لكن عندك على الاقل شبهه نتاع تواطؤ ما دام السيد يبني وما كلموا حد وما نازوا حد وما داروش بيه انا كان عمل توا حيت ياجور في دايره تو الناس كنت تهبط لي السما والعام على الاقل هو سمعت صوتك يا عواطف الاذاعه الوطنيه والحمد لله الاذاعه الاسبوع ان شاء الله هو بلديه كرتاج تنتبه لخاصه كرتاج بيرسا وكرتاج درمش وكرتاج سلامبو هذه مناطق اثريه كما قلنا راهي مناطق اثريه راهي ملك المجموعه الوطنيه ملك تونس الكل واذا كان هو قلت لي راهو حتى حد ما والحمد لله نحن ماهوش مش راهو كلام نقولوا فيه برا والحمد لله مادام
17: يتجاوز القانون
18: مادام هند البي دي جي نتاع الاذاعه اخذت لك حريه مطلقه يا خويا احكي المهم هذه حتى حد ولا فوق القانون ما ثماش واحد فوق راس وليشه في البلاد هذه والحمد لله بلاد القانون المؤسسات نحن ما جبناش الاسامي اما على الاقل هاو البلديه نتاع كرتاج باش تنتبه اذا كان ثم تجاوزات ان شاء الله يتم فيها حالة تحقيق في شأنه.
17: شكرا لك على ايصال صوتك وبقدره الله ان شاء الله حزمه الثغرات القانونيه والاشكاليات اللي تتعرض لها يعني توقف، يكون لها فما حاجز. نمشيو المحفوظ على خط البرنامج. محمود على خط البرنامج يقول لي حمزة حاضر، استشارة قانونية عقارية معك سي جعفر الربعاوي القاضي ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. سي محفوظ مرحبا.
19: أهلا وسهلا، السلام عليكم، حياكم الله.
17: الله يحييك بالخير والهناء يا سي محفوظ.
19: حياك الله يا سيد الرئيس،
17: أحوالك
19: بس عليك.
18: مين تكلم فينا سي محمود؟
19: سيس بسبيخة القيروان استجاب.
18: مرحبا بيك ومرحبا بهذه السبيخة يا سيدي.
17: منطقة حلوة برشا
19: السبيخة،
18: وخدمها المسح وشكم المسح الإجباري غاديك في السبيخة.
19: لا وصلنا لاباس لاباس
18: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تفضل، لا شنو الإشكالية نتاعك؟
19: والله يا سي جعفر الإشكالية احنا توا
17: عندكم منطقة سقوية هكا ولا؟
19: ايه منطقة سقوية، احنا سيس هذه فيها منطقة سقوية ولايك كروان الكل يعني ككل فيها 38 ولا 37 منطقة سقوية.
18: ما شاء الله ما شاء
19: الله. حسيت يا سيد الرئيس بعادش منطقة سقوية، ما عادش مناطق سقوية هي. يعني صارت برشا اشكاليات
18: صحيح، ولت شمالها العمران برشا مناطق ولت منطقة عمرانية.
17: اكتسح العمران برشا.
18: وكلها البني، ولكن في التيتر قاعدت مالها موضوع تدخل الوكالة العقارية في الحي.
19: صحيح، هي توا ثم يعني منطقة سقوية لكن ما عادش مية.
18: كل موجودة على القانون منطقة سقوية لكن في الواقع ما عادش منطقة سقوية.
19: فهمت عليك يعطيك الصحة.
18: دونك انت مقلقتك الحكاية ذي؟
19: لا لا لا اي مقلقتني، لكن همس نبسط لك انا.
18: همسط لي الاشكالية نتاعك. اي
19: احنا سيد الرئيس السي جعفر يعني مش نعملوا فيها بيت لله، يعني مسجد ولا جامع. مسجد ولا جامع. توا 6 ولا 7 سنين قلت لك احنا قدمنا الاوراق الكل والهيبه، السيد تبرع بالهيبه 1000 متر وبعدين في الفتره هذيك الطويله هذيك الاهالي مشاو جابوا شويه مواد كما تعرف انا شويه زور
17: اسمنت
18: يعطيهم الصحه.
19: اي وصلناه للصبا
18: ما شاء الله. هاي
19: اي بعد على اساس احنا انا الملف عند السون الدينيه في القروان يعني على اساس باش يعطونا الموافقه. تو بعد شنو صار نهار نهارين هو باعثين الحرس البلدي يا ودي شنو المشكله احنا تو شو مش نعملوا في نقطه سوداء مش نعملوا في
17: مسجد لله نصلى للناس
19: يرحم والديكم. مشيت انا والسيد النائب للسيد المندوب الجهوي للفلاحه في القيروان ما حبش يعطينا الموافقه.
18: حتى مش بيدو المندوب، حتى المندوب بيدو مش بيدو
17: تتجاوزوا.
18: راهو المسألة ذي راهو باش اللي يسمعونا سادة المستمعين راهو معقدة، مش بالبساطة نتصوروها نحن واحدة يجمع مجموعة من المواطنين يجيو يعملوا جامع ولا مسجد. راهو لازم تمر الحكاية بوزارة ملك الدولة ساعة وشؤون العقاري، وزارة ملك الدولة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية تقول لك انا يا خويا في البقعة هذيك عندي جامع مثلا، ما نسحقش الجامع انا نسحق ربما ليسي، نسحق مدرسة، نسحق مكتبة عمومية. علاش قلت لك انت اذا كان الانسان باش يتبرع للدفعات الدولة التونسية لوزارة ملك الدولة وشؤون العقارية
17: وزارة
18: ملك الدولة بتبيع على عندها قداش من مسجد في فك المنطقة هذيك في السبيخة، تعرف شنو احتياجاتها اذا كان ثم مساجد غاديك ما فيه الكفاية. زاد راهو صدقه جاري نعرف انا ينقطع عمل
17: ينجم يكون مستشفى ينجم يكون
18: عمل ابن ادم الا من ثلاث، صدقه جاري او علم ينبثه في صدور ناس او ابن بار يدعى له بالخير. انتم نعرف نيتكم طيبه ونيتكم صافيه وما شاء الله ان شاء الله ربي يكتب لكم دار في الجنه ان شاء الله، اما راهو ما لها نيه حاجه والاجراءات القانونيه حاجه اخرى. تنجم انت يا راهو انت تعمل تتبرع بارض باش نعمل مكتب عمومي، انا صدقه جاري حتى هذيك، نجم نعمل مدرسه ابتدائيه، نجم نعمل كوليج، نجم نعمل ليسي، نجم نعمل مستوصف، مش بالضروره نقول لا اعملوا لي جامعه سيدي وكيبدا فما 3 جوامع غاديك.
17: المهم صدقه جاريه راهي
18: يعطيك الصحه فهمتني. هذاك علاش نتصور مش انا اللوف اللي دارك كيفاش عطلتكم، ما عمرها ما راهو اللي داره
17: امور قانونيه
18: اذا كان مصلحه عامه الناس الكل تقف معاكم والناس الكل لكن اذا كان ثم اجراءات قانونيه باش نحترموها. هاو ديجا قلت لي بعثون الحرس سيدي هاي قالوا لكم وقف الاشغال، على خاطر زاد ما تكونش سامحني بالكلمه حاجاك ما تكونش بعدي الحكايه معناها هاي نحكوا روسنا ماناش في قبيله نحن راهو الحمد لله في دوله
19: لا مش هذا
18: اي معناها في دوله نحن دوله تاع قانون معناها راهو اذا كان باش نعملوا حاجه تبقى الاجراءات القانونيه
17: تتجاوز الناس معناها المواطنين.
19: احنا سي جعفر يا سيد الرئيس احنا ما يعني مطلب مشروع يعني احنا ما عندناش مسجد، ما عندناش جامع بعيد علينا ما يقارب 7 و8 كيلومتر يعني هي عمادة سيسب هذه كبيرة. احنا فما 5 ولا 6 تجمعات سكانية نحبوا مسجد.
17: تعملوا مطلب.
19: شكون مش نعملوه المطعم؟
18: ما هو عملتوا مطلب قلت لي عملنا مطلب وزارة شعائر دينية، وزارة شعائر دينية حالته لوزارة ملك الدولة وشؤون العقارية. هكا ولا؟ باش توا تلي تسويه الوضعيه، انتم توا ما تعملوا حتى شيء، وقف الدنيا كل ونعملوا هاو توا ساعه وصوتك وصل للساعه ان شاء الله باذن الله وصل. عاودي برك العماده، عاودي العماده وعاودي
19: عماده سيسب
18: سيسب سيسب عماده سيسب ان شاء الله. شوف اول حاجه، اول حاجه للسيد المعتمد وسيد الوالي ان شاء الله تاع قيروان وسيد وزير مملكه الدوله وشؤون العقاريه سي وجدي الهذيلي، ما لا ما نتصورش كان باش تلقى باذن الله، كان لو كان اللي عاله كان
17: الاذن الصاغي ان شاء الله باذن الله.
18: تعمل مطلب، تعمل مطلب للسيد وزير مملكه الدوله وشؤون العقاريه تحت اشراف المدير الجهوي لاملاك الدوله وشؤون العقاريه بولايه قيروان، تفسروا له في المطلب هذايا اللي كونكم تم التبرع بقطعه الارض هي مساحتها 1000 متر من طرف فلان الفلاني، وراه ما عندنا معنا الغايه كل ابتغاء مرضات الله، وراه بالحق راه ما عندناش مسجد في البيريمتر ملام تاع 7 كيلومتر، ما عندناش
17: المنطقه.
18: تفسروا الوضعيه وان شاء الله باذن الله يتم المصادقه على لك تسويه الوضعيه. مش راهو نحكي لك ان الناس تعطل فيكم ولا حاجه، لا
17: باش
18: تبدا، باش تبدا الامور قانونيه زي كما قلت لك. وزاره مملكه الدوله تتذكر اخت بسمه تو عندنا 4 سنين عندنا مستمعه كريمه حابه تتبرع بدارها مدرسه قرآني، وقدش ما جرينا معاها لقينا في البقعه هذيك راه ثم مدرسه قرآنيه وثم جامع
17: برشا تحب تتبرع.
18: صحيح،
17: لكن هي صدقه جاريه الدوله ترى
18: الدوله تقول لك انا انا في البقعه هذيك نقصني مستوصف، في البقعه هذيك نقصني ليسي، في البقعه هذيك نقصني
17: سبيطار
18: فوالا. هي تقدر الدوله، وزاره الملك الدوله هي تقدر شنو الاحتياجات تاع الدوله، ولكن مع ذلك انا نصدقوا تو سي محمود قال لي ما عندناش في 7 كيلومتر
17: ما عندناش
18: جامع. اسيدي احنا مصدقينك وفقط بركه باش نرشدوك شنو تعمل بالضبط. تعمل المكاتبه للسيد وزير مملكة الدوله والشؤون العقاريه وان شاء الله باذن الله يتم الاسراع في الملف هذا، وانا نودك ان شاء الله تو نزيد نوصل الصوت نتاعك ان شاء الله.
17: ان شاء الله الصوت وصل للسيد ولي القيروان ومعتمد الشؤون الدينيه ومعتمد القروين، وباذن الله الاذاعه الوطنيه التونسيه ديما توصل اصواتكم. هذه ما نقولوش عرقله، لكن صعوبه في الحصول على صيغه تنفيذيه لبناء مسجد. ان شاء الله صوت محفوظ.
18: ثم اجراءات قانونيه اخت بسمه، لو مش معناها كي واحد يحك راسه ويعمل ويعمل مسجد على كيفه
17: ولا يجي
18: يولي يبني مدرسه والاخر يبني لا ثم
17: هذا مقبره وهذا
18: صحيح. هذه في دوله نحن والحمد لله الدوله ديجا تو ثم حاجه ما خبرناش عليها نحن والحمد لله مش باخذ حظها بصراحه بكذا. وزاره الملك الدوله منذ مده قاعدة تعمل في خدمه جباره اللي هي الخارطه الرقميه، معناها قاعده تحصي في عقارات الدولة واللي ما كانتش بكلنا في بالك الدولة ما تعرفش عقاراتها قداش، معناها هذه
17: هذا تحصل فيها تو
18: الحمد لله خارطة رقمية تو قرار خذته وزارة الملك الدولة والشؤون العقارية ان شاء الله بانتهاء سنة 2026 باش يعود عندنا خارطة رقمية نعرفوا املاكنا الكل، الدولة الكل تعرف املاكها
17: الشعب التونسي يعرف
18: شنو يملك، معناها عندها الدولة وش ما عندهاش، كسوا ملك الدولة العام ولا ملك الدولة الخاص، وقاعدة تخدم ان شاء الله زاد كيف كيف على المشروع كما نقول نتاع الامر 7 جوان 2018 اللي تسويت الوضعية العقارية نتاع باذن الله 500 الف مواطن تونسي قاعدين
17: اللي
18: بانيين فقراء الدوله وقاعدين يسعوا باش الدوله قاعده وزاره الملك الدوله بس تصفي الوضعيه العقاريه نتاعهم ان شاء الله باذن الله قاعده زينا كيف كنت عملت اشواط مالها كبيره ياسر لتسويه الوضعيه هذه.
17: شكرا لكم اوفياء، هذه دفعه من مكالماتكم التليفونيه واحنا مازلنا مواصلين مع البرنامج القانوني استشارات قانونيه الجزء العقاري ان شاء الله يتواصل ثلاثه، وبعد تكون الاستاذه امل همامي في الجزء الثاني، حمزه يحب محطه غنائيه، وراجعين بقيه الدفعات المكالمات التليفونيه. قول لي عبد اللطيف برشا برشا برشا برشا تليفونات، خلي شويه استراحه غنائيه هكا ذكرى محمد اهدي خاص لسي جعفر.

0: استشارات قانونية.
1: ساعتين واربعين دقيقة هوني، كنت معاكم ذكرى محمد في أحلى أغانيها، وذكرى ديما متغيبش على لقاء استشارات قانونية. هدي خاص لسي جعفر ومحبيها الويل زاد يحبها ذكرى محمد، يموت على ذكرى محمد. زاد أنا من عشاقها الله يرحمها، من الأصوات الرائعة، من الأصوات المتميزة في غناء.
2: الحمد لله توقفش عنا من عام، بس ما بعدنا
1: ديما موجود،
2: محافظين ديما على ذكرى محمد. ذكرى
1: ديما موجودة، حتى كان ما نعديش ساعة كاملة أغنية نختمو، إذا ما بديناش بها نختمو بها. موصلين مع اللقاء، ونذكركم أنه ساعة ثانية باش تكون حاضرة فيها مدام أمل، ونحكيو على الحضانة في القانون التونسي، مفهوم الحضانة وأساسها، مصلحة المحظون، شروط الحاضن وغيرها من بعض المراجعات. واللي عنده إشكاليات في الباب هذايا نستناوكم على 71 844 404. فما علي العطوري على الصفحة يقولوا بربي علاش نطلب وما تهزوش، راهو عبد اللطيف من بكري من اللي تبدا الحصة ومن قبل في اللي كوليس احنا نستقبله في الدفعات تاع المكالمات، يقول راهو الخط غير مشغول وما تهزوش عليه. ليه؟ بالعكس، عبد اللطيف تليفون ورا تليفون ما يحبسش. ابعث على الصفحة يا خويا علي العطوري واحنا هوني على ذمتك. هشام خليل من نمسا.
2: مجتمع
1: يقول تحية طيبة كبيرة للسيد القاضي الفاضل جعفر ربعاوي، شكرا على الإفادة، وتحية طيبة للسيدة بسمة الدربيلي، دمتم في رعاية الله، وانتوما ابناء الجالية المخصصة لكم زيدة كوثر بن دليلة حصة كل خميس كل ثلاث عفوا، تستقبلكم، تسمع أخباركم، تقف على أهم إشكالياتكم، ديما تكون حاضرة معاكم في كامل أنحاء المعمورة. احنا على ذمتكم، دلي يقول يعيشكم، سلطوا الضوء على العمرة 44 بخصوص إجبارية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتجريم تعطيلها. فوزي
2: موضوع مهم وقت بسمة بصراحة.
1: يقول سيدة دليل
2: رأي قيمة الحكم في تنفيذه، ولو الحكم إذا كان ما يتنفذش ما عنده حتى قيمة. عندنا سي محمد المشري الله يرحمه القاضي الفاضل يقول الدعوة تربح مرتين، مرة أمام المحكمة ومرة أمام العدل المنفذ، راهو الحكم يولي عنده قيمة كي يتنفذ.
1: صحيح، شكرا لك على الموضوع. فوزي البمري يقول نحب نشارك في استشارة قانونية، نقول لك راهو صحيح الخط يبدا مشغول، لكن الصفحة على ذمتكم برشا، انت بعثت كان خليت رقمك، رانا طلبناك يا فوزي البامري، واحنا على ذمة كل السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء الأجلاء اللي تابعوا في اللقاء هذي كل أربعة فقرتكم القانونية، تكون حاضرة في الاستشارات على الهواء، في استقبال الاتصالات تاع المستمعين عبد اللطيف الصيد، الأسئلة تردنا يمررها حمزة السفار، ونحاول بكل حب نستقبلوها، نقفوا على الانشغال ونقدموا حلول شافية وضافية. شكون على الخط يا حمزة؟ سي عبد الحميد.
3: الو، على السلامة.
1: مرحبا بك سي عبد الحميد.
3: لاباس عليكم؟
1: الله يفضلك والله يخليك.
3: الله يخليك، الله يرحم اللي جابك، يرحم اللي
1: جابك. خويا العزيز انت تسمع فينا، ابقى على التليفون وقص الراديو خاطر يعمل لنا خاطر يعمل لنا رجع الصدى، ما نسمعوش بعضنا. معك القاضي الفاضل الجليل جعفر الربعاوي، شنو اشكالك؟ نسمعوه مع بعضنا. باقي فما رجع صدى يا سي عبد الحميد.
3: نعم
1: فما رجع صدى،
3: نسمع فيك.
2: تفضل يا سي عبد الحميد، شنو الاشكاليه نتاعك سي عبد الحميد؟
3: السلام سيد الرئيس.
2: مرحبا بك، مرحبا.
3: الله يخليك يا سيد الرئيس، الله ينورك، الله ينجع مالك، الله يسرك يا سيد الرئيس.
2: مين تكلم فينا يا سيد الحميد؟
3: سيد الرئيس، عندي ارض من عام 1925
2: في فنا بقعة
1: بن عروس.
3: ما تمديت عروسه مشيخ ترميز سليانة.
2: سليانة العروسه سليانة، مرحبا بك ومرحبا بهذه سليانة كل
1: منطقة جميلة. العروسه هي عروسه
3: سيد الرئيس. الله يخليك سيد الرئيس.
2: تفضل، شنو الاشكال نتاعك؟ مال
3: اي 50 عندي 50 هكتار من حياه بويا من عام 1925.
1: ما شاء الله
2: ربي يرحمه.
3: بويا معاه ثلاثه خيوة، محمد وعلي وابراهيم والطاهر، اربع خيوة هم،
2: اربع كل في كل.
3: مات وكل مشوا على ارواحهم، مشوا عند ربي
1: الله يرحمهم.
3: خلوا الارضيه مزروعه زيتون،
2: اي
3: مزروعه زيتون ولوز وكرموس وهندي ومن جميعه،
2: بارك الله ما شاء الله. هاي
3: نتصرفوا فيها، ما عندناش حتى ملكيه، ما عندناش حتى توصيه، حتى لو وجدت قبل بويا الله يرحمه وعمومتي ما فماش حاجه، ما فماش شيء. مشيت زيد 43 نهج إيران في تونس غاديك ساقية طابت من المشي ويجي.
2: إش قالوا لك غاديك؟
3: إش قالوا لك؟ وكذبوا علي ودخلوني على باب وخرجوني على باب. مشيت لملاك الدولة السليانة، مشيت لملاك الدولة السليانة كيف كيف ما سمع حتى شيء، حتى شات مكي ما نكسبهاش، شات مكي ما عنديش حتى توصيل. يا سيد الرئيس، سيد الرئيس برس الأولاد برس لأز عليك سيد الرئيس، شوفي حل فخر وقت
2: باهي. انت ما تعرفش العقارة متاعك اسك مسجل ولا غير مسجل؟
3: ما سمعش، ما جيتش، مشيت 43 نهج إيران
2: لا مش توا نهج إيران. اش نقول لك حاجة، نقول لك الحل مش هديك اثنية صحيح، على الأقل التعب متاعك يجيب نتيجة. على خاطر اذا كانت تضحك كون العقار غير مسجل، راهو العقار نتاعكم انتوما راهو حتى انت توا حين عندكم 50 سنه ولا 60 سنه ما قلقكم حد، ما شاغبكم حد، ما لزعكم حد. اول حاجه نذكروا انه الميراث هو احد اسباب انتقال الملكيه على معنى احكام الفصل 22 ما جات حقانيه. انتم مورثين على بياتكم وبياتكم بيتهم حايزين، معناها اب عن جد انتم حايزين الارض ذي. والقانون يقول لي الفصل 25، الفصل 45 يقول لي اذا كان واحد حاز عقار ما قلقوا حد، ما شغبوا حد، ما لازوا حد لمده 5 سنين، حتى لو كان ارض الدوله، لو حتى اذا كان تضع الارض ملك الدوله وانتم حسوها وتصرفتوا فيها وما قلق الدوله، لا قلقتكم لا شغبتكم لا نزعتكم، معناها يا راهو العقار اصبح ملك من املاك نتاعكم، حتى حد ما نجي من نزعكم في الملكيه نتاعكم. تقول لي كيفاش ناخذ شهاده ملكيه؟ باهي تو قلت لي عندي حق شهاده ملكيه، ثم زوج طرق، يا نعمل قضيه استحقاقيه في المحكمه الابتدائيه نتاع سليانة، اسمها قضيه استحقاقيه، ونعمل وقتها يبدا عندي حكم استحقاقي. ايه فيه شهاده ملكيه؟ لا، اكل حكم استحقاقي نمشي به المحكمه العقاريه، نعمل مطلب تسجيل اختياري، والا مباشره نقول علاش نعمل في الدوله هذه كلنا؟ عاد نمشي مباشره للمحكمه العقاريه. نذكر فقط ان نيابه المحامي وجوبيه تبقى احكام الفصل 319 مجلة العقانية، اللي يقول نيابة المحامي وجوبية في مادة التسجيل الاختياري، مش يلزمك تكلف المحامي غاديك في سليانة وقل له اعمل لي مطلب تسجيل اختياري في فرع المحكمة العقارية بسليانة. ثم معاليم تدفعهم والمحكمة العقارية ستقوم بنا بإشهارك الموضوع نتاعك المطلب نتاعك في محكمة الناحية والمعتمدية والرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ثم قيس الأراضي يخرجوا لك غاديك ويعملوك الحجر، معناها عملية البرناج، ثم يحال الملف على أحد القضاة المقررين ليقوم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المستوجبة، سواء أبحاث مكتبية ولا أبحاث عينية. وإذا كان حقك حق ثابت فإن المحكمة ستقوم بتسجيل العقار لفائدتكم أنتم على العموم محمد وإبراهيم وهكا ولا والطاهر وعلي، تسجل لكم على الشيعة فيما بينكم تبقى الفرض الشرعي. إذا كان هذا، إذا كان العقار غير مسجل، لكن تصور أنت العقار يبدأ مسجل فيه تيترو وتيترو باسم الدولة، تبعني مليح. اي سي جعفر قول لي اسكن نجمو نحوزوها؟ لا ما تنجمش تحوزوها سي، وقت نقول لك يا سي عبد الحميد علاش؟ على خاطر الفصل 307 مجلة العقانية يقول لك لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته، معناها ما عنده حتى قيمة الحوز نتاعك وقت خاطر تيترو والتيترو ما فيش حوز وتصرف. وقتها مطالب انا باش نطلب تسوية الوضعية نتاعو، خاطر انت حتى اذا كان تيتر صحيح هو ملك الدولة يبدا ملك الدولة، لكن انتم ما حافظتوا عليه وكمش منكم انتم راهو تم الاستيلاء عليه، راهي الناس عملت فيها بنات فيه ولا استولت عليه. ومعناها في كل الحالات القانون يسمح، القانون بتاع 95 يسمح بتسوية الوضعيات. في الحالة هذه النجم نعمل انا مطلب وقتها بالحوز وتصرف كما قلنا، ما تنجمش تملكه، اما تنجم تعمل مطلب باسم السيد وزير املاك الدوله والشؤون العقاريه تحت اشراف المدير الجهوي لاملاك الدوله والشؤون العقاريه بولايه السليانه لتسويه الوضعيه نتاعكم. تقول لي توا باهي انا فهمت توا اذا كان مسجل ولا غير مسجل شنو نعمل؟ وكيفاش نعرف؟ قول لي انا توا مسجل ولا غير مسجل؟ انا فلاح يا رسول الله، مانيش مهندس انا. يا نعمل مهندس نمشي الخبير تبارك الله سليانة، في عندكم خبراء في قيس الأراضي، يا نمشي نعمل الخبير نقول له برا شوف لي الارض نتاعي تيترو ولا مش تيترو، والا ما نحبش نصرف انا حق الخبير نمشي مباشره للديوان قيس الأراضي والمسألة العقاري نتاع ولايه سليانة. هاكا عندكم ديوان قيس الأراضي في سليانة، قول لهم الارض فين وفين عماده، تو يقول لك شنو الوضعيه القانونيه نتاعها، اسكو تيترو ولا مش تيترو. قيس الأراضي ياخذ بسمه ما يعرفش الملاك شكون، قيس الأراضي فني، هو يقول لك تيترو ولا مش تيترو، كهو هذا دوره. تاخو كان قال لك تيترو، تاخو انت عدد الرسم العقاري تمشي به لدفتر خانه نتاع سليانه وتاخو به شهاده ملكيه باش نعرفها باسم شكون. وكان قال لكم راهي مش تيترو، وقتها الحمد لله اموركم كما قلت لك من الاول، تمشي تعمل فيها مطلب تسجيل اختياري وتسجيلها لفايتك وتاخو شهاده ملكيه وقتها.
1: شكرا لك سي عبد الحميد. نختموا بمكالمه السيد توفيق من عروسه ولايه سليانه، نمشيو وين؟
3: جندوبه.
1: مرحبا يا سي توفيق.
3: هايش بنت.
1: ليه انا رحبت بسي عبد الحميد اللي كان معنا على الخط فمن العروسه تاع سلينا، قلت توفيق مني مشي يتكلم وانت قلت جندب.
2: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك يا سي توفيق، ومرحبا بكل اهالي جندب.
1: شكرا على الوفاء، شكرا على التزامكم وحبكم للاذاعه الوطنيه.
2: سمعتنا في بدايه الحصه قلنا راهو جندب فيها برشا مناطق مسحيه باش يدخلها المسح الجبالي ان شاء الله.
3: ان شاء الله
2: هاي بشرة هذه لاهالي جندوب.
1: خلص المبروك يا سي توفيق،
2: ان شاء الله المسح الجبالي باش يخدم غاديكا وباش يسجلوا الاراضي، وان شاء الله باش الناس الكل تولي تاخذ شهاده ملكيه نتاعها. وتعرف شهاده ملكيه كي تولي شهاده ملكيه باش تولي بيوت مكيفه، باش تولي قوت قوت، باش تولي بطيخ ويولي سقوي ويولي ما شاء الله.
1: هي تبارك الله
2: ان شاء الله، هي من قبل
1: الجبال مرحله
2: الاهالي جندوب خدامه ما شاء الله، معناها من دوره بدون
1: تمشي الجندوبه مخك يحبس.
2: ان شاء الله هي الحق، جندوبه منطقه فلاحيه بامتياز ومنطقه سياحيه بامتياز،
1: صناعيه
2: بامتياز وما شاء الله
1: تجاريه ما شاء الله. منين ندور هذا الدور؟
2: تفضل سي توفيق، شو الاشكال نتاعك؟
3: عندي حجه تعديل مقاسمه من عام 53
2: اي
3: قدمها للمحكمه تحكم به المحكمه
2: به،
3: في السقوي تحكم به السقوي
2: به،
3: والارض عقار مسجل
2: اي،
3: والعدل اللي كتب التعديل المقاسمه ذي من الورثه جبتها من المستودع من الاصل
2: به،
3: نلقاها مسح ثم ورثه مش مسحه فيها، وثم بصمات ما نعرفش الله اعلم كيفاش عملها هو. ولا العدل وين من الورثة؟ معناها شكين صدقني كرهت روحي. أنت عارف قداش نقصتنا؟ 40 هكتار نقصتنا في الأرض. وعقار مسجل راهو.
2: فهمتك إيه؟
3: في السقوي عطونا الناقص.
2: وعلاش بتعملوا تعديل القسمة أنتم علاش؟
3: مو هو شنو بابا أنا ما يقراش قبل. فهمتني؟ وجاب ربي جيتنا فايق شوية كما نقولوا فيها. مشيت سجلتها كل مثلا الارض عشيه هي
2: اي
3: مشاعه مشيت سجلت اي سجلت مثلا اسامي انا وخيوتي فهمتني، نمشي نشكي للمحكمه، المحكمه تحكم به، يقول لي لا يا ولدي من عام 53 تفات 15 سنه القانون يقول.
2: ما هو مفسر لك، ما هو مفسر لك انا تو تقول المحكمه تحكم به على خاطر تو في الاصل راهو القسمه راهو لا تصح اول حاجه الا بكتب، انتم ما عندكم الكتب زاد باش نعمل مقاسمه جديده راهو لازم الناس كل صح

0: خمسة جديد من جهة العقلانية يقول كل حق لا يتكون اللي بترسمه بدارة الملكية العقارية. أما تيتر وقت القدم اللي متاعك كما متاعك ستوفيق ما يقولش كل حق لا يتكون، يقول كل حق لا يعارض به الغير إلا بترسيمه بدارة الملكية العقارية، وذي عنده أثار طبعا قانونية. إيش معناه؟ معناها راو حتى الكتب حتى مش مرسم راو ملزم للأطراف. إذا كان الغير ما تلزمش تلزمني أنا غير، أخذ الترسيم هو وسيلة الاحتجاج تجاه الغير. أما بالنسبة للأطراف نجم نحتج به عليك بمقتضى المقاسمة، هذاك علاش المحكمة تقول لك أنتم مقاسمين؟
1: ما تلزمش مرفوضة هي
0: هي هذا قلت لك أنا فسرت لك علاش.
1: شوف سامحني صح، راهو حتى ولد العدل، ولد العدل أصلا قدم قضية في 20 هكتار شاري على طريق الحجة، عملت قضية في المحكمة العقارية عملت اعتراض ورفضت وتحكم عليه زوج أحكام.
0: اي معك او فسرتك فسرتك علاش ترفضت، هاني فسرتك علاش ترفضت. بالنسبه لكم انتم اذا كانت ثم رغبه باش تعاودوا القسمه راهو تنجم، اذا كان بيرتج طبعا ما اذا كان الاطراف الكل متفقه
2: يعملوا
0: اعاده يعملوا مشروع جديد تاع قسمه يراعي فيه مصلحه الشركاء ومصلحه المشترك وحاله التصرف.
1: ما يعملوش ما دام ماخذ الزايد ما يعملش.
0: اي ما لا خططوا في القانون زي لا مش مسيبه هكاك، راه كل واحد يحك راسه يقول لك نبدل القسمه. راهو الفصل 125 من جهة العقلانية يقول لك القسمة الرضائية أو الحكمية باتة لا رجوع فيها ولا تنقض إلا بسبب الإكراه أو الغلط أو التغرير. إي نجمش أنا لا، يقول لك القانون الفصل 126 يقول لك لا يقام بدعوى نقض القسمة إلا في ظرف عام من تاريخ وقوعها. ما أنا عندك عام باش تطلب النقض، سينو الحكم سامحني يولي القسمة هذيك باتة وملزمة لجميع الأطراف مش الأطراف فقط. حسب احكام الفصل 240 وما بعده من جهه تثبيت العقود، العقد لا يلزم الاطراف فقط لكن يلزم الاطراف ويلزم الخلف العام، الخلف العام اللي هما الورثه والموصى لهم، ويلزم الخلف الخاص. ما انا ملزمين حتى ولاد ولادهم ملزمين بك القسمه اللي عملوها جدودكم النهار الاخر. فهمتني توا؟
2: شكرا لك سي توفيق من جندوب على مداخلتك، شكرا لسي جعفر القاضي الفاضل رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير على مساعدة السادة المستمعين على فهم حقوقهم وكيفية حمايتها من خلال المجالات مجلة الحقوق العينية ومجلة الالتزامات والعقود.
0: اسمح لي بكلمة أخذ بسمة، نحب نتوجه لك بجميع بالشكر للإذاعة والمصالح للإذاعة مدام هند وكل اللي أعطاه ثقته في شخصي المتواضع. أنا اليوم ربما معاك وجيت حزين بصراحة، حزين أخذ بسمة.
2: شبيك سيها؟
0: مش تكمل الكلام إن
2: شاء الله في الكواليس.
0: أنا اليوم آخر حصة معاكم على غالب كتب لك بعد اللي ظروف مهنية بحتة.
2: شكرا لك.
0: عشان نكمل معاكم الحصة.
2: شكرا لك سي جعفر.
0: وإن شاء الله ما خليت كان السمعة طيبة.
2: أكيد أكيد 14 سنة 10 عمر ما هوش عام ما هوش اثنين ما هي الشبكة ما هيش اثنين، شبكات تتعدد وتتنوع وكنت الرجل المثالي في المكان المناسب.
0: الحمد لله.
2: أعطتك الإذاعة ثقة.
0: السمعة طيبة. إن شاء
2: شكرا لك. بعد قليل تكون الأستاذة أمل همامي في دفعة أخرى من مداخلات ومكالمات السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء في باب تساؤلاتهم المدنية.
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه، لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و 105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
5: معنا بدأت الحكاية
6: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة
5: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.

0: الخميس صباح التوانسة مع من المجري،
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جمعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس،
3: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
0: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
0: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف،
3: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا،
2: من 7 ل 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين،
0: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
3: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من 8 ل 9 وأخرى من 11 نص الليل.
3: من 9 ل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثاء
0: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
2: معنا بدايه الحكاية،
0: معنا بدايه الحكاية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثالثة ظهرا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعلن على هامش أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس إعلان تونس من أجل تحول رقمي صحي عادل وآمن وسيادي يتمحور حول الإنساني والأمن. وبالمناسبة ذاتها إمضاء 7 مذكرات تفاهم بين 3 مؤسسات تونسية ناشئة وشركاء من 5 دول، وهي فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية، لتعزيز إشعاع تونس في مجال الصحة الرقمية. وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة سلاح الزواري يؤكد في تصريح صحفي أن الدولة ضبطت استراتيجية لصائفة 2027 هدفها تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء التي شهدتها صائفة 2026. اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. في العالم 6 شهداء في غارتين إسرائيليتين اليوم على قطاع غزة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد تلقي المقترح الأمريكي ردا على المقترح الإيراني دون إيضاح مزيد من التفاصيل. تصعيد ميداني بمحافظة تعز بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية واشتباكات عنيفة تمتد عبر 6 جبهات قتالية وصولا إلى أطراف لحج والمناطق المطلة على باب المندب وميناء المخا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
7: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من 4 ل7 متاع العشية ومانيش وحدي.
8: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: من 38 بدينا ولليوم وإحنا معاكم
9: 10 دائمة،
10: والعشرة بالمواقف تتقاس.
2: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل.
11: قدموا شكوى في الحالة ذي الفصل 242
12: خاصة الطبق العادية والمية بالعمومية
13: المدخل نصر اشتريته
14: القضية من 2015
11: دول الحق تلتجأ للمحكمة.
15: هذا عنده وضعية قانونية.
0: استشارات قانونية

0: استشارات قانونية.
1: كان هذا الفنان التونسي راحل الهدجويني مفتون بخزرة عنيها، وانتوما مفتونين بإذاعتكم أولى الإذاعاتهم البدايات، لقاءكم الأسبوعي من استشارات قانونية، البرنامج القانوني الإذاعي الأسبوعي اللي قدم دائما شروح مبسطة لبعض الواجبات والحقوق الأساسية بلغة ديما تكون قريبة من الناس. نوفره لكم احنا مع مختصين في القانون سواء كان المدني او العقاري. استاذتنا امل همامي في الجزء الثاني من هاللقاء مع فريق البرنامج حمزه الصفار، عبد اللطيف السيد وبسمه الدربالي من امام الميكرو استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري والده ليليا الله يرحمهم. نحكيه في فقرة التثقيف والتوعية، الفقرة اللي دائما نقدم فيها بسطة شاملة وجاملة حول الموضوع اللي خذينا فيه اليوم، الحضانة في القانون التونسي اللي هي حفظ الولد أنثى أو ذكر في مبيته، في القيم تربيته، في رعايته، في توفير الظروف الملائمة لنمو الذهني الجسدي والنفسي، مفهوم الحضانة وأساسها، شروط الحاضن، إسقاط الحضانة ومراجعتها كيفاش تكون، الحضانة في القانون التونسي مع أستاذتنا الفاضلة أمل همامي منورة استوديو 5. أستاذة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك وبجميع مستمعين مدام بسمة. اليوم نحكي وموضوعنا الحضانة، موضوع يهم برشة توينسة ويحبوا يعرفوا أكثر معلومات على الموضوع هذا.
1: وما تنسيوش استشاراتكم اللي تكون على 71-844-404 في كل مهم، سواء الحضانة، القضايا الشغلية، حالة الطلاق، الحوادث تاع المرور وغيرها من القضايا اللي تتعرضوا لها في حياتكم اليومية. احنا هوني نقفوا عند وركزوا على اهم القضايا اللي تعرضوا لها الاطفال، الشباب، النساء وكل الفئات اللي هي عرضة لبعض الانتهاكات. لكن نقولوا راي تونس دولة قانون والقانون يحفظ لكم حقوقكم. الحضانة وما ادراك ما الحضانة، متاع حفظ وليداتنا، ان شاء الله ربي يحفظهم وليداتنا اناثا وذكورا، في تربيتهم، في رعايتهم، في مبيتهم، في مكلتهم، في الظروف الملائمة لنموهم النفسي الجسدي والحياتي.
2: موضوع الحضانة نظمه المشرع في مجلة الأحوال الشخصية الفصول من 54-67 من مجلة الأحوال الشخصية. القانون يعرف الحضانة هي حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته، هذا مفهوم الحضانة في القانون التونسي. الحضانة تعطيك حقوق وتعطيك واجبات. نبدأ بالمبدأ، المبدأ في الحضانة يكون عند الأب والأم،
1: عند الزوز
2: الأب والأم. وفي الاستثناء مثلا في وفاة أحد الوالدين، فإنه الشخص اللي بقى من الزوجين حي هو الذي يعهد له الحضانة. وفي حالة الطلاق فإنه الحضانة تسند في درجة أولى للأم وفي درجة ثانية للأب أو غيرهما، وهوني ديما مراعاة للمصلحة الفضلى للمحظوظ. ديما هوني القاضي ما ينظرش للأم، حتى كان الأم والبو ما زالوا حيين وفما طلاق، ما ينظرش راهو إنه أنت أمه لازم يكون حضانة عندك أنت، لا، راهو القاضي هوني
1: المصلحة الفضلة للطفل،
2: المصلحة الفضلة للطفل وين ينجم يكون عند جدوخي من عندك
1: أسلم له.
2: هذا هو دونك كما قلنا معناها الحضانة، يعني بعد نحكي وهوني بعد الطلاق أو بعد الوفاة باش ترتب حقوق وواجبات. ساعة هات نبدأ الحضانة كيفاش الأم وإلا البو يطالب بحضانة المحضون. احنا قلنا المبدأ وإنه عند الأم والأب، الاستثناء هوني الأم مثلا، حتى هوني ما نحكيوش فما قضية طلاق جارية، حتى ما يبداش فما قضية طلاق جارية، انت تحب تاخذ الحضانة متاع ولادك كسوة، معناه فما تهديد في ليك انت وإلا لصغارك، راه فما برشا حاجات
1: تحكم
2: فهمت. دونك انت تحب هوني تاخذ الحضانة متاع صغارك وتبعد بهم، تخرج بهم من المحل اللي انت ساكنة. هوني شنو يعمل؟ تعمل مطلب حماية، تطلب في إطاره وانك تتحصل على حضانة الابناء باش تطلب بعدها الحقوق اللي تنجر لك على الحضانة، والا باش تكتسب انت وتحصل على الحضانة في إطار قضية تطليق. مثلا أنتم عملتوا قضية تطليق هوني في الجلسات الصلحية، في أول جلسة صلحية مبدئيا يتم أخذ قرارات فورية متعلقة بالحضانة عند شكون باش تكون، هذا من أول جلسة.
1: الأصلح الأسلم،
2: الأصلح والأسلم. وهوني هو نحكيه معناها أون جنرال هي الأم عموماً. اللي باش تاخذ الحضانة الأبناء. بعد ما تاخذ أنت الحضانة، الطرف الآخر عنده حقوق وعنده واجبات. حقوقه شنو؟ حقوقه أنه يجي يزور الأبناء القصر، يجي عنده هو يتكفل بمصاريف التنقل وبكل شيء، يجي ويرى المحظوظ. هوني الاستصحاب، الاستصحاب راهو كان بإذن القاضي، راهو ما تنجمش ما تهزوش هكاكا، كان ينجم راهو في بعض الحالات
1: إعلامي.
2: القاضي ما يأذنش بالاستصحاب، يأذن بالزيارة فقط دون الاستصحاب، وينصوا راهو في القرار يقول لك زيارة دون استصحاب.
1: قال انت مش باش تهرب به الصغير.
2: صحيح، هوني ديما راني قلت لك قاضي الأسرة ديما يرى المصلحة نتاع المحظوظ وين تنجم تكون.
1: واضح.
2: يعني هو ما يحرمكش انت باش تجي تزور
1: مرحبا بيك
2: ابنك، اما راهو انا نرى حسب مظروفات الملف وانه حسب مصلحة الطفل الفضلة وانه ما تستصحبوش، ما فماش استصحاب.
1: خرجوش معاك.
2: هذا هو. باهي، الزيارة والاستصحاب ينجم معناها مخالفتهم يؤديوا إلى جريمة، هي جريمة عدم إحضار محظوظ. هوني نحكي مثلا ديما معناها احنا نطرح مثال، هوني مانيش نحكيو في حالة معينة. مثلا الأب يجي يزور الطفل مع استصحابه في الأعياد أو في العطل الرسمية ولا في عطل نهاية الأسبوع، هز المحظوظ وما رجعوش
1: للأم،
2: هذه راهي جريمة. حتى تفوت ساعة راهي هذه تشكل في حقك جريمة، قضية جريمة عدم إحضار المحظوظ، ويعاقب عليها
1: بالسجن
2: من 3 شهور إلى سنة،
1: إلى عام،
2: إلى سنة، إلى سنة سجن. هذوما بالنسبة للحقوق. طوى الواجبات، انت هوني الأم خذيت الحضانة متاع الأطفال القصر، باهي هوني انت واجب عليك وانه تعطي منحة سكن. هوني راهو منحة السكن باش تسند للحاضنة
1: اللي هي المرأة،
2: اللي هي المرأة. باهي، منحة السكن هذي يقدرها القاضي حسب الظروف متاعك، حسب الظروف كيما كيف كان فما قضية طلاق جارية، راهو بالقرارات الفورية يتم اتخاذ بأول جلسة صلحية مبدئيا يتم اتخاذ القرارات الفورية المتعلقة بالحضانة وبمنحة السكن. هوني النفقة مش موضوعنا، ولكن معناها زادة كيف بالنفقة. كان ما فماش قضية طلاق، راهو انت باش تحب معناها تاخذ حضانة متاع أولادك وتنتفع بمنحة سكن، تمشي تعمل قضية مستقلة أمام قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، تطلب فيها بمنحة سكن. هوني يعني ويتم النظر في القضية هذه بالإجراءات القضايا الاستعجالية، يعني ما فيهاش برشة تعقيدات وما فيهاش برشة إجراءات فيها تسريع ينظر فيها حسب الكيني معناها قضية استعجالية. باهي، انت هوني راهو اللي نجم يحكم لك القاضي اما باداء منحة سكن فلوس، والا كان انت عندك دار وقتها يتم يعني يقول لك خليهم في الدار وما تعطيش منحة سكن، ولكن وفر لهم المسكن. هوني باش تخيرك من زوز، يا انت تخرج من الدار وتخلي الحاضنة مع الابناء القصر في الدار وما تدفعش منحة سكن، والا تخرجها
1: وتعطيهم
2: منحة سكن. باهي، منحة السكن هذا انت كان اخليت بالواجب هذايا متاعك، خاطر هو ديما نقولوا انه راه منحة السكن راه ما تدخلوش في صدام بين المرأة والراجل، وانا نعطيها وانا انت راك منحة السكن هوني باش تكون بالاساس لابنائك، انت باش تسكن صغارك
1: باش
2: الام معاهم
1: يحفظهم.
2: صحيت، الام معاهم فقط حاضنة، حاضنة انت راو بالفلوس هذيك ماكش تعطي فيهم لمرتك، راو لصغارك
1: لاولادك.
2: هذا هو. دونك انت اذا اخليت بالواجب هذاك، مثلا ما دفعتش منحة سكن والا مشيت للشخص اللي عمل عقد التسويق مع مرتك سواديزون معناها وقلت له فسخ عقد الكراء، والا انت خرجتهم من الدار اللي انت عطيتها لهم، والا بعت الدار. شو انت كي باش تعطي الدار للحاضنه راهو باش يكون عندها حق البقاء. حق البقاء هوني مش باش يحرمك وانك باش تتعامل في المنزل نتاعك بالبيع او بالرهن او باي عمليه اخرى، ولكن مع شرط التنصيص في العقد وانه راهو فما حق بقاء متعلق بهذا
1: حمايه للابناء كما قلنا
2: ديما نقعدوا حمايه للابناء
1: في الظروف الخاصه حمايتهم من التشرد من
2: هذا ومن برشا حاجات احنا قاعدين نراو فيهم تويكا
1: في شارعنا التونسي
2: برشا حاجات مخترة راهم الصغار راهم لازمهم رعاية خاصة وتنجيو على شروط الحاضن كيف خاطر المشارع ما سيبهش هكيك
1: أكيد نص مجلة الأحوال الشخصية حسب الفصلين 58-59 على شروط يجب توفرها في مستحق الحضانة
2: وهو كذلك. نكملوا ساعة في منحة السكن. أنت ركن ما تدفعش ما تلتزمش بمنحة السكن بدفع منحة السكن وإلا تخرجهم من الدار اللي وفرت لهم. روهوني عندك جريمة عدم دفع منحة السكن ويعاقب عليها القانون من 3 شهور لسنة. والجريمة هذه راهي مستقلة عن جريمة إهمال العيال. يعني راهي المراكي
1: كل
2: تمشي قضية وحدها
1: كل قضية
2: عدم دفع مال النفقة وحدها عدم دفع منحة السكن
1: سكن
2: وحدها باهي. نجيو هوني للشروط اللي لازم تتوفر في الحاضر. المشرع كما قلنا معناها ينظر للمصلحة الفضلة للمحظون. أنا كيفاش نسند لك انت الحضانة لازم تتوفر فيك شروط، لازم تكون شو عبارات القانون كيفاش ديما راهو اتنقولوا لكم العبارة لازم يكون مكلف وأمين وقادر على القيام بشؤون المحظوظ ولازم يكون خالا من أي مرض معدن بالطبيعة. يعني شوف العبارات اللي استعملهم القانون الأمانة وأنه يكون يعني قادر على القيام بإفساعات
1: أمين عليك الشخص
2: أمين على خطر مسؤولية كبرى وأنك أنت باش تخلي عندك في مسؤوليتك الحضانة متاع قصر راو عندك
1: سهل.
2: مسؤولية كبيرة لازمك انت تكون فيك صفات
1: أمانة
2: معينه
1: وعهدة هذيك.
2: امانه وعهده احنا قاعدين نشوفوا تويكا ونسمعوا في برشا حاجات تصير معناها وقصر معرضين الى شتى انواع الاعتداءات
1: الجنسيه
2: والجسديه والمعنويه كذلك نشوفوا في التنمر. راه لازم الحاضن هوني يكون امين وقادر
1: بالكيفية
2: على
1: الحضانة الشخصية.
2: هذا هو هذا هو دونك هذا هو يعني حتى الأم مثلا تكون غير قادرة على تربية المحظوظ راهو ما يتمش اوتوماتيكمون اسنادها الحضانة. كيف يعني راهو ساعات في بعض الحالات البو يقول انا هكا الحضانه اوتوماتيكمون باش تمشي للام راهو لا راهي ماهيش معناها اجباريه. راهو القانون قال لك لا يجبر الحاضن على تقبل الحضانه هذيك راهو تنجم معناها الام ترفض
1: نجم الام ترفض
2: صحيح معناها ما فماش حاجه تجبرها
1: يولي البو هو الحاضن
2: ديما هوني نقعدوا راهو القاضي ديما باش ينظر للمصلحه الفضلى للطفل
1: واضح
2: هذا هو.
1: شكرا لك استاذتنا المباشره أمل همامي على الفقرة هذه اللي قدمنا فيها فقرة القانون في بعض الدقائق. خذينا موضوع الحضانة في القانون التونسي اللي هي حفظ صغيراتنا ووليداتنا في مبيتهم في تربيتهم في رعايتهم وفي توفير ظروف الملائمة لنموهم ولسلامتهم الجسدية والنفسية. نمشي للغنية حمزة ثم نواصل اللقاء للأربعة على العشية بإذن الله تعالى.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استشارات قانونية.
1: تقبل الله صلاة الجميع بيوافر الأجر والغفران وثواب أذن لصلاة العصر. ارجعنا لكم لبرنامجكم الإذاعي القانوني اللي يوقف عند قصص وأسئلة من واقع التونسي، قد يكون مرير وقد يكون غير مرير، لكن احنا هوني نفهم حقوقكم ونعرفكم واجباتكم وكيفاش تحميوا حقوقكم. نساعد السادة المستمعين على تقديم بعض الدعم القانوني وقت ما تحتاجوه من أسرة البرنامج. أستاذة أمل تقول عسلامة المدام حياة من قفصة. يلا حياة.
2: عسلامة مدام حياة،
3: مرحبا بك. عيشك ربي فضلك، الله يخليك.
1: شكرا على المداخلة. عيش. شكرا على ثقتك في أسرة البرنامج. معك الأستاذة أمل، تفضل.
3: أيه بلي حبيت، أنا عندي مشكل في النفقة.
2: أيه
3: راجلي عندي توا، أنا عملت حكموا لي ب120 دينار.
2: نفقة شنو؟ يعني نفقتك أنت؟
1: نفقة شنو؟
3: عيال يعني.
1: إهمال عيال.
2: أنت عندك صغار؟
3: لا لا ما عنديش.
2: مش إهمال عيال عادي؟ أي بيه بيه بيه.
3: في الأول حكموا لي ب120.
2: أيه.
3: طب بقى يخلص فيه بشوي بشوي، مرات يبص علي مرات الحاصل توكي عملت ترفيع في النفقة، حكموا لي ب200 دينار معناها.
2: بي سامحني، انت عندك صغار ولا هذه نفقتك انت؟
3: نفقتي انا عملت ترفيع وقلت لي 200 دينار توي. تو عندي ملي عمل لي ملي اخضر الحكم من تو عندي عامين وعشرة شهور ما عطانيش حتى مليم يعني.
2: ايه
3: العامين هذو مسكيت برشا مرات وليش كي ما يجي معناتها ما يشدوش ما يجيش اصلا. حبيت نعرف كيفاش معناتها كيفاش ما نجمش مع الرقم اللي انا معناتها كفيفه كل ما نجمش لان نمشي ما عنديش كون يهزني وكل فهمتي مصاريف وبعيده البلاصه عليا وكل.
1: ربي معاك.
3: في تونس وانا في قفصه راني.
1: هو في تونس.
3: حبيت نعرف معناتها نجمش نهز عليك الصندوق يعني ولا معناتها شوفوا لي حل معناتها والله راهو مصاريف.
2: هو غزالي هو فما صندوق
1: يعني العدلي.
2: صندوق انت شنو تحب بالضبط؟ انت تحب شكون يتكفل لك بالقضيه؟ خاطر هي شو يعني هو عدم دفع مال النفقة يفوت شهر راهو سيبون تمشي تصب شكايتك اون جينيرال للمراكز باش يحطوه في التفتيش. انت ما نعرفش هو حطوه ادرجوه بالتفتيش ولا لا؟
3: لا ادرجوه تو عندي 5 مرات اللي يشكي تو
2: ادرجوه بالتفتيش وهو يدور معناها في تونس يخدم يتحرك
3: يخدم في تونس عادي يخدم ولا تو عندي قلت لك عامين وعشر اشهر تو من اخر مره خلصني فيها تو عندي انا لهنا وكان عندي عامين وعندي وعشر اشهر تو
2: هو هذا الكل معناها يدور وما شدتش حتى مرة.
3: ايوه يخدم في شركة زادة فهمتي ما بقى ليش ما لقيتش
1: يعني تعرف اخباره
3: اي
2: كيفاش يخدم في شركة ويتحرك ويمشي ويجي وما
1: ولا مرة تشد
2: بلكشي انت غالطة ما ادرجوهش بالتفتيش.
3: لا لا لا التفتيش لخاطر المركز قال لي
2: اللي
3: رفض ريشيرش اي فهمتي كمشيت بحث المرة اللي فاتت قال لي رفض ريشيرش
2: خليك في الريشيرش
3: اي خليها قال لي لو معناتها كان فات عليه شهر وما جيت معناتها عطوه
1: يطلق بين الهودية ولا كيف هذايا
2: اي خاطر ما نعرفش صعيب
1: بين الجبال
2: مش سوبوا معناها عامين كاملين ويخدم ويمشي ويجي 3 سنين معناها يمشي ويجي ويتحرك سوبوا ما وقفت
1: ولا دورية ما ويخدم في شركة اكيد بالك شراوي يتنقل حتى بسيارة الشركة في تار
3: الحصل ديتي هكاك عليه انا حبيت نشوف فمش امكانيين معناتها
2: شو انت تويكه
3: معناتها بطريقه اخرى
2: انت تويكه شو انا من رايي انت صحيح القضيه الشكايه هو سهل عليك القانون يقول لك وين المراه موجوده تمشي تشكي
3: بيه.
2: انا من رايي وانه انت تعمل هو يسكن في تونس كي تعمل شكايه هوني في تونس وين المقر نتاعو هو انت عندك المقر اكزاكت تولي تتوجه بالشكايه لاقرب مركز للسكنه نتاعو هو باش كي يكلموه بالتليفون ما يجيوش ما يجيش يهزوا له الاستدعاء ديريكت هو ما مش باش يهزوا له الاستدعاء ما دام ريشيرشي ما عادش باش يخرجوا استدعاء انت كي باش تخلط الشكايه نتاعك هذيا مع الشكايات اللي عندك انت ويثبتوا لك اسكو هو ريشيرشي والا لا يحطوا لك البطاقه تعريف نتاعو ويشوفوا هل انه تم ادراجه بالتفتيش فما ملحوظات تفتيش والا لا وقتها ديريكتومون انت ديجا باش تسهل على روحك وتسهل على الاعوان وباش ينفذوا المهام نتاعهم ويجيبوه. فهمت؟
3: انا راني ما نعرفش شو ما نعرفش حتى واحد في تونس اول حاجه وزيد انا قلت لك مكفوله
2: باه يوزر لي انا شنو نقترح عليك انت ما نعرفش امشي حاول شوف الفرع كان انت معناها ظروفك الماديه صعيبه امشي حاول شوف مع الفرع متاع المحامين غادي واحكي لهم على الوضعية ويكلفولك يولي ويشوف يكلفولك محامي اما من هنا
1: من تونس العاصمة
2: باش يصبوا لك هو اللي كنتي معناها
1: باش يسهلوا عليك
2: في حاجة هو رو انت صحيح اللي عملته انت كشكيت غادي صحيح الاجراءات متاعك فهمت اما انا عليك انت باش تسهل حتى باش يجيبوه بسرعه خاطر هو انت قلت لي ريشيرشي وخمسه مناشير تفتيش
1: وما تشدش في حتى
3: ما تشدش والله
2: ما تشدش نقولوا كان جاي معناها ما يخدمش قاعد ما نعرفش انا يخدم تحت الحيطه ما هو يخدم في شركه ويتنقل ويمشي ويجي دونك غريبه معناها كيفاش هاني قلت لك انا توي كنتي بالشكايات هذاك نتاعك ديجا انت قلت صادر فيه مناشير تفتيش دونك باش تزيد سال تزيد تخلط عليه الشكايه هذا ويزيد يهبط ريشيرشي في المده نتاع لي اخر من اخر مره مشيت شكيت الى حد تاريخ الشكايه اللي انت باش تصبها وتصبها كيما قلت لك لهنا باش تسهل لك سي باش يمشيوا له باش يجيبوه فهمت
3: خليك ربي يصبلك
1: شكرا أيوة. وربي يوصلك لحقك نمشيو لمدام بدره من حي الخضراء يلا بدره اهلا وسهلا بيك
0: الو هي سما
1: مرحبا سي بدره
0: الو مرحبا عندي نفقه من 2006 نتعلق نفقه في النفقه 270 280 نفقه 300 كانت فيها الغرام الغرام خذت عندها 500 وصلت ونبدا تعلق نفقه معها كان يقرا دولي خلاص قعد في البريفي عام وبعد بطل
2: قديش عمره الطفل
0: ثلاثة وعشرين سنة
2: وثلاثة شهور وما هوش يقرأ باه انت اللي راهو الحكم يصدر بنفقة تصدر بحكم ولا يتم الرجوع فيها إلا بحكم دوك انت ولدك تويك ما هوش يقرأ وفات السن اصلا حتى كان يقرا فات السن القانونيه وانه باش يتحصل على النفقه تمشي تعمل قضيه في الرجوع في النفقه قدام محكمه الناحيه وتثبت فيها وانه الطفل راهو تجاوز السن القانونيه وما هوش يزاول في الدراسه دونك تطلب وانه الرجوع في حكم النفقه هذيك اللي شمل ولدك
0: قضيه في محكمه الناحيه
2: انت منين
0: أنا توا في القضية في تونس صارت في قصر العدالة.
2: دونك تمشي لمحكمة الناحية نتاع تونس وتطلب الرجوع في الحكم هذاك.
0: نعمل له منافذ نبصلو عليه وقت يجي المحكمة.
2: أنت باش تعمل له استدعاء مع عريض الدعوة تستدعاه بعد المنفذ. ويجي وإلا تمشي تستدعاه توا في المحكمة يقولوا لك حتى عن طريق البريد ينجموا راهو.
0: أنت البريد وقت ما يجيش يرفض شنو؟
2: شو؟ هوني يجي وإلا ما يجيش. راهو التبليغ في القانون في القانون المدني حتى يبلغوه على الفصل 8 راهو عادي علامة البلوغة وترجع لهم تبليغ قانوني راهو يتسمى انت حر كان عندك فلوس استدعى بعد المنفذ ما عندكش انا بسطت لك الاجراءات كما هي صحيت بكا وعندك انا معناها على وضعيتك انت الماديه ما دام عندك اعمل استدعاء عن طريق المنفذ واطلب الرجوع في النفقه
0: الرجوع في النفقه عند المنفذ
1: شكرا لك
0: سامحني مدام شقول كلمة واحد قال لي كلمة خلي المخ خلي ولي دور قال لي تنجم تجيب لك شهادة من المكتب اللي كانت تقرا فيه كانت الدولة البريفي
2: اسمعني هو تويك هو يا سي
1: سي بدر
2: سي بدر هو تويك سي بون معناها خرج من القراية ويخدم ما تنجم تجيب لك حتى شيء باش تمشي تزور هي شهادة
1: مدرسية
2: شهادة مدرسية ما تزورش
0: لا
2: لا لا
1: صعيب
0: ياسر قلت له ما نصورش وزير 5 أو 7 سنين عنده من يكمل من التريفي باش يجيب شهاده تو المكتب باش يعطوها يتوالى يتحمل مسؤوليه البنك التريفي يعطيها
1: واضح
2: انت في كل الحالات هاني قلت لك ماهيش مش تزور الشهاده
1: مدرسيه
2: مش باش تزورها
1: شكرا لك سي بدر نذكر السادة المستمعين بعد ربع ساعة من توا وإثر موجز الرابعة تكون ريم بن شعلية وعب ستار عمامو حاضرين مع فريق البرنامج شاكر بن بلقاسم أحلى مساحلي في لقاء كلام على الكيف في التنمية البشرية في كل ما يهم مشوار حياتكم من اللي تفيقوا اللي تروحوا لدياركم في ثنايا وطيات مرواحكم من مقرات العمل وصولا لدياركم في عدة مواضيع، وسع بالك رايك أصلح وغيرها من الفقرات اللي دوم قرابة 3 ساعات على موجات أولى الإذاعات وأم البدايات. كونوا معنا مع الثنائي ريم بن شعلية وعبسة ترعمامو. سسليم من صفاقس مرحبا.
4: ألو عسامة سيد رايش.
1: أهلا وسهلا بك، معك مدام أمل. سي جعفر كان معنا في الساعة الأولى. مدام أمل في الجانب المدني والجزائي، شنو الإشكالية سسليم؟
4: أنا مرتي عاملة تليق ضرر.
1: أي
4: تو بنتو بالنسبة عندي توا 7 سنين ونص هكاك، ما فوق حتى فوق، فهمتي؟
1: أي
4: لكن تو في جلسة صلحية معناتها بمنح سكن مدفقي. يا اخي جاتني ورقه من المحكمه بان تعطيها الدار.
2: انت سامحني، هي هي عملت قضيه تلاق للضرر. باه صارت جلسه صلحيه الاولى، شنو صار؟ شنو تحكم فيه في القرارات الفوريه الاولى؟ شنو قالت لكم المحكمه؟ قالت لكم الحضانه تسند لشكون؟
4: الحضانه اللي لها هي
2: تسند لها لها هي. باه فما منحه سكن،
4: انا موافقين من حتى كان قالت لي بعدا نرسى، قلت له الله يبارك.
2: باه قديش قلت لك راه لازمك تدفع على خاطر هو من تاريخ القرار راهو تدفع، ما تستناش الحكم معناه اللي يصدر. قلت لك هي قديش باش تدفع لها القاضي الاسره قاضي الصلحي؟ قال لك قديش باش تدفع لها من حتى كان؟
4: لا من حتى كان لا ما قالوا ليش.
2: باه دونك هما انا ما نجمش نشوف هكا، خاطر القرار الفوري نورمالمون باش يبت في الحضانه ومنحه السكن والنفقه. هو بت في الحضانه، انت متاكد لانه هو بت في منحه السكن والا لا؟
4: لا لا لا معناتها متفقين منحه السكن بعد المدرسه، قلت له الله يبارك.
2: كيف متفقين يعني انتم في الجلسه الصلحيه حكيتوا هكا قدام القاضي؟
4: في الجلسه الصلحيه
2: اي
4: هذه هي
2: فهمتوا اللي انت باش تعطيها فلوس، قديش تفهمتوا؟
4: لا ما تفهمناش، توما حكمة المحكمة قديش معناتها فهمتي؟
2: اي دونك مازال ما فماش بت في
1: القضية.
4: هي عزلت في الحكم لكن ما عرفناش شنو هو، علاش فيسع فيسع وبدون معلمي مع المونيس معناتها فهمتي؟
2: هي تو شنو هو الاستدعاء اللي وصل لك انت؟ قرار مراجعة لل
4: انا تو بريسك عندي تو 7 سنين ونص وانا ملوح ما عنديش وين نسكن، حتى كثر اعطيني الكراج حتى من القاضي يعطيها الكراج ما حابش تعطيه لي معناتها ما عندي وين نسكن انا.
2: دونك انت خليت لها الدار في عود تعطيها منحه سكن، خليت لها الدار.
4: قال لك لازم تخرج وبعديك تحب خذيته بالقانون، انت ارفع عليها قضيه وخرجها بالقانون، هذه هي معناتها فهمتي.
2: باهي يعني قلت لك احنا كيما حكينا من الاول وانه راهو يا تدفع منحه سكن، ديما نقولوا راهو للمحكمه.
1: في الموضوع اللي حكينا فيه اليوم في الثقافه القانونيه، الحضانه في القانون التونسي تعني حفظ الطفل في مبيته، في القيم بتربيته، في رعايته، في توفير كل الظروف الملائمه لنمو جسديا ونفسيا.
2: دونك انت سليم سي سليم باش تعطيها يا فلوس يا دار، انت هوني ابارامون
1: عطيتها
2: دار.
4: ثم طلقنا مع العلمه
2: توما طلقنا راه اي عادي راهو فما حاجات هما اسم على مسمى اسم قرارات فوريه يا سي
1: قرارات فوريه
2: فما حاجات ما تستنيش وانه خاطر قضيه تلاق لضرر تنجم تدوم سنوات فهمت دونك مش باش تقعد تستنى صغارك يستناو في النفقه من حد السكن حتى ايش لين يصدر حكم في الطلاق هذاك اسمه قرار فوري دونك انت هوني في عود تعطي فلوس اعطيت
1: الدار السكن
2: باهي
4: انا وين نسكن انا
2: هو يا سي سليم اخزر لي القانون هذاك اش يقول
4: انا باش نجيب صغار باش يلوحوني لبرا مش معقول زي ما عندها سيد الرئيس
2: اخزر لي هو انت باش تجيب صغار مش باش يلوحوك لبرا ومش انت باش تلوحهم لبرا زيد
4: انا هو ملوح لبرا انا ملوح
1: بسم الله عليك يا سليم
2: اللطف عليك بسم الله عليك
4: هو سيد الرئيس حرمتني حتى من صغاري عندي زوج صغار حرمتني منهم
2: لا هوني ما تنجمش تحرمك منهم زوج صغار
4: لا قالك ما يحبوش يشوفوك
2: هوني انت كاين فما حكم معناها
1: احنا نلوجوا على مصلحه الطفل الفضلى
2: هو هاني قلت لك القاضي كي باش يحكم حسب المصلحه الفضلى نتاع الابن دونك هوني انا ما نعرفش ما طلعتش على محضر الجلسه اللي فيه القرارات الفوريه باش نقول لك شنو حكمه فيهم بالضبط كاين انت عندك حق الزياره والاستصحاب والا حق الزياره كهو راه ما تنجمش تحرمك منها راه تنجم تمشي تشكي بها قضائيه
4: انا كنت بنتي انا ولدي تو 9 سنين وما يعرفش بوه لكن كنت بنتي هي معناتها تو مدة 5 سنين 6 سنين سالي كنت نجيبها
2: اي
4: فهمتني. اما تقول لي يا بابا اعطيني اعطيني اعطيني توصي فيها مع دقاتي لازم تصرف على بنتي ما تصرفش عليها انا.
2: انت عندك فما نفقه انت شنو ما
4: لا خدك النفقه شويه
2: هذيك حاجه اخرى شو النفقه شويه تمشي تتبع اجراءات القضائيه مش كان انت عندك
1: مش تبدأ تبتز فيك
2: اي ما انت كنت تحب تزيد اولادك هكيك من عندك
1: باش تدللهم ما يصيرش
2: بس صحيت معناها انت باش تدللهم ما راه ما طالبكش ما تجبركش قانونا ما دام النفقه
1: تدفع فيها
2: تدفع فيها معناها كيما
1: ماكش مقصر
2: كيما معناها جيب كيما معناها تم الحكم فيها راه ما تنجمش تطالبك باكثر تحب اكثر تمشي تتبع اجراءات القانونيه انت كان تحب انت تدفع اكثر باش تدلل صغارك
4: انا نخدم صانع نجار معناتها مانيش ما عندي شريتي شيء كبير
2: هو انا نتصور انا ما نعرفش قديش تم الحكم معناها بالنفقه قديش بالضبط اما نتصور راهو راه عاولك الوضعيه الماديه نتاعك
1: حسب ما
2: حسب هو النفقه يتم
4: أنا
2: تقديرها
4: 450 ما علم جبت لها في تي بي ب 700 هكاك 150 700
2: انت قدي 450 انت قدي عندك من صغير زوز
4: عندي زوز
1: اولاد وبنات
2: اي فوالا دونك نفقه الطفل ونفقه الطفله ونفقه المراه نتصور هكا 450 الكل مع بعضهم هي كي تجي شو كي تجي تشوف انت وصغار وتسعة سنين وكل
1: متطلبات الحياه
2: كبيره هيك تشوف انت في حد ذاتك تعرف شنو المتطلبات والصغار والقرايه والكل شيء معناها تشوف الغلاء وكل فهمت دونك راهو المحكمه راهي ما تمشيش هكيك معناها تقدر الوضعيه الماديه نتاع البو زاده ومتاع كيف معناها حسب متطلبات الصغار. بالنسبه للسكنه سي سليم كيما قلت لك معناها القانون يعطيك دو شوا كان عندك دار يقول لك اعطيها دارك ما تتحملش باش تدفع من حد سكن كان انت ما عندك شي دار والا مثلا ما تحبش تسكنها في الدار نتاعك
1: حتى الكراج ما باش تعطيه لي حتى باش
2: هو راه ما تنجمش تسكن مع فما قضيه تلاق منشوره كون شي روبه معناها بالحسنه هي باستحباب فهمت اما هو بالقانون راه كيما قلت لك يا تعطيها من حد سكن والدار هذيك معناها تسكن فيها انت يا تعطيها راه مش مجبور انك تعطيها هذيك انت شنو تحب تعطيها من حد سكن والدار تقعد عندك انت اما راك لازمك تتحمل ابار النفقه باش تعطي فلوس بعنوان من حد سكن تنجم تجيب لك هي كونترا تقول لك انا كاريه بالمونطو كذا وكذا
1: من
2: مليون مليون ونص تقول لك انا ها هو كونترا بمليون ونص دونك باش تطالبك باش تدفع لها معلومه تسويق فهمت
1: ان شاء الله مبدا مشاركه القرينين في امور الحياه الاسريه تكون سلسه ومرنه من قبل سليم وزوجته هكا باش على الاقل الصغيرات
2: نصحوكم وانكم
1: باش وليداتكم ما تعقدوهمش
2: تتفاهموا في بعضكم خير من خاطر راهو ديما الصغار يقعدوا في الوسط وما عندهمش ذنب هما دونك حاولوا كيفاش
1: شكرا ليك سليم شكرا لكل المتدخلين شكرا لاستاذتنا امل همامي شكرا لحمزه صفار عبد اللطيف السيد بس ما الدربالي تقول لكم بقيت متابعه طيبه مع لقاء على الكيف كلام على الكيف اكيد الكلام باش يكون على كيفه مع عبد الستار عميم وريم بن شعليه في ثلاثه سوايع من الاربعه للسبعة بقدره الله عندكم ما تسمعوا كلام حلو اختيارات غنائيه رائقه باذن الله على موجات أولى الإذاعات شكرا لكم إلى اللقاء

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: هنا في تونس مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم بالرائد الرسمي صدور المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح بعض احكام القانون الاساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وينص الفصل الاول من المرسوم على الغاء احكام الفصول 5 و6 و9 من القانون الاساسي وتعويضها باحكام جديدة. على هامش أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس، إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة، ويتضمن 12 مبدأ تهدف إلى وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهنيي الصحة وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الخدمة الصحية مع حماية البيانات الصحية واحترام السيادة الرقمية للدول. وزير الصحة مصفى الفرجاني:
3: نعلن عزمنا على العمل على تحقيق ما يلي: تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض من خلال تطوير حلول متاحة وشاملة تستجيب لاحتياجات كل إنسان ومهني، حماية البيانات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية، جعل الأمن السيبراني مكونا أساسيا من مكونات سلامة الرعاية الصحية، تعزيز ذكاء اصطناعي مسؤول يقوم على السلامة والتحقق السريري والإنصاف والشفافية والمساءلة، دعم نظم معلوماتية ترتكز على التشغيل البيني وتضمن الأمن والاستدامة، الاستثمار في العاملين في القطاع الصحي من خلال تعزيز المهارات الرقمية والتعليم والتكوين والبحث والابتكار، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات العمومية والجامعات والقطاع الخاص، تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعارف والبحوث المشتركة ونقل المهارات والتكنولوجيات عند الحاجة. ومن تونس ندعو إلى جعل التعاون في مجال الصحة الرقمية منفعة مشتركة على المستوى العالمي.
2: نبقى مع أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس، حيث تم إمضاء 7 مذكرات تفاهم بين 3 مؤسسات تونسية ناشئة وشركاء من 5 دول، وهي فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية، لتعزيز إشعاع تونس في مجال الصحة الرقمية. شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يشهد منذ صباح اليوم توافدا مكثفا للمواطنات على الخيمات الصحية المخصصة لتقديم فحوصات واستشارات مجانية للتقصي المبكر عن سرطان الثدي، وذلك في إطار إطلاق الحملة الوطنية لأكتوبر الوردي لعام 2026 التي ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالشراكة مع عدد من الهياكل الوطنية والشركاء الفاعلين في القطاع الصحي. في العالم، وفق تقرير إحصائي لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم أكثر من 70% من الوفيات المسجلة خلال العام الماضي نتجت عن استهداف إسرائيلي مباشر. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد جنوده بجروح بليغة، إضافة إلى 3 مدنيين جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة النبطية جنوب لبنان. والجيش الإيراني يحذر من إمكانية تنفيذ ضربة استباقية واستخدام تكنولوجيات عسكرية حديثة في حال تأكد من وجود هجوم أمريكي مرتقب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
4: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
9: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. إن شاء الله عشوية مزيانة معاكم. إن شاء الله تعديوا معنا ثلاثة سوايع خفيف نضاف، نحكيوا في حاجة تهمنا، نلقاو لرواحنا الحلول. اللي هي يلوج على شوف بان، يحب يشري شوف بان لشتي، يبدل شوف بان بتاعه لشتي، باش نعطيوه هكا المعايير اللي يختار بها باش نجم يشري السخان بتاع الماء اللي يدوم معها أكثر وتكون الكاليتي نتاعو خير. نعملوا تنقيز المنزل الحر، أما باش نحكيوا عليها تاريخيا وعلى هداريها وعلى ناسها ومعزها تونس في كل بلاصة، رغم اللي احنا مشينا مع بسطر عمامو البلايس تقريبا ما عادش مسكونها بالكل، اما بالشبوبية متاحة والخضار اللي فيها والخير اللي فيها، كي تمشي باش تعدي فيها نهار ما تندمش، تروح في الاخر فرحان. واحنا هذا اللي حشنا به، انه الانسان ما يقعدش حد وحدك البيرو متاعه ولا زوز بيوت اللي يسكن فيهم ولا حتى مش في القصر اللي يسكن فيهم يقعد غادي. لا، نحبوا توينسا يخرجوا في لي روندوني، يخرجوا في الناتور، يخرجوا في لي كامب زيدا. اي ما انت بالحق فما برشا ما يتشاف. اليوم باش نعاونوا شويه الناس اللي مستحقه انه النص يولي فيديو. فما نستخدم في الاعلام وفي الاتصال، فما دي جون قاعدين يبنيوا في اساميهم، فما اللي هو يحب يسوق المنتوج نتاعو، فانا كيفاش نعطيه نص يعطيه لي فيديو. نستدعاكم انكم تقعدوا معنا من بعد شويه، نعملوا بكم دوره في اخبارنا، نمشيوا لاستوديو 8 ونسمعوا تقطوقه هكا مزيانه من العهد الجميل، من من من الستينات، من الخمسينات، سمعنا حتى من الاربعينات يظهر لي، يظهر لي سمعنا هكا. إذا ما ممكن أكثر حاجات باش نحكيو فيهم معاكم اليوم، مع تفاصيل أخرى، مع فقرات أخرى، مع موزيكا إن شاء الله تعجبكم يا ربي. سينو عبد الستار، كيفاش تعدى نهارك اليوم؟
8: مسيك بالخير. لا والله ما كارك سألتني اليوم، كارك البارح
9: بالحق.
8: لا أما اليوم لا اليوم
9: بالحق
8: لا. لأني تعديت الصبحية كاملة في ستيك، عندي مشكلة في الدار مع الضوء، ولذا عديت الصبحية وما زال ما تحلتش الحكاية، نزلت الاشكال ما تحلش.
9: لا ما قلت لي خير، خاطر خاطر الحكايه كي تولي مع اداره، اي مع اداره، وكانت تمشي ويجا بركه تنحي 5 كيلو باش تقد لك الورقه هذيك.
8: أيوة.
9: ربي سهلها ان شاء الله، ربي يحلها.
8: ربي
9: اللي كنت عبد الستار واللي يسمعوا فينا الكل، خاطر اي ناس كل تسمع فينا توا، فينا اللي تعدى نهار، فينا اللي تعدى نهارها سلس هكا محليه، وفينا اللي حتى هو زاد تعطل شويه، هاو بانك هاو ورقه
8: مع هذه الحكايه، معناها تعديها تعدي تحاول تشوف كاس شطر الكاس، حتى كان مش شطر، حتى كان ربع الكاس مليان، شوف الصباع اللي فيه الكاس، فيه صويبع
9: ماء، مش لازم
8: شطر، في صويبع ماء. اليوم كي مروح انا مش منرفز، اما مش الوضعيه تاعها يا اخي، دخلت الحانوت العطار يا اخي، دخل السيد تبارك الله ستيكات الماء محطوطين من نوع معين، خيرات ربي ما شاء الله قداش يا اخي، قال له ما فما كان هذايا، فماش دار شكونه يعني سمى اسم اخر.
9: طب احنا كنا بلاش ماء،
8: انا من غير ما نشعر هكاك، كل يلساني يعطيك التمر. تلفت قلت له توا كنا نسرق على قطره ماء وريقنا شايح ويعلم بينا ربي توا الماء كده سكي نبدا نحبلين
9: الماركه الفلانيه
8: هي الماركه الفلانيه مش
9: هو عندنا الحق راه بتترى
8: عندنا الحق ما قلتش ليه اما الماركة هذيك مش موجودة مش ما فاتش الدنيا ليه احنا ما نشرب كان الماركة هذيك الكذا حاجة الفلانية اشرب هوليدي قلت له مالا هذاك اللي فما وقلتش انا مولا المول عاد لفت العراجة قلت له عندها الحق الوالدة كانت تقول لي يا وليدي انا خايفة عليك لنهار من نهارات نلقاك معلق من لسانك في باب سعدو خاطر لسانك بيهنكش
9: اما هو عبد الستار اللي تحكي فيه انت هذية راهو بالحق يمكن كان نفيقوا به كان نفيقوا اللي احنا عنا هل النقطة هذي ما نحبش نقول المشكلة هذي يمكن برشا من مشاكلنا تتحل على خاطر هذا ما يتحل كان بالامتنان وقت اللي الرضا يعطيك الصحة
8: وحتى الكلمة فنوتيك مو محلها
9: يعني في الأخير بكل احنا شعب شكي بكي ياسر نشكي شو كان لقينا نشكي ونبكي وش بيلقينا كان ذاك مش أكثر كان لقينا كل شيء مثلا شبي السوم سابقا كان لقينا زي السوم سابقا شبيه بارد مش سخون معناها احنا ديما عندنا شكوى نشكيوها هما ما قصروش الارضيه فرشولنا ارضيه للشكوى معناتها واحنا زاد ما قصرناش
8: زاد قايمين بالواجب
9: قايمين بالواجب وهو في الاخر بكل كان الانسان يقول الحمد لله علي عندي انا حاجه
8: نحب وان شاء الله دخلت لي خير منه
9: يعني انا كان حاجه مثني يا ندخل نهزك بيبيزه نقول الحمد لله على كل حال موجود نتفكر شهير التالي اتو نهزك بيبزيت الماء ونبدا فرحان ميت بالفرحه والا ما عجبنيش نمشي نشوف في بلاصه اخرى ما انت نكته ورجع للستر وفي هذي في حياتنا الكل يا عبد الستار والله شو انت محليك قلت مشيت للستيك والوضع مازال معقد شويه اما الحمد لله يعني في الاخر الانسان وقت اللي يحمد ربي على حاجه مهما كانت هي على المشكله مهما كانت هي يبدا يرى في الحل راه والله
8: تلقى الحل كاو انا ما عنديش ضوء ما فهمش في الدار كثر خير الجار اللي تحتي عاد اللي من دارو عطاني خيط نتاع من ضوء مش خلي الفريج ده
9: محلي
8: خاطر في جديها في حاجه نخاف عليها وكهو
9: محلي
8: البقيه مش مشكل مش محلي. شموت كي نقعد بلاش تريسيتي معناها ما انبوبه فمشمع
9: اي
8: حل ما انت ضو الشارع يدخل
9: وانت ما شاء الله يوتيك الشيء ذي تموت عليه هو الضوء موجود وانت تنجم تعيش على شمعة يلا بعد شوية نستقبل ضيفتنا في وسع بالك رشا الرياحي نحكي معها اليوم على الصحبة الباهية المزيانة اما عبد الستار باش نبدا من الاول بكل باش نبدا من اللي ولدي دخلته للروضة بدا يفهم شوي روضة ومكتب صحيت انا شو الغاية منها تو الفقرة هذية اليوم الغاية انه ديتنا نبعثوا لهم رسائل مزيانه معناها نبعث لولدي لميساج المزيانين ما نقولوش كي ترى صاحبك مثلا عشنا ما تخليش يمسلك قوتي نتاعك لا فكلو لا اعمل اضربك اضربه لا شنو يلزمني نوصل لولدي باش من الاول يبدا يبني علاقاته على الصح ثم تنقدم بشوي بشوي كيفاش نختار الصاحب الباهي ثم الله يقدر
8: فنحافظ على صاحب
9: الله الباهي الله يقدر كان ما مشاتش الامور كيفاش ننسحب دونك هذه كل شيء نحكيو فيه مع رشا رياحي بعد شوي
10: وانتش

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: وسع بالك.
4: أي سيدي بس هو وسع بالك هذا فيش كلام، مش لازم نوسع بالنا، لازمنا قد ما نجم نوسع بالنا ونوسع بالنا. حتى ريت في الأخير بكل والله العظيم لا تستاهل، فما حاجات على ما نحسوا عليهم وعلى ما نبدأوا حالتنا حليلة. كيما مثلا انت عبد ستار، نأكد لك اليوم مثلا رو تشنج برشا، أما كان جي بعد بجمعة ويرجع الضوء وترجع الدنيا كلها بس أتو يقول لك والله كالوز والله هتعديت، وممكن يضحك على موقف فيها، يمكن يقول لك كهو مشيت على روح الحكاية. ما انت احنا ساعات نعظم الشين متاع الحكاية، نعطيوها أكثر من حجمها، نتنرفزوا عليها وهي يقول لك ناس بكري أي والله حلو صورة تلقى خيط، فما حد شيء يحكي فير
2: كل شيء يتحي.
4: رشا ريحي شنو الأحوال؟
5: عسليم
4: صافا كوتش، الأمور باهية عنا؟
5: عسليم.
2: رشا اليوم جاتني متحزمة
4: بالحق، ما حضرتش قتلك
2: اللي دخل من اللي دخل من اللي بقى قتلي أي فين الكوي
4: فمك أنا حاضر أي ماني قلت لها تجيب في البلير روح.
2: جاتني متحزمة أي شد عندك لله
5: قلت وين تشات جي بي تي لديك لخوف عليك اليوم مش نحاول مش نفسك ليلة اليوم مش نفسك
4: أستنى مش قولك حاجة البارح في بلاستك أنت خبير في التحول الرقمي
5: اي
4: قالوا عبد الستار باش نعطيك انا تويكا الكويز نتاعي وباش نجيبهم لك من الاول يا سيدي
5: اي
4: وقالوا برا نحبك تجيب تشات جي بي تي نتاعك وماليه
5: وما طلعوش
4: يا ولدي تشات جي بي تي وماليه وصحابه ودايرين
2: بيه والعيله ابو عطوش وشي ما عملنا
4: معناها ما حبكش تملى كتف كيسر فهمت
5: هيا
4: سقيك على القاعة شوية اليوم
5: نسخن كتفي بيك اليوم
2: هي سهلة برشا سهلة برشا اليوم نفركسوا على مرأة معنى شخصية هي امرأة هي في نفس الوقت نجم نقول إعلامية ممثلة مغنية منتجة وشكرا جديد أكثر من هكذا وشخصية أدبية
5: ما شاء الله
2: أي. المرأة هذية هاكا مش نقرب لكم شوية
4: يعطيك صحة
2: سيصة سيصة
4: خاطر والله هني ريتها في الكوندكتور أنا تويك
2: حتى هكذا
4: نجم تسخن كتفك بيا رشا عندي المعلومة اليوم أول مرة يعملها إذا شكرا أول مرة يحط لي الاسم
2: همش نسهل سهل عليكم
4: سهل برشا سهل برشا
2: عليكم برشا معناها بتاع الفنانة هذية معناها الشخصية هذية غنيت فرد وقت هي حبيبة مسيكة فرد وقت هي حبيبة مسيكة والويزا بالطبيعة باعتبارهم الاثنين موجودين ولحن لها زكي مراد وما أدراك بو ليلى هاني مراد الفنان المصري
4: به استنين منجا وإعلامية وفنانة
2: ومغنية ممثلة مسرحية
5: ومخرجة
2: كذلك معناها أديبة نجم نقول أديبة خاطر عندها باع وذرع في الأدب وإضافة إلى ذلك هي معناها بديت حياتها الفنية فرد فترة هي وحبيبة مسيكة
4: تعطينا الفترة
2: والويزة التونسية فرد فترة أكثر من هكا فحبيبة مسيكة توفيت عام 1930 هكا هي
5: مازال عندنا ديزانديس انت شبيك مزروبة خذ وقتك تو تقول لهم وسع بالك وسع بالك
4: يا راشا ماني خاطر انا كي قريت الاسم فهمت اللي هو صعب شوية نطلعوه
2: لا لانديسات الاخرين مش نكونوا سهلين على الاخر
5: وقت وعندنا ديزانديس
4: هذه هي تو انا نجري لها هي ولات تلوم علي
2: ولات هي تقول تحط لك في العصافي العاجل ريت كيف
5: انا نشجع في المستمعين شو ما بدهم يطلعوا
4: شنو رايك مره ثانيه عاونتك
2: وانسى وانسى
4: وانسى
2: وانسى اليوم
4: ومش كيف عندي الاسم في الكوندكتور
5: ريت الصحبه كيف ايش
2: في قالوا الصحبه الصحبه وني ما فهمنيش
5: دورنا
4: لا نقرا واخسر
5: قلب الموضوع
4: يا سيدي واحنا في قلب الموضوع نقولوا النية هي أنه تخلينا نخبوا شوية
2: صحيح
5: أنا والله حبيت نعاون المستمعين مش ما يهربوش الحق بتاع ربي ظهر شخصية دمدومة
4: دمدومة
2: هي
4: شخصية دمدومة
2: هيلة وحسب رأيي أنا الشخصي مظلومة
4: وأنا معناها ملاحظة فيسع فيسع ونتعدي ما فهمش شخصية حضرت معنا في الأثر ومولاه وما كانتش دمدومه. يا رشا انا معناها مش معجبه معناها غادي شوي عاشقة أنا عاشقة مش معجبة لها الأسامي ولها الدار ولها الناس ما أنت اللي 18 لغة اللي شو ما شاء الله عليها قدش تحذق من فن من الفنون اللي ما أنت تعديوا على وذنية ناس ما قدش تشرفت أني سمعت عليهم برك
5: لا وخاصة التعريفات عن طريق سي عبد الستار يعرفوا يعطيه حقه خاطر النجمة وتكون شخصية معروفة أما نعرفوها في حاجة
2: في باب واحد في
5: نعرفوها ممثلة مغنية ما نعرفوش اللي هي تعمل هذا الكل فيعطيك صحة الحق على التقدير
4: بهلل نحكيو شوية على الصحبة
5: نحكيو برشا على الصحبة
4: باهي أنا بدلي من الأول رشا من أول المساج اللي نبدأ نبعثهم الولدي والكلنا نبعثوا دي مساج وربي حتى حد ما يقول يزكي نفسه الكلنا وقت اللي يبدأ ولدنا يكبروا نبدأ نبعثوا في المساج بتاعهم اسمع رد بالك عنا كلمة رد بالك برشا
5: صحيح
4: ورد بالك لي هزلك تروسك رد بالك لي كلهم مش تكرد بالك وكأن بعثينهم يحاربوا ما همش بيعذينهم يعملوا في أصحاب وأصدقاء وأجواء مزيان اللي نحب نعرف معاك رشا اليوم شو ما المساج اللي يبنيوا شخصية ولدي خير يخليوا علاقاته خير يحبوه في البلاصة خير شو ما رسائل اللي زنين نبعث بهم الولدي طب بالدرجة نطلعوا بالدرجة بالدرجة للي يعمل أصحاب للي نجح في الصحبة وللي ما نجحش زيدا
5: صحيح باهي ريم كلامك كله صحيح الأستوس هذه موجهة للبارون مش موجهة للطفل على خاطر الأولياء لسوء الحظ قاعدين يعكسوا في تجاربهم مع الصديقة في ولادهم فقاعدين يحاولوا يختاروا في بلاصتهم قاعدين يحاولوا يحبوا ولادهم يعيشوا الحياة الوردية الحياة اللي ما فيهاش أخطاء الحياة المزيانة أخكم ما هوش هكيكة راهو فما واقع كما أنت تعديت بتجاربك خلي ولدك يعيش التجربة متاعه اليوم أحنا باش نعطيوه ديزاستوس للولي هذية باش يقبل تجربة ولده كما هي فأنت وظيفتك تأطره توجهه مش تختار في بلاصته وظيفتك كما قلت أنت تخليه يكتشف المجتمع خاطر انت اليوم الصغير مش يعيش في عائلته اكهو امه واخواته عمه وخاله اكهو ولا العائله المكبره نتاعو معناها اولاد عمامه وكل باش يعيش في مجتمع غدوه الحي باش يخرج يمشي لكريش باش يمشي للروضه باش يمشي للمدرسه باش يمشي للليسي في كل مرحله من عمره باش يتعرف على زملاء زملاء قسم اللي هما من خلالهم باش يقعد فما مجموعه باش يقتصر على الزماله هاكا جوست يقرا معاه
2: يعرفهم
5: ويعرفهم وكهو وفما اللي باش يتبني معاه في لينك اكبر وتتبني معاه علاقه وطيده اكثر وباش يكون هذاك الصديق اللي يمكن يهزوا معاه في المرحله اللي من بعد خاصه اليوم المدارس نتاعنا ولا المؤسسات نتاعنا ولينا نجم نحطوا صغير يقرا من الكريش للتحضيري في نفس المؤسسه فيقعد حتى للليسي للكوليج معناها انا واحده من الناس ولادي عندهم اطفال هكا من التحضيري معاهم حتى كشي لل خرجوا للكوليج فكيفاش اليوم انا نحمي صغيري من غير ما نختار في بلاصته من غير ما نحرم يعيش طفولته من غير ما نحرم يعيش تجربته ومن غير ما انا نعكس عليه يمكن خليني نكون قاسيه فيها الكلمه العقد متاعي في علاقاتي والا في صداقاتي خاطر اذا كان انا بودون هكا والا خايف والا تعرضت الغدره من صديق ولا اللي هو فبش تلقاني من غير ما نشعر نطلق في الاحكام هذيك باهي هذيك خايب صاحبه هذيك باهي صاحبه هذيك خايب شنو الاستيوس اليوم اللي نجم نعطيها للصغير واحد اللي انا كما قلت انت نعلمو التشارك نعلمو اللي راه هو وهو ماشي راه مش باش يخبيستوش ويخبيستيلوه ويخبي يستحفظ على ادواته من غير ما نعلمو الانانيه ونعلمو اللي هو يحب التملك خاطر كان اليوم باش يتمسك بادواته راه هو غدوه الحي كي باش يتعرف على صديق باش يتملك كصديق وبعد غدوه باش يتملك مرته ولا زوجها وبعد غدوتي باش تتملك ولادها واطفالها ففما التملك اللي احنا يبدا بديزاستيوس صغرونين على الاخر معناها يبدا من الادوات خاطر هو اول محيط الدار عنده لبسته ولعب نتاعو بيته وفرشه وبعد ثاني محيط هو المؤسسه التعليميه اللي باش يمشي لها باش يولي عنده كرتابته طاولته كرسيه ادواته وبعد يمشي ويكبر باش يولي عنده حاجات اخرين يتملكهم فنعلموه اللي هو يشارك ويحافظ على ادواته من غير ما شعر راهي هي ما بين الانانيه وما بين اللي هو يضطهد وخليه يفكوله وما بين اللي هو ما يعطيش ويتحفظ راهي شعره فكيفاش احنا نجمو نلطفوها هالشعره هذه في اللي احنا نراقبوه اليوم كيفاش عديت نهارك شكون قعدت بحذاه اللي قعدت بحذاه ارتحت له ما ارتحتلوش عشت معاه لحظات مزيانه ما عشت لحظات مزيانه تعرضت للتنمر ما تعرضتش للتنمر باش نبدا انا نفهم الساعه المحيط اللي فيه ولدي شنو حواله هل هو محيط صحي ولا محيط غير صحي. كي نبدا انا نفهم في المحيط نبدا نمشي ونكبر شويه في التوجيه. ايا باش نلقاه اون جينيرال ديما يحكي لي على عباد معينين يقعد معاهم. اليوم ما فماش صغير ما تلقاهش حافظ اثنين ثلاثه اسامي يقول لك صاحبي وصاحبي وصاحبتي. نقعد معاهم ناكل معاهم نلعب معاهم خاطر حتى في النشاطات باش تلقاهم يعملوا مجموعات فباش تلقاه يميل لعباد معينين. ايا العبد هذيك شنو حواله معاك؟ هل هو قابلك كيما انت؟ هل هو يشجع فيك ما يشجعش فيك؟ كي تجيب نوت خير منه يفرح لك ما يفرح لكش؟ انت زيدك ولدي علاش نغزره كان للطرف الاخر؟ كي يقول لك فلان جاي الاول ولا جاي بعدات خير مني فرحت له ما فرحتلوش؟ خاطر لازمك تعلم ولدك يكون هو الصديق اللي هو يتمنيه العبيد قبل ما هو يلقى اصدقاء هو انت تحبهم لولدك. لازم هو يكون البذره معناها المزيانه اللي يحب تلقى كيفها في صغار الاخرين. فازرع البذره هذيا في ولدك تو بشويه بشويه تمشي وبقدره ربي تتعكس عليه خاطر انت اللي باش تزرعوا راك باش تحصدوا. والعباد اللي دايرين بولادكم راهم مرايه لولادكم. يقول لك انت سادس خمسه اشخاص محيطين بيك فكان باش تلقى ولدك بكاي وخرنين راك باش تلقاه داير بصغار بكاي وخرنين. كيف باش تلقى ولدك ناجح راك
2: الايماج معناها ايه
5: صحيت معناها
2: بكي يصبغ عليه صغير يصبغ على صغير.
4: اي عبد الستار ما نستهنوش بها ما نقولوش ليه صغير مش معناها
2: توا يكبر يتبدل
4: ما تنطبقش عليه القاعده. لا لا هي قاعده تنطبق على الكل على الصغير وعلى الكبير.
5: هي بذره تبدا من الصغرى وتبدا تمشي وتكبر معاه.
4: لا حبيت نقول انا راشحه انت معناها قلت جمله محليها بالحق لينا الكبار واليوم هما صغار. قلت انت معناها خلي ولدك يكون الصديق اللي يتمنوه الناس الكل.
5: أي.
4: فهو مرايه لغير وهو باش يجلب اللي كيفه. وانا وقت اللي نزرع في ولدي البذره هذيك بطبيعته يكون هو بطبيعه بالاخلاق هذيك بالتفاصيل هذيك الدنيا هذه والعالم باش يجيب له ناس كيفه. فاحنا في العاده هذه نقولوها على الكبار نقولوها لرواحنا خاطر درجه الوعي نتاعنا تمشي وتزيد وتوا ونولينا نحكيو على الوعي والوعي الوعي الجماعي وغيره. فمن ما يجيش لبنا وانه هذا ينطبق على الصغير. لا يا سيدي ها انا والله يا رشا انت تحكي مقبله وانا مخي سرح في برشا حاجات. فكذيك كيفاش معناها ليه شارك ستيلوك ليه اعطي من عندك ليه فسر لصاحبك ليه اعطيه كما جاب ستيلو ازرق اما احرص على انه
2: تسترجعوا
4: كيكمل يعطيهولك. ما انت هذوما تفاصيل صغيره اما قداش نجم
5: هي بسيطه
4: تطلع.
5: اما مهمه
4: مهمه برشا
5: خاطر راهو صغير بالحق اللي تربى على الانانيه راه تكبر معاه الانانيه. واللي يتربى على المشاركه تكبر معاه المشاركه. واللي يتربى على الاستنزاف يكبر معاه الاستنزاف. فانا وظيفتي كولي نعلمه الفاصل نعلمه كيفاش يخلق الحدود نعلمه كيفاش يبدي الشخصيه نتاعو نعلمه كيفاش يفرض احترامه نعلمه كيفاش ما يسمحش للناس تتامر عليه. يعني مثلا يجيك صغير يقول لك راهو فلان قال لي ما نلعب معاك الا ما تعطيني. هذه علاقه سامه معناها انا داخل فيها صغيري. لا نخليه ما يخليش روحه اللي هو عنده حب مشروط والا صديقه مشروطه والا انا الطفل هذيك ما نقعد صديقي الا ما نعمله. يعني هذا ماهوش الصديق المثالي. هذا صديق انا لازمني نلبس له اقنعه ونلبس له جواندويت ونتقمص له شخصيه معينه باش يواصل معايا في العلاقه نتاعنا.
4: احنا ان شاء الله رشا نستدعاك انه الاسبوع القادم ان شاء الله نكملوا في نفس الموضوع خاطر احنا تحلينا شويه في الكلام الاول على الشخص وانا باش
2: نحبوا على حق بونكتويل
4: صحيت. فخذينا معناها خذينا معلومات مهمه برشا كان نبدا نطبقها تو الساعه تو الوالدين يسمعوا فيا تو وليداتي اللي في الكراه ويسمعوا فيا تو من تو كانك انت تسمع فيا ولا كان امك ولا ابوك يسمعوا فيا تبدا تبدل العقليه بشويه بشويه في عوض انا نحب صاحبي يكون انت باهي في عوض انا نحبه يعطيني أعطي أنت في عوض أنا ما يالتي ما لقيتش شكون يفسر لي ابدأ أنت فسر. كي نبدأ نزرع هذا في ولدي كي نبدأ نزرع فيه أنه صاحبك حطته في البلاصة الأولى افرح له صاحبك المعلمة شكرته اليوم افرح له خاطر كيما قلت أنت هذاك كي باش يكبر اليوم اسمها غيرة غدوة اسمها حسد
5: صحيح.
4: غدوة كي باش يكبر السيد هذايا اللي استانس يغير من صاحبه خاطر جا الأول ويبكي ويروح يبكي وحالته حليلة على خاطر صاحبه جا الأول وهو جا الثاني ولا الثالث وخاطر صاحبه جاب 19 في الحساب وجاب كان 12 ويستصغر نفسه هو بيد وذاك
5: يولي ماعادش مركز في ال 12 فرحان بها اللي هو جاب معدل. لا يولي مركز علاش فما شكون جاب أكثر منه
4: الأكثر يا راشا هو بيدو اللي كي باش يكبر نهار آخر باش يولي يحب يفك بلاصه معناها البوست نتاع صاحبه ويحب يفك الحاجه الباهيه اللي عند صاحبه ويحسد صاحبه اذا كان خذا حاجه خير منه.
2: ريم تعتبرش الولي ولا الوليه زاد عنده دور
5: هنا خاطر
2: شبيه توخي منك هذاك 19 وانت ولا اخوك ولا ولد عمتك ولا اللي هو
4: هو ذاك علاش رشا قالت اليوم رسالتي للي بارون اكثر للوالدين ومش للصغار الاسبوع القادم تكون رسالتنا موجهه اكثر لاولادنا على خاطر باش نعلموهم كيفاش يختار صاحبه. كيما تو كنت تحكي انت سيد اللي يقول لك نعطيك الا ما نعمل لك الحاجه الفلانيه الا ما فهذه علاقه مسمومه. احنا باش نجيو على العلاقات اللي نردوا بالنا منهم واللي زاستيوس شنو الشيء اللي يخليك هنا تقف تقول اه هذه مش العلاقه
5: ريد فلاكس نحكي على ريد فلاكس
4: ويمكن معنا ويمكن معنا مش يمكن سورمون معنا الاولياء الكل مستحقينها. انا يعني اليوم مستحقاني معناها نكون سيليكتيف في المحيط نتاعي دونك ان شاء الله نكملوه معاك الموضوع.
5: انا نحب بركه ناكد على الاولياء خلي ولدك يعيش تجربته ما تحاولش انت الحاجات اللي فاتوك تعوضهم في صغيرك. انت عشت حياتك صح خليه هو غلطت وكل شيء صلح في المستقبل نتاعك مازال عندك مستقبل ربي يطول عمرك في الخير. خليه هو يعيش تجربته خليه هو يعرف يختار خليه هو يعني بالحق معناها كلمه فلان ما عجبنيش وصاحبتك هذيك ما تدخليش راهو لعناد يفسد في الود قضيه هون
4: باهي اهتوا اقف لي على يفسد
5: يفسد
4: لي الجمله الاخرانيه نرجع لها ان شاء الله الاسبوع القادم بعد شويه باش يكون حاضر معنا مختص باش معاه هو باش نشوفه وانا نشري في الشوف بام تاعي كيفاش نشري شنو المعايير اللي لازمها تكون موجوده باش نقول اه شريه باهيه.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: رأيك أصلح.
4: أي عبد الستار، نستقبلوا مع بعضنا سي غيث محمدي. سي غيث،
5: هلو. سلام.
4: أهلا وسهلا بك يا سيدي.
5: أهلا بيك. أهلا بيك.
4: نستناو فيك على أحر من الجمر، خاطر احنا تو هيك السيزون، وريت كيما السيزون تاع الكليماتيزور نبداو من ماي واحنا نحبوا نتفقدوا، وما ذبينا صفر غلطه ندخلوا به للصيف، كيما زاد الشوف بان والشوفاج سنترال والانواع نتاع الشوفاجات بصفه عامه،
2: كل ما هو مسؤول على تسخين الدار. يا غير
4: نبداو معناها نحركوا فيهم قبل الشتاء بشوي. دونك احنا اليوم اخترنا نبداو ساعه بالسخان المائي على خاطر تو هكا مع الخريف نرجعوا نسحقوا للماء،
2: الماء على الاقل ملذذ اذا كان مش سخون.
4: هذا هو هذا هو.
2: كيف نعمله؟ كيف نعمله يا غيث؟ كيف انا مثلا تو في الدار الكلمات الوحدة سخان الماء، مش نحب نشري واحد جديد. شنو هي المواصفات؟
5: ماذا بك ديما اغزل توريد توريد في اللي يشوفوه تو برشا شوفوات جدد قاعدين يسمعوا فيهم من الالمنيوم. ماذا بينا نحن ديما نمشيو للنحاس، نمشيو للي بلوكهم يبدا فيه النحاس. فهمتني؟ باش يداومك اكثر، باش يشد معك اكثر، وما ميسولكش فيه برشا كما نقولوا نحن مشاكل. فهمت؟
2: وين كيفاش باش نعرفوا وليدي نحاس؟ نحل الصندوق، نحل لك القفص نتاع القفص نتاعو، فما قفص هو ابيض.
5: صحيح.
2: نحيه هذاك باش نشوف.
5: تحل وتشوف من داخل اسكو نحاس ولا الومنيوم.
2: يخليوني البياع يخليني؟
5: انت باش تسالوا البياع قبل، خاطر البياع لازم باش ينصحك، ما ينجمش يكذب عليك باش يقول لك اللي هي الحاجه هذيك نحاس وهي الومنيوم. ديما ماذا بينا نمشيو للنحاس خير، برشا كليونات قاعده تغلط تيخو في الالومنيوم، قاعدين يصيروا لهم فيهم برشا مشاكل.
2: وعلاش الالومنيوم ارخص من نحاس؟
5: ارخص بالطبيعه، ارخص من نحاس وديما اقل التكلفه نتاعو من نحاس. فهمتني؟ النحاس اغلى ديما من الالومنيوم، معناتها ديما تقاضي في نسبة 100,000 150 دينار الكليون واللي يمشي لك للأرخص، وهي الحاجة هذيك خايبة تضر الكليون في الآخر، ديما يقعد ما يصلح.
4: هذا الكريتير الأولاني. الثاني
5: الثاني اللي هو شنو هي؟ تمشي باللي مارك.
4: ما نسميوش لي مارك،
5: مانيش نسميو لي مارك بالضبط بالطبيعة، أما فما دي مارك تفرق ماركة من ماركة. تو اللي بالبيليت هذوما، فما اللي بالفايوس، اللي بالبيليت ديما فيهم مشاكل. شنو هما نحن نسميهم؟
4: اي صحيح نسميهم شنو؟
2: كي تشعل وتكدح وحدها هذيك
5: اللي تقعد تشعل. صحيح. تقعد تشعل فيوزا وحدها، ماهوش بالبيليت هذيك اللي في فيوزا وحدها، ديما يكون النوعيه نتاعو خير، وديما النوعيه نتاعو اصح وتشدك اكثر. هذيك هو
4: هذم هما هذم هما
5: دو موديل اللي تشوفوه.
4: باهي، دونك اولا ساعه نسال على الماركه، ثانيا نطلب أنه البلوك نتاعهم يكون نحاس، ثالثا نمشي للفيوز مش للبيليت.
5: نمشي للفيوز مش للبيليت، الفيوز ديما يشدوا خير وديما أمتن الكاليتي نتاعهم.
4: ثلاثة تخوا كريتير سهلين خفيف نظاف. شكرا لك سيدي، يعطيك صحة سي غيث المحمدي. إن شاء الله ما رجيت بدل هنا بحذينا، وممكن نحكيو أكثر على الانتروتيان نتاع شوفاج سنترال قبل وقته، حتى زادة اللي عنده بالدبوس الغاز واللي عنده بالضو وغيره.
2: الغاز دو فيل.
4: هذا هو. شكرا لك سيدي، يعطيك صحة.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الحكاية وما فيها
4: تحبش قبل الحكاية وما فيها دي تسهل لنا شوية في الكويز.
2: اي سهل.
4: ايه؟
2: حبيت نقول لكم الشخصية اللي فركسيها اليوم كانت على علاقة وطيدة جدا مع سي عبد العزيز العروي.
4: عاد خلنا نرجع نذكروا ساعة من
2: الأول. نرجع هي تفكر انت ترى
4: انا نفكر اللي هي غنيت ومثلت واخرجت وانتجت واعلامية، قدمت برامج وغنيت مع حبيبة
2: فرد فترة مش معها ما فرد فترة مع حبيبة مسيكا ولحن
4: لها المصري
2: المسي زكي مراد
4: ظهلا.
2: زكي مراد اضافة لذلك ما قلت كانت عندها علاقة خاصة جدا بسي عبد العزيز العروي. مش نقول نوعية العلاقة
4: باه
2: تنقلون بعدش،
4: خلينا نمشي بمخاخنا
2: نسحب بمخاخنا أي. لكن فما كان مثلا سي عبد الرزاق كرباكا كان هو الحق سي عبد الرزاق حب 3/4 نساء توانسة 3/4 ذاك مش 4/4. أما كانت هي بالذات اللي فركس عليها عندها مكانة خاصة. مثلا نكتب لها برشا أغاني، يا مسافرة قلبي معك خذيته عليها تكتبت، هنية والدنيا هنية عليها تكتبت، يفيق الحب بعد نهدا وبعد النام عليها تكتبت، وغيرها من الأغاني اللي كتبها مع عبد الرزاق كرباك.
4: محليهم قديش نعشقها عيشتهم، كيفاش كانوا يبعثوا لبعضهم الكلام ويبعثوا لبعضهم الأغاني ويبعثوا لبعضهم الجوابات
2: و... وطبعا بعديش نحكي لك الحكاية متاع هونية والدنيا هنية وفيق الحب، خاطر فيهم حكاية حلوة برشا.
4: أي يا جماعة أنا زدنا سهلنا لكم
2: أكثر من هكا
4: أكثر من يا ولدي، وعندكم تشات جي بي تي معاكم وهاي راشا معاكم، هاي سيئة راشا
2: بديت
4: رحلة البحث. أما إحنا في الأثر وملاه اليوم
2: مش
4: أثر وملاه في الحكاية وما فيها اليوم باش نمشيو المنزل الحر.
2: أنا الحق منزل الحر عندي برشا نحب نحكي عليها، لكن شنو اللي فكرني فيها معناها أني اخترتها توا حكيتك أنت. أنت سبب
4: بالحق
2: أي أنت سبب. السبب أنت كنا هريكة مكلفة الوالد مسكين ربي فضله ساعة ويطول في عمره ويعطي صحة لبدين، مش يقاومك معناها يقاومك أنت وأخوتك ربي فضله وفضله لكم وفضلكم ليه، مكلفته الراجل باش يخرج يفركسك الفلفل الأحمر.
4: ليه مش باش يخرج هو بتبيعته يمشي يقضي يا عبد الستار والله كيما نحكي
2: نعرف نعرف
4: يا اخي قلت له انت من جمد ماشي
2: اشري لي وكذا
4: اي
2: مس... حتى هو كان مش ناوي يخرج شو اللي يخرج
4: يا اخويا قديش يفضحني يا اخويا
2: نعرف نعرف
4: يا اخي الفوله ما تتبلش في فمك مش باش يعلقوك في باب سعدون ان شاء الله انا قبل ما تفش فمك ما نعلقكش يا عبد الستار فضحني فضحني سي طرف الفلفل الاحمر 6 جرينات مش حاجه كبيره
2: ما قلناش اي على كل حال فانا خممت قلت انا بلاد تشهرت منطقه معناها تشهرت باحسن اجود انواع الفلفل الاحمر لقيت انها منزل حر
4: ايوه
2: داير عندهم حتى مهرجان للفلفل الاحمر يتعمل في جويليا مهرجان خاص معناها بالحق المدينه هذه معناها القديمه الازليه نجم تقول عندها خاصيات اول حاجه جمالها على شط البحر من 4 متر حاجة نهاية هي موجودة بحث منزل تميمرة تحت منزل تميم قد وولد بلدية من عام 85 ولد منطقة بلدية لكن بالحق منطقة جميلة
4: ومسكونة برشا
2: أي فيها ناس أهل بالسكان ويحبوها العباد ويحبوا وهم الملاي يحبوا ياسر المصطفين تلقاهم يبدأ يستادنوا معناها يجيبوا ناس مرحبا يحبوا برشا المصطفين لكن منزل حر الحاجة اللي ممكن ياسر ما يعرفوها معناها نحبوا نفكروا بها الناس انزل منزل حر منذ وقت حمودة باشا معناها منذ القرن 18 كانت عندها خاصية أنه القاضي نتاعها قاضي منزل ما عندوش حتى مرجع آخر هو المرجع الأعلى قاضي منزل حر
4: كلمة كلمته
2: كلمة إلا كلمته هو ماجيستراس سوبريم في الجهة معناها كان قضائيا كيني عندها اكتفاء ولا استقلال قضائي خاص بها قعدة ذي حتى 57
4: وقتها ما كانوش يقرأوا القضاء معناها
2: ليه كما هكي يقرأوا في جامعة زيتونة
4: يعني كانت الأحكام أكثر تمشي بالأمور الشرعية
2: به. فكان قاضي منزل حر عنده النظر من القضاء منزل حر عنده النظر على الجهة باستقلالية تامة وهذا من وقت حمودة باشا علاش على خاطر الجهة ديك هي دخلت المعاوين كلهم ينتسبوا لسيدي معاوية الشريف ومنذ وقت حمودة باشا اعترف بانتسابهم للرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أن سيدي معاوية الشريف من حفاد سيدنا علي وسيدة فاطمة به فاعترافا بالمكان نتاعهم ما يلزمش ما يخدموش الجيش كان شي يخدموا الجيش ما تتسلطش عليهم أداءات زايدة بخلاف الأداءات الشرعية وينظر إليهم بعين التجلة والاحترام وزيد أن القاضي نتاعهم اللي هو ولدهم هو مثل ملك
4: المعتب عليه حتى حتى الحيلة والمحاباة من قبل معني
2: حفاد سيد النبي
4: صلى الله عليه وسلم
2: قالوا الحمود الحمد بين نهار منات قالوا راو فلان من الأشراف ما يحبكش وراو يقول هذا يقول أنا ما حبوش قالش باش نعمل الولاد علي وفاطمة كان حبوني كثر خيرهم كان حبو ما حبونيش ربي يهديهم ما هكاك احترام السادة الأشراف موجود فينا معناه في أهل شمال أفريقيا
4: ككل سامحني عبد الستار البلاصة اسمها اللي فيها
2: دخل المعاوين
4: دخل المعاوين ما زلت لتوا
2: زاوية سيدي معاوية الشارف زاوية قائمة الذات معناها قائمة الذات وينتسبوا لها المعاوين كلهم معناها المعاوين كلهم منهم السيدة نعمة مثلا
4: والمعاوين معناها هي المنطقة اي اما هي المنطقة اللي فيها الاشراف معناها
2: فيها سادة الاشراف
4: اما جزء هي خاطرها منزل حر تبعد
2: تبع فوالا جزء منها المعاوين دخلت المعاوين جزء منها فهذيك حتى الطرف نتاع الكابون الجزء العالي من الكابون كلها هذيك سادة أشراف
4: وسيدة نعمة أصيلة
2: هي معاوين زمور زمور دخلت المعاوين وبالتالي نفس الشيء حتى الطرفة في صفيصة هي تحكي لي تقول لي كانت كي تعمل عملة هي صغيرة خالتي خديجة أمها تضربها من غدوة الصباح ديها ما يتحركوش تقولها جدك طح فيا كنت ظلمها عاملة بالحق قالت لك تقوم لبس أنا عملتها معناها ما ظلمتكش أما كتبدا ظلمتها
4: قالت لك تقوم ترمي القاتلة
2: من غدوة خالتي خديجة تصبح يديها ما يوجعوا فيها ما تنجمش تتحرك ما تنجمش طيب وكل شيء تقولها ظلمتك بنيتي سامحني
4: دونك سي فيغيتي حاجة صحيحة
2: أي هذا سيدة نعمة
4: حاجة صحيحة معناها لأن نحسب العكس نحسب نعمة لا يحمل نعمة
2: سيدة نعمة كي تضرب معناها كي يومها تعمل عملة هي تبدا عاملة العملة بالمجد وما تعاقبها
4: تصبح يديتها لب
2: كي نهار تعاقبها على الظن مثلا قاتلها انت عملت تقول لها ما عملتش قلت لها لا عملت شو تعطيها طريحه صبح تقول لها يا بنتي ظلمتك جدك طاح فيا معناها الطرف فبدلي دخلت لها معناها منزل الحرة هذه مدينه ياسر جميله وكما قلنا اهلها
4: في لحيه
2: توا ولات الشاطئ زاد يجلب الناس اما في الاصل هي مدينه في لحيه وكانت عندها الميزه ذي كما قلنا في القديم وقعدت الميزه موجوده حتى العام 57 كانت واحد القضاء تنحت بتبيع الحكايه ذي ولا تابعين القضاء اضافه الى ان منطقه في لحيه منطقه ذي تعمل عندهم نوع من السجاد نتاع الصلاه يعملوها بالحلفه حاجه روعه فيانة كبيرة فيها كيف يعملوا القفاف من الصمار حاجة زادة كيف عندهم فيانة كبيرة
4: والتورة
2: الغدوة ليه الغدوة اللي موجود الغدوة معنى اللي يمشي يصطاف ماذا بيشري
4: يشري من عندهم
2: حاجة خطر حاجات ياسر معمولين بفيانة كبيرة وأهلها وأهلها عندهم القبول معناه بلا يضحكوا في الوجه معناه ما يعرف
4: طيبين طيبين
2: في الثنية يغزل لك ما يعرف صحيح. عمره ما راك في حياته صحيح. يتبسم لك ويضحك له وتسحق حاجة
4: ونساهم حرار
2: كلهم
4: مرتوبين برش بالحق عليهم. وبالتالي انا معناتها نعرف منهم عليها
2: عينات
4: هي هما زوز عينات ماهمش برشا لكن الزوز ما شاء الله عليهم والزوز علاش انا قلت لك التوا يخدموا معناها خدمة الحلفة بالكدا معناها نجمة تلم تقريبا معناها حومة كاملة في مشروع على منسي الكل ويخدموا في خدمه ياسر حلوه
2: وعندهم كيف العطاء انه عطاء بالكلام بالفعل وبالعطاء المادي معنا بالحق ياسر ناس طيبين منهم
4: هذه منزل
2: الحي دار المولدي اللي نعرفهم مليح منهم خاطر احبابنا وكذا لكن قديش هك الناس هذوكم البلد كامله قديش محليهم عباد ترتاح معاهم
4: والله يا عبد الستار انت قديش هزيتنا الموند ومحلاه
2: ان شاء الله
4: والله حاسه روحي في سيفي وصفه وحاسه روحي عشتك الزمانه ذاك
2: قاعده تفرش القفاف
4: قاعده تفرش الفلفل الاحمر
2: لا ذاك مسكين مسكين فما شكون شقيته بالفلفل الاحمر ان شاء الله يسامحك ان شاء الله يسامحك
4: امين ان شاء الله يسامحني يا ربي بي سيدي نعملوا ترتيح اخرى مع الموسيقى نمشيوا للاخبار نرجع ان شاء الله من بعد باش نحكيوا على شويه من الدنيا كل عادة نهزوهم الدنيا محليها وحلوة أما تعرف أنت تحكي عبد الستار على البحر وكل كيف سرحت في ناس بكري كيفش كانوا يتخلعوا الخلاعة قبل معناها في عهد البيت واللي احنا توا رجعنا زعما نكريو فيهم برشا فلوس هذوكم
2: اللوح هذوكم بريرك اللوح
4: صحيح
2: البنجالو بريك اللوح كانوا بريك كاريمو لوح لكن حاجة طريفة كانوا يعملوا الحفر النقرة يقولوا في وسط البريكة فما باب تهزوهم اللوط

0: நித்திரின் மேனில் ஹெக்கய.
1: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
2: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
3: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
1: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم ونورت تونس كلها بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
3: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
1: أنت تعرف هذا الحب ولكن أنا نزيدا أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
3: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من التاسعة إلى الحادية عشر ليلاً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الخامسة مساء هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 22 و2000 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى صدور المرسوم عدد 3 لسنة 26 و2000 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 22 و2000 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما صدر اليوم بالرائد الرسمي مرسوم ينص على تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 22 و2000 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وفي علاقة بالشأن الصحي، صدرت بالرائد الرسمي قرارات مشتركة تمنح الصبغة الجامعية لثلاثة أقسام طبية بمستشفيات عمومية بكل من ولايات تطاوين وسيدي بوزيد وبنزرت. موسم قياسي للتمور لسنة 2025 بإنتاج 404 ألف طن وفق المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور درصاف بن أحمد. جاء ذلك في تصريح أدلت به المسؤولة بوزارة الفلاحة لأخبار الإذاعة الوطنية على هامش الورشة الدولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور. خلال لقاء جمع اليوم ممثلي عدد من وسائل الإعلام بمقر الأمم المتحدة بتونس، هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية. في العالم، 7 شهداء ونحو 20 جريحا في غارتين إسرائيليتين اليوم على مدينة غزة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد تلقي المقترح الأمريكي ردا على المقترح الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز دون إيضاح مزيد من التفاصيل. وتصعيد ميداني بمحافظة تعز بين الحوثيين والقوات الحكومية واشتباكات عنيفة تمتد عبر 6 جبهات قتالية وصولا إلى أطراف لحج والمناطق المطلة على باب المندب وميناء المخار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
5: أمي شبي بنت
4: عندي ما نقول
5: يحكي هالناس ما فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
9: تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: ورب يعطيكم الدنيا الكل بين يديكم إن شاء الله.
2: أمين يا رب.
1: إن شاء الله يا ربي تبدأ محلولة في وجوهنا. كان قصدنا ربي صباح ولكن قصدنا ربي العشي. الكل الأوقات الكل طالبين فيها تسهيل، طالبين فيها تعديلنا مزيانة، طالبين فيها أنها تكون أحلى اللحظات. وأنا ياسر نمن بلو مومو بخيزان تو تو انا نسمع
2: الان وحالا
1: تو أيوة. انا نسمع تو انا في كوجينه تو انا الحمد لله لاباس صحتي لاباس ما عنديش مشكله ما عندي... الحمد لله ونتمتع بك باللحظه هذيك بالدقيقه هذيك والباقي خليها على ربي. في شويه من الدنيا اعطينا المسلسل قلنا جمعة ذي اقترحنا اليوم حالة خاصة. في شوية من الدنيا اعطينا فيلم رائع اللي هو سيت جوغ اي اون في. وفي شوية من الدنيا اليوم باش نهزوهم الدوكيومنتير فيلم وثائقي اسمه في قبضة الشاشة.
2: أين
1: في قبضة الشاشة؟
2: الشاشة
1: وأين مش خاص لو تتلمع عليه العائلة هذه مش خاص استدعى ولدك استدعى بنتك شوية قطانية شوية قلوب اللي كتب من ربي ونتفرجوا فيه ناس كل ما بعض
2: كريمة
1: نتفرجوا فيه ناس كل ما بعضنا خاطر الأسئلة اللي بشي ترحها دوكيومنتير هذه الكلنا مستحقينها. على شو يحكي سي دوكيومنتير هذه؟ هو ساعة أولا ساعة هو سلسلة وثائقية تونسية ساعة تونسة اللي خدمينه والتوانسة خدموا على الهيمنة الرقمية قديش الرقمنة قديش الشبكات متاع التواصل الاجتماعي أثرت على حياتنا أثرت على سلوكنا أثرت على نفسيتنا. يا عبد الستار واحد ساعات راه يقوم راسه وجع فيه ما يفهمش منيش وما يقولش قداش عديت من ساعة مثلا ساعات يحس حالات اكتئاب تصير منه ساعات يقوم يقولك مغموم أما ما يسألش روحه قداش عدى من ساعة على على التليفون متاعه وعلى لوميير بلو متاعه. هذا هو يعني هذا أول سؤال طرحه الدوكيومنتير قالك تسألش في روحك قداش من ساعة قاعد تعدي فيها قدام تليفون قدام الانستغرام والفيسبوك والتيك توك وكالتيك توك عاد وكالتيك توك
2: يا ربي منعنا من ما ابتلي به كثير من غيرنا
1: باش يحكي لك حتى على علاقة نومك بالتليفون باش يقول لك قداش من مرة رقدت وانت حاطه التليفون في يدك اللي انت من يدك وقداش من مره اول حاجه حليت عليها عينك هي لي ميغ بلو التليفون. فحكيوا على انه اليوم هذه التليفون هذا هالشاشه تليفون تابلت اللي هو حتى تلفزه هي تويكا ولات معناها فيها اليوتيوب وفيها الدنيا كل. فحكيوا على انه كيفاش اليوم هذه ما عادش مجرد ادوات تكنولوجيه كهو قبل معناها اول ما بداو نحبوا نعاونوا رواحنا معناها على خدمه تعرف حاجه تعرف صحيت معناها توا وليت كانه صاحبنا
2: جزء منا
1: بالضبط ولا هو متحكم فينا ومتحكم في عقولنا وليس احنا المتحكمين فيه ومتحكمين في عقولنا وفي اختياراتنا وفي قراراتنا. هذاك علاش سميوه في قبضه الشاشه خاطرنا كلنا سجناء قدامك الشاشه هذيك سجناء قدام الفيسبوك قدام الانستغرام وقدام التيك توك وانت الحمد لله هو ربي ربي شافيك وعافيك انت. فجاء على نقطه اخرى ياسر مزيانه الوثائقي هذيا اعطاك بالحجه وبالدليل وبالسهوليه لازم الكل فسر لك كيفاش راهو ماهوش مجرد معناها مواقع التواصل الاجتماعي تجي عليهم اكاهو قال لك راهم هذوما دي زالغوريتم خوارزميات عملتهم الشركات الكبرى اللي صمت بيان سور الشبكات هذه عملتهم بالذمه
2: ذكير
1: باش تخليك مدمن عليها
2: معناها مسجبك
1: دايوغ توا ولينا نحكيو على الادمان على مواقع التواصل ما عادش الادمان كان الدروغ وكان الشراب وكان الدخان وكان ولينا نحكيو على الادمان الرقمي هذايا اللي معناها بعد الناس على بعضها واللي معناها كيما حكيت قبيله دخل في نفسياتنا في علاقاتنا الاجتماعيه في غيرها. حكي كيفاش انه احنا اليوم لازمنا نعملوا كيما الورقه التقييميه نسالوا فيها رواحنا شبينا اليوم لنا كلنا ملمومين في دار واحده اما كل واحد تليفونه وكل واحد العالم نتاعو وكل واحد الشاشه نتاعو علاش اليوم نهار كي تقوم ما تفهموش كيفاش وفاه
2: صحيح
1: تسأل تقول شبيني نسبك قبل
2: يمشي ويعشي ويقعد ويمشي
1: كيفاش توا نهار في سعيد في سعيوفة خاطر سألت شروح قداش من ساعة تحطها على التليفون قالك حتى في صحتك النفسية اليوم السيد هالمراهق هذا اللي راسه راس اللعبة راسه راس السكرولينج ما سألتش علاش من بعد يولي معناها مدبرم يدخل في حالة اكتئاب وكبار وصغار ويولي عنده القلق ويولي عنده البالبيتاسيون الزايدة ما سألتش روحك علاش. فما فيه الوثائق هذه شهادات حية للتوانسة للكبير وللصغير للأم وللشاب وللخبراء في علم النفس معناها وفما
2: شرائح الكل معنا موجود
1: والشهادات ياسر مزيانة يا عبد الستار ياسر قريبت لنا ياسر تمثلنا ياسر تشبه لنا ياسر نقارو احنا فيها فهذا هو الدوكيومنتير اللي احنا نقترحوه عليكم اليوم ونتصور انها باش تكون وقفة تأمل مزيانة مع رواحنا احنا وين وصلنا احنا شنو اللي قاعدين عايشينه واحنا كيفاش نجمو نخرجوا منه دايوغ انا مره معناها ذكرت على حكيت على تحدي السوايع اللي تشد فيهم
2: قداش
1: من ساعه ايه. وراهي معناتها من الاستوس اللي ياسر مزيانين لو كان نمشيو فيهم هذا دوكيومونتير نتاعنا لليوم في قبضه الشاشه موجود معناها على اليوتيوب تنجموا تشوفوه مخدوم للتوانسه مخدوم بروح تونسية بشهادة تونسية
2: معناها منا فينا معناها منا تقول هذا تاع مجتمع اخر معناها مسقط علينا
1: وعلاش قلت ان شاء الله نشوفوها احنا وصغارنا خاطر دوما اسئله نطرحوها احنا على روحنا الكبار قبل الصغار انت اليوم ولدك راهو كيقول يحل عينيه فيك هكا ويبدا يفهم هذا بابا وهذا امي يراهم زوز على التليفونات ومعناها
2: يعطيك التليفون للغشير بيبي قال شو مشي لهيوه مش ما يبكيش معناها غريبه معناها ثم حاجه اخرى تقول لي في الدار كل واحد شاد تليفونه احنا في الدار لازم نعيشوا مع بعضنا معناها لك معناها مش اختيار ما اخترتش عائلتي اما نتعدى ساعات البارح برك خرجت نقضي في سور متعدي في حلق الواد على مجموعه نتاع قهاوي انا نعرف عباد كي تمشي للقهوه انا مش قاعد قهوي الله
1: اي بالعكس احسن
2: كي نمشي للقهوه باش نقابلك باش ناخذ نحكي ونفدلك ونزيدوا نقصود تفيدني ونفيدك ولا ولا حتى نفركوهم بالكلام من ولا توا أين قاعد تعدى القهوي نلقى كل واحد قاعدين مع بعضهم على فرق الطاولة وحاطين كل واحد قهوته قدامه وشادين كل واحد غاطس التليفون من الوهم يشي القهوة
1: صحيح
2: أنا مفهمت عدنا شنو نشب الخلاء ولا قبل الحيط ولا حاجة كيف
1: هذا هو هذا هو اسمع وقت الإنسان يوعى بالحاجة يا عبد الستار تتغير والله اللي فما حد شيء صعيب هو معناها الخيط اللي ما بيناتنا هو الوعي
2: صحيح
1: نهار اللي نستعرف روحي نهار اللي نستعرف روحي نقول والله بالحق كثرت والله بالحق انا مثال خايب لولدي ولا لبنتي انا وقتي قاعد ماشي مني كنت نجرى في برشا حاجات نهارت لي نوعه ونقول روحي صدق ونحكي مع روحي بصدق راه تجي القرارات وتجي الخطوات ودايوغ في هذايا البارح احلام بعثت لي ارتيكل بعد نزيدو ممكن كان قعدنا الوقت نزيد نحكيو عليه باكثر
2: تفاصيل.
1: كيفاش اليوم معناها في لونجلتير كيفاش الشعب الكل اختار معناها الخروج الصامت من مواقع التواصل الاجتماعي وفسروها كيفاش قالك احنا ما سكرناش لي كونت نتاعنا اما اكد على كل بوبليكاسيون حط جيم
2: نعم ملاحظه ولا حاجه
1: شنو انه نكون قاعد من غير وقت اوبن نحط نسكرولي معناها انه قالك لا معناها قرار جماعي وان شاء الله يقعد لنا الوقت ونحكيوا عليه كامش اليوم غدوه على خاطر قرار ياسر مزيان قريت الارتيكل وقلت مش خاص كان ينطبق على تونس تو بعد ان شاء الله نجيوا عليه بعد شويه عبد الستار عميمو باش يكون معنا في
2: يعني معاكم يعني عندي باش نمشي يعني قاعده هنا
1: ليه باش تعطينا عدا الحل
2: باش ناخذ باش نزيدك معلومه اخرى
1: وذاك علاش باش نقول لك زيد سهل شويه رانا باقي شيء ما لقيناهاش
2: سهله احنا قلنا انها فنانه متكامله نجم نقولوا ممثله مغنيه منتجه اذاعيه اعلاميه اديبه عندها جانب ادبي ثم قلنا انها كانت عندها علاقه خاصه بلحن لها برشا ملحنين كبار بما فيهم زكي مراد بود سيده ليلى هنا مراد كانت عندها علاقه خاصه بسي عبد العزيز العروي ولكن علاقة أخص بسي معنا كرباك عبد الرزاق كرباك وكتب حتى فيها أغاني خاصة بها نزيدك نقول لك اللي هي عام 1926 مازالت حبيبة مسيكة حية سافرت لفرنسا وسجلت 40 اسطوانة بالأغاني نتاعها
1: من الأرقام تجيب فيهم عم ستار
2: ترعبة
1: بالليل العظيم واحد ما 30 برنامج في الأسبوع
2: احنا وقتاش كان
1: احنا حايرين في زوز ثلاثة برامج 18 لغة هذه ما شاء الله عليها شو قديش من فن و40 استوانة في مشي برك
2: مشيت برمجة من 40 استوانة قوة ربي
1: بالله نرجع بعد شوية نعطيكم شكون اللي نحكيوا عليها الشخصية اللي نحكيوا عليها اليوم شخصية تونسية عظيمة الحقيقة وكما قال عبد الستار مظلومة بالحق معناه لكن اش قالك قبيلة في الأوف شاكر قالك شنو رايك الناس اللي كنت تحكي فيه
2: قال لي نردوها كيف ردوه متمثل ولا تصور
1: نردوه فيديو
2: فيديو متصور
1: وقال لك حط التليفون حط التليفون
2: قال لي حط التليفون والكلام اللي تقول فيه تو يولي دار شنو محليني انا تو انا حليني حاطط انت باهي برشا كي نصور ساعات لا نقول لك حاجه هاي البارح مش صورت قلت لك باش نصور كي حكيت على المطربه سيده ناريمان باش نبعثوا لبنتها امل هي ماني معرفش نبعثوا
1: أنا
2: بعثوه تو هذا الدرس قال لي طويله ما طويله شو نعمل له انا كي قال طويله
1: اعطينا اغنيه خلينا نبعث له الفيديو

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: بكليك
4: أي بكليك نحلو برشا مشاكل. هذه ساعة هي هذا شعارنا نحن، أنه بكليك نجيبوا العالم الكل بنيديك، هذا هو. وثاني معناها الكريتير الثاني، يلزم تكون أي منصة تتعدى معنا ولا أبليكاسيون تكون مجانية باش احنا نجم نتمتعوا بها.
2: صحيح،
4: اللي كنتش يسمعوا فيه باش تغشوا علي تورا هوا
2: هذه فكرة
4: خاطر يقولك الحاجة كي تعطي فيها تستثمر فيها تكون خير. معناها احنا ميسيرش خويا، معناها سكروا ذنيكم في النقطة هذه برك. حبوها مجانا سامحونا بعد إذنكم، معناها
2: سبق جرية
4: تاكلش الشعير.
2: أيوة.
4: أيوة وركز لي على ما تاكلش الشعير
2: هذيك هي.
4: فبحذينا اليوم ضيفتنا مدام هاجر بن حسن، المكلفة بالإعلام بالجمعية التونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي. واليوم جيت باش تعطينا كيفاش نص يولي لك فيديو، كما كان شاكر حكي لك قبيله قال لك النص نتاع منزل حر وانت توصف فلفل الاحمر والسواني
2: والقفاف
4: والقفاف
2: والحصيره
4: والزاويه وكل شيء، كيفاش هذا نجم يكون؟
2: يعني نجم نحكي الحكايه هذه وريني في خالتي خديجه تغرف تاتا نعمه، معناها تغرف فيها مثلا
4: ما نعرفش تدخلنا هاجر هاجر لهالدرجه النص بحذافيره
5: مع الذكاء الاصطناعي ما عادش فما
4: مستقبل. قرب لنا هالجوله ترى.
5: اهلا بيك عزيزتي، شكرا ريم على الدعوه. مرحبا سي عبد السبتات. اون فيت اي مع الذكاء الاصطناعي كل شيء معناتها ولا متاح توا، ما عادش تستغرب حتى شيء، كل شيء ممكن. طبعا فما معناتها عدد كبير وعدد مهول معناتها مع تطور المتسارع نتاع الادوات الذكاء الاصطناعي وكل شيء، عدد كبير من ليزابليكاسيون يحاولوا لنا ان احنا نحاولوا اي حاجه النص ولا اي صوره، حتى معناتها صوره من عهد البيت ولا من عهد معناها
2: قديمة معناها
5: معناتها نجموا أي صورة نجموا نردوها معناتها تتحرك ونجموا نردوا فيها معناتها حوار، ومعناتها تشوف أنت تصويرة كانت
2: جامدة
5: جامدة ترى الأشخاص يتحركوا، ترى المدينة العتيقة كيفاش كانت في تونس
4: حتى بتصويرة
5: معني حتى بتصويرة.
4: يعني أنا كان اليوم نهز له نعطيه تصويرة متاع مثلا المدينة العربي ولا جامعة قيروان ولا حاجة ونقول له نحبها في الزمان الفلاني،
5: يعطيك اون سيكونس متاع معناتها 10 سكوند ولا معناتها يخليها متحركة. وبيان سور انت بعد انت
2: وشطارة
5: في المونتاج، معناها بعد يصير المونتاج تعمل جينيراسيون دون فيديو معناها باغ اكزومبل 10 ثواني وبعد فيديو اخرى بعد تجم انت معناتها
4: يوليو لك دقيقة
5: فيديو كامل دقيقة ولا حتى معناتها فما شكون يجم يوصل حتى لنص ساعة معناتها كيما شفنا الفيديو معناتها الفيلم تاع ذا ماذرز مانستر اللي هو معناتها 100% بالذكاء الاصطناعي
4: وهذايا
5: مليارات من المشاهدات
4: اي هذايا من غير ما تحرقوا لنا الفيلم خاطر باش يكون في شوية من الدنيا جماعة داخلة، اما رهيب بنسب مشاهدة رهيبة. به احنا اليوم باش تعطينا اسم المنصة هذية ولا معناتها الابليكاسيون هذية، شنو الاسم نتاعها وبالضبط شنو المراحل اللي انا نتبعهم باش اكا تصويرة تولي لي فيديو ولا كيفاش النص بيدو كي نكتبو يولي لي فيديو؟
5: طبعا هي الفكرة انها هي معناتها بسيطة 100% متاحه للجميع، حتى معناتها للتلامذه، حتى للطلبه، حتى للاساتذه، للناس الكل. طبعا هي
4: ما تستحقش تكوين
2: مهارات ولا
5: dola.com، هي معناتها dola.com dola.com هي معناتها سي ان اسيستون دو لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي هو معناتها مساعد الذكاء الاصطناعي اللي يخول حتى كتاب النصوص وكل شيء، لكنه يمكن زاده من انشاء مقاطع فيديو من 10 ل 15 سكوندا واكثر معناها، وانت بعد
4: طريقه بسيطه
5: عندك في اليوم عندك رصيد معين متاع مانتا فيديوهات تجم تعملهم كما نقولوا 5-6 فيديوهات، لكن طبعا مش طويلة برشا السيكونس، لكن انت بعد تجم مانتا
2: تركبهم
5: باش ترد الفيديو مانتا حتى on peut aller au-delà de 3 minutes مانتا تجم انت تركب مانتا الفيديو كل شيء. المنصة هذه كما قلت لك dola.com تخليك مانتا انت طبعا اول حاجة انك انت الشطارة في كتابة البرومت اللي هي لا كوموند اللي انت باش تعديها،
2: النص
5: طبعا النص اللي انت باش تعديه يلزم يكون فريمون معناتها واضح وفيه كل التفاصيل، ومعناتها ما تنساش معناتها ما تنساش لي ديتاي المهمين باش هو خاطر شفت اي كلمه معناتها تفرق، معناتها اي شخص باغ اكزومبل نفس الفقره لكن انت نقصت منها جمله وساعه
4: تاع نقص منها يعني جملة. مثلا
5: ما تعطيكش لو ميم ريزولتا،
4: نجم نقول منزل حر ومنطقه فلاحيه هو يخرج لي منطقه فلاحيه، ما نكي نقولوا مشهوره بالفلفل الاحمر والعنب والهندي يخرج لي سوانيا فلفل الاحمر عنب هندي
5: ابسولي لي ديتاي كي فون معناتها
4: اي هما اللي يعطيو الفيديو
5: يعطيو كل معناتها يعطيو كل قيمه وكل شيء. طبعا انت معناتها تجم تكتب البرومت وحدك وكل شيء، لكن انت زيد تجم يعطيك يتيح لك الابليكاسيون هذه تتيح لك انك انت تحسن في البرومت هذاك زيد معناتها يعطيك
2: النص بيدو دخل فيه
5: تحسين اوتوماتيكي للبرومت معناتها اصلا يجم يقترح عليك انك انت تحسن بطريقه ما
4: قديش انت مثلا ما ركزتش في تفصيلات معينه هو يجيبهم لك البالك يقول لك اش قال لك نزيد تعطيني تفصيل على هذا
5: فوالا هذا هو. وبعدك طبعا اذا كان انت تحب الفيديو فيها اصوات تجم تختار انت اصوات يعطيك مانتا يعطيك اشانتيون تاع دي بيرسوناج تاع اصوات عربيه
2: طريقه النطق مع
5: طريقه النطق والخامه الصوتيه وكل شيء مانتا يعطيك لي ديتاي الكل.
2: وانا نقول مثلا مثلا انا حاسب الفيديو هذاك يكون مثلا اللي الصوت اللي يخدمه عبد العزيز العروي مثلا اسكو سي يعني حاجه نسمعوا مثلا حاجه من عبد العزيز العروي ياخذ كيفه
5: ولا كيفه بون هذوما توا لي موديل متاحين معناتها معناتها
2: هو يقرب لي وكاه
4: انا توا الشاكر كان يقول لي انكم خدمتوا ذولي حاجه كيما هكا في شوف لي حل
5: لا مش احنا خدمناها ولكن توا قاعده دور حاليا معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي حاجه
4: بالابلكيشن
5: برشا معناها بوم يلزمهم طبعا المؤلفين يلزمهم يمشيو ياخذوا حقوق التاليف طبعا ولكن لي فيرسيون فرانكوفون حاجه من وراء الخيال
4: دونك خذيو
5: الصوت نتاع
4: اسبوعي
5: اسبوعي الصوت نتاع سليمان الابيض نتاع عزه 100% معناها الخامه معناها
4: معناها خذيو فيرسيون عربي ردوها فرنساوية
5: عملوا الدوبلاج معناتها بالفرنسية والدوبلاج سي معناتها بيرفكت معناتها بالحق ما فيش حتى
4: واضح. دونك احنا الابليكاسيون نتاعنا اليوم هي dola.com
5: اي
4: عندي حلين يا نعطيها تصاور وعندي لهنا رصيد معين ما نجمش نفوتو في النهار 5-6 انت كي تدخل هما يقولوا لك
5: اي
4: دونك نجم كل تصويره فيكس نجم نردها انيمي بعشرة سكوندات بخمستاش بخمسة سا ديبون وبعد انت بالمونتاج تجيب الكل باش تعمل لك الدقيقة نتاعك باغ اكزومبل
5: فوالا
4: والا نعطيه نكتب له نص ونقول له اعطيه لي اون فيديو وعلى قد ما نعطي تفصيلة في النص على قد ما تخرج لي فيديو لهنا الفيديو معناها ما فيش مشكلة في الطول تنجم تعطي 3 دقائق دقيقتين 5 قد ما تكتب انت وقد ما تعطي تفاصيل قد ما تكون الفيديو
2: واضحة
4: واضحة تتحرك
5: وحتى تجم تستعمل صورة نتاع شخص معين تحب تحطها في الفيديو هذيك معناتها تظهر معناتها يبدا متحرك يبدا ما يحكي مثال على الشاطئ ولا في مكان آخر معناتها
4: يسرح له معناتها زعما شكون اللي تتصورهم ينجموا يستنفعوا بالقديم من الابليكاسيون هذه نرجع نقولوا راهي dola.com ابليكاسيون مجانية
5: هي فيها معناتها الفيرسيون مجانيه فقط للتوضيح معناتها لكن طبعا
4: من بعد اذا كنت تحب
5: واحد يمشي معناتها ياخذ دي فيرسيون افونسي وكل شيء طبعا باش
4: معناتها كيما تشات جي بي تي هو مجاني اما كان تحب فيرسيون افونسي في تشات جي بي تي باش تخلص
5: لكن بالنسبه للسيبل معناتها بالنسبه للجمهور المستهدف طبعا انا نشوفها اللي هي تجم تكون معناتها مفيده طبعا اذا كنا احنا استعملناها في الصح معناها باش تكون مفيده للناس الكل اذا كان مثال الأستاذ باش يعمل إلوستراسيون متاع سين في معناتها
4: تاريخية
5: مشهد تاريخي
4: مثلا
5: نجم يعمل إلوستراسيون كيفاش صارت
2: اللحظة
5: هذيك ولا الحادثة هذيك وطبعا عنده تفاصيل معناتها ويكون ملم بكل تفاصيل يجم يخرج حاجة مزينة على الأخر تجم فريمون تقعد معناتها في الذهن متاع التلميذ احنا نشوفوا ونعرفوا لي صورة ديما معناتها
4: تبلغ هزتنا البلاصة يسرح له متاع المعلم والأستاذ خاطر احنا عنا قديش وحنا نقوله يزي من الطريقة
2: التلقينية
4: صحية القديمة من درس التاريخ وبعد نخرج ولا تربية مدنية ولا غيرها. واليوم احنا في تحديات يعني اليوم الوزارة وزارة التربية تقول لك احنا مثلا في تحديات امام المخدرات ونحبوا توعية ونحبوا يولي فما درس في التربية المدنية فما حلقة نقاش مش درس كل حصة متاع التربية المدنية في حلقة نقاش على المخدرات والتربية الإسلامية زادة فهي حبة ذي لو بالتعاون مع وزارة التربية مثلا هاو فكرة يا سيدي احنا هكا في المباشر معناها والله جيت على نية ربي هاو معناتها للوزارة نقول لهم معناتها يديد انتم معناتها من جهة ولا سيدة من جهة وسورتو في الحاجات التوعويه وفي التحديات الكبيره اللي نحبوها تكون موجوده في بلادنا ونخدموا حاجات اللي تقرب لهم دي فيديو كيما هكا يقربوا لهم اكثر نوعيهم خير
2: تبدا الشباب والاطفال تفهم اكثر
4: مسهم اكثر خلينا نقعد نحكي معاهم
5: والقيمه نتاع تاريخ البلاد يلزمها بالحق الاشخاص يكونوا معناتها متشبعين بتاريخ بلادهم باش يجموا يخدموا بلادهم كيما يلزم باش
4: نحكي حتى على هكا حملات توعويه انا نحب نوعي صغيري في المكتب في التربيه المدنيه على المخدرات نحب نوعيها عن النظافه نحب نوعيها على حب البلاد نحب نوعي
2: سلوك الحسن
4: معناتها ونحب نخرج وما كمل الدرس وبعد خذ 18 اي هاو معناها للهيكل المختصه في وزاره التربيه هذو ما هاو معناها اون ابليكاسيون هاو دي جون هاو جمعيه موجوده هاو فما هاو لسيده
2: هما عندهم تاع ذيك الانفورماتيك عندهم ديكور دانفورماتيك وعندهم محود
4: عندهم بيان سور عندهم اداراتهم وفروعهم وهيكلهم فهاو لسيده يسمعوا فينا معناتها فما برشا اساتذه دي جون نجموا نتعاملوا معاهم ونبداو بان حاجات هكا نموذجيه ونعموها ان شاء الله على المعاهد الكل شكرا ليك اللي كنت بحذينا مدام هاجر بن حسن المكلفة بالإعلام جمعية تونسية للإعلام والذكاء الاصطناعي مرحبا بك ديما بحذانا هلال ولا جيتنا بحويجة يسر مزيانة اليوم كاني باش نسهر عليها هذه دولا
2: انا مليناتك تكتب في انا شاكك فيك الليلة غدوة نتحاسب

0: الأثر وموليه.
1: أي سي عبد الستار، لا تعبنا لا نتعبوا.
2: أي هتش عندك واخطانا.
1: هيت من الأخر عبد الستار. أنا
2: نصور فما بعض من السادة المستمعين عارفوها. عارفوا الشخصية هذه أكيد، أنا متأكد، خاصة كي حكيت على الأغاني اللي كتبت عليها. خاطر الناس اللي عارفين بتاريخ الأغاني أكيد أنو عارفوا. الفنانة المتكاملة هذه هي سيدة فضيلة ختمي. فضيلة ختمي اللي تولد يا 1900 يا 1905.
1: ما هم قبل ما كانوش يقيدوا أولادهم بالضبط،
2: وحتى كيقيدوا يسرقوا شوي، سرقوا للبنات يحفتروا شوي. فتولدت والدة فنانة، أمها اسمها نسرية فراولو أو نسرية فراز. تعرف الأسامي كانت غريبة رونتها الفنانين قبل، كانت زبيدة بنت البرقادي وحبيبة قربة وزكية قربة وحبيبة ريقة البدن
1: هكا أسامي. هذا في 1915 و 15
2: قبل أواخر القرن 19 وبداية القرن العشرين،
1: آخر 1800 آخرها.
2: هذه كانت هكا الأسامي.
1: وترى ليش عبد الستار؟ كانوش فينو برشا
2: معناها يعطيو نعتك آخرهم واحدة معناها هما زوز أخوة. أيه. كانوا الاثنين فدانات بنات سوق العصبان.
1: اوه
2: اي خالتي حبيبه خالتي عايشه بنات سوق العصبان، اي عادي جدا معناها. حسيلو بنات لقشل بالله هذوك ما تخم شويه. اما حسيلو فضيله ولدت العائله هذه الفنيه دي، جابوها تركي الاصل من عساكر الترك، ومن اللي هي صغيره امها قراتها كنت قراتها، وكذلك علمتها مبادئ الموسيقى اللي هي تربيت فيها تنجم تقول. فتولدت دجا موسيقية، لكن حاجة كانت باش تكون كيف ولدتها، معناها فنانة نجم نقوله متوسطة. لكن وجود سي عبد العزيز العروي في حياتها هو اللي باش يعطي نقلة نوعية. سي عبد العزيز كان قريب لوالدتها، أصحابه والدتها برشا، وكان قريب لها في العمر، ما بيناتهمش برشا، بيناتهم 5 سنين حاجة من هذايا. وسي عبد العزيز كان يغزر بعيد واحد، فهو اللي باش يحطها على الثنية. قلها ليه؟
1: ثم هو معناها رجل ولد الميدان.
2: ولد الميدان ورجل بعقله.
1: ما شاء الله.
2: فمش يحطها في الثنية، قلها ليه؟ طاقتك مش متاع، انت متعلمة وتعرف تقرا وكذا، ماكش متاع مش تكون فنانة هكا هشك بشك، هاو نرتقيو.
1: نعمل
2: حاجة. فديجا اختار هو الاسم ختمي، هو اللي اختاره فضيلة محلقبها الحقيقي ختمي. ثم بش يدز هالميدان الغناء الراقي، وحتى انه حتى الغناء اللي هكا شوية خفيف، فتلقاها حلو كلامه حلو. مثلا من اغانيها اللي بدأت بيهم عام 20 تلقاها محلى قد السرول، وصف حلو مش خايب. ثم كانت هي تتقن اللهجة المصرية، فغنت برشا أغاني في الأصل متاع بديعة مصبني. يا نواعم يا تفاح يا حاجة حلوة كويسة، واللي بتبيعك حلوة وأمورة وست النساء. أول ما سمعناها في تونس سمعناها بصوت سيدة فضيلة ختمي. ثم كما قلنا شكون اللي كان منافسها؟ منافسها منافستها كان لويزا التونسية، اللي هو صوت من أروع الأصوات اللي عرفتهم بالبلاد التونسية، وحبيبة مسيكا اللي كان فينومين كما قلت سي محمد تريكي. ايش باش تعمل الفضيله؟
1: يسمنا حلقه
2: عليها بيان سور،
1: فما برشا حكايات فيها،
2: وحتى لويزا باش نحكيو عليها برشا حكايات. هنا الى جانب الغناء باش دخل عبد العزيز العروي العالم التمثيل، يقول لها راك قادره انك تمثل. فتلقى روحها لا فقط انها تمثل، انما باش تكون اول امراه في العشرينات تعمل فرقه مسرحيه هي رئيستها. معناها فرقه نتاعها
1: في الزمن هذاك.
2: فكيما فاطمه عيد، كيما السيده فاطمه عيد في مصر، هي كانت هي فاطمه عيد نتاعنا اللي عملت اول فرقه مسرحيه مولتها امراه. كيف كيف بحث من عبد العزيز العروي، وباعتبار انها كانت تحفظ برشا الشعر وهي ذاكره، فمش تعمل صالون الاربعاء، صالون ادبي نتاعها
1: في الاذاعه.
2: لا صالون الاربعاء في دارها، في دارها تستدعى الشعراء والادباء والضيوف اللي جوا على تونس. زكي مراد باش عمل لحن لها. كي جات تونس من فيها سلطان فؤاد، جانا لتونس قبل ما مشي الولايات المتحدة الأمريكية، وجاه بنته سيدة ليلى هاني مراد وقتها صغيرة، ضيفتهم في دارها وتعرف عليها وأعجب بها ولحن لها. فالمرأة كانت عندها
1: يعني معناها كانت العلاقات الاجتماعية متاحة مضخمة
2: وفي مستوى
1: رفيع.
2: في عام 40 حسب فضيلة ختمي مش تحس أن البساط بدين يتجبد من تحت ساقيها. علاش؟ خاطر مش تظهر فنانة كبيرة اسمها شافية رشدي اللي صوتها أكبر برشا من صوتها فضيلة، كانت قوية برشا وغنية، فعملت هذه الفرقة مسرحية وغنية وكذا، فنلقى هذه الأول. ثم مش تظهر فنانة أخرى اسمها فتحية خيري، لفاك خستالين، صوت عظيم. فحست أني من ناحية التمثيل شافية فكت لها مكانتها، ومن ناحية الغناء فتحية
1: شافية إذا غنيت
2: تغني وتمثل.
1: قوتها كانت في الغناء ولا في التمثيل؟
2: هي الله يرحمها كي سجلت معها شافية قلت لها نانا أنت مغنية ولا ممثلة؟ قالت لي أنا راقصة. تحية كريكة نتاعكم نلعب بها خمسة في صبعي، هكا الكلمة هذه قالت هي وبالحركة هذه دورت صبعها نلعب بها خمسة في صبعي الله يرحمها. فهنا مش تنسحب، تنسحب فخامة، تقول ماشي للجزائر نعمل تورني. غابت علينا مش تغيب شهر، غابت 15 سنة.
1: اوف،
2: بعدت كومبليتمون، خليت
1: الساحة،
2: خليت الساحة.
1: عرفت كلي انسان يزمو يعرف وقتاش يخرج، هذه هي الانسحاب في فن زي
2: مثل الجزائر. ثم فرنسا شو اللي عملت؟ لا غنيت، لا مثلت،
1: عملت اخراج،
2: عملت الراديو،
1: ولات
2: منتجة إذاعية.
1: ولات
2: منتجة إذاعية. وهكاك كي رجعت لنا هنا لتونس، رجعت دخلت للإذاعة وعملت الإنتاج الإذاعي وأنجت حصة المرأة مدة 28 سنة دون انقطاع، دون انقطاع. وتوفيت نهار 12 جانفي 1992 عن سن تفوت 90 سنة. تنسيت وذهبت،
1: تنسيت رغم
2: عندنا تصوير ترى في الهول، حاطين تصوير لأن نعرف قيمتها.
1: باهي، ما نحكي احنا عامة الناس تنسيت، خاطر يمكن زاد عبد الستار 1900
2: كمان. اي راهو 1992 توفيت، 92
1: قريبة هنا،
2: قريب مش بعيدة برشا.
1: به نرجع بعد الاخبار، توسع اخبار الرياضه،
2: خبر
1: ساعه
2: كل شيء،
1: ثم بعد هي
2: بيصوتونا قبل يخرجوا.
1: ثم بعد هي ان شاء الله اخبارنا اللي تجيكم، نشره الاخبار اللي تجيكم في تمام الساعه السادسه، ونرجعوا نحن ان شاء الله بعدها. الكلام يعمل كيف.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية بعد إلغاء قرار المباراة الدولية الودية. كانت مبرمجة هذا السبت بين تونس والمنتخب المالي في ملعب رادس. المباراة رسميا كما قلت ماهيش بتلعب، وبالتالي عودة نشاط البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم برنامج الجولة الخامسة. نهاية الأسبوع القادم السبت 10 أكتوبر مع 9:30 في ملعب حمادي العقربي براس، الترجي الرياضي يستضيف الأولمبي البيجي، مباراة دون حضور الجمهور بسبب عقوبة مكتب الرابطة. في ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي الاتحاد المنسيري. في ملعب الطيب المهيري تقدم ساقية الدير يستضيف النادي الصفاقسي. في ملعب 7 مارس ببنجردان اتحاد بنجردان يستضيف النادي الإفريقي. الدفعة الثانية من الجولة الخامسة اليوم الأحد 11 أكتوبر مع 9:30 في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى. في ملعب سوسة نجم الساحلي نادي حمام لنف. في الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف في ملعب التونس. في مركب جرجيس ترجي جرجيس يستقبل أمل حمام سوسة. للتذكير أن الجامعة التونسية كرة القدم أعلنت إلغاء المباراة الدولية ضد المنتخب المالي، كانت برمجة كما قلت يوم السبت المقبل في ملعب حمادي العقربي براتس. هذا بعد التشاور مع الناخب الوطني وبالتوافق مع الجامعة المالية لكرة القدم. هذا بتبيعة حسب البيان اللي نزلته الجامعة التونسية لكرة القدم. المنتخب المالي سيواجه وديا المغرب يوم الأحد المقبل اللي بدوره أرغى مواجهته الودية ضد المنتخب الغاني. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وترتيب المنتخبات العالم، منتخبنا يخسر 4 مراكز في الترتيب العام المنتخبات، أصبح في المركز 61 عالميا، 6 عربيا و11 إفريقيا بعد المغرب السنغال مصر كوت ديفوار الجزائر نيجيريا الكونغو الديمقراطية الكاميرون مالي وجنوب إفريقيا. نعطيكم أفضل 5 منتخبات في العالم اللي هما إسبانيا في الصدارة، الأرجنتين في المركز الثاني، فرنسا المركز الثالث، في المركز الرابع على إنجلترا، المركز الخامس منتخب عربي اللي هو المغرب اللي كان السادس بتبيعة وقبله البرازيل. يعني المغرب أصبح الخامس والمنتخب البرازيلي في المركز السادس عالميا. بطولة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات اقل من 20 سنة في مصر في مدينة الاسماعيلية من 24 سبتمبر الى غاية 6 اكتوبر المؤهلة لنهائيات الكان. اليوم الموعد مع منافسة الجولة الثالثة، مباراة اولى انطلقت 9:30 بين المغرب والجزائر. المغرب فاز على الجزائر 3-1. بعد قليل 6 ان شاء الله على ملعب قناة السويس تونس المنتخب المصري، مباراة منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الثانية. نعطيكم تشكيلة المنتخب اللي باش تنزل المباراة. في المرمى سليم أبو عسكر مع شمس الدين جريد، ريان أبو قديدة، وسيم قرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نوام ستروت، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب عبدلي، ومحمد ياسين الشعباني. نذكر منتخبنا في المباراة الأولى تعادل 1-1 مع الجزائر، ثم تعادل سلبي 0-0 ضد المنتخب المغربي. تبقانا بخلاف مباراة اليوم إن شاء الله يوم السبت مقبل الجولة الرابعة تونس تواجه المنتخب الليبي. ذكر أيضا تصفية كأس أمم إفريقيا لمنتخبات أقل من 23 سنة البارح في سوسة، منتخبنا فاز على البنين 2-0، زوز أهداف سجلهم عمر بن علي. إن شاء الله منتخبنا باش يتحول إلى لومي إلى التوغو، وين باش يحتضر مباراة الإياب بتلعب بتبيع خارج بنين في التوغو كما قلت في لومي. إن شاء الله المباراة مبرمجة يوم الاثنين القادم. أيضا من جملة مقابلات تصفيات الكان باش نرجع لمنتخبات الأكابر 2027 اليوم من الجولة الرابعة، مباراة انطلقت 5 بين إريتريا وجنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا في الصدارة 3 نقاط، إريتريا وكينيا كل منتخب في رصيده نقطة واحدة، غينيا بصفر من النقاط. ونذكر أيضا في مجموعتنا المجموعة الثامنة البارح أوغندا فازت على ليبيا هدف مقابل صفر، أوغندا في الصدارة 4 نقاط وهي متأهلة آليا بطبيعة إلى الكان باعتبارها واحدة من الدول اللي تحتضن النسخة القادمة. تونس بوتسوانا زوز نقاط والمنتخب الليبي بنقطة واحدة. مباراة ودية تلعبت اليوم في ملعب 15 أكتوبر، نادي البنزرت ربح الكوكب الرياضي بمنزل جميل 4-1 في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، مستقبل المرسى يتعادل 0-0 مع الأولمبي الليبي. من أخبار أولمبي، من أخبار مستقبل المرسى، إن شاء الله اليوم 6:30 في مركب

0: أكيد النادي الإفريقي حذر لمقابلة ربيعة الأبطال، كيف كيف الترجي الرياضي في نفس المسابقة، ترجي رجيس ونادي صفاقسي، كيف كيف كأس الكونفدرالية. الترجي الرياضي أنهى تربص عند راهم، نذكر في انتظار العودة للتمارين في حديقة الرياضة بيت تحت إشراف المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو ليوصل فجر يوم السبت المقبل، هذا السبت يعني، إلى تونس. ونحكيت عن المسابقات الإفريقية، نعطيكم البرنامج الكامل لمباراة الذهاب الدور التمهيدي الثاني. نبدأ بربيت الأبطال يوم الجمعة 16 أكتوبر الصباح لليبيا صديف الترجي الرياضي. يوم السبت 17 أكتوبر تي بي مازامبي الكونغولي يستقبل النادي الإفريقي. في كأس الكونفدرالية زوز مقابلات يتلعبوا في نفس النهار، يوم السبت 17 أكتوبر ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو المالي، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. الرابطة المحترفة الثانية نهاية هذا الأسبوع، مباريات الجولة الثانية، أعطيكم البرنامج. مقابلات ينطلقوا في نفس التوقيت، ماضي ثلاثة في المجموعة الأولى يوم السبت، جمعية مقرين النجم الخلادي، هلال مساكن يستضيف هلال الشابة، مكان المهدية نادي محيط قرق، نادي سكاكة حديد الصفاقسي مستقبل جابس، كوكب عقارب بيواجه سبورتيك بن عروس، واتحاد التنوين يلاقي الملعب السوسي. يوم الأحد مباراة من المجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل سيمان، بقية المواجهات يشملوا المجموعة الثانية نادي قربي قوة في القفصة، جندوبة الرياضية صديف جمعية ريانة، القلعة الرياضية الشبيبة القراونية، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين مستقبل قاسين، أولمبيك الكيف ملعب الجيبسي، سبورتيك المكنين، وهلال رديف أمل بوشما. كرة السلة بطولة البرو آ كبر اليوم في الجولة الثانية، مباراة متقدمة انطلقت ماضي ثلاثة في قاعة الجورجيني، جمعت النادي الإفريقي بنجم الساحل، انتهت بفوز أصحاب القاعة النادي الإفريقي 72 مقابل 62. بقية المقابلة تلعبوا الستة بعد قليل في قاعة محمد مزالي اتحاد المنسين النادي الصفاقسي، في قاعة المنزة شارة المنازة النادي الرياضي بحمام سوسة، في قاعة توفيق بوهيمة النجم الراتسي شباب القراوني، في قاعة جرومبيلا دير الرياضية بجرومبيريا اتحاد الأنصار، في قاعة بيرشلو في الملعب النابلي يواجه نجم حرق الواد. في كرة اليد نعطيكم برنامج مباريات الجولة الخامسة ذهاب لبطولة القسم النخبة كابر، يوم السبت الخامسة جمعية الحمامات يستضيف النجم الساحلي، اتحاد الرياضي التميمي بعث بني خيار، المنزل الرياضي سبورتيك المكنين، نصر تبولبا ترجي الرياضي، نادي كرة يد بجمال نادي ساقيت الزيت، مباراة تتلعب بالخمسة وربع بين مكان المهدية والنادي الإفريقي. بطولة افريقيا للتجديد في تونس، تونس نذكر انه انهت مشاركتها في الصدارة في الترتيب العام لتوزيع الميداليات برصيد 19 ميدالية، منهم 10 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية. باش نرجع لكرة القدم، باش نختم بآخر أخبار. خليجي 27 في جدة السعودية، الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، 6:30 الإمارات قطر، زوز منتخبات متصدر المجموعة متاحة، نذكر أنه كل مجموعة يتأهلوا زوز المنتخبات إلى الدورة النصف النهائي، ذوما متأهلين عندهم 6 نقاط، ولكن من أجل فض صدارة هذه المجموعة فك الشراكة. 6:30 أيضا مباراة شكلية بين البحرين واليمن، زوز في المركز الأخير بصفر من النقاط. في المجموعة الأولى السعودية 9 نقاط بعد استكمال كل المقابلات، هذه المجموعة الأولى عمان والعراق كل منتخب في رصيد 4 نقاط، لكن عمان هي اللي تأهلت للدورة النصف النهائي كصاحب مركز ثاني بعد ما تم إجراء قرعة لتحديد المتأهل. بالنسبة للكويت في المركز الأخير بصفر من النقاط. هكا كملوا في الأسبور، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور.
2: الدكتور حكيم.
3: برشا أمراض عند الأولاد الصغار ناتجة على البيبرو اللي ما تغسلش مليح، وإلا قعد فيه الحليب اللي فضل فيه، وإلا ما احترمناش كمية الحليب والماء اللازمين. الصغير اللي ما يزيهش ما يرضعش من أمه، نزيدوا نمرضوه.
2: الدكتور حكيم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة للأخبار. على إثر انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية تنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 54 والقانون الأساسي لهيئة الانتخابات ومرسوم الصلح الجزائي والمجالس البلدية. في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تقدم إعلان تونس من أجل تحول رقمي صحي عادل وآمن. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة معطيات عن كيفية الانتفاع وشروطه. وفي الشأن الدولي 8 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وطهران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحيها المتعلق بفتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع المراسيم والنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير المرافق العمومية. وعلى إثر انعقاد المجلس صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتعوض بمقتضى الفصل 24 جديد العقوبة السجنية بعقوبة مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار في الجريمة الأولى، والسجن لمدة 6 أشهر، وخطية مالية قدرها 50,000 دينار في حالة العود عند ارتكاب أي من الجرائم التي ينص عليها المرسوم. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه. كما صدر أيضاً بالرائد الرسمي مرسوم متعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وآخران يتعلقان بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي والمجالس البلدية. تم اليوم خلال أشغال اليوم الثاني من القمة الدولية للصحة الرقمية الكشف عن إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة. هذا الإعلان يهدف حسب ما أكده وزير الصحة مصطفى الفرجاني إلى العمل على وضع التحول الرقمي في خدمة المرضى ومهني الصحة وتعزيز الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية.
2: نعلن عزمنا على العمل على تحقيق ما يلي: تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض من خلال تطوير حلول متاحة وشاملة تستجيب لاحتياجات كل إنسان ومهني، حماية البيانات الصحية وتعزيز السيادة الرقمية، جعل الأمن السيبراني مكونا أساسيا من مكونات سلامة الرعاية الصحية، تعزيز ذكاء اصطناعي مسؤول يقوم على السلامة والتحقق السريع والإنصاف والشفافية والمساءلة، دعم نظم معلوماتية ترتكز على التشغيل البيني وتضمن الأمن والاستدامة، الاستثمار في العاملين في القطاع الصحي من خلال تعزيز المهارات الرقمية والتعليم والتكوين والبحث والابتكار، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات العمومية والجامعات والقطاع الخاص، تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعارف والبحوث المشتركة ونقل المهارات والتكنولوجيات عند الحاجة. ومن تونس ندعو إلى جعل التعاون في مجال الصحة الرقمية منفعة مشتركة على المستوى العالمي.
1: من جانبه أكد المدير المساعد لقطاع التقييس بالاتحاد الدولي للاتصالات الزميلة نعيمة سولي أن توظيف التحول الرقمي في قطاع الصحة لا يشكل خطراً على المعطيات الشخصية للمريض، بل يحميها عبر توظيف أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال.
3: حماية المعطيات الشخصية تبدأ بالمريض نفسه، لأنه يلزمنا نستعمله آخر أجهزة بالنسبة للإيدنتيفيان بيومتريك اللي هو يخليك تستعمل مثلا من البصمة باش تفتح لاكسي للتليفون متاعك ولا الابليكاسيون متاعك. ومن بعد الترانسميسيون يعني بعث المعطيات هذه على الشبكة تكون مشفرة، وهذه الأوبيراتور متاع تيليكوم يقوموا بالخدمة هذه، وفوصلت المعطيات تكون مسؤولية مشغل داتا سنتر أنه يحمي المعطيات هذيك ويستعمل التشفير والمعايير الدولية اللي احنا أصدرناها في الاتحاد الدولي للاتصالات لحماية الشبكة كاملة من المستعمل في شبكة الاتصال وفي السيرفر الداتا سنتر اللي تكون لدوني ستوكي فيه. كل المعطيات مثلا للراديولوجي كي تعدى من السنتر دو راديولوجي في تطاوين توصل للطبيب الراديولوج في تونس في المستشفى الافتراضي، الشبكة هذه مؤمنة بالآخر التكنولوجيات اللي موجودة في العالم.
1: وتم خلال أشغال اليوم الثاني للمؤتمر توقيع 7 اتفاقيات بين 3 مؤسسات تونسية ناشئة وشركات عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة الرقمية، وفق ما أكده ممثل إحدى الشركات الناشئة الموقعة والمشاركة في تنظيم هذه القمة هارون والناس.
4: فخورين وسعيدين بتوقيع 7 اتفاقيات شراكة ما بين 3 شركات ناشئة تونسية و7 شركات من العالم، خاصة من دول كما فرنسا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة وأيضا عديد دول أخرى. الهدف هو تقريب خدمات وخبرات واستغلال وتوظيف خبرات التونسيين خاصة الأطباء والصيادلة والمهندسين، وفي نفس الوقت تقريب خدمات المؤسسات الناشئة الموجودة في الدول هذه خاصة كما قلنا ألمانيا من أوروبا وأيضا من آسيا. كيفاش اليوم التونسي ينجم يستعمل خدمات صحية رقمية ذات جدوى؟ هذه مخرجات نجم نبني عليها لبلادنا، وكيف كيف التعاون الدولي وتعاون بين الدول وبين تونس إلا ما ينفع المريض التونسي وينفع الموظفي الصحة.
1: نتوقف الآن لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب مدينة تونس وضواحيها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: عودة لنواصل نشرة السادسة مساء للأخبار. إذن ينطلق غدا التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما أوضحه للأخبار الخبير المحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمي.
1: بنوك المعنية هي اللي حققت أرباح في 2025، بديت حملة اتصالية على مختلف المواقع نتاعها المنصات باش تكون حاضرة بتاريخ 1 أكتوبر. المطالب نتاع القروض هذه باش تكون حصريا على المنصات هذه، باش يتقدم الحريث نتاع البنك بالطلب نتاعو في مرحلة أولى، باش تكون جزء معلومات متعلقة بالهوية نتاعو والحركة البنكية وغيره، وبعد ينجم يطلبوا عليه وثائق تكميلية لدراسة الملف هذا. الأمر الرئيسي هو حدد كيف أنواع تاع قروض. قروض بالنسبة للأشخاص العاديين اللي السقف الأقصى نتاعو ما يفوتش 5000 دينار، موظف وإلا أجير في القطاع الخاص. أما القروض الموجهة للمهنيين، يبدأ صاحب مشروع صغير المبلغ الأقصى 10000 دينار، وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. زوز أولويات في دراسة الملفات. الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية لازم يكون عندك قدرة على سداد قرض هذا، لازم يكون عنده على الاقل مصدر نتاع دخل ومجموع نتاع قطاعات يسمحوا له بالدخل هذاك، انه يسدد في الاجال القرض هذاك اجل اقصى سنتين، مع امكانيه البنك تعطيك فتره نتاع سداد نتاع 6 أشهر، تخلص من الشهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
0: يدخل غدا قرار وزارة التربية منع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة غدا، حيز التنفيذ معز أجليبي.
2: قرار وزارة التربية بمنع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة يأتي في إطار التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز أمن الوسط المدرسي. قرار استبشر به الأولياء مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر في الزمن المدرسي بشكل عام.
3: ساعة كروس يبقى هامل هو الصغير ويتعلم برشا حاجة، الصال في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج، يعني الصغير ما يخرج حماية، نخافوا على صغارنا، فما بركاجات، فما برشا حاجه.
4: وعود الولي مطمئن ولا التلميذ مطمئن؟
5: كي تجي تحط هذايا في وقت وتحط الاخر في وقت، امه كيفاش باش تروح بيه؟
6: الراجل سويع برشا نتاع القرايه، يا صبيحات بركة يا شويه برك.
7: مشكله نتاع زمان المدرسي، تجي اي مدرسه لان تقولك ما عنديش اقسام.
2: المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بالوزاره زكريا داسي اوضح انه سيتم فسح المجال لمنشطي دور الشباب والاطارات الصحيه لتامين حصص تثقيفيه وصحيه للتلاميذ خلال ساعات الجوفاء.
8: اثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء يقعد التلميذ في المؤسسه، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب واطارات وزاره الاسره والمراه وكبار السن والاطارات الصحيه لتامين حصص تثقيفيه وتحسيسيه في المؤسسات التربويه.
2: رئيس لجنه التربيه بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات اعتبر في تصريح لبرنامج المشهد الان ان القرار رغم اهميته يبقى غير قابل للتطبيق، خاصه في ظل عدم توفر القاعات اللازمه والنقص المسجل في الموارد البشريه.
9: هو الفكره ممتازه لو كان نطبقوها، اما اراه عمليا ما نجموش نطبقه. 99% من المعاهد ما نجموش على خاطر القاعات شويه، الاقسام برشا، والموارد البشريه مش موجوده. احنا تو عندنا ما يقارب اكثر من 3000 قيم ناقصين في مستوى الجمهوريه التونسيه. بالنسبه للقيمين ما نراش الشغور نتاع القيم، نراش الشغور نتاع الاستاذ، لانه القسم مش يبقى مسكر والتلامذه واقفين قدامه. النجاعه تكون وقت المورد البشري في المؤسسه المعنيه يكون موجود.
2: وفي انتظار الشروع في تطبيقه، يثير القرار نقاشا واسعا بين مؤيدين لخطوة حماية الأطفال من مخاطر الشارع ومتسائلين عن مدى جاهزية البنية التحتية للمؤسسات التربوية لتنفيذه.
0: أكدت رئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور والمكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد، أكدت تسجيل عائدات قياسية لقطاع التمور تفوق 1000 مليون دينار مع تواصل عمليات التصدير. وأشارت في تصريح لمهل فرشيشي على هامش ورشة اليوم بالعاصمة حول التسويق والترويج العالمي للتمور، أشارت إلى أن الموسم الحالي يشهد تراجعاً طفيفاً في الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط الذي وصفته بالقياسية.
10: الموسم الفارط كان موسم قياسي، وصلنا عتبة 404 ألف طن للتمور التونسية، إنتاجنا كان وفير فما تطور هاي. بالنسبة للموسم هذا فما تراجع طفيف بالنسبة للإنتاج، ونعرف اللي هو هذا طبيعي باعتبار تغيرات مناخية وراء هذا. تقديرات طيبة في تراجع طفيف، لكن مستويات طيبة للإنتاج، وسيكون تبعاتها مستويات على مستوى الترويج على المستوى الداخلي والخارجي. هذا كذلك وصلنا مستويات قياسية بالنسبة للموسم الفارط، وبنحكي وتويك في تواصل عملية التصدير إلى عتبة 155 ألف طن، وما زال العملية متواصلة، وعائدات قياسية بالنسبة للموسم هذا تفوق 1000 مليون دينار.
0: وفي الشأن الثقافي، انطلقت اليوم تظاهرة سينما جات في نسختها الثانية بولاية جندوبة، وتتواصل فعالياتها إلى 11 من أكتوبر القادم. تظاهرة تقام ببادرة من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع تظاهرة سينما تدور. منسقة التظاهرة خلود الميلي.
11: سينما دوريا أول قاعة سينما متنقلة، فينا الليديسيون الأولانية لتبرقة ونفطة، فينا الزغوان في الليديسيون الثانية، وطبعا موجودين في جندوبة. فما عروض مفتوحة للجميع مجانية. المهرجان الثاني يشمل عديد الأنشطة الثقافية. عنا ورشات مطرح، أول ورشة دينا بها اليوم في الافتتاح اللي هي ورشة تياتر إسلام مع حاتم القروي في مركز الدفاع والإدماج بجندوبة. وإن شاء الله عنا نهار الجمعة مع مدام فاطمة أسفر جميع المؤسسات التربوية باش تجيب حدانا من مختلف المعتمدات، وباش نمشيو لكل في غار الدين. وعنا بروجيكسيون بلانير، والهدف نتاع المهرجان انه احنا نعملوا عديد الورشات المسرحيه ونشملوا جميع الاطراف منهم الجمعيات وذوي الاحتياجات الخاصه.
12: نشره الاخبار متواصله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في الشأن الدولي، في قطاع غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. أعلن الجيش اللبناني اليوم بإصابة أحد جنوده بجروح بلغة، إضافة إلى 3 مدنيين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية في بلدة النبطية الفوق جنوب لبنان. حذر الجيش الإيراني من إمكانية تنفيذ ضربة استباقية واستخدام تكنولوجيات عسكرية حديثة في حال تأكد من وجود هجوم أمريكي مرتقب. وسياسياً، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده تلقت المقترح الأمريكي رداً على المقترح الإيراني بشأن فتح مضيق هرمز دون إيضاح مزيد من التفاصيل. في اليمن، تصاعدت اليوم حدة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين بمحافظة تعز بين الحوثيين لتمتد عبر 6 جبهات قتالية بالمحافظة. أعلنت إحدى شركات الطيران الإماراتية أن مشادة وقعت اليوم في قمرة قيادة رحلة كانت متجهة من مطار دبي إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأشارت إلى أن طاقم الطائرة تمكن في تأمينها من خلال تغيير مسارها والهبوط بها بأحد مطارات السعودية. وقالت المصادر ذاتها أنه من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة التي تخضع لتحقيق رسمي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. على إثر انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية، تنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 54 والقانون الأساسي لهيئة الانتخابات ومرسوم الصلح الجزائي والمجالس البلدية. في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، تقديم أعلان تونس من أجل تحول رقمي صحي عادل وآمن. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة معطيات عن كيفية الانتفاع والشروط. وفي الشأن الدولي، 7 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة، وطهران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحها المتعلق بفتح مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تحذر في روحك مش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: 36 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل. احنا رجعنا، ما تقولنيش بكم تضحكوا بربي، والله العظيم عنا فريق عمل يعمل مش كيف 66 كيف
1: مش هذه 77
0: مع احلاها الدنيا
1: مع المخرج
0: يعني مع احلاها الدنيا كي تبدا وسط عباد باهي احلاها والله لا تحس خدمه ولا تحس تعب
1: حتى الوقت ما يوم ما تحسوش
0: بالحق.
1: بالحق انا حاس نبدا زي نقول نخمم في سبعه لكن كي ندخل
0: اذا كان بدينا سيء
1: ما عادش نخمم فيها انا سبعة يا في والله بالحق نقول يا فات الوقت
0: الحمد لله
1: الحق نحس انه
0: الحمد لله على الحمد لله على هالنعمه
1: الحمد لله
0: ان شاء الله يا ربي الناس كل يعيشوها ويحسوها النعمه
1: يحفظها من الزواج.
0: اي عبد ستار اليوم الحقيقه مش مستحقتك برشا في الصحه انه تعدي
1: نمشي نروح قبل السبعه
0: ليه ما عاد البارح في بالك انقذنا عبد ستار البارح البارح سجلنا غيابات بالجمله
1: على بعضهم
0: البارح فهمتش النهار البارح
1: درا شنو هذا شكون صبح ليس عندي صبحت بالصباح مزيان على المراه اللي دعت لك بالخير
0: هي حمزه خذينا بالعين دوما
1: يظلي هكا
0: فالبارح هي البارح خذيتها بالعين
1: كي جيت
0: قال لك لا قال لك لا جيت سبعه تبلوا
1: عليه مش في صحن مش
0: فعبد ستار عطانا روسيت البارح تعمل 66 كيس
2: دلالكم
0: بوتاج نتاع قرع احمر فيها شويه بصل اللي يحمل سينو بطاطا وقرع احمر اما كي بعد باش تفوح بطرف زيت زيتونه وملح فلفل اكحل نواد مسكاد تخرج حاجه مزيانه وقال لك لا كريم فريش لحتى شو
1: انا باسكو
0: نعرف ماني اون كونيسونس دو كوز نعرفوا البوتاج تاع القرع الاحمر قديش منين
2: برشا
0: دونك قلت له عبد ستار يزي حد الغادي في البرك ديجا هو قدم معانا راه ودايوغ الغسيت اللي عطاه لنا البارح جابها لنا اليوم ذقناها
1: ايوه
0: ما انت ماذا بينا كان هكا الحكايه الحسبه هكا تعطي روسيت تجيبها غدوه
2: تولي تساعد
1: تولي تساعد تولي نعطي لغدوه
0: صراحه بشوي بشوي نولي نلزوك للروسيت
2: قلت لك بليل الكل
1: اللي مستهين نعملوه
0: بالله عملنا قيوه وعملنا دكخيب هكا سالي بالسبنيخ والقوته والجبن حاجه تعمل كيفك كي نروحوا ما نتعشاوش
1: صح
0: وفاهم اي شيف نمشيو لعدل صحنك اي

0: شايف منى نفاتي اهي حاضرين احنا انت من وحنا نكتب
1: اليوم اخترنا باش نعملوا برغل به برغل فما برشا ناس تعملوا بالفاصون هذه فاصون مقبلات البرغل مليان برشا بالالياف وبالحريرات الصحيه ودونك نجموا نعملوه هو ك بلا برينسيبال يكون هو العشاء
0: كيف وفقط
1: يزي فيه البركه انا كنت باش نحكي على الغوسيت فيه كل شيء فيه الخضره فيه البروتين فيه كل شيء سو كيف ما نستحقوش باش نزيدوا مع حاجه اخرى باش تقول انت ريم ديما نبيتو خفايفين واحنا رايدين على رواحنا
0: ونلعبوا على الكميه يعني حتى كان الغوسيت ماهيش ما فيهش برشا حريرات وصحيه وكل مش لازم تشبعك
1: دونك هوني فما برشا عباد تقول لك لا البرغل يشد برشا تياب ما نجموش القلب نتاعو يقعد لا راهو لي ميثود نتاعو ساهلين برشا اول حاجه كي تبدا باش تطيب برغل تاخو القياس نتاع البرغل مثلا صحفه البرغل تزيد عليها زوز صحافي ماء سخونين وتحطها حكايه
2: تنفخ
1: اي نفاي الساعه هكاك تتنفخ على روحها من بعد انت تمشي تعمل الحاجات الاخرين اللي باش تحضرهم مثلا عندنا باش نحطوا دي كوب نتاع سفناريا باش نحطوا جلبانه اذا كان عندنا جلبانه معناها حاجات في الخضره تنفخ البرغل نتاعنا سي باش نعطيو استيوس سهله مانيش باش نفوروه دونك باش ناخذوا البواله باش ناخذوا مغرفه زيت ومغرفه زبده باش نحطوا البرغل نتاعنا نصفيوه من الماء يتعرج فك الزبده والزيت هذيك معاها بصله مقصوصه جويده على الاخر اللي نتسيبك الجو نتاعها الماء نتاعها هذاك ومعاها سنه ثوم بالطبيعه وهنا يجي وقت التفويح شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه تابل على خاطر حطينا كثوم هذاك والكل وشويه فلفل مهروش دشش بعد
2: احنا مش يخرج تو يصير فلفل يوسف راني قلبي معاك
0: عندي عندي فلفل مدشش في الدار وديري عملته في الدار وحدي
1: بعد ما سوتينا اكل برغل هذاك فك الفحات هكوما وقتها نغموه بالماء يتغم الكل بالماء ما سخون ماذا بينا ونخليوه نغطيوه نخليوه يطيب على روحه
2: وقتها على نار متوسطة
1: اي نار متوسطه بالطبيعه أيوة. وقتها احنا راهو باش ياخذ نص ساعه نقاوه فارك كل كعبه وحدها الزبده ذيك عطات بنا
2: هيله
1: اي للكعبه وتخلي
2: البرغل بتاعنا
1: وتخليه ما يلصقش لبعضه والقلب نتاعو تلقاه سيد طيب وطري ومريقل احنا كونتر بارتي باش نحضروا شنو باش نحطوا فيه كيما قلت باش نحطوا مثلا سفناريا دي كوب نسمتوها والا نفوروها جلبانه كيف كيف نجموا نسمتوهم مع بعضهم بعد نخلطوهم على البرغل نتاعنا نجموا نحطوا عظم مسموط هوني اذا كان فما ناس تحب تزيد البروتيين باش تحط اسكالوب غريي باش تقصو اون كوب سينو باش تاخو حتى شويه طن هكا تعصرو مك الزيت نتاعو وتحطو معاها وفي الاخر بكل معناها يتخلط الكل معاك البرغل هذاك ويكون بلا برينسيبال يكون عشاء بالحق معناها
2: في كل شيء
1: فيه كل شيء فيه لاليه في الخضره الطاقه كل شيء فيه موجود فيه كل شيء هذا هو البرغل نتاعنا نتاع اليوم
0: يعطيك الصحه شكرا لك شيف منى نفاتي يلا نعملوا
2: وقفة غنائية
0: نعملوا رحلة نعملوا مشية مزيانة مع التونسي ما كنا نسمعوا فيهم فيه قبيلة شوية في قدو كالميس قدينا عشقها الغنية ذيك أي حتى تويك عنا غنية دمدومة ونسلموا علي برشا عبد الحنيشي

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: بتوقيت الوطنية،
1: اهلا وسهلا بكم مره اخرى بتوقيت الوطنيه، باش نجيو على اخبار ولا اثنين اللي بالحق معناها
2: شدوا
1: الانتباه التوانسه وفرحوا التوانسه وتحكي عليهم بالزيد. اولا ساعه حكينا من نهار ثلاثه سيد وزير الصحه سي مصطفى الفرجاني حكي على انه الشراكه مع البنك الدولي راهي مازالت متواصله حتى العام الجاي باش يكمل بقيه الاقسام الاستعجالي، خاطر تم ترميم وتحسين برشا اقسام استعجاليه والحقيقه ولاو معناها في مستوى عالمي. فقال انه راي الشركه هذه باش تواصل باش نكملوا نعموها على بقيه الاقسام الاستعجالي الكل وبقيه سيارات الاسعاف المتصله الكل. قل لي اش معناها يا ريم سيارات اسعاف متصله؟ نقول لك معناها باش تولي عندنا في الولايات الكل وعلى المستشفيات الكل سيارات اسعاف متصله بالاطباء وبالخبراء. يعني يبداوا في سياره الاسعاف يبدا تبع فيه طبيب
2: يقول واش تعمل واش ما تعملش
1: باش العنايه تكون اسرع وتكون خير وتكون حتى في الوقت ما تاخذش اكثر. وكل وقت هذاك بين هزينا المريض وصلناه للمستشفى نكون عملنا برشا حاجات في الاثناء في الثنيه، وهذه الحقيقه حاجه كان تفرحنا. زاد احكي على انه المجال نتاع الشراكه مازال زاد باش يزيد يشمل اجهزه الرنين المغناطيسي اللي رام وقاعات القسطره في كل ولايه. فمبدئيا معناها هذا المشروع انه على من هنا العام الجاي زاد كيف اللي راه مش موجود اي شوي من هنا الغادي معناها باش يولي اجهزه اللي راه مش موجودين في كل ولايه وقعت القسطره زاده باش تكون موجوده في كل ولايه. فما تصريح جابيه رئيس لجنه التربيه والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضه بمجلس النواب نائب سي عبد الرزاق عبيديت اللي قال راو ما نجموش نعملوا اصلاح تربوي وقت اللي الميزانيه نتاع وزاره التربيه 90% ماشيه للاجور. وقال انه معناها التصريح والقرار اللي خذاه وزير التربيه صعيب انه
2: يتنفذ
1: على ارض الواقع، واحنا نستناو خاطر لليوم مازال تاكد وزاره التربيه انه انطلاقا من غدوه ما عادش فما خروج للتلامذه البر. واحنا هنا نستناو في الخبر المزيان انه فعلا يتم تطبيق هذا
2: في بعض مدارس راه تم البارح.
1: باهي برشا باهي برشا. في نفس السياق هذايا سي عبد الرزاق عبيديت النائب عن مجلس نواب احكي زاده قال راهو لازم مراجعه البرامج والمناهج التعليميه ثم مراجعه البنيه التحتيه. وقال وانه راهو معناتها لليوم القرار هذايا نتاع التطبيق ما ينجم يكون حاضر للتنفيذ الا اذا كان القيمين والقاعات تكون موجوده، والحال انه القيمين والقاعات غير موجوده بالكم اللازم. هذاك علشان قلت نستناو غدوه الحي كان عشنا. بالنسبه للمحصولنا في التمور ما نجموش ما نقولوش، وانه في 2025-26 فاتت القياسات المعتاد عليها، الانتاج وصل 404 الف طن. فالاكيد جدا وانه التسويق والترويج العالمي للتمور باش يكون
2: اكثر
1: وباش يكون خير. وحضرت في المشهد الان مدام درساف بن احمد وقالت انه يمكن الموسم هذا يكون فما تراجع صغير في موسم التمور بالنسبه للسنه، ولكن موسم عم ناول كان موسم قياسي وقدرت وانه التراجع يمكن يكون معناها في الالف مليون دينار تقريبا. قالت أنه الصادرات كانت قياسية وتجاوزت 1000 مليون دينار، لكن السنة ممكن يسر أنه يكون فما تراجع طفيف في الانتاج. ممكن يسر يكون فما تراجع طفيف في الانتاج. نختم يمكن بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي قالوا أنه درجة الحرارة خلال الأشهر الجاية أكتوبر نوفمبر وديسمبر إذا كان نرجعوهم احنا العام ناول والتعام ناول ممكن يسر تكون معناها أعلى شوية، وبخصوص الأمطار اللي باش تكون موجودة، قالوا أنه نماذج التوقعات الموسمية ما زلت ما توريش بالضبط على شنو باش تكون المطر، هل باش تكون بكميات كبيرة برشا ولا بكميات أقل، وقد ما نقربوا للموعد قد ما نجموا نعطيو أدق تفاصيل. أما فما إمكانية تسجيل كميات كبيرة برشا من الأمطار، وأعلى المعدلات باش تكون أعلى من عم ناول بشوية في بعض المناطق بطبيعة الحال، لكن نقعدوا نستناو كما احنا نقولوا الشهر بشهره. دونك هذه تقريبا أهم تقال اليوم بين المشهد الآن ويوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وخلنا نختموا زادة ميسيلش بفرحة في دار سامية بن فرج، هما تحب تهني بمناسبة عيد ميلاد، تحب تهني بنت أختها درة وحنين الجبالي، قالت كل عام هما حين بخير وربي يفضلهم ليها، وراو الخالة الخال والد يقول لك، والخالة والدة
3: والرب شاهد
1: والخالة والدة
3: يقول لكم. أنا حاجة أن ريم تقرأ في الخبر هذه وعينها تلصف، خاطر هي في الحالة هذه نفسها مع ولد أخوتها في نفس الحالة. انت خاله ومع اولاد اخوتك انت عندك علاقه ياس حميميه معناها،
1: واخوتك
3: بالنسبه لاولادك زاد كيف.
1: ومحليها محليها الخاله كي تكون الام الثانيه، ومحليها الخال كي يكون ام ثاني، ومحليها العمه ديما مظلومه العمه، اما محليها كي تبدا ام
3: فما عماتي محليش منهم،
1: فما عمات محليهم، وفما عموم عمومات رجال محليهم، وربي يفضلهم الكل، وهذيك هي العائله.
3: امين.

0: عليها الجو.
1: حلو تونسي تونسي تونسي
0: نسبيغتو بالحوت.
1: اي بتبيعي مبروك مرزاق مرزاق الحوت.
0: اي سيدي استوديو 8 اليوم باش تهزنا
1: استوديو 8. انا باش نسالك سؤال يا ريم، شنو علاقتك بالبوستاجي؟
0: وي عبد
1: ساعي البريد.
0: وي عبد ستار ما تسالوش السؤال.
1: شنو علاش؟
0: اسمع ما نعرفش التوانسه كيف في الزمان هذاك ولا لا، وكنا قبل نبداو نستناو في البوستاجي وراه باب الدار بالدقيقه والثانيه خاطر البلتان تجينا ما هي عند
1: وبرا عاد تسمع
0: البلتان. ما عادش حمزه خلطت عليها البلتان تجيك بالبوستاجي وعاده برا عاده كان مش المعدل سافابا.
1: احنا مثلا نوت نوت
0: اذا كان الملاحظه نتاع احنا ما كانش عندنا مشكله مع المعدلات، يقول لك وين خلطك جهدك خلط. اما يشكي منك استاذ
1: نهارك قليل الانتباه
0: ولا مشوش مشوش هذيك مشيت
1: نهارك زريق نهارك زريق.
0: وما نعرفش عبد الستار احنا في مكتب مجرين العليا عشناها برشا الكوريسبوندونس انه كنا قبل معناها نتراسلوا مع مدرسه
1: اخرى
0: في فرنسا منا نكتبوا بالفرنسي خير ونعبروا خير وكل شيء، ثم هما يجيو بحذينا ضيوف في سيف وحنا نمشيو بحذيهم ضيوف في سيف. بون احنا البوستاجي حد وحد الجوابات الماشيين والجايين ما عندناش. اما هذا البوستاجي كنت عندنا معاه ذكريات حلوه برشا
1: بالحق. خاطر البوستاجي في وقت ما توا ما عادش نروه برشا، حتى كي نروه في الرسائل الرسميه يجيب فاتورات مثلا والا يجيب تليجرام ولا حاجه كي. بينما البوستاجي كان يعيش معانا يعرفنا بالواحد
0: والله
1: يعرف العائلة كل واحد اسمه يعرف انت عايش كون عندك البرة
0: وبالسنوات يقعد هو البوستاجي
1: هو نفسه. علاش؟ على خاطر معناها كان وقبل كان وسيلة التواصل الوحيدة هي الجوابات، فبالتالي كان البوستاجي هو همزة الوصل. كان حتى فما ديار عائلات ونعرفهم تلقى من العائلة فيها زوز نساء ولا ثلاثة نساء كبار ما يعرفوش يقرأ، ولده من البرة البوستاجي يقرأ لهم الجواب. الكونفيدون تاعها ما كيجي جواب من برا يقرا ويقول لها توا وقت كان لقيت شكون يكتب لك، ما كتبت نجي نكتب لك انا في وقت الفراغ انت باش ترد. هذا هو يعرف الحكايه يعرف شنو فهمت، تلقى عنده اخبار تقريب الحومه كامله اش عندهم اش عندهم اخبار. وبخلاف هذايا كنا البوستاجي مثلا كل راس عام يجيب لنا اليوميه تاع البوستا
0: صحيح،
1: وهي يوميه مثلا 3000 فرنك نعطيو 10 معناها مش سومة فقط هي فما هدية تتعطى. وكل بوستاجي خارج في الانتريت يعلم وتتلملوا ملحومة تتلملوا نصيب اللي فيه نصيب كل واحد يسام كنيوتا وتتعطى له له ويشيع بالدموع يشيع بالدموع. نتفكر عم عبد الكريم بوستاجي نتاعنا شيع بالدموع على ما على ما الناس ولا جزء من العائله ويوصف في ماتي مثلا يا سي عبد الكريم طل عليا ساعه ساعه ما فيها باس معك
0: يعني انت ان شاء الله في مجاله في وقته تنحكي فيه عبد الستار معناها قديش كانت العائله كبيره مش بما ليها برك اللي يجيب الماء واللي يهز الكوشه واللي والبوستاجي هذوما كلهم واللي يجي يسمر لك الجريه واللي كلهم يوليوا جزء من العائله
1: اللي يدخل الدار ولا الباب الدار ولا يقرب الدار ولا يعرف حاجه على العائله يولي كاين جزء منها. هذاك علاش من في 18 مارس 1967 تسجل تغنية اسمها يا ساعي البريد خبرني. يوسف التميمي يبدا في اداء شحر الخضراء، هي من تاليف سي احمد غلاب وتلحين سي الهاشمي بن صالح. اليوم الاثنين مش معروفين برشا كمؤلف وكملحن،
0: اما الاغنيه معروفه
1: الاغنيه ياسر معروفه وهي مش الوحيده اللي تغني بالبوستاجي بساعي البريد برشا غني. فما زهير سالم تغني على ساعي البريد، فما سيده نعمه تغني على بنت البريد. معناها البريد كان فازي بارتي
0: موجوده خاطر

0: برشا ما ريتهاش. اخرج يا فلانة سلم على عمك الصادق.
1: غادي يعطيها الجواب.
0: السرقة يمدلها الجواب على ما يواتي مش ما يفتنوش بها بلعله. فهمتش؟ واقي يبدا يوصي. رد بالك ها؟ رد بالك معناها ما تتهورش.
1: مش على خاطر عطيتك الجواب.
0: ما تتهورش. فهمت؟ وبالتالي كان جزء من العائلة ساعي البريد حبينا نحكيو عليه اليوم ونعديوها الأغنية القديمة من 67.
1: والله ذكريات معاه محلاهم واللي مازال يخدموا حتى لتو ربي يوفقهم إن شاء الله.
0: أمين يا ربي.
1: وربي إن شاء الله معناها يبارك في أقسامهم الكل.
0: أمين يا رب.
1: وهكا كهو اللي عندنا الكل عطيناه سي قاعدين باش نسمعوكم مقطع من يا ساعي البريد بيوسف التميمي مرة جاية نسمعوا أعمل معروف يا سلمى ذكرتني.
0: إيه الله يبارك.
1: عندي برشا عليها. عبد الستار عميم وشكرا ليك. حليم المسيحلي وشكر بالقاسم في الإعداد. شكرا ليهم. حمزة سفار في الإخراج. اسمع اسمع شقال
0: ثم
1: حتى طرف حتى طرف انت اليوم عبتي فلوسليتي في التنسيق بعد شويه ماني بولعريس معها يحلو المساء ان شاء الله موسيقى اخرى بنينه وفقرات وحكايات وحكايتنا ما توفاش على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. ليتكم زينه نسكل.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: موجز أنباء السابعة مساء، أهلا بكم. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، وذلك عبر توفير السيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما أوضحه للأخبار الخبير المحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمي.

0: جامعة تونس المنار تتحصل على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. تونس تتسلم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس رسمياً معدات أمنية لفائدة الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1 مليون، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. تونس تحتفل غدا كسائر دول العالم باليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد في بيان أصدرته اليوم بالمناسبة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن. في أخبار العالم، استشهاد 8 مواطنين وإصابة عدد آخر بينهم صحفي فلسطيني جراء قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة. في اليمن، استمرار التصعيد الميداني بمحافظة تعز بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، واشتباكات عنيفة تمتد عبر 6 جبهات قتالية وصولا إلى أطراف لحج والمناطق المطلة على باب المندب. والقيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تعلن اليوم انتهاء عملية الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية إذانا بانتهاء مهمتها في العراق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتير.

0: الجنة الحلوة اسبقني.
1: ويحلو المساء،
2: يحلو المساء
1: مع أماني بولعراس.
3: ويحلو المساء معنا في موعد الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل يسمعوا فينا داخل تونس ولا خارج حدود وطننا العزيز، وينما كنتم لكم منا أحلى تحية. أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة كالعادة، نتقابلوا في موعد نهار الأربعاء في برنامج يحلو المساء. تسمعوا فينا توينسا غير توينسا، أكيد المحبة توصل لكم والموجات الإيجابية اللي ديما نحاولوا أن نوصلوها مهما يصير ومهما يكون ومهما نجم يعيش الإنسان، لكن ديما نحاولوا أن بالطاقة الإيجابية إن شاء الله نوصلوا نقاوموا ما يعترضنا في هذه الحياة. تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، وعبتي في الوسليتي في التنسيق العام للحصة، معكم أماني بولعريس. مرحبا.

0: دخلناكم في أجواء أيام قرطاج الموسيقية، هذا دندري وقبلها أوم اللي بشكون بحضينا مش يكونوا بحضينا في أيام قرطاج الموسيقية من 3 حتى 10 أكتوبر. أجواء كبيرة ودورة حلوة إن شاء الله تكون بجمهورها وبفنانيها وبناسها وباللي حضروه الهيئة المديرة، ومعنا المدير الفني لهذه الدورة الثامنة. هاكا ولا
1: دورة 11 دورة 11 خدمت في الدورة 8 خدمت في الدورة 8 في 2023 وهذه الدورة 11.
0: كبر المهرجان، مرحبا بك، مرحبا بك مدير فلاح،
1: مشكور على الاستضافة.
0: إيه عايشك، مرحبا بك ومشكور على الحضور
1: العيش.
0: ومشكور أنت والفريق نتاعك على عطيتونا كما نقولوا افانغو، يعني ذويقة في الندوة الصحفية للي باش يكون، لكن طبعا نحبوا الجمهور الإذاعة الوطنية التونسية يعيش على إيقاع أيام قرطاج الموسيقية لي جي ام سي. مرحبا.
1: يفضلك،
0: حضرتونا باش نبداو.
1: والله حضرنا لكم اللي توا ديجا توا هبطت كل شيء على الباج، دونك لازم تشوفوا البروغرام من 3 ل 10 اكتوبر اساسا في مدينه الثقافه شدي القريب بتونس. وعندنا ثلاثه عروض باش يكونوا في حبيب بورقيبه ايام
0: في الشارع،
1: فوالا في الشارع، في ايام 7 و8 و9 اكتوبر في حبيب بورقيبه مع الخمسة ونص هكا بقيت مغرب هكا باش تصاور يجيو مزيانين
0: وينجموا يحضروا وبعد يتعديوا لمدينه الثقافه زاد يشوفوا هذاك
1: شنو عملنا. دونك البروغرام في مدينه الثقافه يبدا مع الستة، دونك تنجموا تعملوا لو عبد كي يحب يحضر على عروض الكل في جي ام سي ينجم يحضر على عروض الكل. انا ميناجي زاد عملنا كونسيبسيون بالذمه الايام قرطاج موسيقيه، سي ليكسبيريونس كامله في مدينه الثقافه من اللي تدخل من الباب الرئيسي حتى اللي تدخل القاعات. فما حاجه سبيسيال، فما لو جي ام سي ماركت وين باش يكونوا، فما لي اكسبوزون،
0: انت باش تعمل بينا جوله،
1: فما جوله به هو تاع احنا بدينا نركبوا دونك خارج من
0: بلاصه جي ام سي ماركت. يلا
1: دونك فما جي ام سي ماركت اول ما تدخل دونك سي دي ستاند هذوما بروفيسيونيل، مي زيد راهو المتفرج العادي ولا الحاضر العادي مواطن ماهوش بروفيسيونيل il peut quand même profiter de la chose
0: هذه خاطر
1: فما دي لوتي
0: يوري اي ما نحكيو شويه بالدير جامي سي
1: فما دي لوتي.
0: تخيل انت تخيل عبد مثلا ما يعرفش يحكي بالفرنسي،
1: والله فما دي تيرم تكنيك سامحني انا هو الغلط في الحكايه هذه،
0: انت الغلط في هذه لازم تتعلم العربي الدارجه، تعرف تحكي بالدارجه عادي بك تعرف تحكي بالدارجه
1: ليه نعرف الدارجه العربيه، مي فما دي مو تكنيك الله غلط علمت الفرنسي. لوتي هو اللي يصنع الالات الموسيقيه، دونك فما صانع الات موسيقيه من تونس، فما نجمة الزهرة باش تكون حاضرة، فما ما عاد تعمل معرض نتاع لي انسترومون اللي موجودين في
0: الالات الموسيقيه الموجودين في نجمة الزهرة،
1: الموسيقيه الموجودين في نجمة الزهرة، فما مهرجانات دولية باش تكون حاضرة في لي ستاند هذوما.
0: معناها كل مهرجان عنده
1: فما جو بونس ثلاثة مهرجانات، فما ثلاثة مهرجانات يكونوا حاضرين، فما ستيريو افريكا من سنغال، فما هو مهوش مهرجان، هي معناتها شركة كبيرة في السعودية اسمها ميدل بيست، عندها برشا
0: تظاهرات
1: وفما مهرجان معروف اسمه اكس بي في السعودية تنظموا هي باش يكونوا حاضرين معانا،
0: حاضرين باش يقدموا اللي عندهم،
1: باش يكونوا عندهم شراكات، باش يكونوا عندهم ستاند غاديكا دوك يمشيو. احنا علاش عملناها الحكايه باش الفنان اللي يعرض في جي ام سي يحس روحه قريب من المهنيين هذوما، مش هو جست مستدعي للمهرجان ولازمك تبعث له ايميل وتبعث له كذا وكل، نجم تقابله دوك تلقاه في ستاند موجود، ستاند مكتوب بالكبير شكونه هذاك اللي قاعد يعرض غاديكا، تقابله تحكي معاه الحاجة هذه أماني، تعرف علاش مهمة على خط ساعات كتبدأ أرتيست يحكي لك على ستركتور كبيرة ما نعرفش أنا البرة سوني يونيفرسال سبوتيفاي اللي هو كي تخرج البرة راهو في الفستيفال وكل تلقاهم قدامك هما بشر كيف كيفه،
0: ليش تحكي
1: عنده
0: معه؟
1: تليفون كيف كيف معه؟ عنده نمرو عنده ميل وعنده كارت فيزيت، نجم تحكي معاه تتواصل معاه تقنعه بفكرة يمكن تمسه بمشروع متاعك، يمكن تكون انت الكود كير متاعه يقول لك ملا مشروع
0: لازم شوية جرأة،
1: فما لازم شوية جرأة
0: وراو
1: معناتها الفنان التونسي نجم يوصل لبعيد، وما فماش معناتها فما اللي يقولوا لي حاجز اللغة واللغة التونسية مش مفهومة، فما توا لي زيكزامبل كبار تواسة خلطوا بلاش كلام، نحكي لك على أنور إبراهيم انسترومنتال، نحكي لك على ظافر يوسف انسترومنتال، فما دي جي توانسة البرة يمسوا برشا
0: فما حتى اللي يعيشوا في امريكا وكندا ويعيشوا في بلدان العالم
1: نور حركات
0: يا خويا ما نجمش
1: يغني بالتونسي في امريكا
0: ما نجمش توصل صوتك تي فما ابلكاسيون تاو تترجم حتى بينك وبينه
1: لا ولا لا يهمها ما عندكش اللغه احنا مثلا كي كنا صغار اول ما تغرمنا بمايكل جاكسون ما نعرفوش فيه فاش يقول سوبي سوبي نقولوا احنا ولا او ماتشي بوكس ولا ما نعرفوش فاش يقولوا بالموسيقى هذيك وصلت لك نجم تكون تشطحت نجم تكون ايموفانت نجم تكون
0: تحسها تحس حاجه مش نورمال حاسسها في بدنك في خيالك ما نجم يعطيك حلمه من الحلمات اللي حتى كان ما وليتش فنان تنجم تكون مستمع عندك ذيقه معين هذا هي الحاجات معناها كله معناه مش يكونوا موجودين هذوما مهرجانات اللي قلت عليهم مش يكونوا فما صانعي الالات معرض نجمه زهره الالات شنو الاخر موجود فيه
1: فما دار العود التونسي باش يكون حاضرين معانا
0: ناشتين زاد دار العود التونسي
1: ناشتين فما دي ستاند اخرين ماهمش مهرجانات ماهمش صانعي الات ولكن هما شركاء اللي نجموا يوفروا فرص للفنانين هذوما كيما مثلا اوروب كرياتيف باش تكون موجوده
0: اوروبا المبدعه
1: فوالا فما فيها معناتها فيها برامج نتاع دعم للفنان على طول العام فما برامج نتاع داير غدوة عندهم برنامج باش يحل اللي هو فيه مع التليفون دو موبيليتي اللي هما يعاونوك على السفر في نطاق العمل معناتها
0: وجاو بحثينا مؤخرا تحكي ولا برامج
1: مثلا ارتيست عنده تورني عالمية فيها 10 مثلا 10 عروض ولا حاجة هكا عندك فرصة كبيرة باش تاخذ الليفون هذوما الإعانات هذوما تقدم المشروع نتاعك عندي هكا هكا هكا هكا تاخذ الإعانة هذه باش نجم تمشي للعروض هذوما من غير زادة ما تثقل لي نيغوسياسيون ولا حتى معناتها الفستيفال اللي جايبك تقول له انا نختار بكاشي نتاعي كهو عندي الموبيليتي نتاعي ما ولي بالعكس معناتها انت تقوي النيغوسياسيون نتاعك بالحاجه هذه
0: والعالم ولا قريه معناتها توا بالانترنت معناتها نجم انت فنان في تونس وتبرف مع المجموعه نتاعك كل واحده موجوده في بلاد في العالم يعني لازم الفكر لازم الخدمه معناها
1: ما فماش كان حاجات بروفيسيونيل حبينا نحطوا شويه صناعات اكسيسيبل للمواطن العادي مثلا فما شكون مشي يبيع للاستوانات الديسك فينيل
0: معناها نجم يشريو
1: ولا نجم يشريو الديسك فينيل نجم تشري عود زاد راه من غديك تنجم تشري كمانجه تنجم تشري موندولين من عند عارض من جزائر مثلا معناتها فما اكسي
0: يعني توينسا ومن العالم العربي
1: خليناها سنه تتر فما عبيد صبوا في الجي ام سي ماركت ما تقبلوش راه حابين نخليوها عندها علاقه بالصناعات
0: الموسيقيه هذه جي ام سي ماركت
1: يجي واحد كل سنه ما دخلناش فيه برشا على الحقيقه دونك تطلع من جي ام سي ماركت اللي هو في البهو الرئيسي للوطا تطلع في الدروج تبدا تلقى ان تابي هزك للقاعات قبل ما تخرج للقاعات تلقى ساحه المسارح لا فاموز ساحه المسارح اللي هي انا شخصيا استنست بها ساحه المسارح ديما فيها كوابل وعندك كلوار منا وكلوار منا وماشي على روحك للقاعات فهمت حبينا سنين نعملوا فيها فازة في 2023 عملنا فيها اندوم نتاع الرياليتي فيرتوال الواقع الافتراضي سنين عملنا فيها قاعده كيما نقولوا احنا فما اون ستركتور عملناها كبيره فيها استراد لوتا فيها ديبوف ملونين
0: نجمو نقعدو معناها اي حد ينجم
1: يقعد
0: استراحة
1: ما كنتي عندك برنامج يبدا 6 نتاع العشية وفي 11 تاع الليل يا خويا ما عندكش باش تدخل العروض الكل نجم فين عرض عرض تمشي تقعد غاديك
0: ايوا تشري
1: حويجه فما لي بيفيت نتاع مدينه الثقافه تشري حاجه تاكل حاجه
0: يعرضك يرضوك ناس اصحابك
1: مشيت لك ليستون ثم بروفيسيونيل تحب تجبد واحد وتحكي معاه تهزوا لي ليسباس هذاك
0: ممتاز
1: ليسباس اميناجي فيه ديبوف
0: وهذا شنو معناها للفنانين صحفيين وللناس الكل
1: للناس الصحفيين انتم عاد عندكم لي بوكس نتاعكم عملنا لكم حاجه سبيسيال
0: موجوده
1: اي شيما العبيد تتصل بكم حتى صح
0: انا نتصلوا بها
1: عندكم انبوكس بريس الحقيقه تعمل بالذمه سيباري من المعرض باش ما يقلقوش
0: اي ما عنديش الحق نمشي نقعد غادي في نيبوف
1: تقعد وين تحب انت تقعد وين تحب انت
0: باش نسقى وتجي نستنى عرض
1: غادي سباس كوميم ديدي لل
0: يعطيكم الصح يعطيكم الصح
1: ومن بعد ندخلوا القاعات
0: قبل ما ندخلوا القاعات باش ندخلوا للسهريات هذا نحكيو ساعه على لي ماستر كلاس اللي باش يكونوا موجودين الصباح اعتبرنا جينا الصباح من الصباح
1: عنا شو عنا دو بروغرام يمشيو اون باراليل فما لو بروغرام تاع لي بانيل اليوم نديوات الندوات يصيروا من نهار الاثنين حتى نهار السبت في قاعة صوفي جولي في السي ان سي.
0: كل يوم
1: كل يوم المواضيع كلهم عندهم علاقة بالصناعة الموسيقية في تونس. ما حبيناش نطرقوا المواضيع ويمش تجيب ان اكسبير من برا يحكي لك على واقع احنا بعاد عليه برشا. لكن العبيد باش تجي من برا باش تعطينا حاجة بيداغوجية وين في اللي وركشوب في اللي وركشوب وين انت باش تعطيني معناتها باش تعطيني خبرة نتاعك باش تعطي تعلمني حاجة باش تقري موسيقي تونسي. غاديك حابين نجيبو شكون من برا دوك عملنا شراكة مع الكوليكتيف دو جاز دو مارسي اللي هو فيهم زاد واحد تونسي نتشرف ياسر كي نحكي عليه اللي هو مهدي عزايز سي ان جيتاريست دو جاز تونسي وارونجور فرد روحه في السين الفرنساوية مش كان في مارسي فرد روحه سي ان بيداغوغ معروف ياسر يقري مليح باش يكون حاضر طيلة الاسبوع من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة من الصباح للعشاء. راو الماستر كلاس ماهوش ساعتين من زمان راو العبيد اللي قايدت راكم مش تقراو على رواحكم راو
0: يعني
1: تبدأ العشرة نتاع الصباح تكمل الخمس
0: اي من العشرة للخمس اي برا تقرا في الفاك كأنه معسكر خليه خلسكر عليه
1: صباح تقراو تيوغي بعد فما فما بوز تمشي وتاكلوا فيها ترتاحوا تعملوا اللي تحبوا انتم تقعدوا فكرة قايدة لفساعة المزارع ترجع العشية فما دي سيانس متاع براتيك دونسامبل وين يعزفوا الجروب الكل مع بعض
0: وهذي من بعد يخرجوا مش يعملوا عمل وإلا
1: سنة مالوغوزما مانيش مش نعملوا ما انت باش تتسمى إقامة فنية ريزيدانس ارتستيك صارت الأول مرة ما تذي فيرسيون بيلوت نجربوا به العام الجاي إن شاء الله باش تدخل في البرمجة دونك نجمو ناخذوا حاجات من اللي تكونوا سنة يعصفوا العام الجاي ويمكن العام الجاي اللي باش نعملوه يتعمل وسط الجمعة وفي الحفل نتاع الاختتام يكون عنده بلاستو
0: معناها منها الاثنين لنهار الجمعة لي وركشوب ولي بانيل
1: لي وركشوب ولي بانيل
0: الندوات والورشات اللي موجودين بين توينسا وغير توينسا
1: بيان سو بالطبيعة اللي باش يكون على الطاولة ولا لاني بالموسيقى
0: الموسيقى السينس وتبارك الله جيتاريست معناها لي فنان رغم مانيش حاجين موسيقى راه مصافحة مصاحبة لازم نحط
1: ديما نزفر ندربك
0: عادي الحق ديما الموسيقى في الموسيقى في دمك منظر بيسر من بعد تو تقريبا قدموا توينسا اغلبيتهم للمشاركه الجي ام سي
1: الحقيقه انا فرحت فرحت على خاطر انا علاش عملنا البروغرام هذا خاطر في الندوات ولا ماستر كلاس كنا الاقبال ضعيف السنه كي عملناها هكا مع البروغرام بيداغوجي بداو يقرا وعملناها بالانسكريبسيون جينا اقبال كبير انا اخر مره جي كونسلتي لقيتهم 8
0: هذوما اللي ماستر كلاس
1: ولا ماستر كلاس اكاهو الماستر كلاس نتاع الجاز اكاهو
0: نتاع الجاز اكاهو
1: فهمت لقيتهم 80 هو يسكر نهار 1 اكتوبر ولو كوليكتيف جاز دو مارسي هما اللي يعملوا الفرز
0: ممتاز تو نرجع يرفع لحضراتكم الان اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ويحلو المساء، يحلو المساء مع أماني بولعريس.
2: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين معكم لقاءنا اليوم، نحكيه على الـ GMC أيام قرطاج الموسيقية دورة 11، ومعنا الفنان منذر فلاح المدير الفني لهذه التظاهرة اللي تجينا بكل شغف كل سنة، ساعات تغيب علينا لكن ديما نعرفوها تظاهرة مختلفة، مهرجان مختلف وأيام حلوة من قرطاج العظيمة. حكينا على البانيل، قلت لي 80 دوسي جيك في الجاز بركة في الوركشوب تاع الجاز.
3: اي في الوركشوب تاع الجاز، الاخرين الحقيقه بلاش تقييد يعني تنجموا تحضروا في الندوات بيان سور، فما لي باج بروفيسيونيل للعباد اللي كونسيرني بالحكايه هذوما باش يكونوا حاضرين، ولكن للعموم دعوه مفتوحه بيان سور. كان فما بلايص معناتها،
2: كان فما بلايص،
3: فما قاعد صوفي يقول لي هي على ذمتنا في الحكايه هذه. انا نشجعكم باش تحضروا، خاطر نحكيوا على الفنان التونسي، نحكيوا على الصناعه الموسيقيه في تونس.
2: مش كان للفنانين هي مفتوحه، ولا اساسا للفنانين،
3: هي اساسا للفنانين للمهنيين، وسنين نحبوا الحضور الحقيقه مكثف نتاع المهنيين من تونس، منهم زاد المهنيين اللي من اللي من الدوله، يعني نحكيوا على مندوبي الثقافه وجهنا لهم دعوه. هذا
2: كل من عندهم علاقه يعني بالصناعه السينمائيه، خاطر كلمه صناعه سينمائيه رانا نسمع فيها الموسيقيه سامحني زاد السينما يعني الصناعه الثقافيه بما اللي هي فيها الصناعه الموسيقيه، خاطر نسمع عليها ولكن مجسمة إلا من جهود البعض، يعني في الأخر يعني هي كموجودة ولا مش موجودة لا وعن حسيلو. نواصلوا ديما في اللي جي ام سي مقرتاج الموسيقي، نمشوا العروض.
3: شو العروض؟ العروض مقسمين لزوز كما انت متعوده بالحكايه هذه، لكن ديما نفسروها باش الجمهور
2: طبعا، خاطر فما الناس اللي تسمع فينا احنا نحكيو عليهم.
3: فما دوك فما زوز اصناف نتاع عروض. فما العروض المختاره اللي هما ذوما ناس قدموا ملفات ترشح تعديوا بلجنه انتقاء، وخرجنا منهم 26 عرض من تونس ومن خارج تونس. فما 60% توانسة و 40% من خارج تونس، ونحب نوضح اللي 40% اللي من خارج تونس فيهم توانسة.
2: معناتها
3: نحكيو على دي بروجي تنجم تلقاه بروجي من بلجيكا فيه فنان تونسي، معناتها انتربريت تونسي. تنجم تلقى بروجي من ايطاليا فيه تونسي، التوانسة راهم حاضرين. وفما عروض اخرين اللي هما الحفلات. الحفلات
2: سهريات في الليل،
3: فوالا السهريات اللي في الليل. علاش؟ خاطر ما تنجمش تجي في ليلة ونهار تقول مهرجان ذا ولا صالون مهني موجه للمهنيين والفنان ناشئ، هاو الجمهور زاد عنده حقه في المهرجان ذا ويجي يحضر.
2: هو حتى العروض هذيك يعني اللي هي هو عروض مهنية، يعني هو حتى
3: عروض
2: العروض
3: مهنية
2: يعني العروض المختارة هي عروض
3: بالضبط
2: في مستوى نعرف برشا منهم، معناها اللي هما معناها عروض ممتازة.
3: هو ذاك علاش احنا نجيبوا الجمهور هذايا وكتعمل له القاعدة وكل شيء ذيك، باش تحثه باش يقعد في مدينة الثقافة، باش حتى كان ما تطلعش على البرنامج وما شافش ينجم غادي في البلاصة هذيك يشوف مثلا قاعة مودين شبان تعبيت اليوم شكون هذا اللي باش يغني كذا، يدخل يتفرج يقص تذكرته يكتشف. هذي علاش هي كما نقولوا فما من هكا اتموسفير كامله نتاع
2: جو كامل
3: يخليك،
2: وخاصه
3: التجربه هذيك
2: خاصه المجموعات هذه اللي نعرف اللي ديما معناها يخدموا في خدمه محلوه وخدمه ممتازه وفيها بحث. ما يلقاوش رواحهم في المهرجانات الكبرى، ما يلقاوش رواحهم في المهرجانات الصيفيه، يعني حتى لازم واحد في اي مهرجان يبربش عليهم، مش بمعنى يبربش مش يلقاهم والا هم يتعبوا ياسر، يعني مش يلقاو وجودهم على الركب.
3: خلينا منكونوا عندنا شويه هكا امل، ما نقولوش حاجة خايبة.
2: العوام الأخرى لا نعرف نحكي على الواقع،
3: باش نفسر لك تفهم جملتي. العوام الأخرى لاحظنا اللي الفنان الناشئ سامحني ولا عنده بلاصتو في دي بريمير بارتي، في معناتها مهرجانات جهوية، في هكا ما
2: هي ما سمحني البعض يعني البعض يعني مش نحكي هنا على رؤيه متكامله انهم يحطوهم في ال... في, ال... في الصفوف الاولى.
3: انا شنو ديما نقول وقلتها في الكونفرنس دو بريس يمكن كلمتي تاثر على شويه مهنيين يمكن ليه اللي احنا فما ما تفرما معين بالمقاييس العالميه اللي هو 90 دقيقه ما راو العرض يقع 90 دقيقه هذه موجوده في العالم الكل
2: في العالم صحيح.
3: احنا صحيح ونيغوسي على ساعتين صحيح اللون الترابي فيه عروض يقعدوا ساعتين موجوده الحكي
2: ولكن
3: كيجيك عرض كيجيك عرض يقول لك انا 90 دقيقه وهو يحبوا عليه الجمهور وانت تحب تجيبه وهو متكلف لك وكذا تنجم تجي تقول تيا عندي نص ساعه اخرى قبله ولا 45 مينوت قبله لونتري بوبليك تاعي فما شويه وقت وكل شيء يا خويا عندك فنان ناجح ما يتكلف لكش برشا خاطر باش يخلص بالدينار التونسي في الاخر ماهوش باش يخلص
2: بالدولار
3: بالديفيز بالدولار ولا باليورو اعطيه حظه اعطيه حظه انه هو معناتها يغتنم الفرصه نتاع عنده جمهور نتاع فنان اخر كيما نشوفوا مثلا صارت سليم ونور عرجوني تعديه وقبل فرج سليمان تشوف نسيل الجابر قعدت قال سعاد ميسي
2: رغم اللي فرج سليمان مثلا سعاد ميسي فنان عنده برشا لكن فرج سليمان زاد هو فنان نيش معناها فهمت
3: تعدى بجيمسي 2019 فرج سليمان
2: فهمت لكن وتعدم بعد تعدم بعد في قرطاج معناها
3: تعدم في قرطاج
2: فهم لكن حاجه حلوه في اللي في الجي ام سي قرطاج موسيقي انك تلقى يلقاو فرصه انه يتعدوا على الروك حلو الناس تجيهم الجمهور
3: وساعات ما نعرفوش كيفاش ما نعرفوش كيفاش تبدا عرض معناتها برمجته اوكي هو معناتها مدام تبرمج ومدام اختارته الهيئه ولجنه الانتقاء اللي هو عرض قيمته الفنيه مهمه ولكن تلقى عنده ببليك تقول مخي منين جاو ذم هان في بنش بيهم ما عندهم جمهورهم عندهم كذا دوك يجاو حتى المبرمجين للحفلات يجاو وشوفوا
2: خاطرهم قراب من الناس قراب من الشباب خاطر اكثر اكثر المواطنين التوانسه هما الشباب وشبابنا تبارك الله معناها منفتح على العالم وقراو هما زاد منفتحين يعرفوا جمهورهم هما ناس جاو قراب ياسر بالشباب هذاك اللي تلقاهم موجودين ويجيو شكون عندنا في السهرات في السهرات ومن بعد في المختارين
3: نعطيهم لك بالترتيب بالايامات باش ما ننساش المختارين 26 مش نسميهم لك الكل
2: عشان البعض من الاسماء
3: بالسهرات عندنا سيسيليا كرول من اسبانيا هي شاركه مع سفاره اسبانيا هذه المغنيه اللي غنت جينيريك كازا ديل بابيل بعدها باش يكون فما اوم بعد الفنان التونسي فايبا بالبروجي اوبوس وان باند وان ساوند كيف كيف هذا فيه شراكه مع الانستيتيو فرونسي تاع تونس وين عملنا اقامه فنيه مع دي ميوزيسيان من فرنسا نهار الاثنين لو 5 اكتوبر باش يعزوا المشروع نتاع فايبا بيسكو عندنا في تونس نقص نتاع الاليت لي سوفلون عيطوا لهم ساكسوفون ترومبون ترومبيت عملنا ان رونفور فما توانسه معاه في الاليت هذوما لكن عملنا رونفور من فرنسا في الشراكه هذه فما ان بروجي اسمه لي دام دو غاي اللي هو هذايا اوماج للفنانات اللي غناو راي من الجزائر فما جدل 7 اكتوبر من الاردن فما لبس من الجزائر داني ديمورون شراكه مع سفارة اسبانيا والاتحاد الاوروبي وحفل الاختتام في يونان
2: حالتين من نهار 10 اكتوبر
3: العروض المختاره مانيش نسميلك ولكن باش نعطيك شويه هكا شنو يشبه العروض المختاره تخلقوا دي جورني فيهم فما نهار مشي كله بوب الحقيقه كله دي بروجي بوب في دي بروجي توانسه في دي بروجي مش من تونس فما نهار تعمل جاز اللي هو 5 اكتوبر فيه وجدي الريحي من تونس فيه ماركو تشنتاسو فيه اما برات من فرنسا اللي معاها جيتاريست من تشاد هو ولكن تعلم الجاز في تونس كان موجود في تونس قرا في تونس ما تعرف نعرفوه برشا تونس اللي هو بيختار مايلاغ تعرف برشا في تونس وبعد شي عمل لك هي نتاعو في فرنسا مع إما بخات فما نهار لوسيس اللي هو نهار 3 جورني روك فيها ميدنايت بين فيها السهاريج وفيها جروب سراب. سراب سراب هما انستالي في فرنسا ولكن هو جروب سوري. ليه جروب سوري؟ سراب سي لا شانتوز سورية. نهار 7 اكتوبر فما شو فما هو تنجم تقول نهار عنده سامبوليك معينة معك. فما جروب من فلسطين اسمه الكلسات، ان شاء الله نكون ننطق فيها بصحيح الكلسات. فما يقول كلسات كلسات مانيش عارف صحيح
2: كلسات
3: كلسات
2: رمزية اليوم يعني
3: فما رمزية اليوم فما سبعة رمزية اليوم يعني.
2: محل نحبو ننسيوها ننسيوها الحرب هذيك لكن ما تتنسيش على خاطر
3: فما عصام عبسي في سنترفيل
2: الإبادة الإبادة للشعب الفلسطيني في غزة.
3: فما نهار ذيك عصام عبسي في شارع حبيب بورقيبة نهارة الخميس والجمعة هما اللي فيهم أكثر نمط المتوسطي. دوك فما جولترا فما بروة فما قاعد ننسى في الاسم يختارن برشا 26 ومش جبت البروجرام فوقي مانيش ملبس
2: 26 هكا هكا شفت روحك ماكش حد حتى تليفونك تقرا منه.
3: فما
2: احنا نقولوا لهم مشوا لصفحه
3: مشوا للصفحه يلقاو 26 الصفحه نتاع
2: لي جي ام سي مقاتاج الموسيقيه تاع القاو تو اللي غير اللي يمشوا للصفحه كيفاش ينجموا يدخلوا زيد حليتوا
3: حلينا البيتخي الكل بيتخي نحب نفسرها شوي. البيتخي فيها توا بيع التذاكر كله اونلاين تنجم تدخل على سيت تسكرتي.ان ولا سيت جي ام سي.ان ولا تدخل الباج تلقى اليان يهزك التسكرتي ولا السيت نتاع جي ام سي. نحب نحكي على لافونت فيزيك بيع التذاكر بالشبابيك. راي باش تبدا نهار 3 اكتوبر 10 نتاع الصباح
2: نهار السبت ولكن مش الافتتاح
3: ولا ولكن راهو ما نجموش تلقاو التذاكر الكل
2: علاش
3: باش تلقاو كل نهار تذاكر نتاع النهار هذاك
2: أيوة.
3: والنهار اللي من بعد
2: من الاسئله على الانترنت
3: حسب رايك
2: علاش
3: على خاطر فما مهنيين فما صحافه سيدتكم
2: شبينا
3: عندكم دي باتش ريزيرفيو بهم دونك احنا باش نامنوا
2: اموري واضحه ريزيرفيت اللي حبيت عليه
3: باش نامنوا لا ريزيرفاسيون هذيا ديما نحلوا نهار ونهار من بعد باش كي يجيك المهني يقص ما يلقاش الكوتا الكل تبيع
2: اللي هو لما حاله عمرها ما صارت
3: هذيا
2: ما سبقوا المهنيين وسبقوا
3: ليه مش سبقوا فما ان كوتا راهو فما ان كوتا ديما فوالا
2: كيتو فهذيك هي
3: معناها بالضبط
2: من غير ما تم
3: خاطر
2: جوبيهم خاطر حنيت نهارتها
3: كي تجي جي جي موانزان المهنيين هذوما ما قصوش لازمك تبيعهم تذاكر ما تنجمش تخلي قاعه فير
2: تبيع لازم تبيع
3: هذيك علاش عملنا اللوجيستيك هذايا نتاع جي جي موانزان تنقص لك زاده من الاحتكار تنقص لك من الاكتظاظ
2: خاصه
3: الثقافه فوالا فما برشا حاجات
2: خاصه الاحتكار اكليش من قبل ويخبي ومن بعد يبيعها
3: خليونا نمشيو للتوجه هذايا والحقيقه مشيت بركدا في العوام اللي فاتوا
2: ماشي حتى تجربه
3: ولا وصلنا فيها التجربه هذه
2: برافو عليك طبعا نحضروا روحنا نمشوا نقص تسكرنا ندخلوا نشوفوا البرنامج انا متصوره راهم حافظين اللي هابوا المزيكا
3: تسكر موجودين اونليني فما عرض جدل مكتوب شفت بعض الصفحات كتبوا سولد اوت راه ماهوش سولد اوت
2: ماهوش سولد اوت
3: رام لي بي اون لين يوفيو ولكن نخليه فرصه للعباد اللي تمشي تقص في الشبابيك عندهم لوكوتا نتاعهم
2: محلولين مسبح في مدينه الثقافه
3: فما ديزي تيجون يحبوا يقصوا لازمهم يوريو الكارت تيجون دونك لازم يمشيو للشبابيك
2: وكله في مدينه الثقافه
3: كله في مدينه الثقافه
2: في شبابيك مدينه الثقافه مش تحفل من نهار 3 حتى نهار 10
3: اكتوبر
2: في مدينه الثقافه وفي شارع الحبيب بورقيبه قلت لي عبسي نهار 7
3: هذوما شارع الحبيب بورقيبه فما وليد حاج صالح اللي هو ديلاو باش يكون نهار الخميس سي ان ستيل سبيسيال شويه يعمل صوفي الكترو
2: على خميس 8
3: تفرجوا فيه ونهار الجمعه 9 فما نوري
2: فما نوري مش
3: نوري بلاصته واضحه في حبيب بورقيبه
2: اكيد
3: ما نزيد نحكي لكم
2: عليها يعطيك الصحه حتى اللي راهو كي ما تعرفوش معناها ما تعرفوهمش الفنانين تمشيو او تمشيو معناها تكتشفوهم تشوفوا اش فما كيف شنو الموسيقى اللي يقدموا فيها
3: اكيد
2: يعطيك الصحه شكرا لك منذر فلاح
3: ميرسي اماني
2: مدير اي ام قرطاج الموسيقيه المدير الفني من 3 ل 10 اكتوبر لجي ام سي في تونس

0: هذه راس بس بي مجني مجموعة لبيس اللي بتكون في أيام قرطاج الموسيقية وسهرات عديدة وعديد اللقاءات الموسيقية كيما حكينا مع الفنان منذر فلاح مدير أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 السنة من 3 حتى 10 أكتوبر جديد زاد الفنانة اللبنانية اللي نحبوها برشا في تونس أميمة خليل. مرحبا تحكي معنا على جديدها اللي باش نسمعوه بعد شوية.
1: مرحبا يا أماني، مثل ما بتعرفي إنه أنا عملت عمل مؤلف من 7 مقطوعات مع الشاعر الفلسطيني مروان مخول والموسيقي المؤلف الموسيقي حبيب شحادي حنا كمان من فلسطين. هيدا العمل اسمه أنتخرس الطائرة. من ضمن هالأعمال صدر من يومين حيفا، غنية اسمها حيفا، والحقيقة ملاقي صدى واستحسان كتير كبير. حيفا أنا بحبها، يعني هي لما بيسألوني شو المفضل عندك بهالعمل بقول لهم حيفا. هيها بحب إنه تسمعوها وتسمعيها للجمهور اللي بيتابعك بتونس، واللي بوجه لهم تحية لو سمحتي سلميلي على تونس وعلى التوانسة، واشتقت لكم كتير، إن شاء الله بكون عندكم قريباً.

0: هذا جديد الفنانة أميمة خليل. أميمة خليل عرفتني مع مارسيل خليفة ومع عديد الأغاني اللي تربينا عليها، أحبك إني أحبك أكثر، عديد الكلمات والحضور المميز، تحب الجمهور التونسي ويحب الجمهور التونسي، من الفنانات اللي مازلت محافظة على طبعها ومحافظة على أسلوبها الغنائي مع طبعا التجديد في الموسيقات. احنا اليوم حكينا على أيام قرطاج الموسيقية من 3 حتى 10 أكتوبر في تونس دورة 11، وحكينا على جديد أميمة الخليل. كان هذا موعدنا اليوم في يحلو المساء. يحلو المساء معنا كل أربع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا اللقاء. تحية لكم أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، شكرا لكم على المتابعة. تحياتي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، أيمن تنفوري في لانسة التقنية، وعبتي في الوسلدي في تنسيق العام للحصة. كانت معكم أميني بولاريس، إلى اللقاء.
1: شفما جديد في يوم سعيد، أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه، والصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
2: يوم جديد، يوم سعيد.
1: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك، مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة، من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. غدا انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. مؤسسة فيدا تعلن في بلاغ ترقية 8 شهداء من العسكريين الذين استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي الذي جد يوم 25 من مايو 2015 إلى الرتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء، وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة منهم، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 22 والمتعلق بالمؤسسة. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق بالتعاون مع صندوق الدولي للتنمية الزراعية

0: ومنظمة الأغذية والزراعة حملة مناصرة للنساء في الوسط الريفي تحت شعار النساء في الوسط الريفي في قلب السياسات العمومية، وذلك بهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في هذه المناطق. وتمثل النساء في الوسط الريفي نحو 35% من السكان، فيما تشكل النساء أكثر من 75% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي، يتقاضين أقل من 50% من متوسط أجور نظرائهن من الرجال، في حين لا تتمتع سوى 12% من النساء في الوسط الريفي بتغطية اجتماعية. توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ومؤسسة قرى الأطفال سواس في مصر. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الطرفين في عدة مجالات. إلى أخبار العالم، وفي غزة استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة بقصف لمسيرة صهيونية مساء اليوم استهدف تجمعا لمدنيين بمدينة خان يونس جنوبي غزة، لترتفع حصيلة الشهداء اليوم في القطاع إلى 8 أشخاص. رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا يطالبون في اجتماع في طرابلس بضرورة الدفع نحو عملية سياسية شاملة تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات وفق قوانين سليمة. وفي الشأن الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم اليوم عبر الوسطاء الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الرامي إلى بناء الثقة وإحياء تفاهم النووي بين الجانبين. يأتي ذلك فيما كشفت أكسكيوس عن تقدم محدود في المحادثات الأمريكية الإيرانية وسط تحذيرات من ارتفاع احتمالات تجدد المواجهة العسكرية إذا ما تعثر المسار التفاوضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: على طريق الإبداع،
4: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
3: دربة مع فؤاد الجرجوري.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: هذا موعد جديد يجمعنا بمستمعينا ومستمعاتنا على موجاتنا لنقترح عليهم محاولة إبداعية جديدة نتناولها بالتحليل والنقاش والتقييم. رفقة الدكتور فؤاد، فماذا تراه اختار لنا اليوم؟
6: سننظر اليوم أستاذة روسية في نص عنوانه حديث البدايات، أما كتبته فهي منجية زيدون.
7: إطلالة البداية.
5: إذن مستمعنا مستمعاتنا، نص اليوم بعنوان حديث البدايات لصديقة البرنامج منجية زيدون. فهل من كلمة أولية دكتور فؤاد حول صديقتنا منجية ونصها هذا؟
6: منجية زيدون من أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته، وهي ترغب دائما أن نرافقها في تجربتها في مجال الكتابة، وهي تؤكد لنا اهتمامها بهذا البرنامج من خلال ما تبعث به إلينا من الرسائل اللطيفة التي تستدعي منا أن نبدي لها شكرنا وأن نعرب لها عن تقديرنا. ونعرف أن منجية زيدون هي في الأصل ذات تجربة في مجال الإدارة، وهي خريجة المدرسة القومية للإدارة، وقد مارست وظيفتها في وزارة الثقافة، وعن لها بعد ذلك أن تستحضر ذكرياتها وأن تدونها، ومن هذا الاستحضار نشأت نصوص رغبت منجية زيدون في أن تعرضها على برنامج على طريق الإبداع لإبداء النظر فيها. وفي هذا الإطار يتنزل إذن نصها الذي سمته حديث البدايات، والذي عليه سيكون مدار كلامنا اليوم. وهو نص تستحضر فيه منجية زيدون ذكريات بعيدة تتصل بمراحل دراستها الثانوية وبعدها الجامعية. هذا إذن حديث أول عن هذا النص، وكالعادة أستاذ عروسية نبدأ أولا بالاستماع إليك وأنت تعرضين علينا ما بعثت به إلينا منجية زيدون من حديث الذكريات.
8: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
5: حديث البدايات. تأهلنا البنات الستة لا غير لمغادرة قريتنا البربرية النائية المنسية والالتحاق بمعهد ثانوي بمدينة مجاورة مع الإقامة الكاملة بعد نجاحنا في مناظرة السيزيام العظيمة آنذاك، في حين رفض بقية الأولياء السماح لبناتهم الناجحات مثلنا بذلك، إذ لم يكن يحق للبنات في الستينات من القرن الماضي الابتعاد عن أنظار أوليائهن وعشيرتهن وقريتهن. وقد أجبرت السلطة الاستعمارية الفرنسية والدي في وقت سابق على الانضمام إلى جيشها، فسنحت له الفرصة بالانفتاح على نمط عيش اجتماعي مغاير، فأسعفني بذلك الاحتكاك. أما الأخريات وهن ابنة العمدة، ابنة المقاول الذي كان يجوب البلاد طولا وعرضا، ابنة مغامر بسمعته اجتماعيا، ابنة المعلم وابنة المهندس، كنا محل مراقبة من قبل الجميع في ملبسنا ونظراتنا وسلوكنا العام. كان الهمز واللمز يلازمنا في كل تحركاتنا، كان البنطلون لا يفارقنا، كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، لا سيما عند عودتنا في نهاية الأسبوع، وكم كنا نتطلع إلى ارتداء الفساتين الربيعية الزاهية وتسريحات الشعر الحريرية على أكتافنا لتعبث بها رياح الشمال الغربي العاتية. تأقلمنا مع هذه المراقبة الاجتماعية المستمرة خلال سنوات دراستنا الأولى، ولم ننجح فحسب، بل تميزنا عن ذكور قريتنا، وطوى التجاهل ذلك التميز إلى أن اجتزنا بنجاح شهادة البكالوريا، فطرح موضوع مغادرتنا إلى العاصمة بكل جدية. كان الأمر صعبا، فسنقطع كيلومترات طويلة وتغيبنا المسافات البعيدة ونختفي عن الأنظار لعدة أسابيع أو ربما أشهر. وخاطب زعيم القوم الحاضرين قائلا: الثقة فيهن معدومة، ولا يعلم إلا الله ما في صدورهن رغم نقاوة سيرتهن. فأجابه آخر: وشني آخرتها؟ ما هي دار صغار؟ وتنهد ثالث متسائلا: وما الجدوى من تعلمهن في الجامعة؟ لا مصانع لدينا ولا إدارات. أما الرابع فقال: يحمد ربي خليناهم يسطلوا الباك، هانهم اتعلموا يقرأوا ورقة الضوء والماء، ويا والله فضل عظيم. وتكلم خامس وسادس. هكذا فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ونحن نتنصت عليهم خلسة من فوق السطوح. وأدركتنا التصفية من جديد، فتضاءل عددنا المحتشم، فمنا من زوجت، ومنا من أرغمت على العمل الفلاحي، ومنا من أدركني النسيان في شأنها. وانقضى ذلك الصيف القائض المسخن بالنقاشات والتعطيلات، وحلت بداية شهر أكتوبر. من يدق على الباب؟ أمان يفرح، هيا خف روحك لا تفوتنا الكار. وامتطت البنات الناجيات القليلات الحافلة، وهن مبتسمات فرحات مسرورات، تلك الحافلة اليتيمة التي كانت تعبر القرية في جنح الظلام متجهة نحو العاصمة التونسية التي كانت تحتكر آنذاك معظم الجامعات، وتخرجت الطالبات لاحقا بفضل تلك التأويلات والأقاويل التي حيكت في شأنهن خلال تلك السنوات. واشتغلنا بكل يسر في ذلك الزمن السخي في أماكن متفرقة خارج قريتهن في ميادين الصحة، التعليم، الثقافة والهندسة، من أجل حاضر أفضل يعشنه اليوم بكل دهشة وحنين. ولا تزال تلك القرية يا الله نسيا منسيا، فهي تفتقر إلى اليوم إلى المرافق الصحية والإدارية والاقتصادية. فهل من متبرع أو متبرعة لتأليف بعض الروايات عنا؟ سأمده بالكثير من الحكايات والإضافات، أو هل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات؟ الإمضاء منجية زيدون.
8: كلام على كلام، كلام على كلام.
6: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تكون القراءة، وأتحت لنا بذلك أن يتبين لنا أمره، فإذا هو إذن نص سردي قصصي، وهو من أدب الترجمة الذاتية. ونعرف أن الترجمة الذاتية لون من ألوان الكتابة الأدبية أو جنس من أجناسها، ويختص هذا اللون أو هذا الجنس بكونه مجالاً يقبل فيه الكاتب أو تقبل فيه الكاتبة على تدوين ما مضى من أحداث الحياة، نعني الحياة الشخصية. وفي الترجمة الذاتية يستحضر الكتاب ما يريدون من ذكرياتهم البعيدة والقريبة على حد سواء. ونعرف أيضا أن من أشهر كتب الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث كتاب الأيام لطه حسين، هذا مثال مشهور، لكننا نؤكد لمن يتابع حديثنا هذا أن مدونة الترجمة الذاتية في أدبنا العربي الحديث خاصة مدونة شاسعة واسعة مترامية الأطراف. على هذا الأساس نشير إلى أن منجية زيدون كتبت نصها هذا وأرادت أن تركز فيه تركيزا واضحا بينا على مرحلتين حاسمتين من حياتها، أولهما مرحلة الخروج من قريتها البعيدة النائية إلى مدينة مجاورة لمتابعة دراستها الثانوية، وأما المرحلة الحاسمة الثانية فهي مرحلة السفر إلى العاصمة من أجل استكمال الدراسة الجامعية. هذا هو النص كما يتجلى لنا أول ما يتجلى. من حق القارئ أستاذ عروسية، أو من حق السامع، وكنا نستمع إليك وأنت تقرأين علينا هذا النص، من حقنا قراء وسامعين أن نتساءل كيف ستحكي الكاتبة منجية زيدون حكايتها، وكيف ستقص علينا قصتها، ومن حقنا أيضا أن نتساءل ما هو غرض منجية زيدون من تدوين هذه الذكريات. لاحظي أستاذ عروسية أننا نطرح سؤالين، فحين نقول كيف ستحكي الكاتبة منجية زيدون حكايتها، فإن هذا السؤال يحيل على التحليل، سنحلل النص لنبين الأساليب التي توخذها منجية زيدون من أجل أن تسرد علينا هذه القصة. أما حين قلنا ما غرضها من سرد هذه القصة، فإننا عندئذ ندخل بهذا السؤال مجالا آخر غير مجال التحليل. هذا المجال الآخر نسميه مجال التأويل. إذن في حديث عن هذا النص سيتكامل التحليل مع التأويل. هذه ملاحظة منهجية أحببت أن أسوقها في بداية حديثنا عن هذا النص.
5: نعم، فلندخل الآن عوالم هذا النص دكتور فؤاد، ونبدأ في تحليله وتبيان مختلف معانيه ومضامينه، وكالعادة ننطلق من العنوان لنتوسع بعد ذلك في بقية محطاته وفقراته.
6: نعم، نبدأ بالعنوان وهو حديث البدايات. هكذا رغبت منجية زيدون في أن تسمي نصها هذا، وبهذه التسمية أعلنت رغبتها كما قلت، وأعلنت كذلك مشروعها في الكتابة إنها تريد أن تعود إلى الماضي البعيد الذي عاشته لتستحضره في لحظة الكتابة ولتتذكره فيصبح من حاضرها. وسبق أن قلت في مناسبات عدة أستاذ عروسية لو ذكرت ذلك، سبق أن قلت إن من فضل الكتابة على الإنسان أنها تتيح له أن يجعل من الماضي حاضرا جديدا يراه حتى لكأنه يعيشه بالفعل، والحال أنه قد عاشه فيما مضى من الزمان. هذا من فضل الكتابة على الإنسان. حين نقرأ العنوان وهو حديث البدايات نستنتج أن منجية زيدون اختارت أن تضعنا في بداية الحكاية، ما دامت تعود إلى البدايات هي إذن اختارت أن نعود معها إلى منطلق مسار قصة حياتها في زمن طفولتها وشبابها الأول. حين نقرأ العنوان حديث البدايات لا يمكن ألا نستحضر بعض العناوين الأخرى لأعمال أدبية أخرى أيضا فيها الحديث عن البداية وفيها العودة إلى البداية. على سبيل المثال نشير إلى رواية نجيب محفوظ الشهيرة وعنوانها بداية ونهاية. ويعرف المتخصصون في الرواية العربية الحديثة ولا سيما منهم المتخصصين في أدب نجيب محفوظ أن هذه الرواية صدرت سنة 49 و900 و1000. وإذن لاحظي كيف أن هذا العنوان يوحي في قارئه ما يوحي من الانطباعات الأولى ومن الأحاسيس الأولى، أعني تلك الأحاسيس التي يشعر بها القارئ في علاقته الأولى بالنص قبل أن تتطور هذه العلاقة وقبل أن تتفرع وقبل أن تتعمق. حديث البدايات، لاحظي أستاذ عروسية كيف أن هذا العنوان وقد اشتمل على كلمة حديث، وباشتمالي على هذه الكلمة فإنه عن العنوان يجعلنا نستحضر لونا من ألوان القص في التراث السردي العربي، ذلك التراث الذي استوحاه المسعدي مثلا حين كتب حدث أبو هريرة قال. إذن لاحظي أستاذ عروسية كيف يولد فينا العنوان ما يولد من الانطباعات كما قلت، وكيف يجعلنا نستحضر ما نستحضر من النصوص ومما يحيط بالنصوص. ننظر بعد هذا في كلمة حديث، بماذا يمكن أن توحي هذه الكلمة في المطلق خارج مجال الكتابة الأدبية؟ كلمة حديث تثير فينا تداعيات كثيرة، ففي الحديث معنى الألفة، وفي الحديث معنى الإسرار، أي أبثك سران بحديث الذي أتحدث به إليك. على سبيل المثال كلمة حديث توحي بثقة المتحدث في المتحدث إليه. كلمة حديث كذلك تكشف حاجة قائمة في نفس المتحدث، فهو بحديثه ذلك كأنه يلتمس تفريجا عن كربة أو تخفيفا عن نفسه مما قد يثقل عليها ويثقل في الوقت نفسه. ألسنا بالحديث نفرج عما بداخلنا من الهم والحزن في بعض الأحيان؟ أقف عند هذا الحد دون أن أشير إلى ما يفعله المحللون النفسيون في معالجتهم لبعض الحالات النفسية التي يعالجونها. أساس العلاج عندهم عندئذ هو حديث من اضطربت نفسه، لعله بذلك الحديث يساعد الطبيب على الظفر بعلة مرضه وتشخيص ذلك المرض.
5: دكتور فؤاد، يعني نستنتج من خلال كلامك هذا أن عنوان هذا النص، ونعني بذلك عنوان حديث البدايات، أنه عنوان مثقل بالدلالة ويوحي لدى السامع بما يوحي به من الأفكار والاستنتاجات. دكتور فؤاد،
6: لا شك في هذا، بل على سبيل التخلص أشير كذلك إلى أن عنوان هذا النص يجعلنا نتذكر ذلك القول الذي يدور بين الناس حتى لكأنه أصبح مثلا سائرا، أعني قولنا إن الحديث ذو شجون. والشجن في اللغة أستاذ عروسية متعدد المعنى، فهو من جهة يعني الهم والغم والحزن، لكنه من جهة أخرى قد يعني كذلك الغصن من الشجرة أو الفرع. لاحظي إذن هذا الازدواج الذي توحي به كلمة حديث. فإن انطلقنا من هذا يمكن أن نشبه النص عندئذ بشجرة ذات فروع. الحديث يصبح كأنه شجرة لها أغصان وفروع، وعلى هذا الأساس نقتحم متن النص ونحاول أن نتبين بنيته، أي نحاول أن نصف فروعه بهذا المعنى. على هذا الأساس أقول إن شجرة هذا النص تتشكل من فرعين كبيرين. فرع أول يتعلق بالدراسة الثانوية، أما الفرع الثاني فهو متصل بالدراسة الجامعية. فلننظر في الفرع الأول.
5: فننظر إذن في الفرع الأول والمتعلق بالمرحلة الثانوية أو مرحلة الدراسة الثانوية. دكتور فؤاد،
6: في هذا الفرع الأول من الحكاية حديث كما تقولين عن الدراسة الثانوية التي تابعتها كاتبة النص والتي رغبت في أن تحكي لنا قصتها. لهذه الحكاية زمان ومكان وشخصيات وسارد، وهذا طبيعي جدا، فمقومات القص لا يمكن أن تتوفر في غياب هذه العناصر. أما الزمان فهو ستينات القرن الماضي، هذا هو زمن الأحداث، هذا هو زمن الحكاية. وأما المكان فهو قرية نائية من قرى الشمال الغربي، وفي النص إشارة صريحة إلى ذلك حين تتحدث الساردة عن رياح الشمال الغربي العاتية. وفي الحكاية شخصيات عديدة، أبرزها شخصية الساردة التي هي في الوقت نفسه بطلة الحكاية، وهذه سمة من سمات الكتابة الترجذاتية، أي كتابة الترجمة الذاتية، حين يعمد الكاتب إلى الحديث عن نفسه حديثا صريحا مباشرا. هذه البطلة والساردة في الوقت نفسه تحيط بها فتيات خمس، هن أيضا عشنا ما عاشته الساردة البطلة من معاناة التخلف الاجتماعي بسبب محيط تسوده التقاليد والمحافظة التي فيها إسراف ومبالغة. لذلك هي محافظة سلبية لأن فيها مغالاة لا مبرر لها. في مجال الحديث عن الشخصيات نلاحظ أستاذ عروسية، ولا شك في أنك قد لاحظت ما لاحظت أنا، نلاحظ إذن انعدام التصوير المادي الدقيق للشخصيات. نحن لا نعرف شيئا من الناحية المادية أو الخلقية عن هذه الشخصيات. في غياب التصوير المادي يحضر التصوير الذهني حضورا متضخما. فالتلميذات الست يحدوهن الطموح والرغبة في تحصيل العلم والتطلع إلى إثبات الكيان والتخلص من الجمود والجهل. أما المحيط الاجتماعي في القرية فهو ذو رؤية تقليدية كما أشرنا إلى ذلك، قائمة على الجهل والتمسك بالأعراف البالية، ومن ذلك الرؤية الدونية للمرأة. فلا فالمرأة منذورة لمنزلة معينة لا حق لها في أن تتخطاها أو أن تتجاوزها. وكان من نتيجة ذلك أن حرمت عديد التلميذات من مواصلة الدراسة الثانوية خوفا عليهن من الانتقال إلى المدينة المجاورة والعيش بمفردهن في تلك المدينة في غياب العين الساهرة، عين الأسرة، عين الأولياء، عين المحيط الاجتماعي برمته.
5: نعم، عين كل المجتمع على هذه الفتيات،
6: لا شك في هذا.
5: نعم.
6: في الفرع الأول من الحكاية، ونعني حكاية الدراسة الثانوية، يوجد تحليل نفسي للشخصيات. من ذلك الإشارة إلى المعاناة النفسية التي تعيشها الفتيات الصغيرات بين سلطة التقاليد والرغبة في التحرر منها. ومن ذلك الاضطهاد التي تحس به التلميذات الصغيرات بسبب الرقابة الشديدة المسلطة عليهن. في سياق هذه المعاناة النفسية نلاحظ ميل الساردة إلى إبراز صورة التحدي لدى هؤلاء الفتيات الصغيرات، فرغم العراقيل أمكن لهن التفوق على أبناء القرية من الذكور والنجاح الباهر بالقياس إليهم. إضافة إلى هذا وفي هذا السياق ذاته نلاحظ أيضا تصويرا للواقع الاجتماعي المحكوم بالتفاوت بين الفئات الاجتماعية، فالبنات الست الناجيات من الفصل عن مواصلة التعلم هن من فئة اجتماعية ميسورة الحال نسبيا، أما المحرومات من مواصلة تعليمهن فهن من الفقيرات
5: أو العائلة البسيطة المتواضعة
6: ماديا. هناك
5: طبعا
6: إشارة واضحة إلى هذا الأمر.
5: نعم.
6: هذا ما تعرضه علينا الحكاية فيما سميناه الفرع الأول من النص، وينتهي هذا الفرع بحدث نجاح الفتيات في امتحان البكالوريا. هذا هو المنعرج في حياة التلميذات وفي مسار هذا النص، في مسار هذه القصة، في مسار هذه الحكاية.
5: نعم. كيف سنمر إذن من الحديث عن المرحلة الثانوية أو مرحلة الدراسة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية، وهذا المنعرج الذي ستشهده وضعية هذه الفتيات المتفوقات الناجحات في البكالوريا بالامتياز، يعني مقارنة بنتائج الذكور كما ورد في هذا النص؟
6: تمام.
5: هذا المنعرج الذي ستعيشه الفتاة مرة أخرى في منطقة ريفية نائية، هل ستواصل الحرمان للبعض من هنا أم ستتجاوزنا هذه العقد وهذه النظرة الدونية في المجتمع؟
6: أبادرك بالقول أستاذ عروسية إن هذا المرور من مرحلة إلى أخرى لن يكون مرورا يسيرا، وإن المنعرج الذي تتحدثين عنه لن يكون خاليا من المخاطر أو المزالق. فالأمر في منتهى الدقة وفي منتهى الحرج، واللحظة حاسمة، فإما أن تنفتح الحكاية على مجال من الانتصار وعلى مجال من تحقيق الرغبة، أو أن تؤول الحكاية إلى غير هذا المآل، فيكون الحرمان ويكون الفشل وتكون المأساة، ويظل القارئ أو السامع معلقا على الجسر ينظر إلى المهاوي ولا يعرف هل ستسلم الجرة أم لن تسلم الجرة. هذا يسميه أهل القص وعلماؤه والمتخصصون فيه التشويق، وهذا معروف في كل بناء سردي وفي كل بناء درامي بصفة عامة.
5: نعم.
6: نعود إلى الفرع الثاني من النص، ذاك المتصل بالدراسة الجامعية، بعد أن مهدنا له بما مهدنا من الملاحظات، نقول إن هذا الفرع الثاني من النص هو امتداد للفرع الأول بجميع مكوناته القصصية، فالبنية القصصية تظل واحدة وأن تغيرت بعض المعطيات. ومن هذه المعطيات التي تغيرت نشير إلى عدد الفتيات الناجيات من التقاليد الظالمة. كنا 6 فتيات في المرحلة الأولى من النص، أصبحنا 3 في المرحلة الثانية، الساردة ومعها أماني وفرح. وتغير الزمان أيضا بمرور 7 فاصلة بين السيزيام وإحراز شهادة البكالوريا. وتغير المكان كذلك من المدينة المجاورة بالعودة إلى القرية من جديد أثناء العطلة الصيفية، ثم بالتحول إلى العاصمة حيث توجد مؤسسات التعليم العالي. فيما عدا ذلك فالبنية السردية واحدة، وطبيعة الصراع واحدة، والرهانات واحدة، لا شك في هذا.
5: ورغم مرور الوقت العقلية لم تتبدل، يعني لم تتغير هذه العقلية البائدة والتي تحرم الفتيات من حقهن، أبسط حقوقهن في التعليم.
6: تماما، هذا ما حدث وهذا ما قصته علينا ساردة الحكاية. إضافة إلى ما قلت أشير كذلك إلى أن هذا الفرع الثاني من الحكاية يتسم بسمتين متناقضتين، ففي هذا الفرع مأساة وفي هذا الفرع ملحمة أيضا. المأساة تتمثل من خلال حرمان 3 تلميذات من مواصلة التعليم العالي وإكراههن على الزواج أو على العمل الفلاحي. أما الملحمة فتتمثل في روح التحدي والصمود التي كانت تسكن التلميذات الناجيات من حكم الأعراف والتقاليد. وتتمثل الملحمة في انتصارهن وفي نجاحهن وفي أن الصراع حسم لفائدتهن، فقد انتصر العلم على الجهل ونالت الفتاة حقها في التعليم ومارست هذا الحق. قلت لا يحصل هذا بيسر، إنما هو مخاض عسير، وصفته الساردة كما يجب الوصف، وجعلت السامع أو القارئة يتابع ذلك الصراع، وجعلته يشارك التلميذات معاناتهن، لا شك في هذا، من خلال نقل ذلك الحوار الذي كان يتبادله أهل القرية، وهو حوار يصب في اتجاه حرمان هؤلاء الفتيات من مواصلة سيرهن على درب التحصيل ونيل المعرفة. بطبيعة الحال في ذلك كله كشف للحالة النفسية وتصوير للوضع النفسي التي كانت عليه أولئك التلميذات وهن في مطلع شبابهن يطمحن إلى مواصلة دراستهن وإلى نيل ما يرغبن في نيله من الشهائد والدرجات العلمية.
5: سلكت في دكتور فؤاد بهذا القدر في تحليل المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديقة البرنامج منجية زيدون. لنتوقف الآن عند الجانب الفني والتشكيلي، كيف صاغت منجية زيدون نص هذا من الجانب الفني والتشكيلي اللغوي؟
6: اعتمدت في ذلك ما اعتمدت من أساليب القص المعروفة والأساسية، وقد أشرنا إلى البعض منها في سابقية تعليقنا على هذا النص. تحدثنا عن الزمان، تحدثنا عن المكان، تحدثنا عن الشخصيات، تحدثنا عن التحليل النفسي، تحدثنا عن التشويق. إذن كلها آليات سردية قصصية اعتمدتها منجية زيدون لصياغة هذا النص ولإخراجه في ثوب سردي مثلما رأينا ذلك. ولعلني أضيف إلى ما أسلفت من ملاحظات إلى أن منجية زيدون لا تهتم كثيرا بوصف المكان ولا تهتم كثيرا بوصف الزمان، مثلما لم تظهر لنا مهتمة اهتماما فائقا بصورة الشخصيات أو بهيئة الشخصيات. هل تعرفين ما سبب ذلك أستاذ عروسية؟
5: ما سبب ذلك دكتور فؤاد؟
6: سبب ذلك أن منجية زيدون لها قضية أخرى تشغلها وجعلتها في طليعة اهتمامها، وهي تكتب هذا النص. قضيتها هي قضية اجتماعية، قضيتها هي قضية حضارية، قضيتها هي قضية الأوضاع الفكرية والذهنية التي تسود هذه الجهة أو تلك من جهات البلاد، فتكون سببا في الحرمان، وتكون سببا في عدم نيل ما ترغب النفس في نيله والوصول إلى ما تريد الذات أن تصل إليه. وما دمنا بصدد الحديث عن الصياغة الفنية لهذا النص، فلابد من الإشارة إلى جانب السرد في هذه الحكاية. ما نلاحظه هو أن هذا السرد يخضع لتسلسل تاريخي منطقي في الوقت نفسه، هو سرد للأحداث في تتابعها التاريخي والمنطقي في الحين ذاته كما قلت. والرهان في هذا السرد هو تأصيل الحكاية في الواقع، تأصيل الحكاية في واقع ريفي معين من خلال ذكر الإطار المكاني، الشمال الغربي، قرية نائية منسية، هذا ما قالته الساردة. ثم يظهر ذلك أيضا من خلال استعمال اللهجة الريفية الدارجة. لاحظت أستاذ عروسية أن الساردة حين سردت الحكاية جعلت بعض الشخصيات من أهل القرية يقولون كلاما نقلته إلينا نقلا حرفيا، ولم تفصحه، لم تحوله إلى صيغة لغوية فصحى، لم تعربه، أي لم تجعله في لغة عربية فصحى، لا، حافظت عليه في صيغته الدارجة. كل هذا قد يكشف رغبتها في تأصيل الأحداث وفي تأصيل الحكاية في ذلك الواقع الذي تستحضره، وهو واقعها الذي عاشت فيه، والتي ترغب في أن تتحدث عنه، في أن تصفه، وترغب خاصة في أن ينهض وفي أن يتقدم، وهذا ما ستقوله في نهاية الحكاية. على هذا الأساس أقول أستاذ عروسية جازما واستنادا إلى النص دائما، إن كاتبة النص التي هي في الوقت نفسه ساردة الحكاية والتي هي في الوقت نفسه بطلة الحكاية لها قضية، هذه كاتبة لها قضية، هذا نص ذو قضية، وقضيته في مستوى الكتابة، في مستوى السرد، في مستوى الحكاية، في المستويات الثلاثة، قضيته هي الحديث عن التخلف الفكري وعن التخلف الاجتماعي الذي كان يسود مجتمعنا في فترة من فترات تاريخه، لا سيما في الأرياف البعيدة وفي الأصقاع النائية. ويتمثل ذلك في التعامل مع البنت، في التعامل مع المرأة بصفة عامة، في تصور منزلة المرأة كيف يجب أن تكون، وهو تصور لا تاريخي، لأن التاريخ يتقدم، ولأن الزمان تدور عجلته، وعجلة الزمان تدور في اتجاه الأمام وفي اتجاه المستقبل. قلنا إذن ذاك هو الرهان في هذا النص، النهوض بالمجتمع، جعل المجتمع يتخلص من تلك الرؤية التقليدية البالية. وفي هذا المجال نفسه وفي هذا الإطار ذاته تثير الكاتبة الساردة بطلة الحكاية منجية زيدون تثير قضية أخرى لا تنفصل عن تلك التي كنا نشير إليها منذ حين، وهي قضية كبرى تتمثل في التفاوت الحضاري بين الجهات والمناطق. هذا ما تقوله الكاتبة في نهاية شهادتها. لاحظي أستاذ عروسية كيف أنني أصبحت أرى في هذه الحكاية شهادة على مرحلة تاريخية. إذن مجية زيدون كتبت ما كتبت، قالت ما قالت، لها من ذلك ما لها من المآرب ومن الأغراض ومن الأهداف، لكنها أرادت بذلك كله أن تكون شاهدة على مرحلة من مراحل التاريخ، تاريخها الشخصي وتاريخ المجتمع بأسره. وهكذا تنتهي قصة حديث البدايات.
5: وهكذا ننتهي من هذا الركن، ركن كلامنا على كلام، وبعد قليل ندخل الركن الرابع وهو ركن في الميزان. وفي الميزان سنضع نص صديقتنا منجية زيدون لنتبين نقاط الضعف ربما إن وجدت أو بعض الأخطاء أو الهنات التي يمكن أن تكون قد تسربت إليه. لكن دكتور فؤاد أدعوك إلى الاستماع إلى هذا النغم ثم ندخل غمار الركن الرابع، ركن في الميزان.

علم وامتحن وقدم، علمني نقرا ونكتب، علم وامتحن وقدم، مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب.

0: إذن دكتور فؤاد، بلغنا الركن المنتظر دائما من طرف مستمعينا ومستمعاتنا ممن يتابعون هذا اللقاء، وخاصة من أصحاب المحاولات الإبداعية، لأنهم ينتظرون هذا الركن للاستفادة من ملاحظاتك التوجيهية أو التقييمية حتى يتمكنوا من تجاوز بعض الأخطاء في كتاباتهم أو محاولاتهم الإبداعية. أولا، هل رصدت بعض الأخطاء أو الهينات أو مواضع الضعف في هذه المحاولة لمنجية زيدون، ثم الملاحظات التي يمكن تقديمها لصديقتنا في هذا السياق؟
1: في مستوى الصياغة اللغوية، ما نلاحظه من خلال هذا النص أن منجية زيدون تبذل ما لديها من جهد لكي تخرج نصها في شكل لغوي مقبول ومستساغ، ويساعد القارئ أو السامع على متابعة ما تحكيه من القصص وما تسرده من الحكايات. لكن رغم هذا الجهد المبذول، فهي تقع أحيانا في بعض الأخطاء التي في تقديري بإمكانها أن تتجنبها لو زاد اهتمامها بالجانب اللغوي فيما تصوغ من نصوص. أقول هذا باعتبار ما رصدت في نصها هذا حديث البدايات من بعض الالتواء في الصياغة اللغوية في بعض الأحيان، ولذلك أؤكد مرة أخرى أن الأمر لا يمثل عائقا كبيرا بالنسبة إليها في صياغة النصوص صياغة عربية مقبولة. لا، الأمر لا يبلغ هذا الحد ولا يصل إلى هذه الدرجة، لكن مع ذلك لابد من أن تنتبه إلى ما تقع فيه بين الفينة والأخرى من مزالق لغوية. وعلى هذا الأساس أشير إلى بعض الأخطاء التي تخللت نصها هذا. أشير أولا إلى الخطأ في اسم العدد حين قالت تأهلت البنات الستة، هذا خطأ نحوي في مستوى اسم العدد. اسم العدد في مثل هذه الحالة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فنقول تأهلنا البنات الست كما جاء في القرآن الكريم والفجر وليال عشر. إذن قلت في مثل هذه الحالة اسم العدد يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. لو قالت قرأت كتبا عشرة، عندئذ اسم العدد يؤنث مع المذكر. إذن هذه قاعدة لغوية، والعربية لغة، وكل لغة لها أسسها ولها قواعدها ولها معاييرها، وعلى مستعمل اللغة أن يحترم تلك القواعد وتلك المعايير. خطأ آخر في مجال التعبير يظهر في قولها في الستينات من القرن الماضي.
0: ستينات القرن الماضي،
1: هذا أخف. فإذن لا فائدة من أن نقول في الستينات من القرن الماضي، نقول مباشرة في ستينات القرن الماضي، هذا أخف كما قلت. خطأ مزدوج في قولها سنحت له الفرصة بالانفتاح. لا نقول سنحت، نقول سنحت. سنحت لي الفرصة أي كانت الفرصة سانحة، ممكنة، متاحة، كلها مرادفات لسانحة. إذن لا نقول سنحت له الفرصة، نقول سنحت له الفرصة. لا نقول بالانفتاح، نقول للانفتاح. سنح لي لأفعل كذا، هي كأنها تخلط بين سنح وسمح. فنقول سمح لي بأن أفعل كذا وسنحت لي الفرصة، أو كانت الفرصة سانحة لي للانفتاح. هذا إذن خطأ عليها أن تتداركه. خطأ في التركيب يظهر في قولها وهن ابنة العمدة، ابنة المقاول، ابنة مغامر إلى غير ذلك، ابنة المعلم، وابنة المهندس. هي بصدد ترصيف المعدود ترتيبه، وكأنها تستحضر التركيب الفرنسي. في التركيب الفرنسي لا داعي إلى استعمال أداة عطف بين كلمة وأخرى حين تتلاحق المعطوفات، ولا نستعمل العطف إلا في آخر كلمة. هي كأنها استحضرت التركيب الفرنسي. لا، العربية لها عبقريتها، أي لها خصوصيتها بهذا المعنى، والعربية لا يجوز التركيب فيها إلا في مثل هذا السياق إلا بذكر أداة العطف، فنقول هن ابنة العمدة وابنة المقاول وابنة مغامر وابنة المعلم وابنة المهندس. فذكر أداة العطف هنا ضروري. خطأ في النحو، كان الهمز واللمز يلازمنا، لا يلازماننا، مثنى لا شك في هذا. خطأ في التعبير، كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، لا نقول باللغة العربية مثل هذا الكلام حين نريد أن نقول إن شعرنا كان مصفورا طيلة الوقت، لا نقول كما لم تكن ضفائر شعرنا الطويل تغادرنا، نقول مثلا كما لم يكن مسموحا لنا بحل ضفائر شعرنا الطويل مثلا، لكن توجد إمكانيات عديدة أخرى للتعبير عن هذا المشهد أو عن هذا المعنى.
0: نعم.
1: خطأ نحوي أيضا يظهر في قولها تسريحات الشعر الحريرية، لا، الحريرية هنا لا تتصل بتسريحات، تتصل بالشعر،
0: الشعر
1: هو الحريري لا التسريحات. إذن عليها أن تقول تسريحات الشعر الحريري، النعت يجب أن يكون ملحقا بالشعر، الشعر هو المنعوت هنا. خطأ في التعبير أيضا، اجتزنا بنجاح شهادة البكالوريا، نحن لا نجتاز شهادة، نجتاز امتحان، كان عليها أن تضيف
0: اجتزنا أو تحصلنا
1: أو أحرزنا،
0: أحرزنا
1: شهادة البكالوريا، نعم، لكن نجتاز امتحان شهادة البكالوريا. ما ينقص هنا هو إضافة كلمة امتحان. خطأ في التعبير أيضا، طرح موضوع مغادرتنا إلى العاصمة، لا، هذا كلام قريب من الدارجة، طرح موضوع سفرنا أو انتقالنا لا مغادرتنا، المغادرة شيء آخر، المغادرة من مكان إلى آخر، بينما هنا هي تقصد السفر أو الانتقال. تقول، وفي هذا بعض الالتواء في التعبير، تقول الصيف القائض المثخن بالنقاشات، لا، المثخن هنا لا تتماشى مع السياق، لو قالت المشحون، لو قالت المليء لكان ذلك متناسبا مع السياق. بالنسبة إلى مثخن، أدعو إلى أن تعود إلى المعجم لتقف على المعنى الحقيقي لفعل أثخن ولاسم المفعول مثخن. أثخن في الأمر بمعنى بالغ، ولذلك نقول أثخن في القتل أي أسرف، أو أثخن في الأعداء أي أسرف في قتلهم بهذا المعنى. قالت الحافلة المتجهة نحو العاصمة التونسية، لا داعي لذكر كلمة التونسية، هي كاتبة تونسية وتخاطب جمهور قراء من التونسيين وتتحدث عن واقع تونسي، فحين تقول، وهي تتحدث عن تونس وعن الشمال الغربي، حين تقول الحافلة المتجهة نحو العاصمة، نعرف جميعا حتى الأجانب يعرفون هذا أن عاصمة البلاد التونسية هي تونس، فنحو العاصمة التونسية كأننا موجودون في الخارج وسنمتطي الطائرة لنتجه نحو العاصمة التونسية. هي تفاصيل لكن قد لا ننتبه إليها حين نكون منغمسين في الكتابة، لكن لابد من الانتباه إلى هذا. إذن هذه بعض الأمثلة ذكرتها لكي ألفت انتباه منجية زيدون إليها، وعلى هذا الأساس ومن خلال ما أشير إليها أحرص خاصة على جعلها تولي الصياغة اللغوية المزيد من العناية ومن الاهتمام.
0: منتهى المطاف.

0: بلغنا دكتور فؤاد وإياك والسادة المستمعين منتهى المطاف في هذه الحصة وفي هذه الحلقة من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا بصدد تناول محاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع عبر بريده الخاص، والنص لمنجية زيدون وعنوان النص حديث البدايات، وكنا انطلقنا مع كلمة أولية مع قراءة هذا النص مع تحليل مختلف معانيه ومضامينه. نظرنا كذلك في الجانب الفني التشكيلي والجانب اللغوي، قدمت بعض الملاحظات ووقفت عند بعض الأخطاء والهانات للمواقع الضعف التي تسربت إلى هذه المحاولة. نأتي الآن إلى منتهى المطاف مع بعض الملاحظات الختامية، والكلمة لك من جديد دكتور فؤاد.
1: هذا هو إذن نص حديث البدايات لمنجية زيدون، وهو في الجملة نص مقبول لا شك في هذا، بل هو نص يؤثر في قارئه أو سامعه، وما رد ذلك إلى ما في النص من خصائص فنية قصصية كنا قد تحدثنا عنها، وكذلك بما في النص من نبرة وجدانية صادقة، فهو حديث الذات عن الذات، والنص يسترعي انتباه السامع أو القارئ كذلك باعتبار ما يتضمنه من القضايا الاجتماعية المرتبطة بمرحلة من مراحل تاريخ مجتمعنا، وفي النص التزام بهذه القضايا. لكنني أحرص في نهاية هذا الحديث على إبراز ما يختص به النص من طرافة رأيتها ماثلة في خاتمته، حيث تقول الكاتبة الساردة بطلة الحكاية منجية زيدون، حيث تقول: فهل من متبرع لتأليف بعض الروايات عنا؟ سأمده بالكثير من الحكايات والإضافات، وهل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات؟ بصرف النظر

0: ما تريد أن يصاغ من الروايات والقصص عن قريتها وعن أوضاع قريتها في ذلك الماضي البعيد. أكثر من هذا، حين تقول هل من عنوان آخر لصمت هذه النضالات، كأنها تقول لنا العنوان الذي أقترحه ما هو إلا مشروع عنوان وليس عنوانا نهائيا لهذا النص. أريد أن أقول بهذه الملاحظة كأن منجية زيدون تكتب نصا مفتوحا كما يقال، والنص المفتوح يتشكل على مراحل، وقد يكتبه كتاب مختلفون، وقد تتعدد عناوينه وتكثر وتتوالد وتتناسل. على هذا الأساس يصبح من المتاح للقارئ أو للسامع أو للناقد أن يقترح على منجية زيدون عنوانا آخر لهذا النص، ما دامت تطلب ذلك، ما دامت تبحث عن ذلك بصريح لفظها وعبارتها. أما العنوان الذي نقترحه عليها ونراه ممكنا لتسمية هذا النص فهو الآتي: ملحمة نضال وصمود في سبيل العلم والحرية. هذا عنوان ممكن. إن رغبنا في اختصار هذا العنوان الذي قد يبدو طويلا، قد نقسمه إلى قسمين، فيصبح لدينا عنوانان ممكنان: الأول نضال وصمود، والثاني في سبيل العلم والحرية. وهكذا تتوالد العناوين الممكنة بطلب من الكاتبة. منجية زيدون كأنها تقول لنا بما أشارت إليه في خاتمة النص: ما هذا إلا مادة ممكنة لنص قد ينبري لكتابته كتاب آخرون من كتاب الرواية ومن كتاب القصص. وتقول: إنني أضع على ذمتهم ما يرغبون فيه من الأحداث ومن القصص حتى يصوغوها هم بصياغتهم الفنية. هذا تواضع منها من جهة، وهي بهذا كأنها تضعنا في سياق تجربة لسنا متعودين بها. هي تضع أمامنا مشروع نص، هي تضع أمامنا كتابة تحفز الكتاب على الكتابة. هذا ما بدا لي من الفكر والملاحظة وأنا أنظر في نص حديث البدايات لمنجية زيدون. لا أملك في نهاية المطاف إلا تشجيع منجية زيدون على مواصلة الكتابة، على الاستمرار في الكتابة، وعلى تنويع مواضيع الكتابة. حديث الذكريات مهم، والترجمة الذاتية مهمة جدا، وسبق أن قلنا إنها لون من
1: الإذاعة الوطنية. متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: موجز أنباء التاسعة ليلا من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. غدا دخول قرار وزارة التربية منع التلاميذ من مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة حيز التنفيذ. غدا الخميس انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، والمجلس البنكي المالي يوضح آليات الانتفاع، مشيرا إلى أن هذه الآلية تتيح الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سهولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة. بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بداية من يوم غد وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر بعمليات التسجيل الإلكتروني وفق بلاغ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تونس تحيي غدا الأول من أكتوبر اليوم العالمي للمسنين، وتذكر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بيان أصدرته اليوم بالمناسبة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء، بما يضمن لهذه الفئة حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة. وطنيا أيضا، مجلس الصحافة يدعو المؤسسات الإعلامية والصحفيين للالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية عند تناول جرائم الاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي ضد الأطفال. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني

0: وإصابة طفلة بقصف مسيرة صهيونية استهدف تجمعاً لمدنيين بمدينة خان يونس جنوب غزة، لترتفع حصيلة قتلى اليوم الأربعاء في القطاع إلى 8 أشخاص. في فرنسا اعتقال 625 شخصاً أمس في أعمال الشغب والاحتجاجات في المدارس الفرنسية، وبدأت هذه الاحتجاجات الجمعة الماضي في المدارس الثانوية في منطقة باريس الكبرى احتجاجاً على نقص الموارد ونقص المعلمين والمباني المدرسية المتهالكة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم عبر الوسطاء الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الرامي إلى بناء الثقة وإحياء التفاهم النووي بين الجانبين. يأتي ذلك فيما كشف موقع أكسكيوس عن تقدم محدود في المحادثات الأمريكية الإيرانية وسط تحذيرات من ارتفاع احتمالات تجدد المواجهة العسكرية إذا تعثرت المفاوضات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش. معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
3: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: القمر تاج القمر
1: القمر خدنا على موج القمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
0: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر.
2: مساء الأحبة والجمال، مساء تونس وهي تستعيد ذاكرتها وتفتح نوافذها على العالم، ومساء الفن حين يلتقي بالتاريخ وحين يصبح التراث جسرا بين الأمس واليوم. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في سهرة جديدة من تاج الأقمار عبر أثير الإذاعة الوطنية التونسية، حيث نلتقي كل أسبوع لنضع على تاجنا قمرا جديدا ونحتفي بأسماء وتجارب صنعت حضورها في الثقافة والفن والحياة. ويسعدني أن أصحبكم الليلة في رحلة مختلفة، رحلة نبدأها من تونس أرض الحضارات والذاكرة ونمتد بها إلى رحاب التراث العالمي. تونس في قائمة التراث العالمي. في هذه الحلقة نفتح ملف المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تونس التي تختزن في جغرافيتها طبقات متعاقبة من التاريخ، من قرطاج إلى الجم، ومن القيروان إلى المدينة العتيقة، ومن سوسة إلى إشكل، ومن كركوين إلى دقة، وصولا إلى جربة ثم إلى سيدي بوسعيد الذي أدرج حديثا سنة 2026. سنتوقف عند هذه المواقع لا باعتبارها حجارة وأثارا وأمكنة فقط، وإنما باعتبارها ذاكرة حية للإنسان التونسي وجزءا من الذاكرة المشتركة للإنسانية. ونحن نطوف بهذه المواقع نتساءل كيف ولد مفهوم التراث العالمي، ومتى قررت اليونسكو أن بعض المواقع لا تخص شعبا أو دولة وحدها وإنما تمثل قيمة استثنائية للبشرية جمعاء، حيث أصبحت قائمة التراث العالمي أشبه بخريطة لذاكرة الإنسان والطبيعة. مواقع تحكي قصص الحضارات، وأخرى تحفظ أسرار الطبيعة، وأخرى تجمع بين الإنسان والمكان في علاقة فريدة. كذلك سنأخذكم في جولة بين أشهر مواقع التراث العالمي في العالم والعالم العربي، لنصل أيضا إلى أحدث ما أضيف إلى القائمة سنة 2026، حيث شهدت الدورة الأخيرة للجنة التراث العالمي إدراج 25 موقع جديد، بينها مواقع ثقافية وطبيعية ومختلطة من مناطق مختلفة من العالم. ثم من التراث إلى الفن، ومن ذاكرة المكان ننتقل إلى لغة أخرى لا تقل قدرة على حفظ الذاكرة، ألا وهو الفن. في هذه السهرة نعرج على معرض الفنون في دورته 17 بباريس بالقصر الكبير، ونتوقف عند الحضور التونسي من خلال مصمم الأزياء التونسي ياسين العرفاوي في محطة نكتشف فيها كيف تستطيع الأزياء والفنون البصرية أن تحمل الهوية إلى فضاءات دولية وأن تجعل من الإبداع وسيلة أخرى للتعريف بالثقافات. ركن أم كلثوم تغني، وبعد التاريخ والفن التشكيلي والأزياء يبقى للموسيقى تاجها الخاص. لنفتح بابا من أبواب الزمن الجميل ونترك للصوت الذي لم يغب عن الذاكرة العربية أن يتحدث. ثم نصل إلى موعد آخر مع الكلمة تاج الأشعار، حيث القصيدة ليست مجرد كلمات موزونة وإنما ذاكرة إحساس وصورة وطن وحكاية إنسان. فلنترك للأبيات أن تأخذنا إلى عوالم من الجمال والحكمة والعاطفة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا مع هذه الفقرات وفقرات أخرى كذلك في انتظاركم. والبداية كالمعتاد فريد الأطرش، يا حبيبي يا غايبين.

0: نعيش هذه الأيام على وقع العديد من التتويجات بتونس، ومن ذلك وأهمها حسب ما أعتقد هو تسلم تونس الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث احتضن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء مساء الجمعة 25 سبتمبر حفل استقبال خاص بهذا الحدث الثقافي والتراثي الهام. ويعتبر كذلك إنجاز علمي يدعم مكانة تونس الحضارية والتاريخية عالميا، وهو يحثنا أيضا وفي نفس الوقت على المزيد من العمل لإعداد ملفات أخرى من تراثنا الوطني الزاخر بشواهد التاريخية العريقة على غرار آلة العود والسعفيات والألياف النباتية، وهي ملفات مشتركة ستعرض على اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في شهر ديسمبر من سنة 2026، فضلا عن المركب المائي الروماني زغوان قرطاج ومدينة صفاقس، وهي ملفات أيضا بصدد الاستكمال إلى جانب ملف الجبة التونسية ولباس عروس المهدية، وهي ملفات في دور الإنجاز. وعلى هامش هذه الاحتفالية أردت أن أحتفي بطريقتي الخاصة في تاج الأقمار بتقديم مجموعة من المواقع التراثية المسجلة على قائمة لائحة التراث العالمي باليونسكو.
1: تاج الأقمار.
0: في سهرتنا الليلة تتلألأ أقمارنا لتضيء على جوهر فريدة صاغها التاريخ الإنساني على أرض تونس، مواقع لم تكن يوما مجرد حجارة وصروح ضمن التراث العالمي الإنساني، بل صفحات من مجد وعراقة توجتها منظمة اليونسكو. البداية تكون مع المدرج الأثري بالجم، أو كما يعرف بقصر الجم، فعندما تقف أمامه ليلا يخيل إليك أنه عملاق نائم يحرس أسرار التاريخ. هو هذا المسرح الأثري بالجم الذي توج على قائمة اليونسكو سنة 1979، قصر روماني ضخم يعود إلى القرن الثالث ميلادي، ويعد من أكبر المدرجات الرومانية في العالم وأكثرها حفظا. يتميز بهندسته الدائرية المهيبة وأقواسه المتراكبة، حيث كان يتسع لأكثر من 30,000 متفرج ليشهد على عظمة المعمار في العهد الروماني ببلادنا. نبقى في سنة 79، حيث أضيفت إلى القائمة أيضا مدينة تونس العتيقة، والتي اعتبرت في ظل حكم المهديين والحفصيين الذين سيطروا عليها من القرن الثاني عشر ولغاية السادس عشر إحدى أهم مدن العالم الإسلامي وأغناها، وهي تتضمن 700 نصب من قصور ومساجد وأضرحة ومدارس وموارد ماء تشهد على تاريخها العريق. وقد بنيت المدينة العتيقة بتونس في القرن السابع الميلادي، وتعد من أعرق الحواضر الإسلامية، مدينة ساحرة، متاهة ساحرة وملهمة، من الأزقة الضيقة إلى المعالم التاريخية، إلى جمع الزيتون المعمور، إلى كذلك الأسواق النابضة بروح الماضي. ونختم سنة 1979 بتسجيل موقع قرطاج الأثري، حيث تأسست قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد عند خليج تونس، ثم تحولت ابتداء من القرن السادس إلى إمبراطورية تجارية شغلت جزءا كبيرا من منطقة البحر المتوسط، وشكلت مركزا تجاريا لحضارة ساطعة، كما أنها احتلت أراضي من روما خلال الحروب البونيقية، لكن هذه الأخيرة قضت عليها نهائيا سنة 146 قبل الميلاد، فقامت على أنقاضها قرطاج ثانية رومانية. سنة 1980 تتصدر محمية إشكل الوطنية ببنزرت كذلك قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتشكل بحيرة إشكل ومناطقها الرطبة استراحة ضرورية لمئات ملايين الطيور المهاجرة من بط وإوز ولقالق ونحام زهري وغيرها من الطيور التي تأتي للحصول على الغذاء والسكن، وتشكل الحظيرة الأثر الأخير لسلسلة من البحيرات امتدت قديما عبر أفريقيا الشمالية. ثم أدرجت مدينة كركوين البونيقية ومقبرتها كموقع تراث عالمي محمي لدى منظمة اليونسكو في سنة 1985. ثم شهد الموقع لاحقا تعديلا وتوسيعا ليكون شاملا للمدينة والمقبرة معا في سنة 1986. وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذا الموقع التونسي في أنه يمثل المدينة البونيقية الوحيدة التي نجت من الهدم أو إعادة البناء فوقها من قبل الرومان، مما حافظ على تخطيطها العمراني الفينيقي الأصلي. وفي عام 1988 مستمعين الكرام أضاء قمران إسلاميان في القائمة لهما مدينة القيروان العتيقة، كان ذلك سنة 1988، وهي عاصمة الأغالبة وأولى الحواضر الإسلامية في المغرب العربي. تأسست سنة 670 ميلادي، يزينها جامع عقبة بن نافع بصومعته المربعة التاريخية، وتحيط بها فضاءات الأسواق والفسقيات الأغلبية ومقامات الأولياء الصالحين. كذلك في نفس السنة سنة 1988 تضاف إلى قائمة اليونسكو المدينة العتيقة بسوسة، وهي ثغر ساحلي هام يعود للعهد الإسلامي المبكر، تتميز بالرباط الحربي الشهير ذي البرج العالي والجامع الكبير والأسوار الحجرية العالية اللي كانت تحمي المدينة من الغزوات البحرية. أما في أواخر القرن العشرين وتحديدا سنة 1997 فقد أنار قمر روما في الشمال الغربي موقع دوغا الأثري أو ثوغا سنة 1997، كما ذكرت مدينة نوميدية رومانية تقع فوق هضبة تشرف على سهول خصبة، تعتبر أفضل وأجمل مدينة رومانية محافظ عليها في شمال إفريقيا، وتتميز بالكابيتال الشامخ والمسرح الأثري وقوس النصر وذريحة أتبان اللوبي البوني. ومع مطلع الألفية الجديدة انضمت الجواهر المعمارية الروحية والحديثة إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أدرجت جزيرة جربة سنة 2023 كشاهد على نمط أعمار استثنائي في مجال جزيري، وتجسد جزيرة جربة تعايشا إنسانيا ودينيا سلميا مذهلا عبر القرون. وتتميز كذلك بالحوش الجربي والمساجد المحصنة المنتشرة في ريفها وطرق تقليدية من حيث حياتها اليومية والمعابد العريقة أيضا. وأما إن سألتموني عن أحدث الأقمار المنضمة لتاج اليونسكو فأنا أجيب بكل فخر واعتزاز، قرية سيدي بوسعيد، قرية ساحرة تربض على جرف صخري يطل على البحر المتوسط، ارتبط تاريخها بالزهد والتصوف الشيخ أبي سعيد الباجي، وتتميز بهوية بصرية أسرة تجمع بين الجدران البيضاء الناصعة والأبواب والنوافذ الزرقاء والزخارف الأندلسية الدقيقة.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: سمعين الكرام، في هذه السهرة قدمنا لكم 10 أقمار ترصع تاج تونس، تختزل في طياتها تاريخ الإنسانية، فنون العمارة، سحر الطبيعة، وتذكرنا دائما بأننا نعيش على أرض تنفست الحضارة منذ فجر التاريخ. ونعرف أنه كل مكان يتم زيارته إلا ويترك أثر كبير في نفوسنا. تقريبا كل هالمواقع هذه زرتها، لكن حبيت نحتفي شوية الليلة بآخر موقع اللي هو مدينة سيدي بوسعيد، ونحكي عليها بربما وجهة أخرى مختلفة على الوجهة العادية.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: رحب مستمعينا الكرام بكل من التحق بنا الآن لمتابعة منوعة تاج الأقمار اللي خصينا فقرة هامة للحديث عن المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لليونسكو وآخرها ومسك ختامها مدينة سيدي بوسعيد. وبعد هذا النغمة حبيت نخص جولة أو فقرة خاصة بسيدي بوسعيد على طريقة تاج الأقمار. هذه القرية التي تعتبر أحدث المنظمين للقائمة الدولية للتراث العالمي لليونسكو هي قرية لم يكن انضمامها لمجرد جمالها البصري الساحر، بل لأنها تمثل كذلك نموذج عالمي نادر لما يسمى أو لما يعرف بقرى الملذات الروحية. هذه القرية نشأت في القرن الثاني عشر حول ضريح الولي الصالح أبو السعيد الباجي الذي اتخذ من جبل المنارة مكانا للتعبد والدفاع عن السواحل، وهنا تمزجت الروحانية الصوفية بالسلطة الزمنية حيث بنى ملوك وبيات تونس قصورهم وإقامتهم الصيفية تبركا بالمكان ليتحول الجبل إلى منتجع للنخبة. وتعرفوا مستمعينا الكرام أنه من العجيب سيدي أبو سعيد كانت تعد من أوائل المواقع المحمية قانونيا في العالم، فمنذ سنة 1915 اصدر مرسوم تاريخي وحد واجهات البيوت باللونين الأبيض الناصع والأزرق السماوي وحماي نسيجها البصري وأبوابها الأندلسية الموشحة بالمسامير السوداء من أي تصميم آخر يكون دخيل على سيدي أبو سعيد. وشنو رايكم نعملوا محطة مع بعض الأدباء ولا الرسامين اللي عاشوا في سيدي أبو سعيد وخاصة الأجانب؟ نرحلوا بالخيال إلى ربيع عام 1914 حين وطأت أقدام الرسام العالمي بول كلي هضبة سيدي أبو سعيد. قبل الرحلة هذه كان بول كلي رسام غارق في رمادية الحبر الأسود عاجز عن فك شفرة الألوان، لكن في هذه الزيارة اللي ما دامتش أكثر من أسبوعين وأمام بياض القرية الناس اللي تعرفوه كما حكينا عليه وزرقة أبوابها اللي تعانق السماء حثت المعجزة. يقول تملكني الضوء المتوسطي فخط في مذكراته عبارته الخالدة: هناك ولد الفن التجريدي الحديث من رحم شمس تونس. ويقول أنا واللون أصبحنا شيئا واحدا، أنا رسام. لم يكن رسام الألماني المولود بسويسرا بول كلي هو فقط الذي تأثر بجمال مدينة سيدي بوسعيد، فقد كان كذلك الكاتب والروائي الفرنسي أندري غيد الذي زار تونس لأول مرة سنة 1893 للاستشفاء كان قد وقع في أسر جمالها أيضا. فكان هذا الجبل الروحي ملاذ للأديب الفرنسي الحائز على جائزة نوبل للأداب سنة 1947 مستلهما من صمتها الصوفي وبساطة الحياة فيها روائع سيدي بوسعيد، فقد فر من صخب أوروبا وقيودها ليجلس في مقاهي، وهنالك بدأ كتاباته العالمية مثل الأقوات الأرضية حيث تعلم من تونس كيف يتحرر الإنسان ويعود إلى نقاء حواسه الأولى. في قادم الأيام إن شاء الله سأوفيكم بمجموعة من الأسماء التي زارت تونس وتأثرت بها وخاصة مدينة سيدي بوسعيد. وحتى نختم، إن تونس لا تحمي مجرد حجارة أو أطلال، بل هي تصون ذاكرة إنسانية مشتركة غيرت مجرى الفن والأدب العالمي.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: تجدد تحياتنا لكم مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في منوعة تاج الأقمار. بعد ما أعطيناكم القائمة اللي تخص تونس والمسجلة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو، قلت يا وداد ديلا علاش ما ناخذكمش في رحلة زمنية تعرفوا على تاريخ اتخاذ قرار الاتفاقية هذه للمحافظة على الموروث العالمي والمراحل اللي مرت بها، وناخذوا بالأرقام أيضا قديش من موقع تراثي محمي عالميا ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو، وباش تتميز هذه المواقع. إذن نشأت فكرة توفير حماية دولية للتراث العالمي بعد الحرب العالمية الأولى، وخذيت الفكرة تتطور عمليا في مسارين منفصلين، اللي هما مسار يركز على حماية المواقع التاريخية والثقافية، والآخر يهتم بحماية الطبيعة. عام 59 أثار قرار بناء السد العالي بمدينة أسوان في مصر قلق دولي بشأن تعريض منطقة أثرية تعد أحد كنوز الحضارة المصرية القديمة لخطر التدمير والاندثار، فأطلقت اليونسكو حملة دولية لإنقاذ المواقع الأثرية والمعابد التاريخية في المنطقة بما في ذلك معبد أبو سنبل وفيلا. وساهمت الحملة في حماية المعالم الأثرية بالمنطقة عن طريق نقلها من مناطق أخرى آمنة. تكلفة كبيرة الحقيقة بلغت 80 مليون دولار، ساهمت بنصفها نحو 50 دولة حول العالم. عام 1965 صلت المؤتمر الذي عقد بالبيت الأبيض في واشنطن ضوء على فكرة الجمع بين الحفاظ على المواقع الثقافية والمواقع الطبيعية من جديد، عاود حكي في الموضوع ودعا إلى إنشاء صندوق التراث العالمي اللي من شأنه دعم التعاون الدولي في مجال حماية المناطق الطبيعية والمواقع التاريخية بالعالم. ووضع الاتحاد الأوروبي لحفظ الطبيعة عام 1968 مقترحات تدعو إلى الهدف نفسه، وتم تقديمها في عام 72 إلى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في العاصمة السويدية ستوكهولم آنذاك. في نوفمبر عام 1972 اعتمد المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في باريس فكرة الجمع بين حماية المناطق الطبيعية والمواقع التاريخية رسميا في وثيقة دولية واحدة من خلال إبرام اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1975 بعد ما صدقت عليها 20 دولة، وأزلت اليونسكو قائمة بالتراث العالمي المعرض للخطر لتوجيه الاهتمام العالمي نحوه. وبموجب الاتفاقية هذه تأسس كل من صندوق التراث العالمي اللي مول مشاريع الحفاظ على التراث العالمي، ولجنة التراث العالمي المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية التراث العالمي وتحديد استخدامات صندوق التراث العالمي. وحددت لجنة التراث في عام 1978 معايير اختيار المواقع لإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي وإرساء مبادئ وخطوات تنفيذ الاتفاقية ووضع ضوابط لمراقبة المواقع اللي تم إدراجها بالفعل في القائمة وحمايتها. في العام نفسه صدرت أول قائمة للتراث العالمي ضمت 12 موقع للتراث العالمي من بينها جزر غالاباغوس في الإكوادور، وهي أول موقع وقع إدراجه يعني يحمل رقم واحد، وكاتدرائية أخان في ألمانيا، وكذلك كنائس ليبيلا الصخرية في أثيوبيا. على كل حال أنا كاتدرائية أخان في ألمانيا زرتها، ونعرف اللي قاعدين باقي يبنيوا باقي يحسنوا باقي يجدوا في الكاتدرائية هذه، ومن أعظم ما يشوف الإنسان الحقيقة. والآن نعطيكم بالأرقام توزيع هذه المواقع حسب نوعها، لأنه منظمة اليونسكو تصنف المواقع التراثية إلى 3 أنواع رئيسية. المواقع الثقافية أول حاجة اللي هي 991 موقع، لكن تشمل المواقع هذه تشمل المعالم الأثرية، المدن التاريخية، السروح الدينية والأعمال الهندسية الفذة وغيرها. المواقع الطبيعية عندها 240 موقع، تشمل المحمية الطبيعية، التشكيلات الجيولوجية والحدائق الوطنية الحيوية. والمواقع المختلطة 42 موقع، وهي المواقع اللي تجمع بين القيمة الثقافية والتاريخية والأهمية الطبيعية في آن واحد. إذن عنا 1273 موقع مسجل في لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. بواقع هذه موزعة على 173 دولة. خليني نزيد نواصل معاكم وتعرفوني مغرومة بالتاريخ. قد نتسائل ما هي الدول الأكثر استحواذ على مواقع التراث العالمي؟ دائما بعض الدول تاريخيا على القائمة نظرا لاتساع جغرافيتها أو كذلك عمق حضارتها. تتصدر القائمة هذه إيطاليا. نعم، إيطاليا فيها 62 موقع مسجل في قائمة التراث العالمي، منها وسط روما التاريخي، قنوات البندقية، جبال الدولميت، كذلك المدينة الثانية اللي هي الصين فيها 61 موقع كما سور الصين العظيم، المدينة المحرمة، جيش تراكوتا. الثالثة هي ألمانيا 55 موقع كما كاتدرائية آخن، جزيرة المتاحف في برلين أيضا. الرابعة هي فرنسا فيها 54 موقع كما قصر فرساي، كاتدرائية نوتردام، ضفاف نهر السين، هذو كل زرتهم وأكيد فما مواقع أخرى أيضا زرتهم. والدولة الخامسة هي إسبانيا وفيها 50 موقع مسجل، منهم قصر الحمراء في غرناطة وأعمال غاودي في برشلونة. لكن نسألوا أيضا على مدى حضور المواقع العربية المدرسة فلاح، ما نجمش نحكي على تميز او اكثر بلدان اللي فيها المواقع مسجله من غير ما نعطي فكره ايضا على البلدان العربيه اللي تسخر ايضا بالمواقع الاثريه والتراثيه. تضم المنطقه العربيه 10 المواقع التاريخيه، وتعتبر تونس 10 مواقع، معناها حاجه كبيرة برشا ومهمة مقارنة بالدول الأخرى. والمغرب ومصر من أكثر الدول العربية امتلاكا لهذه المواقع. ومن أبرز المواقع العربية نمشيو مثلا للأردن، البتراء اللي هي واحدة من عجائب الدنيا 7، ما نعرفش أنا زرتها 4-5 مرات وكل مرة باقي نكتشف فيها في حاجة، وكل مرة هما أيضا قاعدين يكتشفوا في حاجة. وادي رم أيضا اللي حدثتكم عليه، وإن شاء الله نرجع لكم بعض التفاصيل الأخرى اللي مثلوا فيه الأعمال السينمائية الشهيرة، وأكبر عمل كان هو كوكب مارس. كذلك موقع المختص هذا اللي يأتي في الحدود الأردنية والحدود كذلك الفلسطينية، هذا زرته. مدينة السلط التاريخية اللي هي تبعد تقريبا 20 دقيقة على العاصمة عمان، لكن برشا ناس ما يعرفوش قيمتها التاريخية. موقع أم الجمال أيضا اللي هو موقع تاريخي مهم، وفي أحدث الجلسات أدرجت محمية العقبة البحرية كإضافة طبيعية متميزة، وهي كذلك محمية معناها من أجمل ما تشوفوا فيها من نباتات، من مرجان، من سمك أيضا. ومشيت للمحمية هذية وصبحت فيها أيضا، يلا مش صبحت اختصت فيها. يلا نمشيو كذلك مصر، الأقصر القديمة، فيلة اللي حكينا عليها وأبو سمبل اللي هما كانوا هذوبا السبب الرئيسي الأول، كان نتذكروا في بداية القاعة حكيت عليهم. كذلك معالم مدينة القاهرة التاريخية ومحيطها وأهرامات الجيزة. في السعودية في نجران هنالك طاقة حماة ثقافية في الدرعية التاريخية، ومن حي الطريف وموقع الحجر الأثري مدائن صالح المعروفة. كذلك سوريا أثار تدمر الشهيرة، مدينة حلب القديمة، مدينة دمشق القديمة. الحمد لله يا ربي فما برشا أماكن زرتهم، فنبدأ عندي شغف حتى كيفاش نحكي عليهم ونبدأ متشبعة بهم. طبعا تونس نعرفه، مدرج الجمر الروماني، المدينة العتيقة، مدينة كارتاج الأثرية وغيرها، وحكينا عليهم في بداية اللقاء. في لبنان وادي قديشة، مدينة بيبلوس اللي هي جبيل من أجمل ما تشوفوا أيضا المدينة. هذه مدينة بعلبك أيضا الأثرية، مدينة معناها عريقة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: موجز أنباء العاشرة ليلا، أهلا بكم. المنظومة المالية والبنكية في تونس تشرع غدا في تطبيق الآلية الجديدة القائمة على إسناد قروض على الشرف بدون فوائض. بداية من يوم غد دخول قرار منع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب المدرس وفي الساعات الجوفاء حيز التنفيذ. عائدات قياسية لقطاع التمور تفوق 1,000,000,000 دينار، والموسم الحالي يشهد تراجعا طفيفا في الإنتاج مقارنة بالموسم الفارط. تونس تتسلم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس رسميا معدات أمنية لفائدة الإدارة العامة لوحدات التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز 1,000,000 دولار، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة طفلة عشية اليوم بقصف مسيرة صهيونية استهدف تجمعا لمدنيين بمدينة خان يونس جنوب القطاع لترتفع حصيلة شهداء الأربعة في القطاع إلى 8 شهداء. إصابة جندي وثلاثة مدنيين نتيجة انفجار جسم مشبوه جنوب لبنان. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي تسلم عبر الوسطاء الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة الرامي إلى بناء الثقة وإحياء تفاهم نووي بين الجانبين وسط تحذيرات من ارتفاع احتمالات تجدد المواجهة العسكرية إذا ما تعثر المسار التفاوضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

مرة أخرى نرحب بكم مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في جزءنا الثاني في سهرة الليلة، بعد أن استمتعنا بصوت ماجد المهندس في هذا النغم الرومانسي الجميل. نبقى مع الكلمات الجميلة والعذبة، صوت تجاوز حدود الزمن والمكان وأصبح جزءا من الوجدان العربي، وكلما عدنا إليه اكتشفنا فيه شيئا جديدا. في ركن أم كلثوم تغني دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نقترح عليكم الليلة نغم من أحلى ما كتب الشاعر السوداني الهادي آدم، ومن أحلى كذلك ما لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب في تعاون فني فريد جمع عملاقي الطرب المصري والعربية، حيث اقترحت أم كلثوم هذه القصيدة على الملحن محمد عبد الوهاب، وأصرت على إضافة كلمة الألف الممدودة في بداية العنوان ليصبح النغم عوض عن غدا ألقاك أغدا ألقاك، لزيادة الجرس الموسيقي والتأكيد على اللهفة. إذن عنوان أغنية الليلة غدا ألقاك. وقد غنتها كوكب الشرق لأول مرة سنة 1971 على مسرح قصر النيل بالقاهرة. أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غد، يا لشوقي واحتراقي في انتظار الموعد، آه كم أخشى غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب، وأهلت فرحة قربي به حين استجاب، هكذا أحتمل العمر نعيما وعذابا، بهشة حرة وقلبا مسه الشوق فذاب.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج الأقمار.
1: تتواصل منوعة تاج الأقمار دائما على بوجهة الإذاعة الوطنية التونسية. تعرفوا مستمعينا الكرام أنه جرى العادة في كل سنة نتابعوا معرض الفنون المتميز الذي يقام سنويا بباريس، معرض فخم تحتضن قاعة القصر الكبير، قاعة فيها برشا برستيج، مضخمة فيها برشا فن، برشا تاريخ، برشا حكايات تحاك وانت تتجول في أروقة المعرض بين الأثاث وبين المجوهرات وبين الملابس وبين أنواع الأقمشة وبين أعباق التاريخ وبين كذلك البلدان، بلدان من العالم تستطيع أن تزورها دون أن تذهب إليها، يعني تستطيع أن تزورها من خلال ثقافتها، من خلال ما يصلنا من صناعة، من براعة، من فن، من ألوان، من تطريز. إذا احتضنت قاعة القصر الكبير الدورة 17 للفنون بباريس، كانت من 19 حتى ل 23 سبتمبر، وكما العادة مصمم الأزياء العالمي والخبير في الفن التاريخي وكذلك نعرفه ياسين العرفاوي من خيرة التوينسة ومصممي الأزياء اللي مهتمين بتاريخ الفنون بصفة عامة وكذلك بتاريخ الملابس التقليدية، ويعتبر الخبير العربي الوحيد في مجال التقييم والتدقيق في الملابس القديمة والتاريخية، وشارك في عديد المعارض العالمية. السنة هذه أيضا يعود ويشارك في دورة 17 للفنون. الحقيقة أنا حبيت نستغل تواجده هناك بالجناح اللي كان فيه العديد من المعروضات وكذلك التصاميم، فحبينا ياسين يكونوا معنا باش ناخذوا أكثر فكرة عن معرض الفنون. تحياتي لك ياسين.
2: مساء الخير لكل مستمعين ومستمعات تاج الأقمار، تحييك وداد. نظمت مؤخرا باريس الدورة 17 للفنون الجميلة من يوم 19 يوم 23 سبتمبر، كان مشارك فيها 100 مشارك، يضم معرض مجلات متنوعة فيها الفنون الجميلة، النحت، مجوهرات، أثاث وفنون النسيج أكيد اللي كنت أنا مشارك فيه. هو من أبرز مواعيد الدولية المختصة في الفنون الجميلة والتراث الفني، حيث يجمع نخبة من الدول العرض والخبراء المهتمين بتاريخ الفن، ويقدم أعمال تمتد عبر فترات وتيارات فنية مختلفة، ويمثل الصالون فضاء لقاء بين الفن والتاريخ.
1: ياسين، أنا شفت العديد من المقالات والعديد من الصور اللي وصلتني خاصة في الجناح الخاص بكم، باعتبار أيضا ذلك تميزتوا في قطاع النسيج. تعطيني فكرة على الجناح وأهم القطاع أو الملابس اللي كانت بارزة وأخذت حظوة كبيرة واهتمام من قبل الصحافة والزوار.
2: بما أن كنا المشاركين الوحيدين في قطاع النسيج، حاولنا نقدم قطاع تاريخية، قدمنا روبا لماري أنتوانيت تايهام 34، المادة المستعملة من تفتا ونسوا في فترة الحكم متاحة 1780. القطعة كانت حققت نجاح كبير من منظمين متاع الفنون الجميلة، عجبتهم، بقات الدور على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات، قامت بجلب برشا من الفوتوغرافيين والهواة النسيج. كما تعرف وداد، ملابس تاريخية، خلينا نقول ملابس تاريخية يعني يرجع القرن 17 والقرن 18، مش بالسهل باش نجم تحافظ عليها القطعة، باش تبدأ تكون في وضعية جيدة جدا كما الحالة اللي كانت عنا، هذيك اللي خلت الأنظار تجذب لها. القطعة تم شراؤها في مزاد علني في لانجلتير من مجموعة مختصة في تاريخ الفن، حاولنا نحافظ عليها، حافظنا على اللون، وتوا قاعدة الدور يعني في معارض فرنسية. خلينا نقول أنه الملابس اللي قدمناها كانت بهذة الثمن ويداد، لخاطر ترجع الحكم الملوك متاع فرنسا، واللي الفستان اللي كان المارين أنتوانيت من 1780 الفترة يظهر لي سيتم اقتنائه من متحف أنجليزي، خاطر عجبه اللون وعجبته الحالة متاع الكونسيرفاسيون اللي هي طريقة الاحتفاظ به، اللي هي مش سهلة جملة، خاصة أنها المادة هي تفتا أنسوا، يعني لازم يصير طرق وتقنيات للحفاظ على المادة وباش نخلوها في اللون هذاك.
1: ياسين، تعرف انه هالملابس هذه باهظة الثمن، والدليل على ذلك انها حتى لما وقع عرضها مش في اي عرض، يعني في قاعة القصر الكبير بباريس، نذكره اللي احنا نحكيه على الدورة 17 للفنون اللي قدمت العديد من الملابس والتحف والأثاث والمجوهرات اللي كانوا معناها على ملك ملوك وأصحاب الجاه. يعني نحكيه على حاجات باهظة الثمن، ما هيش رخيصة، نحكيه على آلاف الأروات. شكون اللي يشري الأكثرية الملابس هذه؟
2: اللي يشريوا الملابس التاريخية للملوك والملكات والأمراء أو شخصيات سياسية اللي قامت باللباس الملابس هذيك، هم المتاحف والمؤسسات ذات صبغة تراثية تقوم بالاقتناء القطاع النادرة وتوثيقها. كذلك جميع التحف والفنون خصوصا المهتمون بالأزياء والمنسوجات التاريخية، نلقاو زيادة تجار التحف ودوار المزادات يشريوا القطاع القديمة لإعادة بيعها لهواة الجمع أكيد. زيادة نلقاو مصممو الأزياء والباحثون في التاريخ الموضة يشريوا للاستلهام ودراسة والتوثيق. نلقاو منهم زيادة عزنا علي الله يرحمه كان يقوم بنفس المهمة، وحتى أنا زيادة توا نشري ساعات حاجة تاريخية باش نشوف كيفاش صار الباتروناج من داخل، كيفاش التقنيات، كيفاش تعملت، خاطر ماهيش نفس المواد الأولية اللي كانوا يستعملوها قبل كما توا. نختم إنه الصالون هذا كان لقاء بين فن وتاريخ وتراث وثقافة، حيث تحول القطاع الفنية والتحف من مجرد مقتنيات إلى شواهد حية على تاريخ الإنسانية.
1: مشكور ياسين في كل ما قدمته على الدورة 17 للفنون، هذا المعرض المتميز بباريس بالقصر الكبير. لكن نعرف أنه قريبا أيضا عندك مشاركة أخرى في باريس، لكن باش تكون مشاركة تونسية أيضا في اللوفر، تعطينا بعض التفاصيل ما قبل الموعد.
2: بما أن فرنسا توا في شهر التراث، منظمين ككل عام صالون للتراث الثقافي في لوفر في أواخر أكتوبر حتكشي بداية نوفمبر. في الصالون هذا إن شاء الله باش يكون مزيج بين الفرنسي والتونسي ككل عام بطبيعة، باش نعرف بالموروث الثقافي التونسي من ألبسة وأنسجة إن شاء الله. بطبيعة صالون التراث الثقافي ديما نحضر له ككل سنة من الأول، خاطر فيه برشا تدقيق للتواريخ، فيه ديما أنشطة ثقافية، فيه برشا أوجه سياسية جينا، لازم يكون يعني مدروس جدا جدا، كل لباس كل عرض يصير فيه كل قطعة موجودة لازم تكون عندها وراها حكاية.
1: مشكور ياسين لكل المجهودات اللي تقوم بها خارج تونس، ونعرف إضافة إلى ذلك أنت مغرم بالكتابة، وهذا كتابك الثاني اللي وصلتني الطبعة الأولى منه، يهتم بالموروث التونسي من حيث اللباس عبر الجهات، وكذلك جولة في بلدان البحر الأبيض المتوسط والملابس المتميزة التقليدية لهذه البلدان. باش تكون في تونس وقدم حفل توقيع لهذا الكتاب، لكن أردت أن تقدم فكرة وبعض المعطيات عن هذا الكتاب لسادة المستمعين.
2: قمت بكتابة كتاب يحكي عبر البحر الأبيض المتوسط باللغتين الفرنسية والعربية لما لهما من ثراء اللغتين. طبعا الكتاب فيه حسب تقريب 160 صفحة، يحكي على برشا دول بطبيعة دول البحر الأبيض المتوسط، كل واحد وقصته. ديت باللول أكيد جدا ببلادنا تونس، خطر فيها أكثر جزء في حياتي عديتها فيها، واكتشافتي الأولى في النسيج والألوان وتقنيات النسيج اللي كانت مع الوالدة الله يرحمها، مرورا بالدول البحر الأبيض المتوسط اللي هي الجزائر والمغرب وتركيا، ومن بعد انتقلت لليونان وقارنتها بالألوان الموجودة في سيدي بوسعيد، لقيت التقنيات كيف ذا في النسيج، كل مرة وكل خيط اللي تستعمل فيه وراء قصة وراء كثير من الصبر. ومن بعد تعديت لفرنسا وين غاديك يعني تكون تكوين الأكاديمي وعملت فيه البحث الكل باش نجمت نكتب الكتاب. طبعا
1: شكرا ياسين العرفيفي، مصمم الأزياء التونسي وكذلك الخبير في الفن التاريخي، تحياتي لكل الأعمال اللي قاعد تقوم بها ولكل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق في باقي المعارض وخاصة في آخر أكتوبر في معرض اللوفر، وإن شاء الله الكتاب أيضا يلقى النجاح الذي يليق بك وبمسيرتك. تحياتي.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: مواصلين معكم لقانا مستمعينا الكرام ضمن منوعة تاج الأقمار. حبيت نقترح عليكم الحقيقة زوز أنغام عجبوني، هما أغاني عرفنيهم ونحبوهم، لكن استمتعت زادة كيف حافظوا على نفس اللحن ونفس الجملة الموسيقية لكن باللغة الألمانية. الأغنية الأولى اللي اخترتها لكم بصوت صبر باعي، أتحدى العالم كله ونويك، ثم تباعا نستمع لها باللغة الألمانية.

بعد النغم الأول اللي كان الصابر الرباعي نمشيو لنغم آخر تربينا عليه أيضا واستمتعنا به في الصباح والمساء. كان عنا تحونا للسيدة فيروز، ثم كذلك نستمع إلى هذا النغم باللغة الألمانية. شكرا.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمار.
1: صادفني وأنا نتصفح في بعض ذكريات الجميلة مع الأبيات الشعرية مع الموسيقى مع الأغاني، إنه عبد الحليم حافظ يلقي في كلمات أغنية قارئة الفنجان بصوته. ذكروا أنه عبد الحليم حافظ غنى الأغنية هذية وهي من كلمات الشعر السوري لزرقباني وألحان محمد الموجي، وكان قدمها عبد الحليم للمرة الأولى في حفل نادي الترسانة الرياضي بالقارة يوم 25 أفريل 1976 خلال احتفالات شم النسيم، وأصبحت الأغنية هذية آخر أغنية جديدة قدمها على المسرح قبل وفاته في مارس 1977. حبيت نسمعكم كلمات الأغنية هذية بصوت عبد الحليم حافظ، ثم يغني مقطع من قارئة الفنجان.
2: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. هو هنا قال انه قطعا من الناحية الدينية حيرفضوا من مات على دين المحبوب، هو عنده حق، فغيرها من مات فداء للمحبوب. هنا مثلا حاجات ما تتغناش: فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أصفار وحروب، ستحب كثيرا وكثيرا وتموت كثيرا وكثيرا، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. ده غيره. بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك، لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. وبعدين كاتب هنا: مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوع، وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع. مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع سوابقي وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. وبعدين بيقول له: بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها مفقود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطان، وتجوب بحار وبحار وتفيض دموعك أنهار. كل ده جديد. وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا، وسترجع يوما يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

0: وتحلى السهرية مع وداد محمد. تاج القمر.
1: أجل غدا تلتقي الأشواق في نظري، وينتهي خوفك المكتوم في الحذري. تقول أغدا ألقاك في وجل، والروح مني إليك سبقت عمري. فلا تخف فلا تخف، غدا الموعود يا أملي، إني أعد الثواني لهفة الشجر. لقطرة الغيث تحيي كل ما ذبل، وترسم الفجر بعد الليل والسهر. أنا الذي غرس الأيام موعدنا، وكيف أسلو وأنت النور في بصري. خذني لعينيك، خذني لعينيك حضنا لا بديل له، فما لقلبي سواك اليوم من قدري. غدا نذوب وتبقى الروح واحدة، ونعرف الوصل لحنا صيغة من دولي. فاطرد ظنونك يا عمري، فإن غدا بشرى التلاقي ونهايات لمحتضري.

هكذا مستمعينا الكرام أن نكون قد تنقلنا في هذه السهرة بين التراث والتاريخ والفن والأزياء والموسيقى والشعر، من مواقع حفظت ذاكرة الحضارات إلى فنون تولد كل يوم، ومن أحجار تتحدث عن آلاف السنين إلى صوت أم كلثوم الذي ما زال يسكن الذاكرة. بعد قليل ستستمتعون به وصولا إلى القصيدة التي تمنح اللغة جناحين. كان لقاؤنا الليلة في تاج الأقمار، حيث لكل قمر حكاية ولكل حكاية ضوءها ولكل ضوء مكان في الذاكرة. شكرا لكم لأنكم اخترتم أن تكونوا معنا، وشكرا لكل من أنصت وشاركنا في هذه الرحلة. إلى أن نلتقي في سهرة جديدة مع قمر جديد وضيف جديد وحكاية جديدة، كونوا بخير، كونوا بالقرب من الجمال، ودائما تذكروا أن التراث ذاكرة والفن حياة والثقافة جسر يصلنا ببعضنا وبالعالم. كنت معكم من التاسعة مساء، وهذا هو تاج الأقمار من الإذاعة الوطنية التونسية. مساءكم محبة وسلامكم موسيقى، ألقاكم على مودة.

0: القمر
1: تاج القمر
0: القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود
1: وتحلى السهرية مع وداد محمد تاج القمر
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM في جبلي على 104.6 FM في مدنين على 106.1 و106.9 FM
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري غدا ينطلق التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 و2000 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات بداية من يوم غد دخول قرار منع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترة الراحة وعند تغيب المدرس حيز التنفيذ الراغبة في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية بإمكانهن القيام بداية من يوم غد الخميس وإلى غاية الاثنين الخامس من أكتوبر بعملية التسجيل الإلكتروني وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تونس تحيي غدا الأول من أكتوبر اليوم العالمي للمسنين ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر في بيان أصدرته بالمناسبة بأن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن مع توفير البدائل المناسبة عند الاقتضاء بما يضمن لكبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة ختاما وفي العالم رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من العراق معربا عن دعمه للحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي لإدارة المرحلة المقبلة بالتزامن مع إعلان بغداد الانتقال رسميا إلى مرحلة السيادة الكاملة تزايد حدة التصعيد العسكري في مضيق هرمز عقب تعرض ناقلة نفط لهجمات بمقذوفات مجهولة بينما تلوح واشنطن باقتراب حسم الملف الإيراني وتكثيف الضغوط الاقتصادية وفي سوريا هجوم مسلح على حافلة في حمص يؤدي إلى مقتل 7 أشخاص ترافق مع خروج محطات كهربائية عن الخدمة جراء انفجار خط غاز ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

أول ما أول ما أول ما

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائية. اليوم الخميس الأول من أكتوبر انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة معطيات عن كيفية الانتفاع وشروطه. وفي إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسة الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فلطة ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. وفي العالم، العراق يحتفل بما اعتبره يوم السيادة بعد انسحاب قوات التحالف الدولية. أهلا بكم. إثر انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية أمس الأول، صدرت أمس بالرائد الرسمي جملة من المراسيم تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. سميرة السعية.
5: صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبمقتضى الفصل 24 جديد تعوض العقوبة السجنية بعقوبة مالية تتراوح بين 10,000 و20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما ينص الفصل على السجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية قدرها 50,000 دينار في حالة العودة، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. كما صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 من سبتمبر 2026، ويخص تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. وتنص التنقيحات بالخصوص على إقرار اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمشروع صلح وقتي يتضمن دفع نصف المبالغ المالية المستوجب دفعها على الأقل على ألا يتجاوز أجل دفع بقية المبالغ سنتين. كما أصبح بإمكان اللجنة اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك، إلى جانب تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي. كما ألغى المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية الصادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أحكام القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 من ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. ويحدد المرسوم الذي شمل 140 فصلا بالخصوص تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته، إلى جانب النظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات، بالإضافة إلى أحكام انتقالية. وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية.

0: البلدية والتي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم.
1: ينطلق اليوم الأول من أكتوبر التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 و2000 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما أوضحه للأخبار الخبير المحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان الوريبيع.
2: بنوك المعنية هي اللي حققت أرباح في 2025 بديت حملة اتصالية على مختلف المواقع نتاعها منصات باش تكون حاضرة بتاريخ 1 أكتوبر. المطالب نتاع القروض هذه باش تكون حصريا على المنصات هذه، باش يتقدم الحريف نتاع البنك بالطلب نتاعه في مرحلة أولى، شكون جزء معلومات متعلقة بالهوية نتاعه والحركة البنكية وغيره، وبعد ينجم يطلبوا عليه وثائق تكميلية لدراسة الملف هذا. أمر رئيسي وحدد كيف أنواع تاع قروض بالنسبة للأشخاص العاديين اللي سقف الأقصى نتاعه ما يفوتش 5000 دينار موظف وإلا أجير في القطاع الخاص. ثم القروض الموجهة للمهنيين، يبدأ صاحب مشروع صغير المبلغ الأقصى 10000 دينار، وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. زوز أولويات في دراسة الملفات، الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية لازم يكون عندك قدرة على سداد قرض، لازم يكون عنده على الاقل مصدر نتاع دخل ومجموع نتاع قطاعات يسمحوا له بالدخل هذاك انه يسدد الاجل القرض هذاك اجل اقصى سنتين، مع امكانيه البنك تعطيك فتره نتاع سداد نتاع 6 أشهر، خلص الشهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية القيام بعملية التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. وأوضحت الوزارة أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidat/store.tn. تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن. وأضافت الوزارة أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 30 و2000. في إنجاز هو الأول من نوعه في مؤسسات تعليم الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتحت رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة هند بن علي الغريبي أمس محطة شمسية فول تضاوية مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء بمقر إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير سبقت الإذاعات الكل بإنجاز هذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار الانخراط في الانتقال الطاقي وكذلك على المستوى البيئي أيضا. إن شاء الله نشوف إذاعة قفصة قريبا ستكون جاهزة، أيضا المحطة الفوتو ضوئية متاحة قريبا جدا على أن يقع تباعا بالنسبة للإذاعة الوطنية.
1: وتندرج المحطة الشمسية الفولت الضوئية بإذاعة المنستير ضمن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية المنجز تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وفق كريم النفزي رئيس مشروع الانتقال الطاقي في المباني العمومية.
4: برنامج الانتقال الطاقي يهم كافة المؤسسات العمومية ويضم أكثر من 350 مؤسسة من بينهم مؤسسة إذاعة المنستير. برنامج متاعنا فيه زوز جوانب، فما جوانب الطاقة الشمسية الفوتوضوئية للإنتاج ذاتي الكهرباء، وفيه جزء ثاني هو يخص الكفاءة الطاقية بما معنى عمليات تخفيض الاستهلاك.
1: يدخل اليوم رسميا حيز التنفيذ قرار وزارة التربية القاضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال فترات الراحة وغياب الأساتذة، وهو إجراء يهدف بشكل أساسي لحماية السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ وتحصينهم من المخاطر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المدارس والمعاهد. وزارة التربية تسعى بالتنسيق مع عدة أطراف إلى استغلال هذه الساعات في أنشطة ثقافية رياضية ومطالعة موجهة، وفق المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا الداسية.
5: لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات محفوفة المخاطر بالوسط المدرسي، وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وقع وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستطلق في أول أكتوبر منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. يقع التلميذ في المؤسسة، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف، باش يقعد في المدرسة نتاعو وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي. بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العاجل.
1: ردود أفعال الأولياء تراوحت تجاه قرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد بين الارتياح والترحيب وبين التوجس والانتظار.
6: في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج انا الصغير ما يخرج حمايه.
7: ثم برشا عباد يجوا يغسلوا مخاخ صغار، يبيعوا لهم مخدرات، يبركوهم ينحوا لهم الفلوس نتاعهم. هذيك يعني لازم يقعدوا صغار الداخل يعني باش يحافظوا على سلامتهم. يعني كي تجي ساعه كروزم حد ينجم يروح فيها، كي بده يسكن بعيد يخرج لبرا يتعرض لبركاجات. نخافوا على صغارنا، فما بركاجات، فما برشا حاجات.
8: اقتراح معناها الامن ديما موجود هنا، وعود الوليه مطمئن والتلميذ مطمئن.
9: كي تجي تحط هذايا في وقت وتحط الاخر في وقت، أمه كيفاش باش تروح بيه؟
10: الراجل سويع برشا نتاع القراية، يا صباحات بركة يا شويه برك.
11: مشكلة نتاع زمان المدرسي، تجي أي مدرسة لأن تقولك ما عنديش أقسام.
12: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، تسلمت إيران الرد الأمريكي عبر الوسطاء بشأن مقترح الأيام السبعة لبناء الثقة وإحياء التفاهم النووية. وتزامن هذا المسار الدبلوماسي مع تهديدات عسكرية شديدة من طهران، حيث حذر رئيس البرلمان الإيراني من استهداف البنى التحتية في المنطقة إذا طال الخطر أمن بلاده وصادراتها النفطية. يأتي ذلك بالتوازي مع لوائح عسكرية تلوح باستراتيجية وحدة الممرات المائية وتوسيع رقعة الصراع لتصل إلى المحيط الهندي في حال تعرضت أراضيها لضربات أمريكية. وفي اليمن، يستمر الجمود الميداني مع تركز المعارك وغارات القوات الحكومية غرب وجنوب تعز دون تحقيق تقدم استراتيجي، مما يفاقم معاناة النازحين. أما في العراق فقد أعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي، وفي حين احتفلت الأوساط الرسمية بما اعتبرته يوم السيادة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة قواته لقاعدة أربيل الجوية بأنها نهاية لرحلة عسكرية مكلفة للغاية، بينما دعا رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القوات الوطنية إلى اليقظة والجاهزية الدائمة لضمان الأمن في مرحلة ما بعد الانسحاب. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. صدور جملة من المرسيين برائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائية. اليوم الخميس الأول من أكتوبر انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة قدمنا معطيات عن كيفية الانتفاع وشروطه. إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فلتضوية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. وفي العالم، العراق يحتفل بما اعتبره يوم السيادة بعد انسحاب قوات التحالف الدولية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من جسر المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي في سهرة تمثل تاج الحياة، خلاصة تجارب الإنسان وعطائه، خصوصا تحطوا على مرحلة عمرية معينة، خصوصا كما قلت اليوم نحتفي باليوم العالمي للمسنين كبار السن. دخلنا في شهر جديد، شهر كل شهر الخير والبركة، شهر الخيرات والبركات. اليوم 1 أكتوبر 2026، الموافق ل 19 ربيع الثاني 1448 هجرية. في سهرة الليلة إن شاء الله كما قلت سأستمع لكل الأصدقاء والصديقات في علاقتهم بكبار السن والمسنين، ومن منا يعني ما كانش علاقة مع أبوه ولا أمه وقت الكبر، ولا يعني الجدة والجد وكل ولا الجار وما إلى ذلك. حبيت نتحطوا على الفئة هذه العمرية اللي يحدوها طبعا بين 60 سنة و 65 سنة، هذا يسمى كبار السن يعني المسنين. وأكيد أنه ستكون الليلة حافلة بإسهامات كل الأصدقاء والصديقات.

نتحدث على نهار الخميس، نعرف أن نهار الاثنين ونهار الخميس نهارين هذوما ترفع فيها الأعمال وتفتح فيها أبواب الجنة، وربما من العادات الطيبة للعديد من الأصدقاء والناس أيضا أنه ثم شكون يصوم الاثنين والخميس، فرصة لحب يصوم ويدخل من باب الريان، معليه كان يعني يصوم هالاثنين والخميس تطوع، لأنه في العديد من الأشياء الإنسان نجم يعملها بما في ذلك الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، باعتبار أنه هو قدوتنا وأسوتنا، وهو اللي لابد أنه نحبه كما نحب يعني نحب الله، ثم نحب الرسول، ثم بعد نحبه الأقرب الناس لينا، خاصة كما قلت الوالدين، واللي الليلة باش نتحدثوا على معاملتنا للناس الكبار كيفاش نعملوهم. وفي إطار اليوم العالمي للمسنين، هو مش فقط في اليوم هذا بل في حياتنا اليومية، علاقتنا بكبار السن والمسنين. ثم ناس تحب تخدم على روحها، يعني استغلوا الليل، ثم ناس تخدم ربعينهم، تحية ليهم، تحية لكل من يستمع الإذاعة الوطنية التونسية أينما يصلكم صوتها، لأنه ثم ناس قاعدة تخدم في ديارها، ثم ناس تخدم في المعامل، ثم عباد اللي ربما كل واحد شنو الوضعية نتاعه يسمع، ثم المريض ربي يشفيه في المستشفيات أو في منازلهم. المهم أي إنسان يستمع إلينا الآن، حبيت نقدم له تحية، لأنه بدينا روحي نسمة للأحباب الكل اللي يسمع فينا، الأوفياء الإذاعة الوطنية وجسور المحبة. قلت الثلث الأخير من الليل هو بيكون إن شاء الله مع الساعة الواحدة 13 دقيقة. شنو الثلث الأخير من الليل؟ هنا تتنزل الذات الإلهية يعني إلى سماء الدنيا، الوقت ذي الشريف، الوقت اللي ربما الإنسان نجم يختلي بنفسه مع ربه ليدعوه ويستجيب إليه، لأنه لابد أنك أنت عندك يقين بأن الله سوف يستجيب لك. هل من المستغفر فأغفر له، هل عنده حاجة فأعطيه. شوف الكرم من تعالى كل ليلة ذيرة، كل ليلة الساعة الواحدة و13 دقيقة، إذا أنك أنت تحب تكون يعني من المستغفرين ويفوز المستغفرين، أو ربما عندك حاجة تحب تطلبها من الله لأنه هو رزاق وخزائنه لا تنفد في هذا الوقت اللي كما قلت إن شاء الله يعني بعد ساعة، أقل من ساعة في البرنامج، لأنه توا نص الليل و29 دقيقة، ينجم الإنسان يستغل الليلة ذي لقربه من الله، لأنه لابد أن الإنسان ينفر إلى الله في كل وقت وحين، وخاصة في هذا الوقت فيه الاستجابة للدعاء.

هالكبار هذوما اللي ناخذوا منهم التجارب، واللي ربما نعرفوا انه الكبير هو اللي لابد نحترموه ونوقروه، خاصة وأنه يحتاج من لفتات جميلة منا، لأنه الإنسان كما قلت الكبير لابد أنه تستمع إليه، لابد أنه تقوم بدور ذلك الشخص اللي يحتاج إلى المعاملة الطيبة، لأنه الكبير يحتاج منك إذا بلغ من العمر عتية، لأنه في بعض الحالات ساعات تلقى ولد ولا بنية هزت أمها لدار المسنين وهي موجودة ولا هو موجود مع أسرته. ثم أشياء رأوا فيها في مجتمعنا غريبة جدا، لذلك أنا ربما الليلة نحب نحكي على واجبنا أمام الفئة هذه العمرية اللي ربما وصلوا لعمر كبير بلغوا من العمر. احنا ايضا بدورنا ماشيين لهذه السن، خصوصا لهذه الفئة العمرية اللي هي كما قلت بين 60 و 65 سنة فما فوق، يعني هذو يسموه مسنين او كبار السن.

0: قيل الكثير عن كبار السن. كبار السن لا يشوخون بل يزدادون قيمة مثل الكتب النادرة، يعني أهميتهم في حياتنا، نستأنس بتجاربهم، نستأنس أيضا بنصائحهم، خذوهم من التجارب شيء الكثير، ونحن لابد أن نرتوي من مختلف التجارب اللي مروا بها. لذلك سأستمع إلى كل الأصدقاء، لأنه كما تعرف كبار السن هو مصدر الحكمة، الخبرة، أيضا البركة. شوف الكبار ديما يقولوا مشاو الكبار مشات البركة، لأنه هذوكم هم البركة في حياتنا، في عائلاتنا. ولذلك أردت الليلة حميد الورغي ينتظركم على الرقم 71 844 404. صديقنا حميد الورغي ينتظركم لتشاركوا معنا هذا الموضوع. رو الكبير، رو كبير الحومة، كبير الدار، كبير يعني العائلة، وأكيد أنه عندك بوك، أمك، خالك، عمك، جارك، كل الأطراف اللي تعرفهم، وثم شكون يتعامل مع جمعيات نتاع المسنين، ثم شكون ربما زار دار المسنين وشاف كيفاش يعيشوا، وديما هنالك علاقتنا تجمعنا بكبار السن في خلاصة التجارب نتاعهم نتاع السنين، ونحن نستأنس كما قلت بخبراتهم وبنصائحهم، وهي البركة، ذكم هو البركة في حياتنا. للتواصل معنا 71 844 404، حميد الورغي ينتظركم على هذا الرقم. صديقنا محمد الغول في الإخراج الإذاعي، من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء، بعد إذنكم أنيس الحارثي. استمعنا إلى قلت جورج وسوف روحي نسمة، أو بش نسمة ستي نثمة، وخاصة أيضا عندها بش نسمعهم كل الأغاني تاع فيروز، لأنه تقريبا أنا اخترت ثلاثة أغاني كان موجودين فيروز، تحدثت على ستي وبيت ستي، ثم أيضا هناك برشا أغاني عديدة تتحدث على كبار السن وعلى المسنين، وثم قصيد لعبد الرحمن الأبنودي طبعا نسمعوها إن شاء الله بعد، إن شاء الله في ثاني هذا اللقاء باش تسمعوا يحكي على قصة أسمعها جيدا، لأنه فيها جانب من حصتنا الليلة حول المسنين أو كبار السن. يلا نمشيوا الفيروس
1: كحلو ستة.

0: وعينك سارتا
1: قصاي
0: وكي أجدي يا هدي بإجرك وين في كشتا
1: قصاي
0: وانا عقصتك الحي
1: قصيت
0: هالشايبة وانا قضيتا
1: قصيت
0: وشو بدك قصيت
1: بدي الصيد بدي

0: صب الجوع يلاقوني بطوعة أنا أدي هو أنت عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف أهجي.

0: جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا بكم في جسور المحبة. دي طبعا باقة من فيروز حول كبار السن، جدي وستي وكل كبار السن، ونحن كما قلت نتحدث عن علاقتنا بكبار السن اللي هم كما قلت كرمهم الإسلام وطلب منا ودعانا وحثنا على احترامهم ورعايتهم باعتبارهم من أهل الخبرة، وكما قلت في بداية اللقاء البركة في المجتمع، يعني مكانة كبيرة في السنة النبوية لكبار السن، إكرامهم من إجلال الله. رسول يقول صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إنسان يكرم الراجل الكبير. وتحدث أيضا رسول على ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، يعني الوعيد لمن لا يحترمهم. باش نمشيو مباشرة للمكالمة الأولى، المكالمة الهاتفية. خلود، مساء الأنوار والسهل بك، مرحبا بك خلود.
1: أهلا وسهلا خويا أنيس، تحية لك أنت والكيب التكنيكي الكل اللي معك.
0: مرحبا بك، عندك مدة غايبة علينا خلود، مرحبا بك، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك خويا أنيس، يعطيك الصحة على الموضوع. كبار السن، كبار السن، المجتمع نتغير خويا أنيس، ولينا برشا اللي يحط الوالدين نتاعهم في دار المسنين بالحق. هذه الظاهرة اللي وصلنا لها، وقيت باش نفيقوا وإن شاء الله يا ربي نفيقوا، خاطر شرم كباراتنا البشلة بهم هما وأجرنا بهم هما، ما ننساوش هما اللي كبرونا هما اللي يتعبوا علينا، يظهر لي وقيت احنا باش نعطيهم من عمرنا ومن صحتنا كان لازم.
0: نعم نعم، لأنه يطلبوا برشا رعاية، برشا يعني عناية، وخصوصا أنه قلت في بداية اللقاء أنه نستأنس بتجاربهم، يعني هو لو كان كل واحد تقعد تسمع الكبير شي يحكي قصة تروى، يعني يحكي لك على تجارب، وشوف أنت الكبار كي تقعد معهم قداش تستمتع كثيرا بحكاياتهم ورواياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكل الأشياء الجميلة، ونستفيد من تجاربهم. يعني ما يعني كما نقول احنا خبرة هما في الحياة وفي هذه الدنيا.
1: نعم خويا أنيس، أكيد نستفيد من تجربتهم وما ننساوش شنو اللي نعملوه في كبيرنا اليوم، نلقاو غدوة حتى احنا.
0: نعم.
1: حتى احنا كي نكبروا نلقاو نفس المصير.
0: نعم.
1: يعني يعني اولادنا كي يشوفوا احنا ايش عملنا مع والدينا او
0: نعم.
1: او مع شخص كبير هما باش يعملوا كيفنا اللي عملناه احنا. هذاك علاش وقيد باش نتلاقوا الكبير نتاعنا، وقيد باش نعطيه اللي قلت حتى من الجهد نتاعنا.
0: نعم.
1: حتى من وقت يلزم.
0: نعم نعم نعم. شوف انت مفتاح الجنة، انا قلت ربما باش نحكيو على مفاتيح السعادة، لكن بدلت باعتبار انه يتزامن برنامجنا مع اليوم العالمي للمسنين. شوف انت مفتاح الجنة اللي باش نحلو به، مفتاح الجنة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، من ادرك ابويه عند الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنة. شوف انت وقت اللي يكبر ابوك وامك تقفل جنبهم وتخفض لهم جناح ذل من الرحمه، ويعني تتلهى بهم وتشوف متطلباتهم وتسمعهم وتاخذ بالخاطر. شوف انت هذايا وقت يكبر ابوك وامك وانت ما تلهاش بهم ولا ما تكونش علاقتك طيبه بهم، انت خسرت مفتاح الجنه. مفتاح الجنة اللي قال الرسول، رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبوي عند الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يا أما أبوك ولا أمك، ولم يدخل الجنة. يعني هذه فرصة الإنسان روش يسعى إلى يعني عبادة الله من الإحسان لوالدين. يعني شوف ربي قرن ربي وبالوالدين إحسانا، خاطر تحطوا على عمر معين اللي هما وقت اللي يكبروا. حبيت نشكرك خلود، واكيد ان شاء الله ديما نسمعوك معنا في جسور المحبه
1: ان شاء الله اخويا انيس، وربي يفضلكم وربي يفضلنا كبرنا كلنا ان شاء الله.
0: نعم، لان هما البركه وهما يعني التجربه والخبره هما ايضا يعني مفاتيح هذه الحياه، وايضا فيهم ايضا مفتاح التوفيق في الدنيا والاخره والجنه، خاصه بر الوالدين وقت يكبروا. حبيت نحييك، شكرا كوثر. نمشي توا لسيده نجاتي. سيده اهلا وسهلا بك، مرحبا بك سيده. مساء الانوار سيده.
2: اهلا وسهلا،
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
2: يعيشك يعيشك خويا انيس، شنو احوالك؟
0: الحمد لله، انا رو نفرح كي نسمع اصوات يعني تغيب عليهم، نقول ان شاء الله لاباس. المهم انا ديما نقول ان شاء الله لاباس، يعني ان شاء الله ما ثم حتى ايمان باش يكونوا معنا ان شاء الله.
2: نعم، وحشكم على كل.
0: مرحبا بك، مرحبا بك سيده.
2: شو احوالك لاباس؟
0: الحمد لله وشكر لله.
2: مرحبا بك. نعم. يعيشك، تحيه ليك، تحيه الحميد، تحيه لمحمد الغول. نعم. وكل المستمعين اينما كانوا.
0: نعم، التحيه وصلت.
2: عايشك والله. للأسف يعني كما كنا قبل ما احنا صغار نحترموا الكبير، تلقى كبير الحومة مثلا تبدأ حتى عنه مشكلة عنده حاجة يمشيوا لكبير الحومة مثلا، حتى تلقى كوبلك متخاصمين كبير الحومة. واحدة باش تسأل مثلا على إنسان يخطب في بنت نسأله يعني كبير الحومة نلعب، وكبار الحومة يقول لنا مثلا حاجة نطبسوا روحنا يقول لهم حتى ما نقولوا شيء. لكن للأسف هو معناها بالحق ما عادش فما احترام للكبير بالكل بكل، لا في الشارع ولا في الكار ولا في لا في حتى شيء. معناها ما عادش فما حتى طرف احترام. نعم. معناها من الصغار للكبار ويحس على الكبار، هما فما البركه، فما بركتهم الحقيقه.
0: نعم نعم يتخسر. نعم.
2: بصراحه فما البركه ياسر بحليهم في الدار معناها بالحق، وكنا كانوا يحكيون معناها يبداو يخرصونا مثلا باش لا يلموا ولا حكايات تو. نعم. نعم. معناها كانوا قبل اللي يبداو يحكيوا لنا، حتى امي واحنا صغار تلمنا هكا تبدا تحكي لنا ولد السلطان وبنت السلطان وما اعرف شلون يعني بالحق. وتو نشوفوا حتى في الجيل هذا اللي زعما هكا هاي تلقاه ما تحبش تخرج امها معاها. صدقني معناها ليه تقول لك ليه ما نخرجهاش؟ أكيد تقعد هاي، تقعد في الدار نحط لها كل شيء، أكيد تلفزة بحذاك وأكيد السبحة بحذاك وانت شنو، وقعد انت في الدار. انا يعني خرج ايه، انت ما تخرجيش تتفرهد عليه انت قبل يا اخي، هي خليتك انت شنو انك كبرت معناها انت ما تخرجش امك معاك. انا مانيش فاهم شنو معناها، علاش يغزلوا لك يقول لك معناها ما تحبش يقول لك تقول هذه امي معناها قضيت. انا ذاك اخواتي كنا والله يا اني صدقني اخواتي ما يخرجوا الا مع امي، حتى هما متزوجين.
0: نعم.
2: يخرجوا الا مع امي. بنت خويا صدقني تحطها هكا تحجيرها تمشطلها في شعرها وتبدا تلبس فيها وتلبسها احسن حاجه، تقولها قبل ما تمشي للجامعه باش نلبسك انا ونزينك وكل باش تمشي للجامعه. معناها يعني الانسان الكبار لازم خاطر. نعم. انت ما انت طب بعد شنو اللي انت كيفه في قدهم باش تولي؟ شكون باش يحترمك؟ انت ما احترمتش، شكون باش يحترمك؟ شكون باش يعزك؟ شكون باش يحبك؟ للاسف.
0: نعم نعم. وان شاء الله ستكون لنا وقفات، لانه ثم اشياء لابد ان نعرفوها في معاملتنا وعلاقتنا بكبار السن.
2: سواء معاملتنا. نعم. طيبه يلزم. نعم. المعامله. نعم. تكون طيبه والعلاقه. نعم. تكون طيبه يلزم.
0: نعم لانه هو حثنا. نعم. الاسلام ووصانا الرسول بكبار السن يعني. نعم. والقران نشوف. نعم. يعني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اما ان يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شو قولا كريما. شو تو بعد فصل وبرش حكايات، لانه كما قلت ثم برشا حاجات غايب علينا. وفي بعض الحالات تلقى انسان ربما معامله سيئه لكبار السن، الكلمة الطيبة باهية والمعاملة الباهية والإحسان ليهم والدعاء المستمر.
2: وكل قدهم بعد.
0: نعم لأنك أنت نعم سات وتلك الايام نداول بين الناس. يعني انت راك تو هاك في عز شبابك و من بعد راك باش تولي انت شيخ وباش تلقى نفس المعامله اللي عملته انت مع الكبار باش يصير انهم يحتربوك
2: شو يعملوك انت
0: نعم. شكرا يعطيك الصحه السيده نجاتي منورتنا ونفرح برشا كي نسمع صوتك صدقا يعني.
2: ربي يخليك.
0: مرحبا بك السيده وشكرا لكل الأوفياء الأصدقاء راهو ديما راهو نفرحوا وقت اللي تكونوا بيننا وتنورونا وتكونوا تعبرون هذا الجسر جسر المحبة. يلا نمشيو للنغمة ذي.

0: كردان كبير يعمل في صدرك شنشانة.
1: كردان كبير ليه مين يا عم؟ يا عم روح كده وتلم. كردان كبير ليه مين يا عم؟ يا عم